0: أخي الحاج، لسلامتك وسلامة الآخرين، احرص على التنسيق مع منظمي التفويج إلى الحرم لتجنب التأخير والضياع. جدة اف ام تتمنى لكم حجاً مبرورة.
1: أخي الحاج، تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة تفادياً لإصابتك بضربة الشمس. جدة اف ام تتمنى لكم حجاً مبروراً.
2: لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.

0: ام على هواك.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة اف ام.
2: مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج مواقيت الحج، والذي نتناول فيه أنواع المواقيت وأحكام الإحرام من الميقات وغيرها من الواجبات والسنن المتعلقة بالإحرام والمواقيت، فمرحبا بكم.

تناولنا في الحلقة الماضية بعضا من أحكام المواقيت ونواصل ذلك في هذه الحلقة. من كان لا يمر بشيء من المواقيت فإنه ينظر إلى حذو الميقات الأقرب إليه فيحرم منه، فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل ينظر أيهما أقرب إليه، فإذا حاذ أقربهما إليه أحرم من محاذاته. ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور على طريقنا، يعني فيها ميول وبعيد عن طريقنا. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فأمرهم أن ينظروا إلى محاذات قرن المنازل ويحرموا. هكذا جاء في صحيح البخاري. وفي حكم عمر رضي الله عنه هذا فائدة جليلة، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو عن يسارها، فيجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت، ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة كما يفعله كثير من الناس. وهنا قد يرد سؤال من البعض: هل يجوز الاستعداد للإحرام قبل الميقات بنحو 3 ساعات؟ نعم يجوز ذلك، لكن يؤخر الإحرام إلى لحظة المرور بالميقات أو محاذاته. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن يبعد عن مكة 350 كيلومترا ويسافر إليها بالسيارة، هل يجوز له أن يستعد للإحرام في بلده بالاغتسال ولبس ثياب الإحرام، وهل يجوز أن يحرم من بلده؟ فأجاب رحمه الله: لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات، لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك، فيقول: لبيك عمرة أو لبيك حجا، ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وفق الله الجميع لما فيه رضاه. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. أما الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات، ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام، حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. ودم الحيض كدم النفاس. فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج، نقول لها: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. والاستنفار معناه أن تشد على جسمها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو العمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وهناك أيضا أحكام تتعلق بميقات الوكيل، فالصحيح من قولي العلماء أن العبرة بميقات النائب عن غيره، وهو الذي يباشر الحج بنفسه، وليست العبرة بميقات

من يحج ويعتمر عنه. ميقات أهل إثيوبيا والصومال والسودان إذا جاءوا من الجنوب فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن فيحرمون إذا حاذوها، وإذا جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام. أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكورين. أما أهل أستراليا فيجب أن يحرموا إذا مروا جوا فوق أول ميقات يمرون عليه قاصدين إلى مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وبإمكانهم أن يسألوا مضيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نووا الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبوا بذلك قبل الميقات الذي سيمرون عليه خشية أن يتجاوزوه غير محرمين فلا بأس. أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان.

0: وبذلك وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مواقيت الحج، ونلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة المقبلة.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.

0: كرم الله تعالى على عباده أن خص بعض الأيام بمزيد من الفضل والأجر المضاعف. أيام معلومات مع عبد العزيز العضيلة وأكرم عمر، إخراج حسين بحة.
1: في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة تبدأ أولى خطوات الحج الفعلي، ويسمى هذا اليوم يوم التروية. ولعلك تتساءل عزيزي المستمع، لما سمي بهذا الاسم؟ سمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج في القديم كانوا يتروون فيه الماء، أي يجمعونه ويخزنونه استعدادا ليوم عرفة، حيث لا ماء هناك ولا موارد قريبة. ومن التروية الجسدية ينطلق معنى أعمق، التروية الروحية. إنه يوم تروى فيه النفوس من نبع النية، ويستعد فيه القلب قبل البدن. في هذا اليوم يحرم الحاج من مكة إذا كان متمتعا، ويلبي بالتوحيد ويرفع صوته قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

ينطلق الحجاج في اليوم الثامن إلى منى، وهي منطقة تقع شمال شرق المسجد الحرام، ويقيمون فيها يومهم ذاك، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم فجر يوم عرفة، يقصرون الصلاة دون جمع، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. منى ليست محطة راحة فقط، بل هي أول مقام من مقامات التهيئة، ففيها يتخلى الحاج عن عجلة الحياة وعن شواغل الدنيا، ويتفرغ قلبه للنية. إنه يوم استعداد لا ازدحام فيه ولا شعائر معقدة، لكنه مليء بالتأمل. والمبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة على الصحيح من أقوال أهل العلم سنة مؤكدة فعله النبي ولم يأمر بتركه، وهو جزء من الترتيب الإلهي البديع لمراحل الحج. في منى

يتساوى الناس ويلبس الجميع ثوب الإحرام، ثوب التجرد، ثوب المساواة. لا يعرف الغني من الفقير ولا القوي من الضعيف، الكل عبيد لله، ووجوههم جميعا تتجه شطر الكعبة.

لك أن تتأمل عزيزي المستمع كيف أن الإسلام يبدأ الحج بيوم هادئ تمهيدا ليوم عرفة العظيم، وكأن يوم التروية لحظة تنفس قبل الصعود، لحظة ترتيب لما هو أعظم. فهنا يتروى الحاج بالتفكر ويشرب قلبه من معنى التلبية ويراجع نيته ويعد نفسه ليوم اللقاء في عرفات. ومن العجيب أن منها تعني في اللغة الأمنية أو الرجاء، وكأن الله يجمع في هذا المكان أمنيات الخلق ويرفعها إليه تمهيدا ليوم تغفر فيه الذنوب وتعتق الرقاب. ولذا فإن يوم التروية يوم عظيم لا يغفل فيه الحج عن الذكر ولا عن الاستغفار ولا عن الدعاء، ولو لم تكن فيه شعائر كبرى. إنه يوم النية، ويكفيك أن تعرف أن الأعمال بالنيات، وأن النية قد ترفع العمل البسيط إلى أعلى الدرجات. وهكذا يمضي يوم التروية بهدوئه وروعته، ويبيت الحجاج في منى على موعد مع شمس أعظم، شمس عرفات.

0: اللهم في يوم التروية اروي قلوبنا بالإيمان، واغسل ذنوبنا بالغفران، وبلغنا عرفات برضوانك، واملأ دروبنا بنورك وأمانك، ولا تحرمنا لذة الوقوف بين يديك يا أرحم الراحمين.
1: من كرم الله تعالى على عباده أن خص بعض الأيام بمزيد من الفضل والأجر المضاعف. أيام معلومات مع عبد العزيز العضيلة وأكرم عمر، إخراج حسين بحة.
2: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع، يشترك الحج والعمرة في 3 أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي، ويزيد الحج بركن واحد وهو الوقوف بعرفة، فإن الحج عرفة. وموضوع الحلقة اليوم هو الطواف، والطواف هو الدوران حول البيت الحرام، ولا يدخل الحجر ويطوف من خلفه. عزيزي المستمع، يتنوع الطواف بحسب سبب مشروعيته إلى 7 أنواع، وهي طواف القدوم، طواف الزيارة، طواف الوداع، طواف العمرة، طواف النذر، طواف تحية المسجد الحرام، طواف التطوع. ونتكلم عن بعض هذه الأنواع. أولا طواف القدوم، ويسمى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية، لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة لتحية البيت. ويسمى أيضا طواف اللقاء، وطواف أول عهده بالبيت. وطواف القدوم سنة للآفاق القادم من خارج مكة تحية للبيت العتيق، لذلك استحب البدء به دون تأخير. ويسقط طواف القدوم عن من كان في مكة، ويسقط عن المعتمر والمتمتع لدخول طواف الفرض عليه، وهو طواف العمرة. فطواف القدوم عندهم خاص بمن أحرم بالحج مفردة أو قارنا بين الحج والعمرة. ومن قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم، لأن محله المسنون قبل وقوفه.
2: مناسك الحج على جدة FM.
3: ثانيا طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة، ويسمى طواف الفرض والركن، لأنه فرض وركن من أركان الحج المجمع عليها. لا يتحلل الحاج بدونه التحلل الأكبر، ولا ينوب عنه شيء البتة، ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة، وأول وقته من بعد منتصف ليلة النحر، ولا آخر له. ويجوز أن يؤخره ويجعله آخر عهده بالبيت، فيجزي عن طواف الوداع. وطواف ثالثا طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، وطواف آخر العهد، وهو واجب عند الجمهور ومستحب عند المالكية. رابعا طواف العمرة، وهو ركن فيها، وأول وقته بعد الإحرام بالعمرة، ولا آخر له. خامسا طواف النذر، وهو واجب ولا يختص بوقت إذا لم يعين الناذر في نذره للطواف وقته. سادسا طواف التطوع، ومنه طواف تحية المسجد الحرام عند الدخول. أما طواف التطوع غير الطواف التحية فلا يختص بزمان دون زمان، ويجوز في أوقات كراهة الصلاة عند جمهور الفقهاء، ولا ينبغي له أن يتطوع ويكون عليه غيره من سائر الفروض، ويصح من كل مسلم عاقل مميز ولو من الصغار إذا كان طاهرة. أخي الحاج، عزيزي المستمع، وهذه أحكام عامة في الطواف. أولا على كل طائف أن يطوف حول الكعبة 7 أشواط، لا يجزئ عن الفرض أقل منها. ثانيا لو شك في عدد أشواط الطواف وهو في الطواف بنى على اليقين وهو الأقل. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، ولأنها عبادة، فمتى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين كالصلاة. أما إذا شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إليه عند الجمهور، وإن أخبره ثقة بعدد الطواف أخذ به إن كان عدلا عند الأكثر. من أحكام الطواف أيضا أن يقع الطواف في المكان الخاص، وهو حول الكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام قريبا من البيت أو بعيدا عنه. ومن أحكام الطواف أن يكون الطواف حول البيت كله، فلا يمشي على الجزء السفلي الخارج عن جدار البيت مرتفعا عن وجه على وجه الأرض على القول بأنه من الكعبة. والطواف من وراء الحجر فرض، من تركه لم يعتد بالطوافه، حتى لو مشى على جداره لم يجزئه، لأن الحجر جزء من الكعبة كما ثبت.

0: إذ تركته قريش ضيق النفقة وأحاطته بجدار. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قالوا: لولا حدثاني قومك بالكفر لفعلت. أيضا من أحكام الطواف أن يبتدئ الطائف من الحجر الأسود، وهو شرط فيه، فلا يعتد بالشوط الذي بدأه بعد الحجر الأسود لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولابد أن يحاذي الحجر الأسود بجميع بدنه، ويشرع استلام الركن اليماني بيده فقط إن تيسر، وإلا يمشي بدون إشارة حتى يصل الحجر الأسود، فيكون بذلك قد أدى شوطا، فيستلم الحجر ويقبله أو يشير إليه إذا كان زحام، وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه حتى في الشوط الأخير عند انصرافه من الطواف. والحجر الأسود كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت.
1: مناسك الحج على جدة FM.
0: من أحكام الطواف أن يكون سير الطائف عن يمين الكعبة ويجعل يساره لجانب الكعبة، وهذا شرط، والطواف على عكس ذلك باطل لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والطهارة من الحدث والخبث شرط لصحة الطواف عند جمهور أهل العلم، وذهب الحنفية إلى أنه من السنة مؤكدة فلو طاف بغير طهارة عندهم طوافه صحيح، لكن تجب إعادته ما دام بمكة، وإلا وجب عليه الفداء. واختار ابن تيمية أن الطهارة لا تشترط لصحة الطواف. من أحكام الطواف أن يستر عورته، أن يستر الطائف بالبيت عورته، وهي شرط في صحة الطواف. قال الحنفية: هو واجب في الطواف وليس شرطا لصحته، فمن أخل بستر العورة لخلال المفسد للصلاة بحسب المذاهب فسد طوافه عند الجمهور، وعند الحنفية عليه دم. أخي الحاج، يسن الاطباع في الأشواط كلها للرجال في الطواف القدوم، وقيل في كل طواف بعده سعي، ويشترط الموالاة بين أشواط الطواف كسائر الصلوات، ودليل السنية فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمشي في الطواف سنة، فإن كان عاجزا عن المشي وطاف محمولا فلا فداء عليه اتفاقا ولا إثم. ويشرع الرمل في الطواف الذي بعده سعي إلا لمن أحرم من مكة في الأشواط الثلاثة الأولى منه، للرجال دون النساء. والرمل هو الإسراع، إسراع المشي مع مقاربة الخطى وهز الكتفين من غير وثب، ويمشي بقية الأشواط. ويصلي الطائف ركعتي الطواف بعد كل سبعة أشواط حتى ولو في وقت النهي، لحديث يا بني عبد مناف: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. وليس للطواف دعاء أو أذكار معينة لا يجزئ غيره. وورد الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويجوز قراءة القرآن من غير رفع صوت في الطواف، ويباح الكلام المباح الذي يحتاج إليه في الطواف، ويباح الخروج من الطواف لحاجة ضرورية، ويباح الشرب لعدم إخلاله بالموالاة ولقلة زمانه بخلاف الأكل، ويكره الطواف وهو يدافع البول أو الغائط أو هو شديد التوقان إلى الأكل، ونحو ذلك مما يشغله عن حضور القلب في العبادة كما يكره في الصلاة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر، واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل، يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر، لمراجعة علاجاته بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب ومسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: FM على هواك. أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة FM.
1: نرحب بكم مستمعينا في سلسلة حلقات البرنامج الوثائقي أول بيت، والذي يعنى بسرد تفاصيل من تاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومحيطها. يعد الرواق السعودي من مفاخر الدولة السعودية ومن مآثر العمارة السعودية للمسجد الحرام، وأصبح يمثل هوية خاصة بالمسجد لا تزال باقية حتى اليوم، لترسخ اهتمام قادة الدولة السعودية بعمارة الحرمين منذ الدولة السعودية الأولى، مروراً بالملك عبد العزيز والملوك من بعده، الذين انعكس اهتمامهم بشكل واضح على عمارة الحرمين وبشكل لم يشهده التاريخ من قبل.

بدأ العمل على الرواق السعودي منذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، عندما رأى الحاجة إلى بناء رواق جديد خلف الرواق العباسي لاستيعاب المعتمرين والحجاج الذين تزداد أعدادهم عاما بعد آخر، فأمر بالبدء بالتخطيط لعمل توسعة جديدة في المسجد الحرام تكون خلف الرواق العباسي. وفي عهد الملك سعود أعلن في بيان تاريخي عن تحقيق رغبة الملك عبد العزيز بالبدء بتوسعة المسجد الحرام، واستمر بناء الرواق في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله، كما استمر تطويره حتى وقتنا الحاضر. وتبلغ مساحة الرواق السعودي حالياً 210,000 متر مربع، ويستوعب 287,000 مصل و107,000 طائف في الساعة تقريبا. ويعد الرواق السعودي بشكله الجديد استكمالا لعقد الرواق العباسي، ويتكون من 4 أدوار: دور الصحن والدور الأرضي والدور الأول والميزانين. ويمتد الرواق السعودي من الناحية الغربية، حينما أمر الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بإضافة جديدة للرواق السعودي، وبلغ عدد الأعمدة في هذه التوسعة نحو 1500 عمود مكسو بالرخام، إضافة إلى عدد من القباب على سطح الأروقة. وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله أصبحت مساحتها نحو 365,000 متر مربع، والطاقة الاستيعابية حوالي 1,000,000 مصلٍ. وتضمن الرواق السعودي بعد هذا الامتداد بابا جديدا وهو باب الملك فهد، وامتدت مساحة الرواق السعودي من الجهة الشمالية بإضافة جديدة بدأت في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، واكتملت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، حيث أصبحت مساحة المسجد الحرام نحو 1,000,000 متر مربع بطاقة استيعابية نحو 2,000,000 مصل، وتضمن عددا كبيرا من الأعمدة وبابا يحمل اسم باب الملك عبد الله بن عبد العزيز. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

0: العلى ونسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: وعلى مر السنين أكمل ملوك المملكة بناء الرواق السعودي الذي حول مساحة المسجد الحرام من نحو 12 ألف متر مربع إلى أكثر من 1,000,000 متر مربع، وارتفعت الطاقة الاستيعابية أضعافا مضاعفة مما كان عليه.
2: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة اف ام.
3: لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية.

كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.spa.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقعبي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من اللحظة الأولى، من سؤال الحقيقة، ومن رحلة القلب الذي لم يرضى أن يعبد ما يعبده الناس بلا بصيرة، حتى وصل إلى اليقين بأن الله وحده هو رب السماوات والأرض، وأن ما سواه لا يستحق أن تتجه إليه العبادة. لكن اليقين أيها الأحبة إذا دخل القلب صادقا لا يبقى معنى ساكنا في الداخل طويلا، فالحقيقة إذا عرفها الإنسان لم تعد مجرد فكرة يحتفظ بها لنفسه، بل تصبح موقفا وتكليفا وطريقا لا بد أن يسلكه. وهكذا انتقل إبراهيم عليه السلام من التأمل إلى المواجهة، من معرفة الحق إلى الجهر به، ومن تحرير قلبه من الباطل إلى الوقوف أمام الباطل نفسه.

لعل من أشد المواقف على النفس أن يبدأ الإنسان دعوته من أقرب الناس إليه. ولهذا كان أول مشهد مؤثر في هذه المرحلة هو مشهد إبراهيم مع أبيه. لقد خاطبه بأدب عجيب ورحمة ظاهرة، فقال: يا أبتي. بهذه الكلمة الرقيقة بدأ دعوته قبل أن يبين له خطأه. وفي ذلك درس بليغ، أن الثبات على الحق لا يناقض اللطف، وأن وضوح العقيدة لا يلغي رحمة القلب. ثم قال له ما معناه: كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهو سؤال في غاية الوضوح، فالمعبود الحق لا بد أن يسمع دعاء عباده، أن يرى أحوالهم، وأن يملك لهم النفع والهداية والرحمة. أما ما لا يسمع ولا يبصر فكيف يرفع إلى مقام الألوهية؟

لم يكن إبراهيم يسعى إلى أن ينتصر على أبيه في جدال، بل كان يريد له النجاة. ولهذا قال أيضا: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا لها من دعوة تجمع بين الثقة والرحمة، فهو لا يتكبر ولا يهين ولا يفضح، بل يفتح باب الهداية لمن يحب، ويحاول أن يأخذ بيده إلى

لكن المشكلة أن الباطل إذا استقر في النفوس طويلاً صار فراقه ثقيلاً، وكثير من الناس لا يرفضون الحق لأنه غير واضح، بل لأنه يهدد ما اعتادوه ويهز الصورة التي عاشوا عليها سنين، ولهذا لم يستجب الأب ولم يفتح قلبه لما سمع، بل واجه الدعوة بالرفض والتهديد. هنا بدأ إبراهيم عليه السلام يدرك أن طريق التوحيد لن يكون سهلاً، وأن الصادق في دعوته قد يخسر القرب البشري، لكنه لا يخسر معية الله. ثم اتسعت المواجهة، فلم تعد بينه وبين أبيه فقط، بل بينه وبين قومه جميعا. وقف إبراهيم أمام مجتمع كامل غارق في عبادة الأصنام، وسألهم ذلك السؤال الذي يوقظ الضمائر: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كان جوابهم هو الجواب الذي يتكرر في كل زمان حين يضعف البرهان: وجدنا آباءنا لها عابدين. لم يقولوا تأملنا فاهتدينا، ولم يقولوا قامت عندنا الحجة، بل قالوا هذا ما وجدنا عليه من قبلنا. وهنا يكشف إبراهيم عليه السلام أصل العلة، أن الناس قد يتمسكون بالباطل لا لأنه حق، بل لأنه موروث، وقد يطمئنون إلى الخطأ فقط لأنهم ألفوه لا لأنهم تحققوا منه. لذلك أعلن كلمته بوضوح: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إنها كلمة ثقيلة في مجتمع اعتاد تقديس الموروث، لكنها كلمة لا بد منها حين يكون أصل العقيدة في خطر. فالأنبياء لا يجاملون في التوحيد ولا يساومون على أصل الإيمان. هنا تظهر عظمة إبراهيم عليه السلام، فهو لم يكن وراءه جمع يؤيده، ولا قوة تحميه، ولا جمهور يصفق له. كان في الظاهر وحده، لكن من كان الله معه فليس وحده أبدا. الوحدة في طريق الحق من أصعب ما يمر على الإنسان، لأن النفس بطبعها ترتاح إلى الموافقة وتخاف من الاختلاف وتحب أن تجد من يطمئنها، لكن بعض المواقف لا بد فيها من الثبات ولو وقف الإنسان وحده أمام الكثرة كلها. ثم جاءت اللحظة التي أراد فيها إبراهيم أن يكشف لقومه حقيقة أصنامهم كشفاً عملياً لا يتركون معه مجالاً للوهم، فلم يكتفي بالكلام، بل أراد أن يضعهم أمام عجز ما يعبدون، فحطم الأصنام وترك الكبير منها ليوقظ فيهم ذلك السؤال: إن كانت هذه الأصنام آلهة حقاً، فلماذا لم تدافع عن نفسها؟ لماذا لم تتكلم؟ لماذا لم تمنع الكسر عن وجوهها؟ لم يكن المقصود مجرد تحطيم حجارة، بل كان المقصود تحطيم الهيبة الزائفة التي كانت تسكن في قلوبهم. فالناس أحياناً يخافون أشياء لا تملك شيئاً، فقط لأنهم لم يختبروها، أو لأن الوهم كبر في نفوسهم. حين رأى القوم ما حدث اضطربوا، وللحظة خاطفة ظهرت الحقيقة أمامهم: الذي لا يملك أن يدافع عن نفسه لا يملك أن يكون إلهاً، والذي لا ينطق لا يدعى من دون الله. ولكن حين يعجز الباطل عن الجواب لا يبقى له غالباً إلا الغضب، ولهذا لم يرجع القوم إلى الحق،

بل رجعوا إلى العناد، ولم يقابلوا الحجة بالحجة، بل قابلوا الوضوح بالتهديد. وهكذا يتكرر المشهد في كل زمان. إذا سقط منطق الباطل حاول أن يستند إلى القوة، وإذا عجز عن إقناع صاحب الحق حاول أن يخيفه. لكن إبراهيم عليه السلام كان قد امتلأ قلبه بالله، ومن امتلأ قلبه بالله صغرت في عينه مخاوف كثيرة، فلم يكن همه ماذا سيقول الناس ولا ماذا سيفعلون به، بل كان همه أن يثبت على ما عرفه من الحق.

أيها الأحبة، قصة إبراهيم عليه السلام هنا ليست قصة زمن بعيد فقط، بل هي مرآة لقلوبنا نحن أيضا. فكم من إنسان يعرف الصواب لكنه يسكت خوفا من الناس، وكم من إنسان يرى باطلا واضحا لكنه يسايره لأنه لا يريد أن يكون مختلفا، وكم من إنسان يضعف أمام ضغط المجتمع، لا لأن الحق خفي عليه، بل لأن الثبات عليه يحتاج إلى شجاعة. لهذا يعلمنا إبراهيم أن الإيمان ليس مجرد شعور داخلي جميل، بل هو قدرة على الموقف، وأن اليقين لا يكتمل حتى يظهر أثره في الكلمة وفي الثبات وفي رفض السجود لكل ما سوى الله. ونحن في مطلع موسم الحج نقترب أكثر من هذا المعنى، فالحج في جوهره ليس مجرد انتقال إلى المشاعر، بل هو انتقال من سلطان العادة إلى سلطان التوحيد، ومن الخضوع لما ألفه الناس إلى الخضوع لله وحده. لقد وقف إبراهيم وحده، لكنه لم يكن ضعيفاً، لأن القوة الحقيقية ليست في كثرة الأنصار، بل في وضوح الوجهة، وليست في تصفيق الناس، بل في ثبات القلب.

اللهم ارزقنا صدقا يشبه صدق إبراهيم، وثباتا يشبه ثباته، ورحمة في الدعوة، ووضوحا في الحق، وشجاعة لا تجعلنا نبيع ما نعلمه خوفا من أحد. اللهم طهر قلوبنا من كل باطل، واجعلنا ممن يعرفون الحق ويتبعونه ولا يبدلونه طلبا لرضا الناس. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة نصل إلى مشهد عظيم من مشاهد السيرة الإبراهيمية، حين يتحول غضب القوم إلى نار ويلقى إبراهيم عليه السلام في اللهب، لنرى كيف يصنع التوكل معجزة الثبات، وكيف تكون معية الله أوسع من النار. إلى أن نلقاكم في الحلقة الثالثة من إبراهيم رحلة اليقين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. الحمد لله المعروف بدليله، الهادي إلى سبيله، الصادق في قيله، المشكور على كثير الإنعام وقليله، الذي تسبحه الأصوات إذا عجت والقلوب إذا صبرت على البلايا أو ضجت، والسماء إذا انفطرت، والكواكب إذا انتثرت، والبحور إذا تفجرت، والمياه إذا غاضت أو سكبت، والأرض إذا اهتزت وربت أو جفت. نشهد يا الله أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. ونشهد يا مولانا أن نبينا محمدا عبدك ورسولك، عليه وآله أفضل صلواتك وأزكى تسليماتك، بعثته بالحق بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين. ونشهد يا الله أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيلك حق جهاده. فاللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله بعدد قطر الأمطار وبعدد ورق الأشجار وبعدد رمل القفار وبعدد الحبوب والثمار وبعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، صلاة طيبة مباركة دائمة بدوامك يا الله، تتنامى بعلمك وفضلك، ولا انتهاء لها إلا بإذنك. صلاة ترضيك ثم ترضيه وترضى بها عنا يا الله. اللهم نرفع أكف ذراعتنا بشرف الفقر إليك، ونناجيك يا أقرب قريب، يا أيها الرب المجيب، نتوسل إليك يا الله، يا من يسمع همس الخواطر والضمائر، يا من يعلم ما تخفيان من السرائر، يا رب العالمين، يا ملك يوم الدين.
0: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكومة.

0: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، حيث نسلط الضوء على لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة، والتي تعد أحد الأذرع المجتمعية الفاعلة التي تسعى إلى تعزيز العمل الإنساني والخيري عبر مبادرات نوعية تخدم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة. ومن منطلق شرف المكان وقدسية الرسالة، تولي اللجنة خدمة ضيوف الرحمن اهتماما بالغ، إدراكا لأهمية هذا الواجب الديني والوطني والإنساني. وتعمل اللجنة من خلال برامجها ومبادرتها المتخصصة على تنظيم وتفعيل العمل التطوعي لخدمة الحجاج والمعتمرين، وتمكين المتطوعين وتدريبهم لتقديم أرقى صور العطاء بما يعكس صورة مشرفة عن أهل مكة ومجتمعها، ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ولمزيد من التفاصيل، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أيمن بانا، خبير في القطاع غير الربحي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة. أستاذ أيمن، في البداية نود أن تحدثنا عن دور لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع في غرفة مكة، وما هي رؤيتكم في خدمة ضيوف الرحمن؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة هي أحد الأذرع التنفيذية لغرفة مكة المكرمة، مرتبطة ارتباط وثيق بالخطة الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية لغرفة مكة المكرمة في تحقيق تنمية المجتمع وتحقيق التنسيق والتعاون بين كافة الجهات، وخصوصاً تفعيل أدوار القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع المكي وخدمة ضيوف الرحمن أيضاً، لأنه إحنا بنقع في نطاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه أبرز أهدافها، هي تنمية المجتمع المكي وتوعية المجتمع المكي والجهات بالقطاع الخاص بأهمية تفعيل أدوارهم في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المجتمعية، وأيضا إبراز الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية في مكة وتفعيل أدوارها أكثر من خلال تبني الفرص والمبادرات في القطاعين الحكومي وغير ذلك.
3: كيف تسهم اللجنة في تعزيز ثقافة التطوع بين الشباب المكي لخدمة الحجاج والمعتمرين؟
4: حقيقة من أدوار لجنة المسؤولية الاجتماعية طرح المبادرات التي تعني بخدمة ضيوف الرحمن وشراكات وتكامل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من جميع القطاعات المختلفة الثلاثة، الخاص والحكومي وغير الربحي، وبالتالي إذا نتجت شراكات تنتج عنها مبادرات بتحقق التكامل، أيضا بتستفيد جدا الجهات اللي لها خدمات مباشرة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تفعيل هذه الشراكات، ويحدث إلقاء للضوء على هذه

0: خدمة من خلال المنتديات اللي تقيمها اللجنة في غرفة مكة، وآخر منتدى كان منتدى عطاء مكة أول أمس أقيم في غرفة مكة، وكان يشمل الجهات هذه الثلاثة مجتمعة، وكان هناك طرح لعدد كبير جدا من المبادرات في خدمة ضيوف الرحمن، وكان هناك حضورا من الشباب والأفراد من المجتمع ينشر فكرة التوعية بأهداف المسؤولية الاجتماعية والتطوع في خدمة ضيوف الرحمن والمجتمع.
1: لو تحدثنا عن أبرز المبادرات التي أطلقتها اللجنة مؤخراً لخدمة ضيوف الرحمن.
0: هو حقيقة إحنا مبادراتنا في خدمة ضيوف الرحمن منها هو مباشر ومنها ما هو تأهيلي لمن يقوم بتقديم الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن. كان عندنا مبادرة في أبريل، دورة تدريبية خاصة بتأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية، وهي كانت دورة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أقيمت على مدار 3 أيام، تم التركيز فيها على تأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية في شركات القطاع الخاص، وكيف يقدر يحدث نوع من التكامل في بعض المبادرات الخاصة بالقطاعات المتعددة حسب نطاق وتخصص كل قطاع. قطاع يشمل خدمة ضيوف الرحمن قطاع عريض جدا، وكنا إحنا بنأهل الناس اللي يمسكوا هذه على أساس أنهم يؤسسوا المبادرات بطريقة سليمة، وكيف أنهم يحدثوا نوع من التكامل مع الجهات الأخرى. أيضا كانت هناك مبادرة منتدى عطاء مكة كما ذكرت سابقا، وهذه شارك فيها عدد كبير جدا من الجهات الحكومية وغير الربحية والخاصة، وكان لها نتائج ملموسة. بإمكانكم متابعة حسابات غرفة مكة المكرمة في نشرها للأصداء والتوجهات اللي حدثت في هذا المنتدى.
1: كيف يتم التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمعية لتفعيل هذه المبادرات على أرض الواقع؟
0: هو في البداية قبل التنسيق، هو دور اللجنة تنسيقي بحت بشكل مركز. قبل التنسيق مع الجهات يجب أولا يكون هناك تصميم واضح للمبادرات حتى يتم اقتراح أو وضع أدوار الجهات الشريكة أين تكون حسب نوع المبادرة وحسب تصميم المبادرة وإيش احتياجات المبادرة ونقاط التكامل اللي ممكن تحدث بين الجهات. ففي البداية يكون هناك تصميم واضح للمبادرات، ثم بعدها يتم التصميم يكون اقتراح للجهات الشريكة، ثم نبدأ العمل الفعلي بالتواصل عن طريق غرفة مكة مع الجهات اللي ممكن إنها تفيد في هذا التوجه، ويتم تسميتها وتحديدها وإرسال الرسائل والمخاطبات لها، ويتم النقاش معهم في هذه الأمور حتى نصل إلى صيغة معينة واتفاق معين ينتج منه عمل وتنفيذ في الميدان.
1: بالنسبة للتحديات التي تواجهكم في إدارة وتنظيم العمل التطوعي الموسمي خلال الحج والعمرة، لو تكلمنا عن هذه التحديات.
0: هو الحقيقة التحديات يتم حلها بشكل مباشر، لكن طبعا إحنا الحمد لله رب العالمين وصلنا لمرحلة أن إحنا تخطينا 1,000,000 متطوع،
1: ما شاء الله.
0: وفي هناك برامج، مو نحن في غرفة، إحنا في المملكة تخطينا 1,000,000 متطوع في منصة العمل التطوعي، وبالتالي البرامج التي تم تقديمها والورش والمبادرات التي تم تقديمها هي عدد كبير جدا من أفراد المجتمع على فهم أهمية دورهم في تفعيل التطوع أيضا تجاه مجتمعهم لتحقيق التنمية المجتمعية. فبالتالي التحديات قد تكون إحنا محتاجين مزيد من التأهيل للمتدربين للمتطوعين، مزيد من إحداث شراكات مع جهات تحدث هذا الفرق في التأهيل الخاص بالمتطوعين، وبالتالي ينصب الاهتمام على المتطوعين بشكل أكثر. لكن الإمكانات المتاحة الآن ووجود مركز لخدمة الحرمين اللي بيتم إنشاؤه الآن في مكة المكرمة، ووجود غرفة عمليات في المشاعر المقدسة خاصة بالمتطوعين والتنسيقات الخاصة بالدولة والمركز الوطني تنمية القطاع غير الربحي ووزارة الموارد البشرية والجهات العاملة في الحج، حقيقة يعني بدأ التغلب على التحديات بشكل مرة كبير.
1: ذكرت دور مهم للمتطوعين والمتطوعات، يعني ماذا عن البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل المتطوعين والمتطوعات، وما هي المهارات التي يتم التركيز عليها، وكيف يتم اختيار المتطوعين؟ يعني مثلا هل هناك معايير خاصة للتطوع من أجل خدمة الحجاج؟
0: صحيح، احنا خلينا نتحدث بشكل علمي انه هناك 3 أنواع من المهارات اللي نستطيع المتطوعين انهم يقدموها. هناك فرص ومهارات عامة، وفي هناك أيضا مستوى من المهارات هو مستوى مهاري متخصص إضافة إلى التطوع الاحترافي وهو قمة الهرم. طبعا القاعدة العريضة هي المنصبة على فكرة التطوع في المهارات العامة اللي هي زي التوزيعات، التنظيمات، الأمور اللي هي اللي تحتاج حشود كثيرة جدا من المتطوعين. فهذه هي المهارة التي يستطيع أي إنسان هو يقدمها، ولكن بمزيد من التنظيم بين المتطوعين وبين المشرفين. فكرة التأهيل والتدريب هو في البداية يجب أنه يحدث مقابلات لكل الجهات مع المتطوعين الذين يتقدمون لهذه الفرص لاختيار الأنسب منهم. قد يكون بعضهم عنده حالة خاصة يحتاج أن يتعامل معاملة خاصة، فبالتالي يتم توزيع المهام عليه حسب حالته وحسب وضعه الاجتماعي. ممكن بعضهم يكون حالته الصحية أيضا

0: كمان تكون مختلفة ومتفاوتة، فبالتالي أنا أعطيه مهمة تتناسب مع حالة الصحية أيضا، لأنه أمن وسلامة المتطوع من المهام الكبيرة جدا المهمة في تأسيس العمل التطوعي. وبالتالي بالنسبة لضيوف الرحمن حسب الفرصة التطوعية، إذا كانت الفرصة خاصة مثلا باستقبال ضيوف الرحمن، فأنا يجب أن أنا أعطيهم دورات تأهيلية أو لقاءات تعريفية في فكرة كيف يتعامل المتطوع مع ضيف الرحمن، أخلاقيات التعامل مع ضيف الرحمن. يجب أن أنا أغذيهم بفكرة القيم الروحية وفائدة وجودهم، وكيف إنهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن عكس الصورة الذهنية الإيجابية للمجتمع في المملكة العربية السعودية تجاه ضيوف الرحمن الذين يأتون إلينا وفودا من دول العالم. على هذا المنوال طبعا تبدأ الدورات التدريبية تتخصص حسب المبادرات وحسب المهام المطلوبة من المتطوعين في شتى المجالات طبعا.
1: ما هي خطط اللجنة المستقبلية لتوسيع أثرها في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما هي الكلمة التي توجهها لأبناء وبنات مكة وللشباب السعودي حول فضل خدمة ضيوف الرحمن وفرص التطوع المتاحة؟
0: هو حقيقة لجنة المسؤولية الاجتماعية الآن تعكف على تكوين شراكات مجتمعية مع الجهات خاصة زي هيئة العناية بالحرمين، الهيئة الملكية لمكة والمشاعر، الجهات الأمانة، الجهات التي لها دور فاعل في المجتمع المكي وأيضا في خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن. احنا بنشتغل على فكرة التنسيق مع هذه الجهات على مستوى فردي او على مستوى جماعي، بحيث انه احنا نجمعهم في المنتديات واللقاءات حتى يحدث بيننا نوع من الانسجام وطرح الافكار وتبادل الرؤى حول هذا الامر. العملية هي عملية تحسين مستمر وعملية دائمة وتنسيق دائم ولا تنتهي عند حد، ولكن الهدف دائما في الأول والأخير هو المجتمع المكي وخدمة ضيوف الرحمن. أنا حاب أنصح أي إنسان حاب أنه يتطوع أنه هو يلتزم تماما بالتعامل مع الجهات الموثوقة من الجهات الحكومية والجهات غير الربحية، وأنه يتوجه توجه سليم عن طريق المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ويستعرض الفرص الموجودة في هذه المنصة ويختار الفرص المناسبة حسب المكان الذي يقوم فيه. خدمة ضيوف الرحمن ليست فقط في مكة والمدينة وجدة، على مستوى المنافذ الأماكن التي يتم استقبال الحجاج فيها على مستوى منافذ المملكة بالكامل هناك فرص تطوعية موجودة في كل الأماكن اللي يستطيع أن يكون فيها مرور للحجاج عن طريقها بالتنقل البري. أيضا أتمنى أنهم يتوجهوا توجه صحيح وأنهم يكونوا فاعلين يؤدوا ما عليهم، وأيضا هم لهم حقوق ولهم واجبات يجب أنهم يطلعوا عليه قبل أداء الفرصة التطوعية حتى يطمئن قلبهم ويتم توجيههم بالطريقة السليمة لأداء المهام الموكلة إليه.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا فيه مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لخدمة ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر ضيف البرنامج اليوم الأستاذ أيمن بانا، خبير في القطاع غير الربحي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والتطوع بغرفة مكة المكرمة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرف ومن البذل عادة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
1: وصلنا إلى محطتنا الأخيرة في رحلة مشاريع الحج، واليوم لا ننظر إلى ما أنجز فحسب، بل نستشرف آفاق المستقبل الذي رسمته رؤية المملكة 2030. فمشاريع الحج الكبرى لم تعد تكتفي بتقديم الخدمة، بل تسعى لنحت تجربة إيمانية مستدامة تلتقي فيها عظمة الروح بأحدث ما توصل إليه العقل البشري في مدن المستقبل الذكية. أهلا بكم في حلقتنا الخامسة والأخيرة، وعنوانها رؤية الغد.

إن مستقبل الحج يصاغ اليوم بأيدي سعودية تتبنى مفهوم المشاعر الذكية كمنظومة متكاملة لا تتوقف عن التطور. ومن أبرز ملامح هذا المستقبل مشروع التوأم الرقمي للمشاعر المقدسة، وهو نظام محاكاة حي يربط كل مبنى وطريق وحافلة بنموذج رقمي دقيق يسمح للمهندسين باختبار خطط التفويج وإدارة الأزمات في بيئة افتراضية قبل تطبيقها على أرض الواقع لضمان أعلى مستويات الأمان واليسر لضيوف الرحمن.

وفي قلب هذه الرؤية تأتي هندسة الاستدامة البيئية، فالمملكة تعمل على تحويل المشاعر المقدسة إلى بيئة خضراء صديقة للبيئة عبر مشاريع تدوير النفايات بنظام الشفط الهوائي الذي يمتد تحت الأرض بكيلومترات طويلة، مما يضمن خلو المشاعر من أي ملوثات بصرية أو بيئية. كما نشهد التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لإنارة المخيمات والطرق وتطبيق العمارة البيضاء التي تعكس أشعة الشمس وتلطف الأجواء، ليكون الحج نموذجاً عالمياً في الحفاظ على موارد الأرض.

أما في مجال الرعاية الصحية فقد تجاوزت المملكة الحدود التقليدية بمشروع المستشفى الافتراضي. هذا المشروع الريادي يربط المراكز الصحية في المشاعر المقدسة بنخبة من كبار الاستشاريين في المدن الطبية الكبرى عبر تقنيات الاتصال فائق السرعة، وبواسطة الروبوتات الطبية يمكن إجراء التشخيص الدقيق وحتى العمليات الجراحية الموجهة، مما يجعل أرقى مستويات الطب العالمي متاحة لكل حاج في موقعه بلمحة بصر.

ولا تتوقف الهندسة عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل الذكاء الاصطناعي التفاعلي. فنحن نقف اليوم أمام جيل جديد من المساعدين الرقميين والروبوتات المتعددة اللغات التي تتواجد في أروقة الحرمين والمشاعر لتقدم الفتوى والتوجيه والإرشاد بأسلوب يحاكي التواصل البشري وبأكثر من 11 لغة عالمية، مما يزيل حواجز اللغة ويجعل من الحج تجربة عالمية موحدة في جوهرها متطورة في أدواتها.

إن كل حجر يوضع وكل سطر برمجيات يكتب هو بمثابة عهد سعودي جديد أمام العالم بأن تظل هذه الأرض المباركة مهبطاً للوحي ومنارة للابتكار. إن مشاريع الحج هي هندسة للإيمان تهدف في نهايتها إلى أن يعود الحاج إلى أهله بذكرى لا تنسى وبقلب ملؤه الطمأنينة، شاهداً على أمة سخرت كل إمكاناتها لتكون خير جار لأطهر دار.

0: إلى هنا تنتهي سلسلتنا الوثائقية، لكن مسيرة البناء في وطني لا تنتهي. شكراً لمتابعتكم، وشكراً لكل يد سعودية ساهمت في هذه الملحمة الإنشائية والتقنية العظيمة. حفظ الله المملكة وأدام عزها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان. لا حج بلا تصريح. الحج دون استخراج تصريح له أضرار كبيرة ومخاطر متعددة، منها ما يؤثر على سلامة الحجاج وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم بين المشاعر. حج أخضر.
2: أطلقت الجهات المنظمة للحج مبادرات لإعادة تدوير مخلفات الإحرام والبلاستيك وتحويلها إلى منتجات جديدة، بما يعزز الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي خلال موسم الحج.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا فيكم في لقاء يتجدد عن طهر البدايات. سنتحدث اليوم عن دروس تربوية عظيمة جميلة في الحج. الحج هذا الشوق إلى الله، هذا المكان الذي يثب فيه الناس إلى الله وينفصلون عن الواقع، هو مكان ممتلئ بالدروس التربوية، هو مكان ممتلئ بالقيم العظيمة، هو مكان ممتلئ بكل الطاقات الروحانية التي أشار إليها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. في لبس الإحرام هو درس عن التجرد، كيف أنك تتجرد من كل ملابسك الثمينة الغالية المشهورة حتى تنفصل في إحرام مع كل المسلمين الأغنياء والفقراء من كل أصقاع الدنيا، فأنت تتجرد من ملابسك ومن عطورك وساعات وذهب وكل هذه الأشياء حتى تثب إلى الله. في الطواف أيضا هناك درس في الثبات، عندما تطوف في بيت الله، عندما تطوف حول الكعبة المشرفة، عندما يتدافع الناس، عندما تحاول أن ترمل، والرمل هو ما بين المشي السريع وأقل من الجري، وكما كان يفعل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ويتدافع الناس وازدحام الناس وأنت تضع يديك إلى صدرك حتى لا تزاحم الناس، هذا درس في الثبات، كيف أنك تثبت رغم أن الناس تتدافع أو قد تسمع بعض الكلمات من بعض الأشخاص نظيرا للضغط الذي يحدث في داخل الطواف، ولكنك كمؤمن عابد قانت أتيت إلى الله في هذا النسك العظيم فأنت تحتفظ. هنا درس عظيم عن الثبات. أيضا في السعي كما صنعت السيدة هاجر عليها السلام عندما سعت بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لإسماعيل عليه السلام، هذا الدرس العظيم وهذه المسافة الطويلة جدا من المشي والازدحام أيضا تعلمنا كيف أنه إحنا نصبر، كيف أنه إحنا نثبت، كيف أنه إحنا نكمل هذا النسك العظيم. في الوقوف في عرفة درس عظيم إلى الرجوع إلى الله، عندما تنظر في يوم عرفة، عندما يتجلى رب العزة والجلال في هذا اليوم العظيم، الناس جميعهم في صعيد واحد بلبس واحد يدعون إلى الله، ملايين البشر، لا تستطيع أمة من الأمم ولا دولة من الدول أن تصنع مثل هذا، ولكن الله كرمنا وشرفنا بهذا. في عرفة يجتمع الجميع ويدعون الله بلغات كثيرة وألسن ولهجات متعددة، يدعون رب واحد جل جلاله. عرفة يشبه كثيرا يوم المحشر، يشبه كثيرا يوم القيامة، فلذا كثير من السلف الصالح كانوا يرون أنه يتشابه مع يوم القيامة كما قال الإمام الحسن البصري، فهو يقول الإمام الغزالي الحج هو تمام الإسلام، إنك أنت تصنع هذا الأمر بشكل عظيم جدا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أحرم بالحج تغير لونه، فما بالك أنت لما تقف في يوم عرفة وتدعو الله وتسأل الله أن يغفر لك ويتجاوز، هذا موقف عظيم، إضافة إلى أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه يباهي الملائكة انظروا أشهدكم أني قد غفرت لهم، لا إله إلا الله، إنه إحساس عظيم، إنه خير عميم يعم على الناس. في رمي الجمار أيضا درس على المقاومة مع الشيطان كما صنع أبونا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. في التلبية لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية هذا النداء هذا درس في الإنقياد، نعم نلبي لك يا الله، نعم أتينا، لب ولب الشيء هو قلبه، عندما تلبي فأنت تبحث مع الله، مع ما يريد. أنت مع الله، أنت تلبي إليه، أنت كما تقولون لبى إلى الشيء أي اقترب منه وناداه وأتى إليه وطاوعه وكل هذه الكلمات الجميلة. في مشاعر التعب والازدحام هنا درس عظيم عن الصبر، هنا درس عظيم. هذه المشقة التي تنطلق فيها من بلدك وتمر عليك كل هذه الصعاب الخطيرة حتى تصل إلى الحج، فهنا درس عظيم يعلمنا كيف إنه الحج يكون بهذا الجهد الكبير، وكيف أن الناس تصبر وتتحمل حتى تنال الأجر. في إراقة الدم، إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا وقام بإراقة الأضحية فهذه فيها خير عظيم، وهي من أجمل القربات إلى الله. في العودة بعد الحج هناك دروس عظيمة يستكملها الإنسان في وحدة الناس في المناسك، الناس التي تأتي وتتقابل مع بعضها وهم لا يعرفون بعضهم، أغراب أصلا هؤلاء عندما يتحدثون ويتحدثون عن أمور دينية وعن أمور روحانية وربانية، هذه بها خير عظيم. الحج رحلة كاملة عظيمة جميلة من دروس الحياة، تتعلم فيها الكثير لأنها تغرس بك الكثير من الأشياء الجمالية التي تساعدك على التغيير، والتي تقربك من الله، والتي تفرض عليك أنك تكون بطريقة مختلفة عن قبل. فالحج لديه كثير من الدروس التربوية العظيمة التي لابد عندما يحج الإنسان أن لا يكون هدفه إنهاء الحج، بل هدفه أن ينجز إنجاز عظيم، بل هدفه أن يتقرب إلى الله، بل هدفه أن يتغير ليصبح شخصا آخر. فالحج نقطة تحول.
0: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي. في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحج.

0: الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي. دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله أستاذ عبد العزيز.
0: بداية دكتور، نود أن نتعرف منكم على مشاركة كلية الطب في جامعة أم القرى في موسم الحج من كل عام، وما الذي يميز هذه المشاركة؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركة كلية الطب امتداد لعدد من المشاركات لمدة حوالي 15 سنة ماضية، وجزء أصيل من رسالتها التعليمية والمجتمعية ورسالة الجامعة أيضا. في هذه المشاركة تتكامل مجهودات منسوبية الكلية والجامعة مع المنظومة الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تشمل وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر والجهات المقدمة للخدمات الصحية الأخرى. تتشارك جميعا في تقديم خدمات الخدمة ضيوف الرحمن. طبعا اللي يميز مشاركة كلية الطب جامعة أم القرى هو موقع الجغرافي الفريد للجامعة والكلية في مكة المكرمة بالقرب من المشاعر المقدسة. وطبعا المشاركة أو البرنامج بشكل عام ما هي مشاركة يعني تطوعية بحتة، ولكن هي مشاركة فيها طابع منهجي منظم، بحيث أنه في خطة معينة يلتزم بها الطلاب والمشاركون من بداية موسم الحج وحتى ختام البرنامج في منتصف شهر ذو الحجة.
0: دكتور، حدثنا عن برنامج الحج المنهجي وما هي أهدافه وأهميته للطلاب.
1: برنامج الحج هو يعني برنامج جزء من مقرر الحج والعمرة، اللي هو جزء من برنامج بكالوريوس في الطب والجراحة، بحيث أن البرنامج مستمر لمدة عام كامل. يبدأ خلال السنة الدراسية الطلاب يدرسوا الجزء النظري وما يخص المقرر تجهيزهم لموسم الحج، وفي خلال موسم الحج الطلبة ينزلوا في مختلف المناطق داخل المشاعر وحتى في منطقة مكة المكرمة لتقديم وتطبيق ما تعلموه بالشكل النظري، فيطبقوه واقعيا على الحجاج وزوار بيت الله الحرام.
0: ما أبرز الجوانب التي يغطيها هذا المقرر؟
1: طيب، طبعا المقرر يغطي بشكل كبير الجزء الطبي والكلينيكي، فيجهز الطلاب للتعامل مع الحالات الشائعة في موسم الحج مثل الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، الجفاف، الأمراض التنفسية والأمراض المعدية، فيجهز الطلاب بشكل مكثف للتعامل مع هذه الحالات داخل موسم الحج، وطبعا بالإضافة إلى أمراض المزمنة العامة والإصابات اللي متوقع أن الطلاب أو الحجاج ممكن أنهم تحصل لهم خلال فترة الحج. وأيضا البرنامج ما يكتفي على المهارات الكلينيكية، لكن أيضا ينظر أو يركز أيضا بشكل كبير على المهارات الناعمة، مثل المهارات القيادية للطلبة، لأن الطلبة فعلا هم اللي يقودوا البرنامج، هم اللي ينسقوا الفرق داخل بينهم. مهارات التواصل والتعامل مع وأيضا التعامل مع الحجاج من مختلف الثقافات ومن مختلف اللغات، هذه كلها بيجهزهم بشكل مكثف وكامل لمعظم المهارات اللي حيحتاجوها مستقبلا يعني في خلال ممارستهم العمل كأطباء بإذن الله.
0: دكتور، كيف تسهم مشاركة طلبة كلية الطب في موسم الحج في صقل مهاراتهم السريرية والميدانية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي؟
1: ممتاز. طبعا زي ما ذكرت سابقا انه البرنامج عبارة عن جزئين، نظري وعملي. النظري بيدرسوا كل شيء بشكل عام، ويجي بعدين الجزء العملي والتطبيقي في فترة موسم الحج. ممكن الناس ينظروا لها انها ايام معدودة، لكن هو فعلا بيعرضهم بشكل مكثف لحالات. زي ما تعرفون الحج في أعداد كبيرة جدا من الحجاج متواجدين في مساحة ضيقة وفي أوقات محددة، فالطالب في خلال هذه المدة بسيطة يتعرض لعدد كبير من الحالات، ما يجهزه بشكل يعني كبير جدا للتعامل مع هذه الحالات. يمكن هذا ممكن اللي يميز خريجي كلية الطب جامعة أم القرى أنهم مروا بتجربة يعني زي هذه مواهب متوفرة في أي مكان في العالم، خصوصا أن الطلاب يعني بعد تجربة يعني فعلا بيزيد عندهم الحماس والرغبة، فتلاقيه في السنة اللي بعدها يشارك مرة ثانية ومرة ثالثة. فهذه كلها بتبني مهارات وتبني خبرات عند الطلاب، بحيث مع تخرجهم يكون عندهم فعلا شيء مميز عن باقي خريجي كلية الطب.
0: يعني نقدر نفهم أنه الحج يوفر لهم حاجة احنا نسميها إدارة أزمة، قدرتهم على إدارة الأزمة، خصوصا أنه أنت اليوم لما تتكلم على الحج أعداد كبيرة في موقع صغير في أيام معدودة، فبالتالي أنت قد تمر بما يعرف بإدارة الأزمة.
1: صحيح، هو فعلا هو النقطة هذه مهمة جدا، لأنه هي جزء من المهارات اللي بيتعلموها، اتخاذ القرار السريع في أوقات بسيطة، التعامل مع الحشود، حالات كثيرة في وقت واحد. طبعا هذه كلها مهارات مختلفة عن اللي يواجهوها في المستشفى. المستشفى بيجي المرضى بمواعيد محددة بكثافة محددة، فهذه يعني بيئة مختلفة بتعلم منها أشياء مختلفة.
0: ما أبرز الخدمات الصحية والتوعوية التي تقدمها الكلية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
1: طيب يعني في الحقيقة البرنامج مر بسنوات كثيرة من التغييرات والتطويرات والتحسينات. البرنامج مو فقط اكتفى بأن الطالب يقابل المرضى وانتهى الموضوع، البرنامج في عدد من المسارات، والطلبة يعني بيشجعوا أنه يشارك في أكثر من مسار في أكثر من سنة. ففي مسارات اللي هي التعامل لتقديم الخدمات الصحية، فالطلبة بيوزعوا داخل المشاعر أو حتى في مستشفيات مشاعر وفي مدينة مكة. وفي مسارات أخرى مثل مسار التوعية، طلب بعض الطلبة يوجهوا إلى المخيمات أو إلى أماكن تواجد الحجاج لتقديم توعية ونصائح ومشورة حتى لتفادي يعني أن الحجاج يصابوا بأي مشاكل صحية. وطبعا الخدمات الوقائية والتعامل مع الأزمات، وغير طبعا مسارات البحث وغيرها. فالبرنامج يعني بيوفر فرص مختلفة في خلال الأيام هذه، بحيث أن الطالب يطور مهارات عديدة جدا في الفترة البسيطة.
0: عميد كلية الطب بجامعة أم القرى الدكتور أحمد مفتي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في هذه الحلقة.
1: شكرا لك.

0: بالختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونها للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر. شكرا لكم.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم سعيد الأحمري، أخصائي إسعاف وطوارئ أول تجمع الرياض الصحي الثاني. حجاج بيت الله الحرام، سلامتكم أولوية ووعيكم هو خط الدفاع الأول. مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الحركة تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وفقدان السوائل، وهي حالات قد تبدأ بأعراض بسيطة لكن قد تتطور سريعا إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. احرصوا على شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، وتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة. في حال الشعور بأعراض مثل الدوخة، التعب الشديد، التعرق المفرط أو تسارع ضربات القلب، يجب التوقف فوراً عن المشي والتوجه إلى أقرب مكان مظلل أو مكيف. ابدأوا بالتبريد الجسم تدريجياً باستخدام الماء أو قطعة قماش مبللة مع الاستلقاء.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
1: نحن الذين بنت مكة بأيديهم صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم، هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم، خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم، واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج. معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور فواز بن علي بن جنيدب الدهاس، هو أحد أبرز المؤرخين والباحثين المتخصصين في تاريخ مكة المكرمة، ارتبط اسمه بشكل وثيق بجامعة أم القرى. دكتور، يعني خير ما يعني نأخذ هذه الذكريات هو مع الدكتور المؤرخ الدكتور فواز بن علي بن جنيدي بدهاس. دكتور، أولا لو تعطينا مرحلة الطفولة في الحج، كيف كانت معكم أنتم دكتور؟
2: والله يا أخي شوف، كان عادات أهل مكة أنه في الحج ما حد يجلس في البيت.
1: نعم،
2: يعني كانوا يشجعونا يربونا على المرجلة، على دور العيش، ونكسب هذا ونخرج الحج.
1: نعم،
2: ونخدم الحجاج، منها خدمة إنسانية لله سبحانه وتعالى ومنها خدمة مادية أيضا دفعنا.
1: نعم،
2: الأحوال كانت يعني بسيطة ذيك الأيام، فكنا نخرج إما أن نخرج إلى منى، وكانت الأمور ميسرة، كل واحد عندنا شم مجموعة نفتح لنا زي ما تقول إيش، زي الكافيتيريا، زي المطعم على شارع سوق العرب، على هنا، على المكان اللي احنا نستطيع ان نمسكه.
1: يا ريت تقول لي كده موقف جميل لكم مع حجاج بيت الله الحرام انا ذاك دكتور.
2: والله انا اقول لك، لما كنا صغار يعني كنا، يعني كان اخوي الله يرحمه الكبير كان معاه سياره اظنها انيسه صغيره، فكان يعني ندور الرزق، فنمشي الحجاج من مكه الى المشاعر، من الحرم الى المشاعر، فانا زي الكمساري على قولهم، صغير ذيك الايام اظني والله اني في البداية ولا ما غلقتها.
1: نعم،
2: أوقف على الباب وأقول لهم من عند الحرم مينا مينا مينا، ولو وصلنا منا أقول الحرم الحرم، ومن شدة الإرهاق ذيك الأيام وأنا في الحرم أقول أقول الحرم الحرم، قال لي ولد أنت مينك، خاصم يا أخوي إحنا في الحرم، قول مينا، لكن من التعب والإرهاق.
1: نعم نعم،
2: إيه نعم. أقول الحرم وأنا في الحرم.
1: إيه نعم نعم
2: دكتور. فأشياء كثيرة يعني لما تجي يمشي يوقف ياخذ، كان أياميها بأربع قروش للراكب الواحد.
1: إيه، أربع قروش دكتور، يعني كان يوصلوا من المشاعر المقدسة
2: من المشاعر الحرم.
1: مشاعر الحرم، نعم.
2: إيه، كانت الدنيا، وكان أربع قروش كثيرة ذيك الأيام. إحنا أياميها كنا لما رحنا مدرسة يعني ما نأخذ الأربع قروش حق مصروف المدرسة أياميها.
1: سبحان الله العظيم.
2: يعني شيء حاجة كبيرة كانت ذيك الأيام.
1: دكتور، هذه من صقلت يعني الدكتور فواز في هذا المجال، يعني احتكاكه وبداية حياته، وخاصة يعني في مكة المكرمة، يعني المقابلة مع حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وأيضا الدروس في الحرام.

0: أعطت لكم أيضا قوة لأن تكونوا في هذا المنصب الآن الذي أنتم فيه؟
1: كابن مكة أعرف مكة من العائلة، من الوالد، من الوالدة، من الإخوان، من عمان، عن جبال مكة، هذا جبل كذا، وهذا مترسخ، هذه المعلومة في مكة المكرمة، لأن مكة غير مدن الأخرى، كل مواقعها جبلية وشعاب وأودية مرتبطة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان يربونا على هذا الشيء، أنه نتعلم أسماء هذه الأشياء من أودية ومن جبال ومن شعاب إلى آخره. أنا لما كملت المدرسة وبعدين كملت الجامعة، قبل ما اخش الجامعه الحقيقه كان عندنا ذيك الايام افكار عجيبه، انه يعني عماني والشياب اللي حولنا في العيله يقول ما خبرنا الرجال تتعدى رقبته النجوم الا الضابط. انا فكرت النجوم اللي في السماء اثر النجوم اللي في الكتف. روح قدمنا ذيك الايام ما الله عرفت، قدمت الجامعه ودخلت قسم التاريخ، ومن هنا بدا اهتمامي بالتاريخ.
0: نعم.
1: ومدى اهتمام بمكة، وتخصصت في تاريخ مكة، ولهذا عملت على تاريخ مكة تاريخ الفاكهة، وبالتالي بدأت ألف كتب عن مكة، عن سوق زبيدة وحنين وما إلى ذلك، لميدانية، ما هو يعني بس أخذ مصادر، لا ميدانية أقف على الأشياء هذه. فبدأ اهتمامي بمكة وتعلق بتاريخ مكة بكل صغيرة وكبيرة في مكة المكرمة.
0: دكتور، ذاكرة الحج هذا البرنامج يعني كما قلنا نأخذ من أهل مكة، عند وصول الحاج إلى أرض المملكة العربية السعودية هنا، وخاصة خلينا نعدي اللي هو ميناء جدة الإسلامي، وذهب إلى مكة المكرمة لاستقباله هناك المطوفين من أهل مكة، يريد تقول لي كيف كان استقبال الحاج آنذاك في مكة المكرمة؟
1: والله أخي الكريم، إحنا في مكة يعني تربينا على فكرة واحدة، الفكرة هي إنه هذول اللي جايين من خارج مكة المكرمة هم ضيوف المولى تبارك وتعالى، ضيوف الله.
0: نعم.
1: فإحنا تقديرا واحتراما لهؤلاء الضيوف كنا نقدم لهم خدمات بأقصى ما يمكن من مودة ومحبة، ولهذا تجد مكة كانت تعتمد على الطوافة والمطوفين.
0: طيب.
1: وكل مطوف متخصص في فئة معينة من فئات الشعوب الإسلامية، سواء من أفريقيا ومن آسيا ومن كذا، ولهذا يأتوا الحجاج هؤلاء، نعمل مع هؤلاء المطوفين في خدمة هؤلاء الحجاج، سواء أخذوا من مكان مقرهم إلى الحرم، من الحرم إلى المشاعر، من المشاعر على مواقع المشاعر، الجمرات ومن الجمرات، جبل الرحمة، يعني كدليل سياحي ديني في ذاك الوقت.
0: غير متخصص يعني، وهذا يعتبر
1: لا ما هو متخصص، نشأنا في المنطقة عارفينها بدون تخصص.
0: نعم نعم نعم.
1: المنطقة عارفينها يعني منطقة، زاوية، جبل عارفينها، فإحنا مع الحجاج نشير لهم إلى هذا موقع كذا، هذا جبل الرحمة، هذا جبل حراء، هذا جبل النور، هذا كذا يعني، وهذا وادي إبراهيم ومن هالكلام هذا. هذا الكلام مع هؤلاء الحجاج الذين جاي من آفاق الأرض يعني يولد عندهم شعور عجيب. بعض الحجاج والله يبكي
0: الله
1: لما يسمع الكلام اللي نتكلم عنه، كيف كان الرسول يأتي من الشعب إلى هذا الغار يتعبد، وكيف كان هذا الغار إلى عهد قريب كنا نطلع نحن صغار في غار حراء عشان نشوف الكعبة قدامنا.
0: سبحان الله.
1: ما قامت العمائر الطوال هذه اللي الآن، لا كنا والله في غار حراء نشوف الكعبة قدامنا. ما كان يعانيه الرسول عليه الصلاة والسلام لصعوده الجبل، يعني يتأمل في السماوات والأرض، وهذا الأمر كنا نشرحه للحجاج دائما، نوريهم كيف كان إبراهيم عليه السلام، كيف جاب هاجر، وكيف جاب ابن إسماعيل وحطهم عند هنا، وكيف سنة المروة، وكيف أنه لما راح إبراهيم حطهم بأمر من الله، حطهم في مكة ومشي إبراهيم وهي تجي وراه هاجر، يا إبراهيم لمن تتركنا يا إبراهيم، فهو لا يلتفت لها، حتى إذا أقبل على الحجون ثنية المدنيين قالت إبراهيم الله أمرك بهذا؟ تقول له هاجر، فالتفت إليه قال نعم، قالت إذن اذهب فلن يضيع عن الله.
0: دكتور، يعني سبحان الله العظيم، في هذا الموقف يعني وأنتم في سن الطفولة أيضا يعني بهذه اللباقة وهذه الفصاحة، وحجاج بيت الله الحرام يستمعون لكم، تعتبر ظاهرة جميلة لأهل مكة والذين عاشوا فيها، أعطتهم بعد ذلك صقل أن الواحد يكون كما الآن هو الدكتور فواز. دكتور، أنا سؤالي هنا حول النقل، كيف يكون في ذلك الوقت يعني؟
1: والله وإحنا صغار يا أخي وليد، إنه كان الجمال كانت تمشي مجموعات يعني قوافل تنقل حجاج وتمشي، يعني الناس طبعا حسب قدراتهم المالية، وبقية الدواب تنقل حجاج من مكة إلى المشاعر إلى كذا كذا، وبعدين جاءت السيارات، جاءت طبعا شركات زي التوفيق زي الكعكي زي هذه، وتنقل حجاج. بعدين جات الأنيسة الصغيرة

0: فكان ينقل الحاج من منطقة إلى منطقة، من الحرم إلى السكن، ومن السكن إلى المشاعر، المشاعر من عرفة إلى مزدلفة إلى منى وهكذا. لكن في وسط منى خلاص في هناك مخيمات للمطوفين، لكل فئة منطقة معينة يخرجون منها لرمي الجمرات كل يوم 3 أيام هذه. وبالتالي طبعا مشي على أقدام دون سيارات، السيارات اللي كانت موجودة ذيك الأيام لواري، والله لواري كبار،
1: الله سبحان الله العظيم،
0: يعني ما في زي دحين لواري ونيتات، أتوبيسات ضخمة كبيرة حق الشركات اللي معروفة في ذاك الزمن، شركة الكاكي والمغربي ومدري شركات الحين ما تحضرني أسماءها، كانت تنقل الحجاج من منطقة إلى منطقة. الحمد لله الآن لما تشوف تسترجع التاريخ هذا وتشوف إيش إحنا فيها الآن، يعني يقول الحمد لله على النعمة اللي إحنا يعني أنعم الله بها علينا وعلى رعاية الدولة حفظها الله. الآن يا أخي قطار قطار الآن يربط المشاعر المقدسة بعضها بعض. الآن الجمرات يا أخي الجمرات كانت عبارة عن شاخص لا يزيد ارتفاعه عن 4 أمتار 5 أمتار وحوله حوض عشان تتجمع فيه الحصوات، ويجوا يرموا وزحمة ومشقة ومعاناة. الآن الجمرات عبارة عن منشأة كبيرة، يعني تطلع أي دور تبغاه، وبعدين كيف تطلع؟ تطلع على مصاعد سلالم كهربائية، سلالم عادية، يعني كل شيء تفكر الدولة لراحة هذا الحاج وهذا ضيف الله اللي جاي إلى مكان أداء الحج تهيئ له هذه الوسائل المريحة في المشاعر المقدسة. إلى جانب طبعا انتشار المطاعم والمحلات الكوفيات اللي على الطريقة، لكن الآن أصبحت منظمة الطريقة غير أول. أول عشوائية واجتهادات وكذا على قول من سبق لبق على قول أهل مكة، لكن الحين لا، الآن تنظيم دولة ومراقبة ومتابعة يعني لخدمة الحاج.
1: نعم.
0: يعني ما تنفقه الدولة، يعني وهذا شيء يجب أن نشار إليه، ما تنفقه الدولة في سبيل يعني راحة الحاج أكثر ما يتصوره الإنسان من الدخل.
1: دكتور، ما دام تكلمنا بين الماضي وايضا الحاضر الجميل الذي نحن نعيشه فيه الان، دكتور انا بس ابغى اعرف، كان الحاج يصل الى المملكه العربيه السعوديه هنا الى مكه المكرمه لاداء هذا الركن الخامس من اركان الاسلام، يا ريت تقول دكتور يعني كم يستغرق وقت الحاج حتى ان يصل الى مكه، يعني من بلده حتى ياتي الى هنا فتره الحج؟
0: والله يا اخي الكريم، شو انا هو اول كانوا في الغالب ياتون على الوسائل البحريه البواخر.
1: نعم نعم،
0: تجي على باخر على جدة والطائرات، يعني أيام الحج الطيران بشكل يعني كبير جدا، هذه صاعدة وهذه هابطة وهذه، وينقلون الحجاج منها أما من المطارات أو من هذه الموانئ على باصات.
1: نعم.
0: على باصات إلى مكة. مكة إيش كانت فيه؟ طريق مكة جدة القديم مو الحين، كان طريق يعني مسار واحد، هو رايح وجاي،
1: رايح جاي طريق. نعم.
0: رايح جاي، ما في من يروح، ما مو زي الحين الناس الآن تأخذ سندوتش من مكة تأكله في جدة في يمكن حوالي ساعة 40 دقيقة يمكن توصل.
1: نعم.
0: أول لا تأخذ فيها يمكن ساعة ساعتين عشان توصل مكة.
1: ولله الحمد والمنة.
0: الحمد لله. شيء عجيب أن يعني أشياء كثيرة لو بتحكي عن المواضيع هذه كانت صعبة جدا، لكن الآن الأمور ميسرة. أول حد والله إني كنت يعني كنا نلاحظ إنه على وسائل الله يكرمك الحمير كان يأتوا من جدة على ظهور الحمير إلى مكة ناس
1: شبيه بالركب
0: يجوا عليه، لأنه مواصلات صعبة بالنسبة لفئة من الناس، يجوا على الدواب ويخشوا بها على المشاعر ويأدوا يعني واجبهم هناك ويرجعوا مرة ثانية. فكانت الأمور بسيطة جدا، الآن لما تنظر كيف أصبحنا تستغرب منها هذه التطور العجيب في الوسائل وفي الأماكن وفي يعني الفنادق وفي مشاعر نفسها. الآن تغيرت تماما، الآن المخيمات والمشاعر يعني ثابتة. كيف كانت أول؟ كانت كل واحد يبني خيمته وكل واحد يمسك قطعة معينة من الأراضي عشان يبني فيها الخيمة الحجاج وهكذا، لحين ما في أشياء ثابتة موجودة والمياه موصلة. أول كانوا السقايين حتى في المشاعر يجيبوا الماء.
1: كيف كان يا دكتور؟ كيف كان يأتوا بالماء إلى المشاعر؟
0: في محطات معينة في منى.
1: نعم.
0: يعبوا منها السقايين ويجيبوا على المناطق. والله علم أنا فاكر إنه كنا أنا من الناس اللي اشتغل في محل بساطة الحج.
1: نعم.
0: والله كان الموية تنقص عننا كثير. ونجيب بالتنك ونحط التنكة نحطها احتياطية مويتين ثنتين زفتين ثلاثة جنب بعض. فكان يعني معاناة، ما في كهرباء ذيك الأيام، تولع الدافور الإلكتريك وتولعه في المحل.
1: دكتور بس سؤال أخير بالنسبة الحجاج، كانت لهم بعض الأمور اللي يعني يأخذوها من مكة لإهدائها إلى أهاليهم في بلدانهم.
0: والله الكلام في الفترة هذه اللي يكون الحجاج في المشاعر كذا يسمون أهل مكة الخليف، عارف؟
1: نعم.
0: العوائل اللي طبعا ما يقعد في البيت ذيك الأيام، ما يجي في البيت إلا يعني النساء. نعم. الرجال كلهم بزران، الأولاد كلهم يخرجوا، حتى لو قعدت أنت الوالدة والأخوات يعني يطقطقوا عليك يقول إيش قاعد أنت، روح مع الرجال خدم الناس روح.
1: نعم.
0: فتلقى الولد يتحمس ويخرج، فما يبقى في البيت إلا النساء. ولهذا قبل الفترة هذه يشتروا النقل، إحنا نسميه النقل.
1: أيوة النقل. تمام النقل. حلو. أيوة هذه اللي أنا أبغى. أيوة.
0: النقل هذا عبارة عن الحنبص والحنبصية وطبطها بالجنة وكل حاجات بسيطة جدا. يعني الآن لو يجيب الوالدك يقعد يطالع فيك إيش جايب لي، كنا نول نسوي حاجة تانية.
1: صح، كانت جميلة حلوة. صح كانت حلوة.
0: والقعقع ما اسمها كذا زي المكسرات، كسرها حنا بيد النجر والله ما اسمها إيش. المهم فكنا يعني للعيلة دي. لكن الحجاج أيضا يجي ويأخذ بعض هذه الأشياء، وأحيانا لا يأخذوا أشياء زي السجاد.
1: أيوة.
0: سجاد الصلاة تهمهم، يأخذ أشياء تقليدية في مكة وفي الحجاز بالذات ليكون لهم ذكرى هناك في مكة المكرمة، ويشتروا هذه الأشياء التي تتميز بها مكة المكرمة في ذاك الزمن.
1: دكتور سعداء باللقاء بك عبر إذاعة جدة في الحج، الدكتور فواز بن علي بن جنيدب الدهاس، وهو أحد المؤرخين والباحثين المتخصصين في تاريخ مكة.
0: شكرا للجميع في الخدمة، الله يبارك فيك، حياكم.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
3: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال، لا تكن ضحية.
2: حج أخضر.
4: تعتمد مشاريع حج أخضر على حلول ذكية وتقنيات رقمية متقدمة لإدارة الحشود والخدمات البيئية في خطوة تعكس توجه المملكة نحو بناء مدن ذكية ومستدامة تخدم ملايين الحجاج سنوياً.
2: حج أخضر.
3: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محدثكم الدكتور عبد الله باعثمان، سأتحدث اليوم عن الذبح الشرعي ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة أيام الحج، وبعد أيام ستكون هذه الأيام مشهودة بالخير والفلاح والنجاح، وسيكون هناك أيضا أيام ذبح قد كتبها الله على المسلمين في الحج.

هل للحج أو هل للذبح الشرعي المعروف إعجاز علمي وسبق علمي؟ سأتحدث اليوم عن النص الشرعي، ثم تحدث عن دلالة النص، ثم بعد ذلك أتحدث عن الحقيقة العلمية، ثم بعد ذلك أتحدث عن هذا السبق العلمي الذي سبق العالم بقرون فيما يتعلق

بفوائد الذبح الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ودلالة النص في معنى كلمة أنهره أي أساله وصبه بكثرة. قال العلماء: في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الزكاة ما يقطع ويجري الدم. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء والوذجين وأسال الدم حصلت الزكاة. وأجمع أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم والبقر الذبح. أما الحقيقة العلمية فالذبح الشرعي يطيب اللحم بتصفية الحيوان من الدم وما به من مواد ضارة، ويمنع وصول الدم للمخ بما يفقد الحيوان الوعي بعد ثوان من الذبح. ومع إهراق الدم فلا يحس الحيوان المذبوح بالألم،

0: وفي بعض البلدان يقتل الحيوان بطرق خاطئة كالخنق بالغاز أو الصعق بالكهرباء أو بإطلاق الرصاص، وهذه الطرق تبقي الدم في جسد الحيوان الذي يشكل مرتعا خصبا تنمو فيه الجراثيم المختلفة، مما ينعكس على لون اللحم فيصبح مائلا للزرقة. وثبت أن طريقة الذبح الإسلامي هي الأحسن بلا شك، لأن ضغط الدم فيها ينخفض بالتدريج إلى أن تتم التصفية الكاملة للدماء، بينما الطرق الأخرى تؤدي إلى شلل أعضاء الحركة في الحيوان، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم فيجعل الحيوان يعاني من الألم والعذاب من 5 إلى 10 دقائق حتى يتوقف القلب. وبعد سلخ الجلد تظهر الأوردة منتفخة لاحتقانها بالدم، مما يجعل اللحم عرضة للتفسخ وعرضة أيضا لنمو الجراثيم، لذلك يسارعون إلى وضعه في الثلاجات لمدة 24 ساعة في درجة حرارة قدرها 4 درجة مئوية، بينما اللحوم التي تذبح مع ذكر اسم الله فإنها مباشرة تعرض في محل الجزار طول النهار وتبقى سليمة تماما لخلوها من هذه الدماء المشبعة بالسموم والبكتيريا. أما أوجه الإعجاز العلمي والسبق العلمي في ذلك، فالذبح الشرعي يفقد الحيوان الوعي في ثواني قليلة مع إهراق الدم، والجهاز العصبي والحبل الشوكي لا يزال متصلا بكل أجهزة الجسم، فيقوم الجهاز العصبي بإصدار إشارات إلى القلب وإلى العضلات وإلى الأحشاء وإلى جميع الخلايا الموجودة في جسم الحيوان لإرسال الدماء إلى الدماغ مباشرة، وهنا تتحرك هذه الأنسجة والخلايا والأحشاء والعضلات في جميع أجزاء الجسم حركات تشنجية تقوم من خلالها بدفع الدم إلى القلب الذي يقوم بدوره بضخه إلى الدماغ، ولكن الدماء تندفع خارج جسم الحيوان بدلا من الصعود إلى المخ، وبذلك نضمن خروج الدم من جسد الحيوان كاملا أو شبه كامل، وذلك بسبب الأوردة المقطوعة في الرقبة. وهكذا يظل الجهاز العصبي يعطي إشارات وأجهزة الجسم ترسل الدماء فتخرج خارج جسم الحيوان حتى يتم تصفية جسم الحيوان من الدماء الموجودة فيه، ويسكن الحيوان تماما ويطيب لحمه، وبهذا يتم التخلص من الدم وما يحتويه من سموم وبكتيريا ونقص في الخلايا المناعية والخلايا الدم البيضاء، وأيضا يتخلص الدم فيه من المواد الضارة بصحة من يأكله. أما الفكرة الشائعة عند الغرب بأن الحيوان يحس ويتألم عند ذبحه بهذه الطريقة، فقد ثبت علميا أن هذا الكلام خاطئ تماما، لأنه بمجرد أن يتم قطع الأوردة الدموية يصاب الحيوان بالإغماء لقطع توصيل الدم إلى الدماغ، وبذلك يفقد الإحساس نهائيا. ولذلك الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك على أنه على كل شيء شهيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: ضيوف الرحمن، الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة FM تتمنى لكم حجا مبرورا.
4: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
5: نحن الذين بنت مكة بأيديهم صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم. هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم. خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم. واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج، حيث نلتقي بضيف يذكرنا بالماضي الجميل الذي عاش فيه. معنا في هذا اللقاء سعادة الأستاذ محمد جميل خشيفاتي، هو رجل أعمال وأيضا يعمل في أعمال الحج. أستاذ محمد، أولا لو تعطينا فكرة عن ذكرياتكم أنتم في مرحلة الطفولة.
1: أولا أشكر أستاذ وليد على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد بما نقول وأن نفي الموضوع حقه بإذن الله
0: إن شاء الله. أستاذ محمد، إحنا نبغى نسأل، طبعا مرحلة الطفولة مرحلة جميلة بالنسبة لسكان مكة بالذات، استقبالهم للحجاج وللمعتمرين في ذلك الوقت، يا ريت لو تقول لي يعني كيف كان احتكاككم أنتم مع الوالد في هذه المهنة، مهنة خدمة الحجاج والطوافة.
1: أولا أستاذ الكريم، هذه المهنة سبحانه وتعالى اختارنا من دون الأرض كلها، هذه المهنة لا توجد إلا في مكة المكرمة.
0: نعم،
1: والحمد لله نحن منذ نعومة الأظافر بدأنا في خدمة الحجاج مع الوالد رحمة الله عليه. أتذكر هذا الكلام يمكن له أكثر من 55 سنة ونحن نخدم في الحجاج بفضل الله سبحانه وتعالى. كانت الخدمة تختلف عن الآن بشكل كبير جدا، كانت تعتمد على العلاقات الشخصية بين المطوف والحجاج.
0: نعم،
1: كان المطوف بعد ما ينتهي الحج يسافر إلى البلاد اللي بده يجيب منها حجاج. أيوة نعم، ويقعد هناك 3 شهور 4 شهور يتنقل بين الحجاج وبين القرى وبين المدن وبين العوائل اللي يعرفها ويعمل علاقات جديدة. وكان لما يوصل الحجاج مطار جدة أو ميناء جدة الإسلامي كان يسموه السؤال، كان ينزل الحاج من الطيارة يجي على مكتب الوكلاء ويقول أبغى المطوف فلان.
0: نعم،
1: يختار المطوف. كان كل مطوف له وكيل في جدة وله زمزمي في مكة.
0: طيب احنا عشان نوقف عند هذه الامور لابد ان كمان يعني نعرفها للمستمع الكريم. الزمزمي بالنسبه لكم يعني ايش كان وضعكم معه، والوكيل يا ريت تقول لي كيف كان
1: الترابط اللي بينهم. نعم، الترابط. المطوف هو الاساس.
0: نعم
1: تمام، المطوف لازم يكون له وكيل في جده يستقبل له حجاجه وينهي اجراءاتهم ويرسلهم لمكه بالحافلات. لما يوصلوا الحجاج يستقبلهم المطوف ويسكنهم ويراعيهم ويشوف ظروفهم وامورهم وينزل الحرم. في زمزمي مسؤول في الحرم، كانوا يعني حتى في ابواب معينه كل باب في زمازمه معينين، فالزمزمي ده يستقبل الحجاج في الحرم ويشربهم زمزم من الدوارق وهذه الاجراءات، وفي نفس الوقت يرسل لهم زمزم على البيت على السكن حقهم. هذه العلاقه اللي تربط المطوف بالوكيل والزمزمي.

0: أستاذ محمد، وأنتم مع الوالد في مرحلة الطفولة صقلتم في هذا المجال، يعني مجال الخدمة الحجاج. أستاذ أنا بدي أوقف هنا، يعني بدي نتكلم إنه بهذه المراحل الأولى له في مرحلة الطفولة عندما يأتوا الحجاج إلى أرض المملكة هنا المملكة العربية السعودية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، يستفيدوا من الثقافات، يستفيدوا من اللغات.
1: هو اللي استفدنا أولا دعوة سيدنا إبراهيم، فهذه هي الأساس في الإطار العام لخدمة الحجاج. طبعا أنا بدأت يمكن بقول لك عمري 10-11 سنة مع الوالد، في الأول على خفيف، بعدين بدأت أنزل أطوف الحجاج ونستقبل الحجاج، نطلعهم غرفهم، كان السكن في نفس البيت أو نستأجر بيوت الجيران. تمام، نفرش البيت قبل ما يجوا الحجاج بالطراريح أيامها كانت، وما أعرف إيش. كانت الوالدة رحمة الله عليها هي اللي تطبخ وجبة القدوم حق الحجاج، وكل جنسية نخدمها، إحنا كنا نخدم أكثر شيء المغاربة. كانت تطبخ لهم الحريرة والأكلات حقتهم عشان يستقبلهم أول وجبة، لأنه يجي الحاج تعبان وجيعان فيستقبل بوجبة دسمة جيدة طبخ بيت. ونبدأ نأخذهم على الطواف والسعي ويرجعوا، وطبعا إحنا مرابطين في البيت 24 ساعة، حاج ضاع، حاج رجع، حاج مريض، حاج إلا هو، كل الخدمات تتعلق بخدمة الحاج. ومن هنا تتكون العلاقة الوطيدة بين الحاج والمطوف وأبناء المطوف. كان يعني أنا أتذكر من المواقف الحلوة والجميلة إنه أحيانا يجي حاج يفقد فلوسه في الحرم، فقد الحزام حقه اللي فيه فلوسه، ويجي يبكي وتعبان وحالته، فيجي الوالد يقول له ليه زعلان أنت؟ إلا فقدت كله مع السلامة عليه، إيش تحتاج؟ هذه فلوس.
0: الله.
1: تمام؟ ويعيش الحاج وخلص كل شيء. طبعا الوالد لما يروح هناك ما يطلب، لكن إلا دفعه هنا لو ريال حياخدوا 10 من يعني كرم الحجاج.
0: تمام؟
1: ويستقبلوا ويرحبوا، ما يسكن في فندق، ما يأكل ويشرب على حسابه، كله على حساب الحجاج اللي يعرفهم واللي حيجوا مستقبلا عنده. فكانت العلاقة رابط قوي جدا جدا جدا، وصداقات. يعني نحن عندنا إلى الآن صداقات من حجاج من 40-45 سنة ممتدة، حتى عائلية
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: إلى الآن لما يجوا عمرة ولا يجوا حج يسكنوا عندنا. أنا بدي أسألك سؤال أستاذ وليد.
0: فضل.
1: الآن لو مسؤول في الدولة قل لك يا أستاذ وليد عندي ضيف جاي استقبله وقوم بالواجب معه، طبعا أنت حتروح تنفض البيت وترتب أمورك والدبايح والدنيا وما أعرف، استقبل الضيف هذا، فما بالك بضيف الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: هذا الضيف جاي لله سبحانه وتعالى، جاي يدي ركن من أركان الإسلام، الركن الخامس.
0: نعم.
1: فإذا لم نكن نحن الصدر اللي استقبل هذا الحاج باحترام وتقدير وحب وإخلاص وتفاني في خدمته، فنحن ما نستحق هذا المكانة.
0: نعم. بس كنتم تقوموا بأعمال يعني تساعدوا فيها الوالد بالنسبة للطوافة، بالنسبة لل، ما هي الأعمال اللي كنتم تقوموا بها؟
1: كل الأعمال التي تتخيل لخدمة الحاج، ما كان في يعني عمل جماعي. يعني مثلا أعطيك مثال، نطلع نأخذ قطعة أرض في عرفة.
0: نعم.
1: ونطلع الخيام وننصب الخيام ونفرش الخيام، ونروح على ميناء كذلك نفس الشيء، نأخذ قطعة أرض قبل ما يبدأ التوزيع هذا الكلام. تمام. تأخذ المكان وتنصب الخيام حقتك وتقعد، وبعدين لما يجي وقت التصعيد تروح الشركات حقت النقل وتجيب الحافلات. وكان السرة يعني أحيانا السرة يأخذ معك يوم عشان تدخل الحافلات لمنطقة الشامية أو منطقة باب العمرة. وكان حال يعني غريب، لكن الحمد لله الآن الدولة عزها الله حقيقة اللي بيصير لا يمكن أن نصفه. كنا الآن تحولت الأمور، بدت البداية بعد العمل الفردي إنه صدر مرسوم ملكي، وتحول عام 1405 تحولت الطوافة إلى مؤسسات

0: جماعية وتخصصت بالجنسيات. يعني مثلا كانت في 6 مؤسسات، مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية اللي هم عندهم حجاج جامعة الدول العربية 22 دولة تخدمهم هذه المؤسسة، في جنوب شرق آسيا أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والأشياء دي، جنوب آسيا الهند وباكستان وأفغانستان، شمال أفريقيا المغرب من ليبيا إلى موريتانيا تبعنا هذول تبع الدول العربية، في مؤسسة إيران خاصة، وفي مؤسسة أفريقيا غير الناطقين بالعربية اللي هم السنغال ومالي وكده. بدأ العمل الجماعي والدولة بتنظر بمنظار شامل للأمر ده. من 1405 إلى قبل 5 سنوات 6 سنوات لما صدر الأمر الملك الكريم بتحويل المهنة إلى شركات مختصة، وحقيقة صدر الأمر وتحولت الأمور إلى حوكمة ورسملة وأنظمة وقوانين تحكم وتطوير. نحن الآن بنشتغل بالتقنية،
1: كله
0: بالتقنية الآن، وحقيقة تقنية على أعلى مستوى حتى في أدق الأمور للحاج. الآن الحاج بيحمل بطاقة اسمها بطاقة نسك، هذه من يوم ما يوصل إلينا غادر كل معلوماته فيها، دخول السكن، دخول المخيمات، دخول الباصات، كله بهذه البطاقة. لا قدر الله حصل له أي شيء، سهل جدا التعرف عليه، وسهل جدا معرفة سكنه، وسهل جدا معرفة مخيمه، وسهل جدا بكل الأمور. مجرد قارئ يقرأ الباركود اللي على البطاقة، كل معلومات الحاج تنزل، متى وصل، فين سكن، متى يغادر، كله في البطاقة هذه. حتى الحالة الصحية
1: برضو موجودة،
0: موجودة فيها. فبطاقة يعني جبارة
1: والدولة مخصصة هذه بس للحاج، فترة الحج
0: تمام. والدولة يعني حقيقة بذلت الغالي والنفيس في سبيل إخراج هذه البطاقة بهذه القوة. والآن وزارة الحج والعمرة أنشأت إدارة خاصة لتطبيق هذا النظام ومتابعته والإشراف عليه بدقة وبحذافير، يعني ما في أي تجاوز وما في أي تفاوت. لازم الحاج يستلم بطاقته وتكون فيها كل معلوماته
1: كاملة.
0: أيوة. أضف إلى ذلك نحن الآن بنعيش في طفرة حقيقة في الخدمات. كان زمان الحاج الخيمة مقربعة مقطعة حنبل في الأرض، أنا أتذكر اسمه حنبل كان. وطراحة كده ما أعرف إيش. لا ما في ذا الكلام. لا أنت بتتكلم في مخيمات مفروش على أعلى مستويات، خدمات، أكل، بوفيهات، أشياء. حقيقة وزارة الحج والعمرة معالي الوزير ومعالي النائب أدوا دور كبير جداً.

0: نعود أيضا إلى المرحلة السابقة. إحنا يعني عشان هو من ذاكرة الحج فلا بد أن نختم. كنا زمان يعني نفتكر لما كان الحاج يرجع إلى بلدانهم كانوا يحملوا بهدايا, والآن يعني الحمد لله كل شيء تمام, بس أول كان كيف يتحصلوا على هذه الأمور؟
1: أنا أتذكر عن نفسي
0: طبعاً
1: في سن مبكر جدا كنت أروح أشتري صور حجمها كده 40x60 للحرم والكعبة وحجر الأسود وجبل الرحمة وجبل المدريش, وأوقف عند باب الحرم نبيعها. فيجي الحاج وأتذكرها كانت الصورة بنص ريال أو بريال ذيك الأيام, وكانوا حول الحرم المحلات السجاجيد والسبع والساعات والملابس اللي يحتاجوها الحجاج في المسعى في باب العمرة في سويقة في جياد, حول الحرم كله كان حول الحرم. الآن انتشرت الأسواق والمولات وتغيرت الأوضاع 100%, فكانوا الحجاج يشتروا ويجمعوا, وأحيانا ما عنده شنطة نأمن له شنطة, كلك بالعلاقات الشخصية. ترى المعلومات أستاذ وليد كان العمل يرتبط ارتباط قوي جدا بالعلاقة الشخصية,
0: سبحان الله, بالروحانية
1: وحب.
0: يا ريت تدينا موقف كذا جميل كان لكم أنتم في مرحلة الطفولة وأنتم تزورون الحجاج.
1: والله شوف, أولا نحن بالحج خاصة أبناء مكة اكتسبنا كثير من الثقافات والعادات والتقاليد, يعني الآن في عندنا جنسيات كذا معينة متقاربة في الشكل وفي اللون, لكن نحن نقدر نميزها إنه ده الجنسية الفلانية وده الجنسية الفلانية وده الجنسية الفلانية. ليش؟ من واقع الخبرة. في نفس الوقت اكتسبنا يعني ما نقول لغات لكن نقدر نتجاوب, يعني أنا عن نفسي بالتركي أقدر أتجاوب, بالأندونوسي أقدر أتجاوب, بالباكستاني أقدر أتجاوب, يعني كثير من الأشياء هذه اكتسبناها من خدمة الحج. في نفس الوقت المواقف الحلوة, أنا ما أقول المضحكة, لا هي حلوة. كنت أنا صغير يمكن عمري 11-12 سنة, وصلونا حجاج باكستانيين مجموعة يمكن حوالي 50-55 شخص, فأبوي قال لي أنزل يا ولدي طوفهم. نحن في باب

0: والعمرة، جبل هندي وباب العمرة.
1: قريب.
0: فنازل بهم من باب العمرة، كان بين الحرم والشارع. فأنا عشان وقفتهم بدي نعبر الشارع وأشوف السيارات، لأن هذه مسؤوليتي أنا، أوديهم وأرجعهم، اللي يضيع أنا أروح أدور عليه.
1: كم عددهم كانوا؟
0: 55 شخص، ما أنساهم.
1: 11 سنة ما شاء الله تبارك الله.
0: ففي ذاك الأثناء مر واحد أعرفه فسوالي سلام، قلت له عليكم السلام، كل الحجاج قالوا عليكم السلام.
1: جميل.
0: ومرة كمان أستاذ وليد حجاج سودانيين.
1: نعم.
0: زحمة الطواف يوم 5-6 في الحجة، زحمة وأنا صغير قصير والحجاج كلهم ما شاء الله طوال. فواحد حجي سوداني شالني حطان على كتفه وأنا أطوفه. اكتسبنا الأشياء أو تعلمنا الأشياء اللي نقدر نجاوب الحاج فيها البسيطة.
1: نعم.
0: في أمور الدين، في أحكام الدين، في أحكام الحج، في الإحرام، في ما أعرف إيش. فالحمد لله هذه كلها اكتسبناها من واقع خدمة الحجاج، لأنه هذا شرف الله كرمنا به.
1: نعم أستاذ محمد، والله يعني الحديث معك جميل، وبجمال أخلاقك ووجودك معنا هنا في الاستديو صراحة سعداء والله باللقاء بك عبر إذاعة جدة من برنامج من ذاكرة الحج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني. حج أخضر.
3: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
2: حج أخضر. للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد الطواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة فعلته السيدة هاجر عندما سعت بينهما 7 مرات لطلب الماء لابنها، كما في حديث البخاري قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والسعي كما تقدم ركن من أركان الحج والعمرة، 7 أشواط لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.
2: مناسك الحج، مناسك على جدة FM.
4: أخي الحاج، صفة السعي لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله،

0: وقال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى يكمل 7 أشواط ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته، ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل. وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي كذلك. ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا والمروة في الأشواط المفروضة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، ولا يشترط الرقي عليهما، بل يكفي أن يلصق عقبيه بهما أو ما في حكم ذلك من كرسي أو محمل. واليوم يكفي المرور فوق أوائل الصفا وأوائل المروة، لأن الأرض أصبحت مستوية وهذا فرض عند الجميع. ومن شروط السعي أن يكون السعي بعد الطواف صحيح ولو نفلا، ومن حج مفردا إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعده سعي الحج، فإذا جاء يوم النحر وأراد طواف الإفاضة لم يكن عليه سعي لأنه قدمه بعد طواف القدوم. وفي رواية عن أحمد لو سعى قبل الطواف ناسيا أجزأه. هذا بالنسبة للحاج المفرد الآفاقي، فإنه يشرع له طواف القدوم. أما المكي المفرد ومثله المتمتع الآفاقي فليس لهما طواف قدوم، لأنهما يحرمان بالحج من مكة، فلا يقدمان السعي عند الجمهور إلا عند المالكية، فيمكن لهما أن يطوفا نفلا ويسعيا بعده ويلزمهما دم. أما عند الحنفية فيمكن لهما أن يفعل ذلك ولا شيء عليهما. ومن شروط السعي الترتيب بين الصفا والمروة، بأن يبدأ بالصفا فالمروة حتى يختم سعيه بالمروة اتفاقا بينهم. فلو بدأ بالمروة لغى هذا الشوط واحتسب الأشواط ابتداء من الصفا، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. والنية في السعي شرط لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. والقارن كالمفرد يسعى سعيا واحدا ويطوف طوافين، وأما المتمتع فيطوف ويسعى للعمرة ثم يحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد إحرامه للحج. ومن طاف طواف الإفاضة ولم يكن قدم سعي الحج فإنه لا يحل له النساء حتى يأتي بالسعي، حتى لو رجع إلى بلده، لأن السعي ركن ولا شيء عليه بتأخير السعي مهما طال الأمد، ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد.
1: مناسك الحج على جدة FM.
0: من أحكام السعي أن يمشي بنفسه، هي سنة في السعي، فلو سعى راكبا لغير عذر صح سعيه ولا يلزمه شيء. أيضا من أحكام السعي إكمال الأشواط في السعي، ولا يتحقق السعي إلا بذلك، فكل هذه الأشواط 7 ركن لا يجوز أن تنقص ولو خطوة. ومن أحكام السعي الموالاة بين الطواف والسعي، فإن هذا سنة، فلو فصل بينهما بفاصل طويل بغير عذر فقد أساء، ويسن له إعادة الطواف ولو لم يعد لا شيء عليه اتفاقا. ومن أحكام السعي أنه ينوي، فلو مشى بين الصفا إلى المروة من الصفا إلى المروة هاربا أو باعا أو متنزها ولم ينوي أنه سعي لم يجز سعيه، ويستحب أن يسعى على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاس، ولو خالف صح سعيه. فلو حاضت المرأة بعد الطواف صح سعيها وهي حائض، ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها لما حاضت افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصح وصعود الرجل على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يستقبل الكعبة سنة وليس بواجب، والدعاء عند صعود الصفا والمروة سنة وليس بواجب. والسعي الشديد للرجال بين الميلين الأخضرين وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن هو سنة في الأشواط 7، ويكون فوق الرمل ودون العدو، والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك. والموالاة بين أشواط السعي سنة بحيث لا يفصل بين الأشواط فاصلا طويلا، ولا كراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة كما في الطواف، بل هو هنا أولى. ويباح في السعي ما يباح في الطواف، بل هو أولى. ومن ذلك الكلام المباح الذي لا يشغله الأكل والشرب والخروج منه لأداء مكتوبة أو صلاة جنازة كما تقدم. ويكره البيع والشراء والحديث إذا كان شيء منهما منها على وجه يشغله عن الحضور ويدفعه عن الذكر والدعاء أو يمنعه عن الموالاة. ويكره تأخير السعي عن وقته المختار تأخيرا كثيرا من غير عذر بإبعاده كثيرا من الطواف. ولم يثبت في الحديث تخصيص كل شوط بأدعية أو أذكار، ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والأدعية في السعي كله، فإن ذلك مقصود عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: جدة اف ام ترافق مسيرة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وتتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاو.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في برنامج شرف لنا. نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرف لنا، الذي نسلط فيه الضوء على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صور لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم عبر المنافذ البرية والجوية وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين. في هذه الحلقة المميزة سنتعرف على الخدمات التي تتشرف جمعية هدية الحاج والمعتمر من خلال برامجها النوعية بتقديمها لضيوف الرحمن، والتي تجسد الشعار الذي نحمله بكل فخر: خدمتهم شرف لنا. من خلال البرنامج يسعدنا أن نلتقي بالمهندس تركي الحترشي، الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. أهلا وسهلا بكم مهندس تركي، نرحب بك في برنامج شرف لنا عبر أثير إذاعة جدة اف ام.
6: الله يحييكم، الله يبارك فيكم، شكرا لكم على الاستضافة.
5: طبعا في البداية نود أن تعرف أسادة المستمعين والمستمعات بجمعية هدية الحاج والمعتمر وما هي أهدافها.
6: هي أول جمعية سعودية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن، تأسست منذ 17 عاما، ولازالت الحمد لله تقدم مجموعة من الخدمات والبرامج التي تساهم في تسهيل أداء النسك لضيوف الرحمن. ونحن نتكامل الحمد لله مع عدد من الجهات الحكومية وعدد من الجهات الخيرية والقطاعات الخاصة في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل خدمة لضيف الرحمن حتى يكون في أعلى رضا بإذن الله تعالى. الجمعية لديها أهداف متعددة، من ضمنها إثراء تجربة ضيف الرحمن والابتكار والتطوير في الخدمات المقدمة لضيف الرحمن، وعدد من الأهداف الأخرى.
5: ما هي الرسالة التي تحملها الجمعية مهندس تركي، وكيف تسهم في تجسيد قيم الضيافة والكرم مع ضيوف الرحمن؟
6: نعم الحمد لله الجمعية رسالتها تعظيم المنافع الإيمانية والتنموية في رحلة الحاج والمعتمر والزائر عبر منظومة مستدامة من الخدمات المبتكرة والشراكات التكاملية والقدرات المؤسسية. الجمعية أخذت على عاتقها أهمية إبراز دور الخيري والمجتمعي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أدوار الحكومية الحمد لله يعني

0: موسم رمضان أو موسم الحج أو موسم العمرة، ما شاء الله العمرة طوال العام.
1: نعم.
0: لكن يكون فيه حضور للجمعية في المواقع بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأمنية.
1: تحدثنا عن أبرز المبادرات التي تقدمها الجمعية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.
0: نعم، الحمد لله الجمعية تقدم عدد من المبادرات التي تصب في أهدافها الرئيسية، من ضمنها برنامج العناية والرعاية الشاملة لضيوف الرحمن، تشمل موضوع السقيا والإطعام والإرشاد والتوجيه وخدمة رعاية الأطفال، خصوصا يعني لدينا مركز لرعاية الأطفال التائهين في المدينة المنورة، وكذلك لدينا يعني أساور للأطفال مسلم في مكة المكرمة، كذلك المركز الرئيسي في مكة ولدينا فرع في المدينة يقدم خدمات الجمعية. نعم، هذه واحدة من البرامج الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الديني ضيوف الرحمن مثل تعليمهم القرآن وتقديم الفتوى بالترجمة والتنسيق لغات متعددة. الحمد لله الجمعية لديها مترجمين بأعداد كبيرة ينزلون الميدان لضيوف الرحمن، أكثر من 60 لغة تقدم يعني لضيوف الرحمن، تعرفون تنوع وتعدد جنسيات ضيوف الرحمن ولغاتهم، وبالإضافة إلى برنامج إثراء تجربة ضيف الرحمن من خلال المعارض وتقديم ضيافة السعودية وإبرازها وبعض المعارض التاريخية والثقافية التي تعرف ضيوف الرحمن على الخدمات التي تقدمها المملكة والأثار التاريخية الموجودة في مكة والمدينة، بالإضافة إلى برنامج تيسير أداء النسك والشعائر الدينية ومثل الكفارات وغيرها من الأعمال التي يحتاجها ضيف الرحمن لإتمام نسكه.
1: كيف تستعدون ميدانيا لموسم الحج؟ وما هي أبرز المحطات أو المواقع التي تتواجدون أو تعملون فيها؟
0: طيب، نبدأ بالمواقع. الحقيقة الجمعية متواجدة بجوار الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المشاعر المقدسة ومراكز تفويج ووصول الحجاج دخولهم إلى مكة المكرمة، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة. الحقيقة يعني الحمد لله الجمعية موجودة، وبعض المواقع يعني تقدم الخدمة خلال أداء الحجاج مناسكهم في المشاعر المقدس في أكثر من 70 موقع في المشاعر المقدسة.
1: نعم.
0: تقدم خدمة السقيا والإطعام والهدايا في هذه المواقع، ويشاركنا عدد من الجمعيات والجهات التي تساهم والأوقاف التي تساهم في تقديم الخدمة لضيف الرحمن في هذه المواقع.
1: تواكب الجمعية التطورات التقنية أو توظف مثلا الحلول الرقمية الذكية في تسهيل الخدمات وتوسيع نطاقها للحجاج؟
0: نعم، الحمد لله الجمعية لديها حاليا أطلقت سوبر آب، تطبيق شامل.
1: نعم.
0: لمجموعة من الخدمات التي يحتاجها ضيف الرحمن، سواء في المواقع تحديد المواقع أو معرفة إكمال النسك مثل الكفارات والنيابة وغيرها من الاحتياجات من الأضاحي والهدي والفدية وعدد من الاحتياجات التي يحتاجها ضيف الرحمن، ممكن من خلال الجوال يدخل على التطبيق ويأخذ الخدمة التي يحتاجها.
1: نعم.
0: يعني هذه خدمة جديدة هذا العام إن شاء الله بإذن الله تطلق في هذا
1: بإذن الله. كل التوفيق لكم. لو نتكلم عن حجم الكوادر العاملة لديكم في الموسم، هل تعتمدون المتطوعين بشكل كبير؟
0: نعم، الحمد لله يعني التطوع أمر يسري في يعني حب التطوع في المجتمع، الحمد لله المجتمع السعودي
1: ما شاء الله،
0: ونحن نستثمر هذا الأمر وسواء من الشباب والفتيات في يعني استقطابهم في خلال موسم الحج، سواء بالعمل التطوعي الميداني أو العمل التطوعي في داخل المكاتب حسب الاحتياج، والحمد لله يعني يأتينا أعداد كبيرة نصل إلى 2000 متطوع خلال موسم الحج، بالإضافة إلى الجمعية أنها تنسق مع المركز الوطني وتطوع في المركز الوطني لاستقبالهم وتيسير تصاريح لهم من خلال تواجد الجمعية في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية في مكة والمدينة.
1: السؤال الأخير، كيف يتفاعل المجتمع معكم؟ يعني هل هناك فرص للتطوع أو للمساهمة في مشاريع الجمعية خلال موسم الحج؟ وهل توجد شراكات فاعلة بينكم وبين الجهات المختلفة مثلا الحكومية أو القطاعات الخاصة لتطوير هذه الخدمات؟
0: نعم، الحمد لله يمكن يتفاعل المجتمع والمستمعين يعني من خلال المشاركة في التطوع والتسجيل في منصة التطوع في الجمعية لدى الجمعية، اختيار الفرصة المناسبة لهم حسب احتياجهم وظروفهم ومهاراتهم وقدراتهم، كذلك المساهمة من خلال التبرع متجر الجمعية هدية الحاج والمعتمر، أو كذلك من خلال القدوم للمكتب الجمعية. طبعا الحمد لله الجمعية لديها شراكات كبيرة مع عدد من الجهات، سواء الجهات على رأسها مقام أمارة مملكة مكة المكرمة، قدم مجموعة من المبادرات الابتكارية التي يعني

0: تساهم في تخفيف أثر الحرارة لضيوف الرحمن مبادرات الابتكارية، وكذلك عبر الجهات الحكومية والأمنية مثل الدفاع المدني وغيرها، طبعا على رأسها وزارة الحج يعني والعمرة هي الجهة المشرفة على الجمعية، وشركة كيدانا والهيئة الملكية بمكة والمشاعر. هذه عدد من الجهات، يمكن لعلنا يعني نسينا بعضها، لكن كلها الحمد لله تتكامل في تقديم أفضل خدمة لضيف الرحمن خلال الموسم بإذن الله.
1: إذن مستمعنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا فيه مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لتخدم ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر ضيفنا المهندس تركي الحترشي الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرفا ومن البذل عادة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي. حج أخضر.
3: تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع جاهزية منظومة البيئة والمياه خلال موسم الحج عبر خطط تشغيلية متكاملة وفق أعلى المعايير وتكامل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتشمل الرقابة الصحية والإصحاح البيئي وضمان جودة المياه والخدمات الزراعية بالمشاعر المقدسة.
2: حج أخضر. في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعونا في الحج، والذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الدكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى، والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز زيد والمستمعين الكرام.
0: بداية دكتور، أنا أود التعرف على كرسي الملك سلمان وما أبرز أهدافه ورسالته العلمية.
1: كرسي الملك سلمان حفظك الله هو أحد الكراسي البحثية التي تعنى بتوثيق التاريخ والحضارة، غير أن هذا الكرسي يمتاز بأنه يعني يشرف بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويعبر أيضا عن اهتماماته التاريخية المعروفة والمشهورة. أيضا تم إنشاء هذا الكرسي الحقيقة بموافقة خادم الحرمين الشريفين حينها عندما كان أميرا لمنطقة الرياض، والحقيقة يعني هذا الكرسي يعني اهتمامه يقتصر على خدمة تاريخ مكة المكرمة وحضارتها عبر العصور، العصور القديمة والعصور الإسلامية والعهد السعودي الزاهر الذي حققت المملكة العربية السعودية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين عامة نقلة حضارية وتطور غير معهود عبر العصور التاريخية.
0: للكرسي عدد من الإصدارات البحثية، ما أبرز هذه الإصدارات دكتور؟
1: الحقيقة الكرسي غني بتاريخ وآثار وتراث وحضارة مكة المكرمة من جميع الجوانب السياسية والإدارية والحضارية، وذلك أيضا عبر العصور المتعاقبة. يعني نحن تقريبا نشرنا نحو أو نشرنا على الصحيح 25 كتابا ونحو 60 بحثا، وهناك عدد من الأبحاث في طريقها إلى النشر. ويستمر الحقيقة الكرسي في عطائه إلى جانب فعالية الثقافية والعلمية كالمؤتمرات أو الندوات أو الجلسات الحوارية والمشاركة في المناسبات الوطنية بالطرح التاريخي المعبر عن ما تقدمه هذه الدولة المباركة للحرمين الشريفين وللوطن عامة.
0: كيف تسهم هذه الدراسات في إثراء المعرفة حول المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؟
1: ارتبطت الحقيقة الدراسات البحثية في كرسي الملك سلمان بالعناية بتوثيق تاريخ عمارة المسجد الحرام وعمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ولا شك أن ما قدم ويقدم من المنظومة الحج في العهد السعودي الزاهر ليس هناك مجالا لمقارنته بما تم في العصور التاريخية السابقة. لقد تمت نقلة حضارية في العهد السعودي نلحظها الحقيقة في العناية بالكعبة المشرفة صيانة وحفظا وترميما وكسوة، وأيضا في عمارة المسجد الحرام من خلال ثلاث توسيعات تاريخية كبرى، التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية والتوسعة السعودية الثالثة التي نشهد إن شاء الله خواتيم اتمامها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. إلى جانب الحقيقة يعني العناية بالبنية التحتية والمرافق الخدمية، وفوق ذلك وقبله وبعده هو حفظ الأمن الراسخ المستتب في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة وعلى أرض الوطن السعودي عامة، يجدها المواطن ويجدها الزائر للحرمين الشريفين من الحجاج والزوار والمعتمرين منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة العربية السعودية في منافذها سواء البرية أو البحرية أو الجوية وصولا إلى الحرمين الشريفين. الكتب التاريخية التي قدمها الكرسي كانت متنوعة، منها الإداري ومنها العمراني ومنها الآثاري ومنها التراثي، ولدينا كتب تحدثت عن آثار مكة المكرمة وتحدثت عن آثار تراث مكة المكرمة وأيضا عمارتها. والحقيقة أن العناية بالمواقع التاريخية والعناية بمواضع النسك ومن حيث التوثيق التاريخي ومن حيث الحقيقة عناية من الجهات المعنية الآن في الحرمين الشريفين كالهيئة الملكية في مكة المكرمة والمشاعر مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والهيئة الملكية في المدينة المنورة تسعى الآن للحقيقة إبراز القيمة الروحية والدينية والمعرفية لهذه المواقع المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي المناسك وبالتاريخ، التاريخ المكي والتاريخ المدني، وهذا الحقيقة وأيضا تنميتها وتأهيلها وجعلها مقصدا معرفيا وسياحيا لقاصد الحرمين الشريفين. لا شك أن هذا يثري المعرفة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يثري المعرفة بالمناسك، يثري المعرفة بأحكام المناسك، يثري المعرفة بمسار الحاج والمعتمر من المنافذ وحتى العودة إلى البلدان، وليزداد الذين آمنوا إيمانا.
0: طيب بالحديث عن هذه النقطة تحديدا، تحدث هنا عن تاريخ مكة، كيف تناولت أبحاث الكرسي تاريخ مكة عبر العصور؟
1: التاريخ هو توثيق لحركة الإنسان وفاعليته على وجه الأرض، فحينما نرصد تاريخ مكة المكرمة فنحن نرصد تاريخ مكة المكرمة منذ نشأتها على الأرض، وكما قيل بأن أول ما خلق الله من الأرض مكة المكرمة، إلى جانب الارتباط بنشأة البيت الحرام في مكة المكرمة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كما نؤكد على ما نص عليه القرآن الكريم بالأذان بالحج، وأن مكة المكرمة وبيت الله الحرام أصبح مقصدا ومحجا ومعتمرا ومتعبدا وقبلة للمسلمين. ثم نتكلم الحقيقة عن الحياة البشرية في هذه المدينة المقدسة عبر العصور، من عهد إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، مرورا بجرهم، مرورا بخزاعة، مرورا بقريش، ثم نشأت الدولة الإسلامية والدول الإسلامية المتعاقبة في مكة المكرمة، ثم إغلال هذه المدينتين المقدستين بظل الدولة السعودية المباركة التي اتخذت العقيدة الإسلامية عقيدة لها والتشريع الإسلامي شريعة لهذا الوطن، وجعلت الحقيقة الأماكن المقدسة من أولى أولوياتها وأهم اهتماماتها، ولذلك تجد أن الحرمين الشريفين في رعاية القيادة السعودية رعاية تامة واهتماما عظيما وسخاء في الإنفاق، حتى أصبحت الحقيقة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتين ذكيتين تقدم الخدمات العصرية والتجربة النوعية لحجاج بيت الله الحرام والزائرين قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك للمعتمرين وللمتعبدين في هاتين المدينتين المقدستين. نحن في كرسي الملك سلمان نبذل جهودنا في رصد هذا الحراك التاريخي وهذا التطور وهذه الخدمات المتنامية، وبفضل الله الآن لدينا الحقيقة جهود في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حتى أصبحت الحقيقة خدمات تقوم على الذكاء الاصطناعي وعلى الرقمنة وعلى التكنولوجيا، ويسرت ومن خلال المنصات والتطبيقات والأساور الذكية والروبوتات، وأصبحت الحقيقة الخدمات تيسر على الحاج وعلى المعتمر وعلى الزائر أداء المناسك وأن يؤدي نسكه في أمن وسلام وطمأنينة ويسر. وكما وجدنا وكما تلاحظون أنتم والمستمعين الكرام بأن المملكة العربية السعودية بدأت تقدم خدماتها للحجاج من أوطانهم، فتقدم يعني الطريق إلى مكة، مشروع الطريق إلى مكة ومشروع منصة نسك الحقيقة يعني تعتبر قاسمان مشتركان في تقديم تجربة نوعية في خدمة ضيف الرحمن إلى أرض الحرمين الشريفين وفي ظل دولة مباركة هي المملكة العربية السعودية.
0: بالحديث عن ضيوف الرحمن، كيف يمكن لهذه الأبحاث دكتور أن تدعم تجربة ضيوف الرحمن معرفيا وثقافيا؟
1: الكرسي يتحدث عن مواضع النسك ومواضع التعبد، الكعبة المشرفة بعناصرها، الحجر الأسود، كسوة الكعبة المشرفة، معناصر الكعبة المشرفة في عمومها، مقام إبراهيم، الصفا، المروة. يتحدث عن منى وعن عرفات وعن مزدلفة. لدينا كتابا عن المشاعر المقدسة وتاريخها عبر العصور. الكرسي يطرح مساحة للباحثين في العمل على مشاريع العلمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هذه.

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله صباحكم في هذا اليوم الطيب المبارك الثامن من شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة. نحييكم من إذاعة المملكة العربية السعودية من منى في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية.
0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا
1: هذه أطيب وأجمل التحايا في هذه الفترة التي يسعد فيها بمرافقتكم من الإعداد متعب الحربي شاكر السيالي. ومن التقديم جماح دغريري. ومن المتابعة علي القاسم. ومن الإشراف العام فيصل العيافي. وأجمل وأطيب التحايا لكم من الزميل المخرج حسين بحة.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
2: لك. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك،
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في صباح يوم التروية، صباح الثامن من ذي الحجة، من هنا من مشعر من الطاهر حيث تتجلى معاني الإيمان وتفيض المشاعر بخشوع الطاعة والسكينة. هنا تتوافد جموع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى اقتداء بسنة الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مشهد إيماني.

مهيب تتعانق فيه الأرواح على اختلاف الألسن والألوان والجنسيات تحت راية واحدة وغاية واحدة. مع إشراقة هذا الصباح المبارك مستمعين الكرام، تمضي مواكب الحجيج في أجواء يغمرها الأمن والطمأنينة، تحفها عناية الرحمن، وترتفع الأصوات من كل صوب بنداء التوحيد الخالد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قلوب اتجهت إلى الله قبل خطاها، وألسنة لا تفتر عن الذكر والتلبية، استجابة لنداء الخالق جل جلاله في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. في هذا الصباح الإيماني من منى من منى الخير نرافقكم عبر هذا البث المشترك لننقل صورة يوم التروية، يوم الاستعداد والخشوع، ويوم تمضي فيه القلوب قبل الأقدام نحو أعظم رحلة إيمانية.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذه الرحاب الطاهرة ومن مشعر منى في يوم التروية المبارك ننقل إليكم بثنا المباشر، حيث القلوب معلقة بالرحمن والأنفس مفعمة بالإيمان والآمال محلقة نحو مغفرة وعفو وغفران. ما أروع مواكب النور وهي تمشي على هذا الثرى الطاهر، ملبية مهللة مكبرة لبيك اللهم لبيك، لتشرق شموس الرحمة وترتفع صارية الدعاء، مبللة بدموع الرجاء جاءوا من كل فج عميق ومن كل بلد، خاشعة قلوبهم متطلعة أفئدتهم، يطلبون التوبة ويسعون إلى رضا الرحمن الرحيم. أهلت بأفواج الحجيج المواكب، وخفت إلى البيت الحرام المناكب، تدانت بهم من كل صقع محافل، وفاضت بهم من كل حدب نجائب، مشاة وركبانا على كل ضامر، فمن كل فج أدرك الحج طالب.
0: وَالنَّعْمَةَ

0: الحمد والنعمة لك والملك لا
1: هو
0: شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
1: مستمعينا الكرام، هذا هو موسم الحج. قد أظلنا بظلال الأمن والأمان من الأرض المباركة التي أهدت إلى العالم أعظم رسالة وأصدق راية، وفيها تعذب المناجاة وتحلو الطاعة ويسري نور الإيمان بين الجوانح. يشعر المسلم أنه فوق عالم البشر، يجنح مع الملائكة الكرام، فالذنب مغفور والسعي مشكور، وكل خطوة يخطوها الحاج تكتب له الملائكة بها حسنة وتضع عنه بها سيئة. إنه الحج تهذيب للنفس وتطهير للقلب وغسل لأردان الشر، تلاق اجتماعي كبير وتعارف إسلامي عظيم، واجتماع للنفوس المؤمنة على مودة ورحمة وروحانية في ظل بيت الله الحرام وفي المشاعر المقدسة. مستمعين الأعزاء، في هذا اليوم يستعد حجاج بيت الله الحرام للارتواء من معين الطاعة والتجهز للوقوف الأعظم في عرفات الله، ملبينا، مهللين، متضرعين، خاشعين، خاضعين، يجتمعون على كلمة التوحيد ويستظلون برحمة الله. كونوا معنا مستمعين الأعزاء في هذه الساعات الإيمانية، حيث الصوت صوت الحجيج، والمكان مشعر عظيم، والزمن زمن نفحات من السماء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم.
1: حجاج بيت الله الحرام ساروا وقد ملأوا الفؤاد حنينا والعين دمعا والضلوع أنينا لهفي على تلك الركائب إذ سرت والشوق يحدو للوصال عيونا. ركبوا إلى البلد الحرام ومهجتي ركبت على بحر الدموع سفينا وعلى ربى عرفات فاح نسيمهم ذكرا يخالط في القلوب يقينا. عطفت خيام منا على أجسادهم وطوت على سهر العيون جفونا وتعطروا بحصى الجمار كأنما قد فاح بين كفوفهم نسرينا يرمونا بل ترمي الشذا أرواحهم والله أكبر رددوا تلحينا يدعون خالقهم بصوت واحد والأرض نشوى رددت.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
1: اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من رحاب مشعر منى ومن يوم هو من أعظم أيام الله نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية. نرافقكم في هذا اليوم المبارك يوم التروية، حيث يبدأ ضيوف الرحمن رحلة هم الإيمانية الكبرى في مشهد مهيب تهتز له القلوب وتدمع له العيون، هنا حيث تتعالى أصوات الحجيج بالتلبية وتعلو الأرواح فوق مشاغل الدنيا وتنبض القلوب بشوق اللقاء والرجاء. فكونوا معنا من مشعر منى، حيث السكينة تتنزل والرحمة تبسط والدعاء يرفع. لبيك اللهم لبيك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا
1: مستمعينا الأعزاء، يوم التروية هو محطة انتقال ولحظة تأمل عميق يستعد فيه الحاج نفسيا وروحيا ويتخلص من أثقال الدنيا ويجدد النية ليقف بين يدي الله في يوم عرفة. التقرير التالي بصوت الزميل أسامة الغريبي يسلط الضوء على اليوم الثامن من ذي الحجة.
2: يوم التروية هو اليوم الأول من أيام الحج الفعلية، ويسمى بهذا الاسم لأن الحجاج فيه كانوا يتروون من الماء، أي يتزودون به من مكة ليصلوا إلى منى، حيث كانت المياه في الماضي قليلة في تلك المنطقة. وفي هذا اليوم يتوجه الحجاج إلى منى، تلك البقعة المباركة التي تبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكة المكرمة، ليبدأوا مناسكهم بقلب مفعم بالإيمان والخشوع. مع بزوغ فجر يوم التروية يرتدي الحاج ثوب الإحرام، ذلك الرداء الأبيض الذي يرمز إلى الطهارة والمساواة بين جميع البشر أمام الله. يردد الحجاج التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي كلمات تعبر عن التسليم المطلق لله واستعدادهم لأداء هذه الفريضة العظيمة. في منى يقضي الحجاج يومهم في الصلاة والذكر والدعاء، مستعدين للانتقال في اليوم التالي إلى عرفة، الركن الأعظم في الحج. يوم التروية محطة انتقال ولحظة تأمل عميق، إنه يوم يستعد فيه الحاج نفسيا وروحيا، يتخلص من أثقال الدنيا ويجدد النية ليقف بين يدي الله في يوم عرفة. منى بمسجدها الكبير وخيامها البيضاء تصبح رمزا للوحدة الإسلامية، حيث يجتمع الملايين من مختلف الأعراق واللغات في مشهد مهيب يعكس عظمة هذا الدين. ومن الجدير بالذكر أن يوم التروية يحمل أيضا دروسا عظيمة، إنه يعلمنا أهمية الاستعداد الجيد لكل عمل عظيم سواء كان دينيا أو دنيويا، كما أن التزود بالماء يذكرنا برمزية الماء في حياتنا، فهو مصدر الحياة، وكذلك الإيمان مصدر الحياة الروحية. الحجاج في هذا اليوم يتزودون بالماء والإيمان معا ليكملوا رحلتهم بنفوس مطمئنة. وفي عصرنا الحديث تسهل المملكة العربية السعودية على الحجاج أداء مناسكهم بفضل الخدمات المتطورة من وسائل النقل إلى الخيام المجهزة في منى لضمان راحتهم وسلامتهم. ومع ذلك يبقى جوهر يوم التروية كما هو، يوم تأمل واستعداد وتجديد للعهد مع الله.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: النعمة لك والملك لا.
1: شكرا للزميل أسامة الغريبي. أنتم معنا مستمعين الأعزاء على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الطيب المبارك الثامن من ذي الحجة من عام 1447 للهجرة. مستمعين الأعزاء، بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم تنفيذ خطتها الميدانية الخاصة بتنظيم حركة السير في المشاعر المقدسة تزامنا مع انطلاق تفويج الحجة إلى مشعر منى في يوم التروية. وقد تضمنت الخطة المرورية إغلاق عدد من الطرق أمام المركبات الخاصة داخل المشاعر المقدسة وتخصيص مسارات لحافلات نقل الحجاج ضمن خطة التفويج المعتمدة، كما تم تطبيق نظام الجدولة الزمنية والتوزيع الجغرافي للحملات لضمان انسيابية الحركة وتخفيف الضغط على المحاور الرئيسية. وأكدت إدارة المرور أن أفراد المرور منتشرون ميدانيا لتنظيم الحركة ومباشرة أي طارئ مروري مع دعمهم بآليات المراقبة عبر الكاميرات والطائرات الأمنية. كما دعت الإدارة جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم دخول المناطق المحذورة والتقيد بالمسارات المحددة حفاظا على سلامة الحجاج وانسيابية الحركة. وأشارت إلى أن الخطة ستستمر حتى اكتمال التفويج إلى مشعر منى على أن تستكمل المراحل التالية بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن منظومة التفويج الشاملة.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: ومن أخبار المشاعر مستمعينا الأعزاء، وقف معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي ميدانيا على جاهزية خدمات النقل خلال موسم حج عام 1447 للهجرة عبر جولة تفقدية شملت عددا من المواقع الحيوية المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن في محافظة جدة ومكة المكرمة، بهدف الوقوف على مستوى الامتثال وجودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي خلال موسم الحج. واستهلت الجولة في محافظة جدة بزيارة محطة نقل الركاب بالحافلات بين المدن ومحطة قطار الحرمين السريع، إلى جانب عدد من مكاتب تأجير السيارات للاطلاع على جاهزية الخدمات ومستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للأنشطة ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والضيوف الرحمن. وفي مكة المكرمة، وقف المهندس السهلي على جاهزية حافلات نقل الحجاج في مركز الشميسي للإيواء، واطلع على تكامل الأعمال التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بإدارة حركة النقل، إلى جانب زيارة محطة قطار الحرمين السريع ومحطة نقل الركاب بالحافلات بين المدن في المنطقة المركزية في مكة المكرمة. واختتم جولته بزيارة نقاط الفرز ومواقع خدمات النقل في ميقات السيل الكبير ومركز البهيت الأمني، وللاطلاع على سير الأعمال ومستوى التشغيل في المواقع المرتبطة باستقبال الحجاج وتنظيم تنقلاتهم والتكامل بين الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن خلال هذا الموسم.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا
1: مواكب كالأمواج عج دعاؤها ونار الضحى حمراء ذات شبوب ورددت الصحراء شرقا ومغربا صدى نغم من لوعة ورتوب. يا الله ما أروعه من مشهد في هذا اليوم وما أعظمه من يوم يتوج فيه العفو من رب السماوات والأرض جباه الواقفين على هذا الصعيد المبارك في صعيد ميناء الطاهر. هذه ديار حباها الله منزلة يهفو إليها إلى أفيائها البشر. خذني إلى البيت تسعى في جوانبه نسائم بأمان الله تنتشر في بطن مكة قدسي الشعاع سرى فما تحس سوى الأنوار تنهمر. إنه الحج هذا الحج الذي هو عبادة العمر وختام الإسلام وكمال الدين روحانية عجيبة نسمات إيمانية رهيبة تحلق بالقلب لتحوم به حول العرش وتسمو بالنفس تلتفت يمنة ويسرة وأنت بين هذه المناسك والمشاعر المقدسة في الحج لا تجد إلا مناظر البكاء والخشية وهتافات الدعاء والضراعة تأسرك مواقف الانكسار والافتقار بين يدي الملك الجبار. ينسى المؤمن الدنيا وما فيها من متاع ويهجر الحياة وما تحتويه من ترف وملذات لا يهمه لفح الهجير أو وهج الشمس ولا يمنعه شدة برد أو هطول مطر لأنه خرج من نطاق البشرية إلى رحاب الروحانية لأنه انسلخ من هزال المادية إلى عالم الرهبانية لأنه تجرد من متاع الدنيا ليصعد بروحه إلى الملأ الأعلى وينتظم في صفوف الأبرار. لقد كان دائما وسيظل أبدا هذا المكان هو مكان تتنزل فيه الرحمات من رب الأرض والسماوات.
0: إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
1: أنتم معنا مستمعينا الكرام على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية. مستمعينا الكرام، في قلب موسم الحج يبرز قطار المشاعر كأحد أعظم المشاريع التشغيلية في العالم، أسطول ذكي يربط بين منى ومزدلفة وعرفة، بطاقة تفوق 72 ألف راكب في الساعة. هدفه ليس النقل فقط، بل تقديم تجربة آمنة وانسيابية وصديقة للبيئة. التقرير التالي يسلط الضوء على هذا الإنجاز السعودي الطموح ودوره في تسهيل حركة ضيوف الرحمن.
2: يعد قطار المشاعر المقدسة أحد أبرز المشاريع التي نفذت لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهو المشروع الذي نال العديد من الجوائز كجائزة فرانس إيدلمان أوارد بالولايات المتحدة الأمريكية لأفضل البحوث التطبيقية والتشغيلية، كما تم اختياره من قبل منظمة الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية من بين أفضل 24 مشروعاً على مستوى العالم خلال 100 عام الماضية. وهو قطار كهربائي تردّدي صمم ليخدم ضيوف الرحمن في موسم الحج من كل عام، حيث يقوم بنقلهم بين المشاعر المقدسة في كل من منى وعرفات ومزدلفة. ودخل قطار المشاعر المقدسة الخدمة في نوفمبر من العام 2010، وذلك بعد قرابة العامين من بدء أعماله الإنشائية. ويعمل قطار المشاعر المقدسة على خط حديدي يبلغ طوله 18 كيلومتراً، ينطلق من منطقة تخزين القطارات ليعبر 9 محطات، 3 في مشعر عرفات، و3 في مشعر مزدلفة، و3 في مشعر منى، آخرها تقع بجوار جسر الجمرات، وتبلغ سرعة القطار 80 كيلومترا في الساعة، ويستطيع قطع المسافة بين منى وعرفات خلال قرابة 20 دقيقة. يتكون أسطول قطار المشاعر المقدسة من 17 قطارا، تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد 3000 راكب، في حين أن سعة القطار المقعدية تبلغ 20% من مجموع ركابه، لتبلغ بذلك طاقة قطار المشاعر المقدسة الاستيعابية 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، ويسهم في نقل ما يزيد عن 350 ألف حاج في حركته لنقل الحجاج بين مختلف المشاعر المقدسة. ورعي في تصميم المحطات عدة أمور لتسهيل تنقل الحجاج أثناء دخولهم للمحطات وركوبهم للقطار وأثناء مغادرتهم له، من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة من الحجاج. ويسهم قطار المشاعر المقدسة في نقل مئات الآلاف من الحجاج، بالإضافة إلى وصول هذا العدد الكبير من الحجاج بيسر وسهولة لأداء مختلف المناسك في وقت قصير مقارنة بوسائل النقل الأخرى. ولذا فإن وجود هذا المشروع يسهم في إزاحة ما يقارب 50,000 حافلة ركاب من الطرق أثناء موسم الحج، وهما يخفض من الازدحامات المرورية، وكذلك يسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية. ويعد قطار المشاعر المقدسة من القطارات الصديقة للبيئة، حيث يعمل بالطاقة الكهربائية، وهو الأمر الذي يجعل مستوى انبعاثاته الكربونية صفرياً، ويسهم في الحفاظ على البيئة في منطقة المشاعر المقدسة والحفاظ على الصحة العامة لحجاج بيت الله الحرام. ولقطار المشاعر المقدسة أسلوب تشغيلي خاص به لا يتواجد في أي قطار آخر في العالم، حيث يعمل بنظام الترددي المترو، فيتم تنظيم حركة القطار وفقا للاحتياج اليومي في موسم الحج وبحسب النسك المفروضة لكل يوم. فيتم من خلال مركز التشغيل والتحكم بالمقر الرئيس لإدارة القطار تحديد مواقع مرور وتوقف القطار، وذلك من خلال 5 حركات مختلفة تبدأ من اليوم 7 من ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق. وتقوم الخطوط الحديدية السعودية سار بعد نهاية كل موسم حج بتقييم لأعمالها خلال الموسم، وتراجع خططها للمواسم المقبلة، وكذلك بعد نهاية كل موسم حج تبدأ في صيانة القطارات والخطوط الحديدية وفي تطوير كافة الأنظمة التشغيلية لتواكب أحدث ما وصلت له التقنيات في هذا المجال.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: لبيك اللهم لبيك، في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

شكرا للزميل محمد زهراني على هذا التقرير حول قطار المشاعر الذي يأتي كأحد أعظم المشاريع التشغيلية في العالم، وسخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل خدمة وراحة ضيوف الرحمن. أنتم معنا مستمعينا الكرام على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية. تواصل المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ خططها التشغيلية والميدانية لموسم حج عام 1447 ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز سلامة ضيوف الرحمن ورفع الجاهزية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال تكثيف الانتشار الميداني وتفعيل خطط الاستجابة السريعة للحالات الطارئة. وفي مشعر منى ومع بدء يوم التروية كثفت قوات الدفاع المدني أعمالها الميدانية والجولات الرقابية للتأكد من تطبيق تعليمات وإجراءات السلامة في مساكن الحجاج والمرافق التابعة لها، إلى جانب تعزيز مراكزها الميدانية وفرقها المتخصصة وتوظيف تقنيات حديثة للرصد والمتابعة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة. كما تعمل قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمتابعة المواقع الحيوية والمناطق ذات الكثافة العالية بما يضمن توفير بيئة آمنة للحجاج خلال تنقلاتهم وأدائهم للمناسك. وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن حماية ضيوف الرحمن تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أنها تسعى عبر خططها وإمكاناتها البشرية والتقنية إلى تقديم أعلى معايير السلامة وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

مستمعينا الكرام، في مشهد إنساني مهيب تتجلى أسمى معاني الرحمة والعناية والرعاية بضيوف الرحمن، حيث تتحرك قافلة الحجاج المنومين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ضمن منظومة صحية متكاملة سخرتها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج الذين حالت ظروفهم الصحية دون أداء مناسكهم بشكل طبيعي. إنها رحلة إيمانية وإنسانية تحمل في تفاصيلها الكثير من الجهود العظيمة التي تعكس حجم العناية التي توليها هذه البلاد المباركة لكل حاج مهما كانت حالته الصحية أو ظروفه الطبية. فمنذ لحظة اتخاذ القرار الطبي بنقل الحاج المنوم تبدأ سلسلة طويلة من الإجراءات الدقيقة التي تنفذ بأعلى المعايير الصحية والتنظيمية، حيث تجهز سيارات الإسعاف بأحدث الأجهزة الطبية والعناية المركزة المتنقلة، ويرافق كل حالة فريق طبي وتمريضي متخصص يضم أطباء وممارسين صحيين وفنيي إسعاف قادرين على التعامل مع أدق الحالات الحرجة أثناء الرحلة بين مكة المكرمة

هذه القافلة مستمعينا الكرام ليست مجرد عملية نقل طبي، بل هي رسالة إنسانية عظيمة تؤكد أن خدمة الحاج لا تتوقف عند حدود العلاج داخل المستشفى، وإنما تمتد لتمكن ضيوف الرحمن من إكمال رحلتهم الإيمانية بكل كرامة وأمان وطمأنينة. فكم من حاج كان يرقد على السرير الأبيض وهو يظن أن المرض سيحرمه من الوصول إلى مكة المكرمة وأداء المناسك، إلا أن عناية الله عز وجل ثم جهود العاملين في القطاع الصحي أعادت إليه الأمل وجعلت حلمه قريبا رغم التعب والمرض. وتنفذ هذه القافلة الطبية وسط تنسيق دقيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، حيث تعمل وزارة الصحة بالتكامل مع الجهات الأمنية والمرورية والهلال الأحمر والفرق الميدانية لضمان انسيابية الرحلة الطبية وسلامة الحجاج المنومين طوال الطريق. وتخصص المسارات الآمنة وتتابع الحالات لحظة بلحظة عبر غرف تحكم ومراكز مراقبة متقدمة للتأكد من وصول كل حاج إلى وجهته بأفضل وضع صحي ممكن. وفي داخل سيارات الإسعاف المجهزة تمارس الرعاية الطبية بكل تفاصيلها الدقيقة، فالأجهزة تتابع المؤشرات الحيوية باستمرار، والأطقم الطبية تراقب التنفس وضغط الدم ونبضات القلب، فيما تقدم الأدوية والعلاجات اللازمة خلال الطريق، وكأن الحاج ما يزال داخل غرفة عناية مركزة متكاملة. كل ذلك يحدث بينما تتحرك القافلة على امتداد الطريق بين المدينة المنورة ومكة المكرمة في صورة تعكس حجم التطور الذي وصلت إليه الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية.

هذه الخدمة وهذه الجهود مستمعينا الكرام تجسد قيمة عظيمة من قيم الإسلام، وهي التيسير على المسلم ورفع الحرج عنه. فالمملكة العربية السعودية لا تدخر وسعا في تمكين الحاج من أداء نسكه حتى في أصعب الظروف الصحية، ولهذا نجد أن العديد من الحالات الحرجة وكبار السن والمرضى المنومين يحظون بخدمات استثنائية تشمل النقل الطبي والرعاية المتواصلة والتجهيزات الخاصة داخل المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ولأن موسم الحج يمثل أكبر تجمع بشري في العالم، فإن التعامل مع الحالات الصحية يتطلب جاهزية استثنائية، وهو ما عملت عليه المملكة العربية السعودية على تطويره عاما بعد عام، حتى أصبحت خدمات النقل الطبي للحجاج نموذجا عالميا يحتذى به في إدارة الحشود والرعاية الصحية المتقدمة. فالقافلة الطبية للحجاج المنومين ليست حدثا عابرا، بل هي جزء من منظومة ضخمة تعمل على مدار الساعة لخدمة الملايين، وتدار بكفاءات وطنية مؤهلة تمتلك الخبرة والإنسانية في آن واحد.

وفي كل عام مستمعينا الكرام تتكرر هذه الصورة المضيئة التي تؤكد أن خدمة ضيوف الرحمن شرف تتسابق إليه الجهات المختلفة في المملكة العربية السعودية، وأن الإنسان يأتي أولا في كل الخطط والبرامج والمبادرات، فحتى الحاج المنوم على سريره يجد من يهتم بتفاصيل رحلته ويحرص على سلامته ويعمل بكل تفان ليصل إلى مكة المكرمة ويؤدي نسكه بكل يسر وطمأنينة. إن قافلة الحجاج المنومين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ليست مجرد قافلة إسعاف، بل هي قافلة رحمة وقافلة إنسانية وصورة مشرقة من صور العطاء السعودي الممتد لخدمة الإسلام والمسلمين، جهود عظيمة تبذل بصمت.

0: لبيك.
1: أنتم معنا مستمعينا الكرام على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية في يوم التروية. عن حالة الطقس مستمعينا الأعزاء وأبرز الظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة هذا اليوم وأبرز أعمال المركز الوطني للأرصاد خلال موسم حج هذا العام. يلتحق بنا عبر الهاتف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل. أستاذ عقيل السلام عليكم، أسعد الله صباحك وأهلا ومرحبا بك معنا على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى.
2: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: كيف تبدو حالة الطقس في المشاعر المقدسة وماذا عن الساعات المقبلة بإذن الله؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حالة الطقس في المشاعر المقدسة، أولا في مشعر منى متوقع إن شاء الله خلال ظهيرة هذا اليوم أن تصل درجات الحرارة كحد أعلى بحدود 45 درجة مئوية. أما يوم غدا إن شاء الله فمتوقع تكون الصغرى فجرا بحدود 28 درجة مئوية. نسبة الرطوبة ستكون بحدود 50%. الظواهر الجوية المتوقعة أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة على بعض الأجزاء الشرقية من المشاعر، ومتوقع إن شاء الله رياح نشطة قد تكون سرعتها ما بين 13 إلى 35 كيلومتر في الساعة. بالنسبة إلى مشعر عرفات فمتوقع إن شاء الله ظهيرة هذا اليوم أن تصل درجات الحرارة إلى حوالي 46 درجة مئوية، والصغرى فجر الغد قد تكون إن شاء الله بحدود 29 درجة مئوية. وبعض الظواهر الجوية متوقعة هي بعض النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. أما بالنسبة إن شاء الله إلى يوم 9 اللي هو يوم عرفات غدا إن شاء الله في المشاعر المقدسة وفي مشعر عرفات تحديدا، فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة بحدود 45 درجة مئوية كعظمى لظهر الغد في عرفات، والصغرى متوقعة تكون بحدود 29 درجة مئوية مع رياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة، وجواء متوقع أن تكون غائمة جزئيا بالذات على الأجزاء الشرقية وبعض الرياح النشطة.
1: طبعا ما شاء الله تبارك الله المركز الوطني للأرصاد يواكب تقنية المملكة العربية السعودية ورؤية رؤية المملكة العربية السعودية 2030. في كل عام لديه جديد وفي كل عام لديه يعني تطور في رصد الحوالي الجوية. جهود المركز في موسم حج هذا العام وما يخص نشر التقنيات وأيضا محطات الأرصاد المختلفة.
2: المركز الوطني للأرصاد قام بنشر حقيقة في المشاعر المقدسة فقط 21 محطة أوتوماتيكية لقياس عناصر الطقس بشكل لحظي، وهي منتشرة في جميع أجواء المشاعر المقدسة، وكذلك الحال بالمناطق القريبة من الحرم مكة الشريف، بالإضافة إلى عدد 2 مراصد جوية مأهولة بالكوادر البشرية لرصد عناصر الطقس بشكل ساعي في عرفات، وكذلك الحال في مرصد منى. وهذه المراصد تقوم برصد عناصر الطقس وإرسال النشرات الجوية إلى جميع الجهات المسؤولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. هذه المراصد الجوية حقيقة مهمة جدا في رصد قياس عناصر الطقس بالذات درجات الحرارة، حيث أن درجات الحرارة تعتبر يعني، وهنا ننصح حجاج بيت الله الحرام بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس لخطر الإجهاد الحراري، لأنه كلما ارتفعت درجة الحرارة يكون هناك إجهادا حراريا، وبالتالي يجب حمل المظلات والاكثار من شرب السوائل وعدم التعرض للشمس خاصة عند الساعة 11 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا.
1: ماذا عن التعاون؟ ماذا يخص الأثر المناخي؟ عمل المركز للإرصاد مع الجهات المشاركة في الحج، وأيضا كيف يساعد المركز الجهات المشاركة في سرعة اتخاذ القرار؟
2: سرعة اتخاذ القرار بشكل لحظي ليس فقط للمركز الوطني للإرصاد، كل الجهات العاملة في الدولة تعمل بمدار اللحظة وخدمة الحجاج بيت الله الحرام، وهذا أقوله بموقع معرفة. يوجد في غرف القيادة والسيطرة جميع من جميع قطاعات الدولة يعملون خلال 24 ساعة فقط لخدمة هذه البقعة في المشاعر المقدسة، في غرف القيادة والسيطرة، غرف الدفاع المدني، غرفة عملية 911، وكل هذه أنا رأيت بعيني من جميع قطاعات الدولة متواجدين لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال 24 ساعة، وليس المركز الوطني للأرصاد فقط. تداول هذه المعلومات والبيانات بشكل سريع بين جميع قطاعات الدولة يساعد والله الحمد في اتخاذ القرار بشكل سريع.
1: اللهم لك الحمد والشكر، نسأل الله عز وجل أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن تقبل منهم حجهم وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.

0: وقد غفرت ذنوبهم. سعادة الأستاذ عقيل العقيل من متحدثا حول حالة الطقس في المشاعر المقدسة، شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق أستاذ عقيل.
1: العفو لكم، شكرا جزيلا،
0: كل عام وانت بخير، في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: مستمعينا الكرام، تسهم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن منظومة متكاملة من الجهات الحكومية في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومن بينها وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ويشارك في برامج ومبادرات المؤسسة لهذا العام أكثر من 2000 متدرب ومتدربة، إلى جانب 24 قائدا وقائدة كشفية من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية. وأكد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي أن مشاركة المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن تجسد واجبا وطنيا يعتز به الجميع المشاركين، مشيرا إلى أن المؤسسة تواصل تنفيذ برامجها ومبادراتها التطوعية والميدانية لدعم منظومة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. وبين أن الخدمات المقدمة تتضمن فحص وصيانة الحافلات والمركبات وصيانة بعض المرافق وتوزيع المواد التوعوية والإرشادية والمستلزمات الطبية والشخصية، إلى جانب تقديم الدعم التنظيمي والإرشادي والإسهام في تفويج الحجاج ومساندة كبار السن وذوي الإعاقة، مما يسهم في تيسير أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة. كما أشار إلى أن المؤسسة تعمل مبكرا على إعداد خطط المشاركة الموسمية وتأهيل الفرق التطوعية والكشفية وتزويد المشاركين بالمهارات والتعليمات اللازمة وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

التروية هنا في ميناء تنبض بالحجيج وتجسد واحدة من أعظم منظومات إدارة الحشود في المملكة العربية السعودية، إنه الحج. مستمعين الكرام، هنا القلوب قد تعلقت بخالق الأسباب، والجوارح قد خضعت لخالق العباد، والنفوس قد سمت في رحاب السماء، والأنظار قد تعلقت برافع السماء، ولسان حالي ومقالي الكل ينطق لبيك اللهم لبيك. تتلاقى الأرواح وتسمو وتتجلى الرحمات وتتنزل الحسنات ويعم العفو والغفران. إنه من هنا شع الإسلام، ومن هنا أضاء النور للعالم. شعور يهفو بالفؤاد إلى الأرض المقدسة، يملأ النفس أشجانا تسمو به الروح وتأسر القلب. عواطف يمتزج فيها الأمل بالوجل، والإشفاق بالرجاء، والحب بالشوق، والحنين في الحج، غفران الذنوب ومحو السيئات.

ومضاعفة الأجور وإجابة الدعوات، فالحج غذاء للروح وشحنة إيمانية يعيش على ذكراها. هنا يتسابق المتسابقون ويتنافس المتنافسون في حج بيت الله الحرام. في كل منسك من مناسك الحج يشعر الحاج بالسعادة الروحية والوجدانية وبالمتعة الإيمانية، فعند الطواف تظللنا سحابة من الأمن والأمان، فلا تحس بخوف ولا بخطر، وعند المقام ركعتان جنان الكون تختصر، ونرتوي من ماء زمزم وكوثره العذب الذي يغسل كل كدر وبلاء. طوبى لمن حج بيت الله واعتمر وطاف سبعا وفي إحرامه اتزر. يا فوز من عاد لا فسقا ولا جدلا، يا سعد من فمه قد قبل الحجر، وعانق الركن بالكفين ملتزما مناجيا من يرى ما جل أو صورا.

0: اللهم لبيك.
1: مستمعينا الكرام، تستعد أمانة العاصمة المقدسة لاستقبال وخدمة أكثر من 300 ألف حاج في مشعر عرفات، وذلك من خلال مبادرة قرى المشاعر، إحدى مبادرات معسكر بلدي للتطوع والقطاع غير الربحي التابع للأمانة. وتقدم المبادرة تجربة ضيافة متكاملة تقام على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع بالقرب من مسجد نمرة وعلى طريق المشاة المتجه إلى المزدلفة، وذلك ابتداء من مغرب يوم التروية 8 من ذي الحجة وحتى فجر يوم عيد الأضحى المبارك، ضمن الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات ميدانية تسهم في تحسين تجربة الحاج في المشاعر المقدسة، وتهدف إلى توفير محطة ضيافة وراحة للحجاج في موقع حيوي يبعد نحو 800 متر عن مسجد نمرة وعلى مسار حركة المشاة باتجاه المزدلفة، بما يسهم في دعم الخدمات المقدمة للحجاج خلال مرحلة من أهم مراحل رحلتهم الإيمانية. وتقدم خدمات متنوعة تشمل المأكولات والمشروبات ومناطق الاستراحة والرذاذ التبريدي والهدايا، إلى جانب خدمات الإرشاد والتوعية الصحية والخدمات المساندة.

0: لبيك لا.
1: أنتم معنا مستمعينا الكرام على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى في هذا البث المشترك في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم التروية، ومع توافد ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة تتكامل الجهود لتقديم تجربة حج آمنة وصحية ومستدامة، ويبرز الالتزام البيئي كأحد الركائز المهمة للحفاظ على جودة الهواء وسلامة المياه والبيئة المحيطة بالحجاج عبر منظومة رقابية وتقنية تعمل على مدار الساعة. للحديث عن جهود الرصد البيئي وخطط الرقابة وآليات تعزيز الالتزام البيئي خلال موسم حج هذا العام، يسعدنا أن نرحب بسعادة مدير عام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في منطقة مكة المكرمة، سعادة المهندس هاني الصبحي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم سعادة المهندس، وأسعد الله صباحك وكل عام وانت بخير.
2: وانت بالصحة والسلامة وكل عام وانت طيب، أهلا وسهلا فيك وفي المستمعين.
1: بداية مهندس هاني، كيف استعد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لموسم حج هذا العام، وأبرز الخطط التشغيلية؟
2: حقيقة موسم الحج هذا العام بدأ بخطة استباقية متكاملة ركزت على رفع الجاهزية الميدانية وتكثيف أعمال الرصد البيئي على مدار الساعة في مكة والمشاعر المقدسة. الخطة اشتملت على مراقبة جودة الهواء والضوضاء وتحليل العينات، إلى جانب جولات رقابية مكثفة على المنشآت لضمان بيئة آمنة وصحية لضيوف الرحمن، مع ربط مباشر بغرف العمليات للاستجابة السريعة لأي ملاحظات أو طارئ به خلال هذا الموسم.
1: الحمد لله رب العالمين. المركز طبعا سعادة المهندس يعتمد على منظومة رصد حديثة ومتقدمة ما شاء الله تبارك الله، أبرز التقنيات الآليات المستخدمة أيضا لمراقبة جودة البيئة خلال موسم الحج.
2: يعتمد هذا المركز على منظومة رصد متقدمة تشمل محطات قياس ثابتة ومتحركة لمراقبة جودة الهواء والضوضاء بشكل لحظي، إلى جانب استخدام الأقمار الصناعية والدرونز لتعزيز التغطية والرصد في المواقع المختلفة. كما تعمل فرق ميدانية مزودة بأجهزة قياس متنقلة وأخذ العينات.
1: يبدو أن فقدنا الاتصال بسعادة المهندس هاني الصبحي، وهو مدير عام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في منطقة مكة المكرمة. طبعا هذا المركز وغيره من الجهات الخدمية والجهات الصحية والجهات في القطاع غير الربح أيضا، هم نموذج مشرف لأبناء المملكة العربية السعودية، وهم يتسابقون من أجل خدمة ضيوف الرحمن كل في مجاله من أجل تقديم رحلة حج آمنة. الجميع هب من أجل تلبية نداء خادم الحرمين الشريفين الذي ارتضى لنفسه أن يكون خادما لبيوت الله، فكيف بنا ألا نكون خداما لهذه الجموع القادمة من كل فج عميق. عاد معنا سعادة المهندس هاني الصبحي، وهو مدير عام المركز الوطني للرقابة للرقابة على الالتزام البيئي في منطقة مكة المكرمة. سعادة المهندس تفضل أكمل. كنا نتحدث معكم عن منظومة التقنيات والآليات المستخدمة من أجل رقابة الحج.
2: نعم، كنا نذكر أن المركز يعتمد على منظومة رصد متقدمة،
1: نعم،
2: لتشغيل محطات قياس ثابتة ومتحركة لمراقبة جودة الهواء والضوضاء بشكل لحظي، إلى جانب استخدام الأقمار الصناعية والدرونز لتعزيز التغطية والرصد في المواقع المختلفة. كما تعمل فرق ميدانية مزودة بأجهزة قياس متنقلة وأخذ عينات للمياه والتربة وتحليلها، مع دعم ذلك بأنظمة تحليل بيانات وغرف عمليات مركزية تتابع المؤشرات البيئية لحظة بلحظة، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ القرار في الوقت المناسب.
1: ما شاء الله. أبرز المهام في المركز في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، خاصة فيما يتعلق بالرصد وأيضا بالمتابعة البيئية.
2: نعم، تتمثل مهام المركز خلال موسم الحج في الرصد المستمر لجودة الهواء والمياه والضوضاء وتحليل وتقييم الأوساط البيئية في المشاعر المقدسة، وتنفيذ جولات رقابية وميدانية، ومتابعة مصادر التلوث البيئي، والتأكد من التزام جميع المنشآت ذات الأنشطة ذات الأثر البيئي. والاشتراطات البيئية، إلى جانب سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو تحديات بيئية بهدف ضمان بيئة آمنة وصحية لضيوف الرحمن.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذن هناك تنسيق، هناك تكامل، هناك تعاون كبير ما بين المركز وأيضا مع الجهات الحكومية المختلفة لتعزيز مستوى الالتزام البيئي وأيضا رفع الكفاءة الميدانية. كيف يتم هذا التنسيق سعادة المهندس؟
2: عادة احنا نرتبط بلجان مختلفة، لجان مع الدفاع المدني، لجان مع لجان الطوارئ، مع جميع هذه اللجان، بالإضافة إلى لجان من الجهات المشرفة، أقصد بذلك الوزارات التي تتبع لها هذه المنشآت. جميعها تتواصل بشكل يومي ولحظي في أي ملاحظة لحلها ورفع الالتزام البيئي في المنطقة.
1: الحاج كيف ممكن يتواصل معكم إذا شاف أي مشكلة ممكن تحتاج التواصل معكم؟ هل هناك تطبيق خاص ممكن يقدر يتواصل معكم من خلال

0: خلاله لتقديم بلاغ أو الإشارة إلى وجود هذه المشكلة؟
1: نعم، أهمية التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات
0: نعم
1: بيئية عبر الرقم الموحد للبلاغات البيئية 988، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة ونموذجية تعكس جودة الخدمات في موسم الحج.
0: ما شاء الله. إذن الرسالة التي توجهها سعادة المهندس لضيوف الرحمن والجهات المشاركة المساهمة في تقديم بيئة صحية ونموذجية خلال موسم هذا الحج.
1: نعم، حقيقة يركز المركز على رسالة مفادها أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، داعيا ضيوف الرحمن والجهات المشاركة إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية والمحافظة على بيئة المشاعر المقدسة، كما يؤكد على أهمية التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عن الرقم الذي ذكرناه 988، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة ونموذجية.
0: الله يعطيكم العافية، جهود مباركة، نسأل الله عز وجل أن يكللها دائما وأبدا بالنجاح والتوفيق. سعادة المهندس هاني الصبحي، مدير عام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في منطقة مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك سعادة المهندس.
1: شاكر ومقدر، شاكر ومقدر،
0: يومك
1: شكرا
0: سعيد
1: لك.
0: إن شاء الله تعالى، في أمان
1: شكرا
0: الله.
1: شكرا، السلام عليكم.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

أنتم معنا مستمعينا الكرام في الساعة الثانية من هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية في يوم التروية في هذا العام 1447 للهجرة. ما زلنا معكم في هذه المتابعة المستمرة لتنقلات حجاجي بيت الله الحرام الذين وصلوا هذا اليوم، ومنذ صباح اليوم بدأت طلائع حجاج بيت الله الحرام تتوافد إلى مشعر منى الطاهر لقضاء يوم التروية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يوفقهم وأن ييسر أمرهم وأن يسهل حجهم وأن يعودوا وقد غفرت ذنوبهم.

مستمعينا الكرام، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة تنفيذ الدورة العلمية لشرح كتاب مناسك الحج والعمرة. هذا الكتاب لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ، التي يقدمها فضيلة الشيخ محمد الهاجري، وذلك في الجامع القطري بالعاصمة المقدسة. وتناولت الدورة شرح أركان الحج وواجباته والتأكيد لأهمية التهيؤ لأداء النسك من خلال تعلم الأحكام الشرعية وإخلاص النية والتحلي بالصبر وحسن الخلق والالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج، بما يسهم في المحافظة على سلامة الحجاج وتيسير تنقلهم بين المشاعر المقدسة. وتضمنت شرح الأحكام الشرعية المتعلقة بمحظورات الإحرام والكفارات المترتبة عليها، مع التأكيد على أهمية الرجوع إلى العلماء وطلبة العلم للإجابة على الاستفسارات الشرعية المرتبطة بالمناسك. هذه الدورة مستمعينا الكرام أقيمت على مدى 3 أيام

خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من شهر ذي الحجة ضمن البرامج العلمية والتوعوية التي تنفذها الوزارة خلال موسم الحج لرفع مستوى الوعي الشرعي لدى ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي الصحيح.

لبيك. ومن الأخبار أيضا مستمعينا الكرام، تشارك جامعة جدة بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني في تنفيذ أعمال التوعية بالسلامة الصحية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج عام 1447، وذلك ضمن مبادرة تطوعية مسجلة في المنصة الوطنية للتطوع، تهدف إلى توحيد الجهود ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الجامعة بدورها الوطني في دعم منظومة

مستمعينا الكرام، منذ أن فرض الله الحج استمر الناس على القيام بحق هذا النسك العظيم، ينفرون إليه خفافا وثقالا رجالا وركبانا، تبحر بهم السفن في عباب البحار، ويطوفون الأرض طيا، ويركبون الهواء شوقا إلى ربهم وتلبية لندائه، حتى تعج بهم الأرض المقدسة وبيت الله الحرام والمشعر الحرام. وفي هذه الأيام تتجه الأنظار وترن الأبصار وتنجذب الأفئدة وتشتاق النفوس المؤمنة إلى هذه البقعة المباركة التي رفع الله شأنها وأعلى مكانها، وفرض على المسلمين زيارتها والوقوف في مشاعرها وعرصاتها، وضاعف أجر العمل فيها، وميزها على سائر بقاع الدنيا، وجعلها قبلة للمسلمين في كل أنحاء العالم. إنه موسم الحج الذي أظلنا بظلال الأمن والأمان نحو البيت العتيق، تشتاق القلوب إلى رحلة العمر الكبرى، والروحانية تبدأ فتسيطر على مشاعر وأحاسيس مريدي الحج عندما يبتدئ بالإحرام ويلبس ثياب الإحرام فيه. وكل جهة من الجهات الأربع للحرم لها ميقات، وكأن هذه الأماكن التي تحيط بالحرم الشريف إحاطة هالة الشمس بها هي حدود بين متاع الدنيا وأعراضها وحياة الروح.

ونعيمها، فهي حدود للمكان الذي جعله الله تعالى لضيافته الروحية يستضيف فيه عباده المؤمنين الذين جاءوا إليه من مشارق الأرض ومغاربها، نازعين من قلوبهم وأجسامهم كل مظاهر المادية ليتجردوا بأرواحهم وينالوا شرف الضيافة على تلك المائدة الربانية وذلك الغذاء الروحي. فالحج عبرات وعبارات، إن الحاج ليرى في طرقات البلد الحرام في هذه الأيام المباركة عجبا، فحيثما قلبت ناظريك في أرجاء البلد الحرام رأيت ثم رأيت موكبا من مواكب الله وقافلة من قوافل الإيمان، هديرهم تكبير وهتافهم تسبيح ونداؤهم تلبية ودعاؤهم تهليل، مشيهم عبادة وزحفهم صلاة، وسفرهم هجرة إلى ربهم، وغايتهم مغفرة من الله ورضوان. تراهم في حشدهم صورة متكاملة متناسقة في إطار نوراني على اختلاف الأجناس وتباين اللغات وتغاير الأوطان، اجتمعوا على كلمة الله تعالى والتأموا في بيت الله، مظهرهم كأنهم بنيان مرصوص، تركوا البلاد والديار والأهل والأولاد والتجارات والأعمال. لم تمنعهم قوة قاهرة ولم تجبرهم قوانين دنيوية، بل جاءوا مندفعين بدافع من أعماقهم، منبثق من وجدانهم، نابع من فيض إيمانهم ومعين يقينهم. قطعوا الفيافي والقفار واجتازوا الجبال والوديان وعبروا البحار والأنهار وطاروا على متن الهوى قاصدين بيت الله الحرام، يعيشون في رحابه وينعمون بقدسيته، متشرفين بضيافته، ملتمسين لرحمته، مستهدفين المغفرة، مستمطرين الرضوان، كما قال ربهم عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثلا.

0: أنتم معنا مستمعينا الكرام على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء في هذا البث المشترك. مستمعينا الأعزاء، تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية جهودا كبيرة تتولاها وتوليها في موسم الحج لضمان جودة وتيسير الاتصالات للحجاج. تشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع شبكات الاتصالات وتقديم خدمات رقمية مبتكرة، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني المتخصص. عن أبرز هذه الجهود التقنية وتعزيز الجاهزية لقطاع الاتصالات في الحج، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف في هذه الدقائق المتحدث الرسمي لمنظومة الاتصالات والتقنية في موسم الحج الأستاذ سعد الشنبري. أستاذ سعد، السلام عليكم، مسعد صباحك وكل عام وانت بخير.
1: صباح الخير، صدري نكون معكم وكل عام وانتم بخير. طال عمرك جماعة.
0: الله يحييك. كيف تهيأت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لموسم حج هذا العام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بحكم إشرافها على خدمات الاتصالات في المملكة هي الجهة التي تضع الخطة التشغيلية لموسم الحج في كل عام. هذه الخطة تبدأ منذ نهاية موسم الحج الماضي، نقوم بقراءة المؤشرات وتحليلها لموسم الحج، ومن ثم وضع الخطة التشغيلية لموسم الحج الذي يليه، وهكذا في كل عام. عادة ما تركز خطتنا التشغيلية على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو التأكد من توفر خدمات الاتصالات في كافة مواقع الحج، اعتبارا من المنافذ الدخول ثم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. المحور الثاني هو ضمان استمرارية خدمات الاتصالات، وذلك من خلال إجراءات الطوارئ بحيث

0: حصل أي انقطاعات لا سمح الله مفاجئة يكون هناك استمرار الخدمات.
1: يا سلام.
0: والمحور الثالث هو التكامل مع كافة الجهات العاملة بالحج بحيث تؤدى هذه الخطة وتتكامل مع خطط الجهات الأخرى لنقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
1: ما شاء الله تبارك الله. أستاذ سعد دائما التقنية متجددة، يمكن أتكلم معك بعد ساعة ممكن في شيء يكون في شيء جديد. ما شاء الله تبارك الله. أبرز الابتكارات التي تقدم بالتزامن مع موسم الحج خصوصا في قطاع الاتصالات والتقنية.
0: يعني نحن نتحدث عن بنية تحتية رقمية.
1: جميل.
0: وإذا ما تحدثنا عن هذه البنية التحتية الموجودة يعني هناك بعض الأرقام اللي تتحدث عن نفسها. تحدثنا عن المشاعر المقدسة، نجد أن نسبة تغطية الجيل الرابع والخامس في المشاعر المقدسة بلغ 100%.
1: الحمد لله.
0: وبالتالي البنى التحتية متوفرة، الجهات العاملة بالحج ولله الحمد الآن أصبحت تؤدي خدماتها بطرق رقمية مبتكرة، وبالتالي هذه هي الخدمات اللي تقدم الحجاج بالطرق الرقمية هي تعتمد على البنى التحتية، وهي بنى تحتية متينة جاهزة لتلبية احتياجات الحجاج وأيضا الجهات العاملة.
1: الحمد لله رب العالمين. في حال وجود مشكلة لا قدر الله، هل هناك حلول رقمية مبتكرة يقدمها قطاع الاتصالات والتقنية وتنعكس أيضا في أداء مناسك الحج وتسهيل على ضيوف الرحمن التواصل مع ذويهم؟
0: بالتأكيد قطاع الاتصالات من المهم أن يكون في خطط للطوارئ لحال الانقطاعات، وأؤكد لك أخي الكريم بأنه شبكات الاتصالات الآن تجاوزت مفهوم الاتصال وأصبحت منظومة ذكية
1: ما شاء الله
0: تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحيث تستطيع إدارة التشغيل تشغيل نفسها تلقائيا وتضبط أيضا الأحمال وتحسين الكفاءة في أوقات الذروة، وكذلك التنبؤ باحتمال حدوث الانقطاعات ورصدها ومعالجتها استباقيا لضمان توفير تجربة ثرية لحجاج بيت الله الحرام.
1: طبعا أكيد أنه معكم تعاون أيضا مع الجهات الأخرى خاصة القطاعات الأمنية، يعني لضمان انسيابية الحج وعدم يعني وجود أي انقطاعات لا قدر الله في عملية الاتصال. كيف تصف هذا التعاون المشترك ما بين قطاع الاتصالات وأيضا الجهات التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام؟
0: قطاع الاتصالات هو يعني منظومة تعمل ضمن منظومة كبيرة جدا.
1: جميل.
0: وهي تقع تحت مظلة لجان الحج.
1: نعم.
0: لجنة الحج العليا، وبالتالي نحن لدينا التعاون مع كافة الجهات وخاصة الجهات الأمنية بما لما يعني
1: يضمن
0: يضمن أولا نجاح خطط التشغيلية، وكذلك نحن كممكن.
1: جميل.
0: رقمي في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية كممكن رقمي نضع كل الإمكانيات البنية التحتية للجهات سواء الأمنية وحتى الخدمية لإنجاز مهامها.
1: والله يعني شهادتنا نحن في مجروحة، يعني مكان واحد يعني ممكن يكون 3 مليون متواجدة في مساحة لا تتعدى يعني 5 كيلومتر في مشعر منى على مدى 3 أيام، اتصالات بفضل الله عز وجل لا تنقطع، فترفع يعني تذكر فتشكر هذه الجهود الطيبة المباركة لقطاع الاتصالات والتقنية في المملكة العربية السعودية. أبرز الجهود التي يقودها قطاع الاتصالات لضمان تمكين ضيوف الرحمن من تأدية نسكهم أستاذ سعد؟
0: يعني لو تحدثنا في هذا المجال عن سرعات الانترنت على سبيل المثال وهو رقم مهم في الحج، نجد أن سرعات الانترنت وسيط سرعات الانترنت في مكة المكرمة بلغ 307 ميجا بت في الثانية.
1: ما شاء الله تبارك.
0: وفي المدينة المنورة تجاوز 364 ميجا بت في الثانية، وهذه السرعات هي اللي تمكن الجهات العاملة بالحج تؤدي أعمالها، وكذلك الحجاج يعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية على سبيل المثال. والجدير بالذكر أكثر من 4200 عنصر بشري يعملون حاليا في المشاعر المقدسة على تنفيذ الخطة لضمان استمراريتها.
1: الله يعطيكم العافية، ونسأل الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود دائما وأبدا بالتوفيق والنجاح. سعادة الأستاذ سعد الشنبري المتحدث الرسمي لمنظومة الاتصالات والتقنية في موسم الحج، كل الأمنيات لكم بالتوفيق والنجاح أنتم وفريق العمل معكم.
0: شكرا لكم.
1: في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

أنتم معنا مستمعين الأعزاء على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. مستمعين الكرام، أطلقت وزارة الحج والعمرة 30 خدمة جديدة عبر تطبيق نسك لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج عام 1447، ليصبح مجموع الخدمات التي تقدم في هذا التطبيق أكثر من 130 خدمة، وذلك ضمن تكامل رقمي مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تيسير رحلة الحاج وتسهيل وصوله إلى الخدمات والمعلومات المرتبطة بأداء المناسك والتنقل داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتشمل الخدمات الجديدة خدمة نسك A1 التي تعد أدق أداة للذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية، خصوصا في مسائل الحج والعمرة، إذ تمكن الحاج من طرح الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالحج والعمرة والخدمات والحصول على إرشاد مباشر يساعده على التخطيط لرحلته وأداء نسكه بوضوح أكبر. وأتاح التطبيق خدمة خرائط نسك، وهي خريطة تفاعلية داخل المشاعر المقدسة تساعد الحاجة على معرفة المواقع والخدمات وتحديد موقعه ومخيمه والوصول إلى الوجهة المطلوبة عبر المسارات المناسبة. وشملت الخدمات أيضا خدمة المطوف الرقمي وخدمة حالة الازدحام، حيث تمكنت الوزارة من تطوير عداد آلي للطواف والسعي باستخدام التقنيات الناشئة والمتقدمة. وتساعد الخدمة الجديدة على احتساب الأشواط والمسافة المتبقية بدقة، إلى جانب بيانات لحظية عن الحشود وأقصر المسافة وأقصر المسارات، إضافة إلى خدمة تفويج النقل بين المشاعر وجدول التفويج لمساعدة الحجاج على معرفة أوقات ومحطات النقل المحددة والجداول والمسارات المخصصة لحملاتهم أثناء الانتقال من بين منى وعرفة ومزدلفة ورمي الجمرات. ومن بين الخدمات الجديدة أيضا التي أتاحها التطبيق خدمة رحلة الحاج، التي تقدم محتوى توعويا وإثرائيا مرئيا ومسموعا ومقروءا بمختلف اللغات، إضافة إلى خدمة الأضاحي التي تمكن الحاجة وجميع المستفيدين من طلب وشراء الأضحية من تطبيق نسك مباشرة، سواء كانت أضحية أو هدية سواء كانت أضحية أو هدية أو صدقة أو فدية أو عقيقة. يذكر أن تطبيق نسك يخدم أكثر من 51 مليون مستخدم حول العالم، ويقدم خلال موسم الحج لهذا العام أكثر من 130 خدمة رقمية، ليكون مرافقا رقميا للحاج في مختلف مراحل الرحلة من التخطيط وحتى إتمام النسك، ضمن تطوير مستمر للتجربة الرقمية في الحج، بما يجعل تطبيق قناة موحدة للإرشاد والتنقل والعناية والخدمات المساندة، ويسهم كذلك في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

0: الحمد. مستمعينا الكرام، بتنسيق محكم مع قطاعات منظومة المياه وضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1447 للهجرة، تواصل الهيئة السعودية للمياه جهودها المكثفة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة لضمان جاهزية وموثيقية الإمداد المائي خلال موسم الحج. هذه الجهود تأتي في إطار تكامل قطاعات منظومة المياه تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة لتجسيد التزامها برفع موثوقية الإمداد وضمان بيئة خدمية آمنة ومستقرة تواكب توقعات وتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله وتجسد الجاهزية المؤسسية العالية. الجهود الوطنية وتفاني الفرق العاملة في الميدان عن الخطة التشغيلية للهيئة السعودية للمياه لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام وعن المشاريع التي نفذت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مؤخرا. يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف في هذه الدقائق المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه سعادة المهندس عبد الرحمن العودة. مهندس عبد الرحمن، السلام عليكم، أسعد الله صباحك وأهلا ومرحبا بك معنا على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك وصباح جميع المشاهدين والمستمعين.
0: كل عام وانت بخير إن شاء الله تعالى سعادة المهندس، وسعداء بتواجدك معنا اليوم لنضع المستمع الكريم أيضا في الصورة حول التغيير في منظومة المياه الذي طرأ هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.
1: هذا العام قطاع المياه شهد قفزة نوعية مقارنة بالعام الماضي، بما يضمن توفير خدمات مياه متكاملة وعالية الجودة تضمن استدامتها لضيوف الرحمن. هناك عدة عناصر أساسية. العنصر الأول هي رفع قدرات إنتاج المياه المحلاة لخدمة مكة المكرمة بنسبة 18% أو بما يعادل 3.8 مليون متر مكعب. النمو هذا أيضا انعكس على رفع قدرات منظومات النقل لضمان تدفق المياه بكل إنسيابية بنسبة 32% أو بما يعادل 2.3 مليون متر مكعب يوميا. أيضا في السياق ذاته، منظومات الخزن الاستراتيجي والتشغيلي للمياه شهدت زيادة بنسبة 49% أو بما يعادل 8.8 مليون متر مكعب. في عنصر رابع وهو عنصر مهم جدا، وهو اعتماد الكود التشغيلي. الكود التشغيلي هو كود يضمن أو يحوكم الإجراءات التشغيلية بين أكثر من 18 جهة مشاركة في خدمة حجاج بيت الله، وأيضا يكون هو المعني بالإجراءات التابعة لأكثر من 4100 مرفق تابع لخدمات المياه.
0: الحمد لله رب العالمين. يعني هذه الجهود تذكر فتشكر، يعني تتحدث عن 3 مليون شخص موجودين في 5 كيلو متر، يعني لا أقل ولا أكثر، وهذه الجهود ومياه لا تنقطع، كهرباء لا تنقطع، اتصالات لا تنقطع، اللهم لك الحمد والشكر. سعادة أستاذ عبد، يعني أستاذ عبد الرحمن، رحلة المياه لها رحلة، المياه لها رحلة، كيف تبدأ هذه الرحلة حتى تصل إلى يد الحاج بفضل الله تعالى؟
1: هناك 4 مراحل أساسية. المرحلة الأولى تبدأ رحلة الماء من محطات التحلية العملاقة على الساحل الغربي لإنتاج المياه المحلاة في المملكة. المرحلة الثانية بعد إنتاج هذه المياه المحلاة تنقل هذه المياه عبر أنابيب تمتد بين الجبال لخدمة مكة والمشاعر المقدسة، وهذه الأنابيب تصل أطوالها إلى أكثر من 1300 كيلومتر. بعد الإنتاج والنقل نجي عند المرحلة الثالثة، وهي بمجرد وصول هذه المياه إلى مكة والمشاعر المقدسة تستقبل في منظومة خزن استراتيجي وتشغيلي. المرحلة الرابعة تكون منظومة التوزيع الذكي، وهي اللي تشمل على شبكات توزيع دقيقة تصل إلى مختلف مرافق الاستهلاك النهائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

0: هذه هي الأربع مراحل الأساسية. فيه مرحلتين بعدها وهي معالجة المياه بعد استخدامها، ومن ثم إعادة استخدام هذه المياه في القطاعات التنموية الأخرى.
1: ما شاء الله، التقنية الحديثة والتحول الرقمي كيف ساهم في تعزيز موثوقية الإمداد المائي ورفع كفاءة العمليات خلال موسم الحج؟
0: منظومة المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعتمد على خزانات تشغيلية واستراتيجية. هذه الخزانات مرتبطة بنقاط تغذية واستهلاك نهائية، ويدعم هذا الأداء أنظمة مراقبة وتحكم. أنظمة المراقبة هذه مدعمة بأكثر من 4000 جهاز استشعار ومراقبة. طبعا هذه الأجهزة ترصد مناسيب المياه في الخزانات، توافر كميات المياه، وأيضا قياب الضغوط في مختلف نقاط الاستهلاك.
1: ما أستاذ عبد الرحمن تتحدث، يعني ربما قد يكون البعض هذا شيء من الخيال يعني، لكنها هي منظومة متكاملة ما شاء الله تبارك الله، ما يحس فيها أحد يعني بهذه المراحل وهذه الأمور، يعني كيف توصل هذه
0: هذه الأرقام الضخمة والجهود هي ليست وليدة اللحظة، هي نتيجة تخطيط استراتيجي مدعم يعني من زمان.
1: الحمد لله. الهيئة كيف تعمل مع بقية القطاعات في منظومة المياه والوزارة وأيضا مع الجهات الخدمية الأخرى في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن؟
0: الاعتماد الكود التشغيلي هذا هو ما اعتمد، هو يحوكم الإجراءات مع أكثر من 18 جهة معنية، وحيث تم أيضا اختبارات الجاهزية وأيضا التنسيق بين هذه الجهات. كل هذه الجهود هي لضمان خدمة حجاج بيت الله الحرام لكي يؤدي مناسكهم بكل يسر وسهولة.
1: طبعا الحج في أوقات ذروة أستاذ عبد الرحمن، كيف تضمن منظومة المياه استمرارية الخدمات في أوقات الذروة تحديدا؟ يعني تحدث عن عرفات، تحدث عن أيام التروية أو عفوا أيام التشريق، كيف يعني تحرص الهيئة على أنه ما يكون هناك أي انقطاع للمياه؟
0: لو نأخذ يوم عرفة، يوم عرفة يشهد توافد حجاج بيت الله الحرام في عدد كبير وفي مساحة جغرافية محدودة. طبعا تصل المنظومة في يوم عرفة إلى أقصى طاقتها التوزيعية في المشاعر. طبعا هناك معدلات توزيع قياسية تم التخطيط لها بدقة بما يضمن استقرار الخدمة دون تجاوز سقف الاستهلاك المتوقع بشكل كبير، والحفاظ على استدامة الإمداد لكامل نقاط الاستهلاك. في نقطة مهمة وهي المراقبة الميدانية والجولات التفتيشية. يعني من يوم ما بدأ الحج ولله الحمد في أكثر من 7000 جولة رقابية، بالإضافة إلى ما ذكرته مسبقا من سواء استخدام التقنيات والأجهزة المراقبة. فهل دائرتين هذه سواء كانت التقنية بالإضافة إلى الميدانية هي التي يعني تضمن استدامة هذه الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؟
1: نسأل الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود دائما وأبدا بالتوفيق والنجاح، ونسأل الله عز وجل أن يوفق حجاج بيت الله الحرام وأن يحفظهم وأن يتقبل منهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مغفورا ذنوبهم. سعادة الأستاذ عبد الرحمن العودة وهو المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه، شكرا لكم سعادة المهندس، ونسأل الله عز وجل لكم أنتم وفريق العمل معكم دوام التوفيق والسداد.
0: عفوا، شكرا لكم،
1: في أمان الله.

أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مستمعينا الكرام، من أخبارنا، أعلنت جمعية الكشافة العربية السعودية بالشراكة مع شركة تطوير التعليم القابضة

وشركاتها التابعة اكتمال جاهزية معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، في إطار شراكة وطنية تهدف إلى دعم أعمال الكشافة وتعزيز جاهزية المعسكرات لخدمة ضيوف الرحمن. وشملت أعمال الشراكة الميدانية هذا العام إدارة وتشغيل المعسكرات وتوفير الخدمات اللوجستية والمساندة، إلى جانب بناء البنية التقنية والإدارية المتطورة وتفعيل منظومات الأمن والسلامة والخدمات الطبية. وقد أنجزت هذه المنظومة التشغيلية خلال فترة وجيزة وبجهود تضافرت فيها طاقات أكثر من 450 كادرا تشغيليا وفنيا من شركات المجموعة، مما أسهم في تهيئة بيئة ميدانية نموذجية تدعم أعمال أبطال الكشافة وتهيئتهم لأداء رسالتهم السامية في خدمة الحجاج بكل كفاءة وتميز. وأكد الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور محمد السيد أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة تطوير التعليم القابضة تمثل نموذجا رائدا للتكامل والتناغم بين الجهات الوطنية لدعم أعمال الحج، مشيرا إلى أن تسخير الإمكانات اللوجستية والتقنية العالية من قبل المجموعة أسهم بشكل مباشر في تمكين آلاف الفتية والشباب والقادة الكشفيين والقائدات من أداء مهامهم الميدانية في مجالات الإرشاد والتنظيم والمساندة بمختلف المواقع بالمشاعر المقدسة بكل جدارة واحترافية. وعبر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تطوير المهندس متعب الشهراني عن فخر منسوبي مجموعة شركات تطوير التعليم بأن تكون المجموعة شريكا في هذا المشروع الوطني من خلال تسخير إمكانات المجموعة وخبراتها التشغيلية والتقنية واللوجستية لدعم جاهزية معسكرات الخدمة العامة لجمعية الكشافة العربية السعودية.

وزارة الرياضة تشارك بكشافاتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث انطلقت أعمال كشافة وزارة الرياضة في موسم حج عام 1447 ضمن برنامج تفويج الحجاج بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة للمشاركة ودعم أعمال التنظيم وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة، بما يسهم في تعزيز تجربة الحاج وتيسير تنقلهم لأداء مناسكهم براحة وطمأنينة. وتهدف مشاركة كشافة وزارة الرياضة إلى دعم جهود التفويج في المشاعر المقدسة وتقديم الإرشاد والمساندة للحجاج والمساهمة في تنظيم حركة الحشود، إضافة إلى تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. ويعمل على تنفيذ المشاركة 28 فريقا كشفيا موزعة على عدد من المعسكرات، حيث يشارك في معسكر الروة 6 فرق و11 فريقا في معسكر المعاصم الجديد و8 فرق في معسكر المعاصم القديم، إضافة إلى 3 فرق في معسكر وادي في معسكر وادي محصر، ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في البرنامج أكثر من 800 مشارك موزعين على عدد من المهام الميدانية والإشرافية. وتعمل فرق كشافة وزارة الرياضة على خدمة 614 مخيما في مشعر منى، إضافة إلى 133 مخيما في مشعر عرفات بمشاركة 113 مشاركا في مشعر عرفات، دعما للجهود الوطنية.

0: الحمد. أنتم معنا مستمعينا الكرام على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء. مستمعينا الأعزاء، في هذا اليوم الطيب المبارك هناك العديد من الأعمال التي يعني يفضل الحاج أن يؤديها خلال هذا النسك، نسك الحاج، وما يستحب فعله في هذا اليوم. حول هذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف إمام وخطيب مسجد قباء والمدرس في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي. شيخ سليمان، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، وكل عام وأنتم بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد أوقاتكم وجعل أيامكم طيبة مباركة، والمستمعين والمستمعات.
0: أهلا ومرحبا بك معنا فضيلة الشيخ للحديث حول هذا اليوم الطيب المبارك. ما المقصود بيوم التروية؟ لماذا سمي بهذا الاسم في سياق مناسك الحج؟
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى من قديم بالتروية، وللعلماء في سبب هذه التسمية أربعة أقوال. القول الأول إن اليوم قد سمي بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يتروون الماء في هذا اليوم، بحيث كانوا يجمعون الماء في القرب والأواني لكي يحملوه معهم إلى منى وإلى عرفات، وذلك أن الحجاج ما كانوا يجدون الماء في المناسك، فكانوا يحتاجون إلى حمل الماء معهم. وكل من يعرف الحج يدرك أن هذا الأمر كان من أعظم الأمور التي يعاني منها الحجاج إلى زمن قريب، إلى أن امتن الله عز وجل على الأمة الإسلامية كاملة بهذه الدولة السعودية المباركة التي جعلت جل اهتمامها، بل كل اهتمامها، بالحج وتيسيره والعمل على كل ما يجعل الحجاج في راحة في حجهم. فصار الماء في زماننا بحمد الله وشكرا للحجاج، وهذا يدعونا إلى أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نشكر هذه الدولة المباركة فعلى ما تقوم به من جهود، فإن شكر الناس من شكر الله.
0: صحيح.
1: سبحانه وتعالى.
0: اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله.
1: هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا إنه سمي بيوم التروية لأن أبانا آدم وأمنا حواء عليهما السلام أهبطهم الله عز وجل إلى الأرض افترقا، ولم يرى آدم عليه السلام حواء عليها السلام إلا في هذا اليوم على الأرض، فسمي بيوم التروية. والقول الثالث قالوا إن إبراهيم عليه السلام أراه الله المناسك في هذا اليوم استجابة لدعائه، وأرنا مناسكنا. والقول الرابع قالوا إن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة الثامن أنه يذبح ابنه إسماعيل، فلما أصبح صار يتروى ويفكر ماذا يفعل. هذه أقوال أربعة، وأقواها والله أعلم هو القول الأول أنه سمي بالتروية لجمع الماء فيه.
0: طبعا هذا اليوم هناك بعض الأعمال التي يستحب أن يفعلها الحاج تحديدا، هل هناك فرق بين من كان متمتعا أو مفردا أو قارنا في أداء المناسك في يوم التروية فيما يستحب فعله؟
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا اليوم يوم من أيام الله، إنه يوم من أيام الأشهر الحرم، ويوم من أشهر الحج، ويوم

0: العشر الأول من ذي الحجة، العمل فيه له فضل عظيم، ما من أيام العمل الصالح فيهم أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك شيء. هذا اليوم هو مفتتح أعمال الحج، هو كما يقول العلماء كالسنة الراتبة لعرفة، يهيئ الحجاج للركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بعرفة. هذا يوم الحج إن كان مفردا أو قارنا فإنه مستمر على إحرامه، لا ينشئ إحراما. أما المتمتع فإنه بعد عمرته قد لبس ثيابه، وفي هذا اليوم ضحا قبل الظهر يحرم ويلبي بالحج، ثم يسن لجميع الحجاج سواء كان الحاج مفردا أو قارنا أو متمتعا أن ينطلقوا إلى منى، وأن يدخلوا منى قبل الظهر إن تيسر، ويسن في منى أن يصلوا كل صلاة في وقتها، يقصر الرباعية جميع الحجاج من أهل مكة يقصرون الرباعية ويصلونها ركعتين، يصلون كل صلاة في وقتها، يشتغلون في يومهم بالتلبية وذكر الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال التي تشرع في هذا اليوم. طيب هناك أمور لابد من التنبيه عليها، مثلا قد يتعذر على الحاج أو يشق عليه أن يدخل إلى منى قبل الظهر. ما في بأس لو دخل بعد الظهر، لو دخل بعد العصر ما في بأس، ولو شق عليه أن يدخل أصلا مثل بعض الحملات الآن لظروف التفويج ونحو ذلك ما يذهبون إلى منى، يذهبون إلى عرفة مباشرة، نقول لا بأس، لأن الذهاب إلى منى في هذا اليوم سنة، إن تيسرت للإنسان فهو خير. وإن لم تتيسر للإنسان، وهذا شيء أنبه عليه في فائدة، ينوي بقلبه أنه لو تيسر له لعمله، فإذا نوى بقلبه هذا فإنه يكتب له الأجر كأنه قد عمله. قد يذهب إلى عرفة مع حملة لظرف التفويج لكنه يكتب له أجر الذهاب إلى منى إذا نوى هذا. ولذلك يقول الإمام رحمه الله انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير.
1: الله.
0: فهذا ننبه عليه. يعني إخواننا، إذن القضية التي أحب أن ننبه عليها أن الذهاب إلى منى هذا اليوم سنة، نهتم به إن تيسر لنا ونأتي به، وإن لم يتيسر ننويه فيكتب لنا أجره ولله الحمد والمنة.
1: وبعض الحملات الآن يعني كما ذكرتم فضيلة الشيخ بأنه قد يصعب عليه الدخول إلى منى في يعني قبل الظهر، فقد يتأخر ربما إلى بعد المغرب، بعض الحملات تتجه مباشرة إلى عرفات يعني.
0: صحيح.
1: فهذا الشيء يعني فيه يسر وفيه تسهيل وفيه تخفيف على الناس، وخاصة على يعني من كبار السن كما تعلمون فضيلة الشيخ. هل هذا الأمر يعني في هذا الوقت يختلف تماما الحج اليوم عن الحج يمكن قبل 100 عام؟
0: صحيح.
1: الزحام وهناك سعة في الدين بفضل الله تعالى.
0: صحيح. وقبل سنوات قبل أن يأتي قضية التفويج والتنظيم بهذه الدقة، كان بعض الحجاج ما يستطيع أن يدخل عرفة.
1: صحيح.
0: من شدة
1: الزحام.
0: لكن الحمد لله اليوم قبل الظهر يكون قد اكتملوا في عرفة، وهذا في الحقيقة من النظر
1: الساعة إلى الساعة 10 صباحا الدكتور هم يكونوا بفضل الله عز وجل كل قد وصل.
0: الحمد لله. هذا من النظر للمصالح الشرعية وترتيب الأولويات وترتيب المهمات والنظر في مصالح الناس. ما قلت يا أخي هذا شيء مهم جدا، قد جعل الله عوضا بالنية. فإذا نوى الإنسان كأنه قد فعل في مثل هذا والحمد لله.
1: إذن فضيلة الشيخ، هل من توجيه شرعي، توجيه فقهي بشأن التوجه إلى منى في هذا اليوم، وما هو الوقت الأفضل للمبيت فيها؟
0: التوجيه بارك الله فيك، الحث على الرفق بالنفس
1: نعم
0: وبالآخرين، فإن شعار الحج السكينة السكينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والسنة الإنسان مخير فيها، فإن أمكنه أن يأتي بها فينبغي أن يهتم بها ولا يتسهل فيها. أما إذا كان تصيبه مشقة زائدة فيختار الترك ليدفع هذه المشقة الزائدة، فيقول أولا لينوا في أيدي قادتكم في كل حملة، لا يجعلون هذا الأمر سببا للجدال ورفع الأصوات، هذا يريد أن يذهب إلى منى والحملة تقول كذا. في مثل هذا ينبغي أن يلينوا في أيدي قادتهم، يعني يظهروا شعار المحبة والأخوة والأخلاق العظيمة، هذا أمر من الأهمية بمكان. من دخل منها فليغتنم ذلك وليكثر من التلبية وليحمد الله هذا، ومن لم يتيسر له فليعلم أن في دين الله فسحة وأن في دين الله يسرا وأن حاصل بإذن الله لمن نوى الخير.
1: اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله. هناك بعض الأخطاء، يعني بعض الحجاج قد يقع في بعض الأخطاء خاصة في هذا اليوم، يعني بالبعض يأتي يعني قد يجهل الكثير عن فضل هذا اليوم، كيف يمكن تفاديها لضمان صحة أداء الحج والكل حريص على أن يخرج بذنب مغفور وسعي مشكور بإذن الله عز وجل؟
0: نعم بارك الله فيكم، يعني أهم شيء يدفع الأخطاء العلم.
1: نعم
0: العلم نور ينير للإنسان دربة، يصحح عمله، يجعله يبتعد عن الوقوع في الأخطاء. ولذلك ينصح كل حاج بأن يتخذ ما أو يحمل معه كتابا من الكتب الميسرة اليسيرة التي تنبه على الصواب وقد تنبه على الخطأ أحيانا.
1: لا، واليوم يا فضيلة الشيخ يعني في تطبيق نسك لوزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة الحرمين، ما شاء الله تبارك الله، يعني ممكن يعطيك حتى الفتوى مقروءة مسموعة،
0: وهذا صحيح،
1: وهذا من نعم الله علينا.
0: نعم، وزارة الشؤون الإسلامية، رئاسة الحرمين، نعم، رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها تطبيقات يعني ما شاء الله في غاية السهولة،
1: بالجوال
0: وبلغات أيضا
1: وبلغات نعم وبلغات متعددة. نعم تفضل، لك من فضيلة الشيخ
0: بارك الله فيكم. فمن الأشياء التي ننبه عليها في هذا اليوم أن بعض الحجاج بل بعض المسلمين يجعل الدعاء في هذا اليوم يحتفق مع اسم اليوم، فتجد أن بعض الآن ينشر في الحالات والحجاج اللهم اروينا اللهم كذا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له أن يربط الدعاء باسم اليوم. نعم، وإنما يدعو الإنسان بما أحب، يدعو بالخير كله. أيضا كما يعني من بعض الأخطاء كما ذشعنا إليه حقيقة عدة مرات أنه يشق على نفسه في هذا اليوم، وهذا أيضا ليس بصواب. من بعض الأخطاء أيضا أن بعض الناس يعني قد يضر بالناس، يجلس في الطرقات، قد حتى يعيق حتى حركة الإسعافات عند الحاجة ونحو ذلك، وهذا لا يجوز. من تيسر له مكان مناسب لائق في داخل منى على، وإلا جلس في أي مكان ولله الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافية على ما بيّنتم وأوضحتم في هذه الدقائق فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي، إمام وخطيب مسجد قباء والمدرس في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. نسأل الله عز وجل أن يكلل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالنجاح والسداد والتوفيق، إنه على ذلك قدير. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يسلمهم وأن يعودوا إلى أوطانهم وقد غفرت ذنوبهم. شكر الله لكم ونفع الله بما قلتم، ونسأل الله عز وجل لكم دوام التوفيق والسداد.
0: آمين آمين. وشكر الله جهودكم، وأسأل الله أن يريكم ذلك خيرا في كل ما أنعم الله به عليكم. أسأل الله عز وجل أن يجزي به الدولة خير الجزاء،
1: اللهم آمين،
0: بدءا بولاة أمرنا ثم كل من يعمل في خدمة الحجيج. والله إن في بلد يحب الحجاج محبة من قلبه، بولاة الأمر، بالعلماء، بالمواطنين،
1: برجال أمننا أيضا.
0: أما رجال الأمن والله إنهم شرف وفخر عندما تسير وترى هذا العمل الذي ما يعملون وظيفة، لا يعملون وظيفة، يعملون يعني بكل قلوبهم، يعني يعملون بكل، تجد أنه يقوم بالواجب عليه ويقوم بزيادة. والله هم فخر لنا، وإنا ندعو الله لهم، وحق لكل حاج أن يدعو لهم. بارك الله فيكم جميعا.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة ضيوف الرحمن، ويكفينا فخرا بأن قدوتنا وقائدنا قد يعني استحب لنفسه أن يكنى بخادم الحرم وأن يسمى بخادم الحرمين الشريفين، فلنا الفخر والاعتزاز بهذه القيادة وبهذا البلد وبهذه الخدمة لضيوف الرحمن. شكر الله لكم، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي بكم في لقاءات أخرى بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ.
0: آمين. بارك الله فيكم،
1: في أمان الله،
0: حياكم الله يا مرحبا.

0: مستمعينا الكرام، لا زال حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربا لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير في صورة روحانية وإيمانية عظيمة. ويقضي الحجاج في منى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويستحب فيه المبيت تأسيا واتباعا بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسط خدمات متكاملة ونوعية لاستقبال قرابة 2 مليون حاج في 160,000 خيمة مكيفة ومزودة بأنظمة إنذار متطورة داخل مشاعر منى الزميل أكرم عمر في هذا التقرير يلقي الضوء على نسك الحاج في يوم التروية.
1: حجاج بيت الله الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، محرمين على اختلاف نسكهم، متمتعين وقارنين ومفردين إلى صعيد منى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويستحب التوجه قبل الزوال، أي قبل الظهر، فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للصلاة الرباعية ودون جمع، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم. والسنة أن يبيت الحج في منى يوم التروية. ومن الأعمال في هذا اليوم أن الحج المتمتع يستحب أن يحرم من مسكنه في ضحى يوم التروية، وكذلك الأمر لمن أراد أداء فريضة الحج من أهل مكة المكرمة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأحللنا من الأبطح. أما الحج القارن والحج المفرد اللذان لم يتحللا من الإحرام فيبقيان على إحرامهما، ويقوم الحج في يوم التروية بالاغتسال والتطيب وبما قام به من أعمال عند إحرامه من الميقات وعقد النية بالقلب وترديد التلبية بقول لبيك حجا. وإن كان الحاج خائفا من عائق يمنعه من إتمام مناسك الحج فإنه يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا كان الحاج يحج عن غيره ينوي بقلبه ثم يقول: لبيك حجا عن فلان أو عن فلانة، ثم يستمر في التلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب للحاج أن يتوجه إلى منى قبل وقت الزوال، ويكثر من التلبية للحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات الخمس بمنى، ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كما يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وعند طلوع الشمس يسير الحجاج من منى إلى عرفات. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: شكرا لي الزميل أكرم عمر على هذا التقرير في مشعري منى الذي سلطنا فيه واستمعنا فيه إلى هذه المعلومات المهمة التي احتواها هذا التقرير.
1: شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.
2: مستمعين الكرام، في كل عام ومع توافد ملايين الحجاج إلى المملكة العربية السعودية من مختلف دول العالم، تتجلى واحدة من أعظم صور التنظيم والإدارة والخدمة الإنسانية، حيث تعمل مختلف القطاعات الحكومية بتناغم دقيق لخدمة ضيوف الرحمن. وفي قلب هذه المنظومة تقف وزارة الداخلية بوصفها إحدى أهم الجهات التي تطلع بمسؤوليات أمنية وتنظيمية وإنسانية متكاملة، تجعل من موسم الحج نموذجا عالميا في إدارة الحشود وحفظ الأمن وسلامة الإنسان.
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.
2: ومنذ اللحظة الأولى لوصول الحجاج إلى المنافذ الجوية والبرية والبحرية، تبدأ جهود وزارة الداخلية عبر قطاعاتها المختلفة، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول وتنظيم حركة المسافرين وضمان انسيابية التنقل بكل يسر وطمأنينة، مستفيدة من أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية التي أسهمت في رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات، بما ينعكس على راحة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم سالمين بإذن الله.
1: لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
2: وتعد المنظومة الأمنية التي تشرف عليها وزارة الداخلية في الحج من أكبر الخطط الأمنية الموسمية على مستوى العالم، إذ تشارك مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية التابعة للوزارة في تنفيذ خطط دقيقة ومدروسة تشمل إدارة الحشود وتنظيم حركة السير وتأمين المشاعر المقدسة والحفاظ على أمن وسلامة الحجاج ومنع أي ممارسات قد تؤثر على أمنهم أو تعكر صفو رحلتهم الإيمانية. ويبرز دور رجال الأمن في كل زاوية من زوايا المشاعر المقدسة، فهم يعملون على مدار الساعة تحت درجات حرارة مرتفعة وظروف ميدانية استثنائية من أجل خدمة الحجاج وتقديم المساعدة لهم وإرشاد التائهين وتنظيم حركة المشاة والتعامل مع الحالات الطارئة بكل احترافية وسرعة، في صورة تجسد القيم الإنسانية النبيلة التي تنطلق منها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.

كما تطلع قوات أمن الحج التابعة لوزارة الداخلية بدور محوري في تنفيذ الخطط التنظيمية داخل المشاعر المقدسة، حيث تعمل على إدارة حركة الملايين خلال أوقات النفر والتنقل بين منى وعرفات ومزدلفة باستخدام خطط دقيقة تعتمد على الدراسات الميدانية والتحليل المستمر لحركة الحشود، بما يضمن انسيابية التنقل وتقليل الازدحام وتحقيق أعلى معايير السلامة. ولا يقتصر دور وزارة الداخلية على الجانب الأمني فقط، بل يمتد إلى الجوانب الإنسانية والخدمية، حيث تحرص مختلف القطاعات على تقديم الدعم والمساندة للحجاج من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تقديم المساعدات للحجاج التائهين ولم شمل المفقودين بأسرهم، وأيضا وفي حملاتهم عبر فرق ميدانية تعمل بكفاءة عالية وروح إنسانية عظيمة.

وفي إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن الرؤية السعودية 2030، وظفت وزارة الداخلية العديد من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة الحج، مثل استخدام الكاميرات الذكية وتحليل البيانات وتقنيات المراقبة المتطورة والطائرات بدون طيار وأنظمة قراءة وتحليل الحشود، مما أسهم في تعزيز الأمن الوقائي وسرعة الاستجابة للحالات المختلفة. كما تسهم المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التابعة للوزارة في تسهيل رحلة الحج، سواء عبر التصاريح الإلكترونية أو الخدمات الأمنية الرقمية أو أنظمة التحقق والدخول التي ساعدت على تنظيم أعداد الحجاج وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما يحفظ سلامة الجميع ويحقق الانسيابية المطلوبة في إدارة الموسم.

0: وتبذل الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية جهودا كبيرة خلال موسم الحج، حيث يتم تنفيذ خطط مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات والحافلات داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتنظيم طرق دخول وخروج الحجاج ومنع الاختناقات المرورية، إضافة إلى توجيه الحافلات وإدارة مسارات النقل الترددي لضمان سهولة النقل وسرعة الوصول.
1: لا شريك لك لبيك اللهم.
0: وفي جانب الدفاع المدني، تعمل الفرق الميدانية على تنفيذ خطط السلامة والوقاية ومتابعة اشتراطات الأمن والسلامة في المخيمات والمنشآت والتعامل مع الحالات الطارئة والحرائق لا قدر الله بسرعة وكفاءة عالية، مع توفير فرق الإنقاذ والإسعاف والآليات الحديثة من مختلف المواقع حفاظا على أرواح الحجاج وسلامتهم.
1: لا شريك لك لبيك اللهم.
0: كما تقوم المديرية العامة للجوازات بدور بارز في تسهيل إجراءات دخول ومغادرة الحجاج عبر المنافذ الدولية باستخدام أحدث الأنظمة التقنية، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل أوقات الانتظار، إلى جانب متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج.
1: لك لبيك إن الحمد والنعمة.
0: وتبرز أيضا جهود الأمن العام والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنظيم دخول المشاعر المقدسة ومنع المخالفين للحج من الوصول إلى المشاعر دون تصاريح نظامية، وذلك حفاظا على سلامة الحجاج النظاميين وضمان عدم حدوث ازدحام يؤثر على جودة الخدمات المقدمة أو سلامة ضيوف الرحمن.
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
0: وتحرص وزارة الداخلية سنويا على تطوير خططها الأمنية والتنظيمية.

0: من خلال الاستفادة من التجارب السابقة والدروس المستفادة وعقد الاجتماعات التنسيقية المبكرة مع مختلف الجهات الحكومية والخدمية للوصول إلى أعلى درجات التكامل في إدارة موسم الحج، وهو ما جعل تجربة المملكة في الحج محل إشادة وتقدير عالمي واسع. ومن المشاهد الإنسانية التي تتكرر كل موسم حرص رجال الأمن على خدمة الحجاج بكل محبة وإخلاص، فتجدهم يساعدون كبار السن ويحملون الأطفال ويوزعون المياه ويقدمون الإرشاد بلغات متعددة في صورة مشرقة تعكس رسالة المملكة القائمة على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك.
0: ولأن الحج يمثل أكبر تجمع بشري سنوي في العالم، فإن وزارة الداخلية تعمل وفق منظومة استباقية دقيقة تعتمد على التخطيط المبكر وإدارة المخاطر والتنسيق المستمر بين القطاعات الأمنية والصحية والخدمية لضمان التعامل مع أي طارئ بكفاءة وسرعة، مع المحافظة على انسيابية أداء الحجاج لمناسكهم بكل أمن وطمأنينة. وقد أثبتت المملكة العربية السعودية عاما بعد عام قدرتها الاستثنائية على إدارة الحج بكفاءة عالية بفضل من الله عز وجل أولا، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي تعمل بكل إمكاناتها البشرية والتقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن انطلاقا من شرف المسؤولية وعظمة الرسالة. وتبقى جهود وزارة الداخلية في الحج مثالا حيا على العمل المؤسسي المتكامل الذي يجمع بين الأمن والإنسانية والتنظيم والتقنية، لتظل رحلة الحج تجربة إيمانية آمنة وميسرة لملايين المسلمين، وليبقى شرف خدمة الحجاج رسالة عظيمة تتواصل بها عطاءات المملكة عاما بعد عام في خدمة الإسلام والمسلمين.

الكريم. أنتم معنا مستمعينا الكرام على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى في هذا البث المشترك لهذا اليوم الثامن من ذي الحجة من عام 1447 للهجرة. مستمعينا الأعزاء، يقع مشعر منى داخل حدود الحرم بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، وهو مكان مبيت الحجاج في يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. مشعر منى يعد أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، وهو ذو مكانة تاريخية ودينية، ويشتهر بمعالم أثرية وأحداث تاريخية، حيث يقع المشعر داخل حدود الحرم بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة شمال شرقي المسجد الحرام. التقرير التالي مع الزميل أكرم عمر.

0: هذه إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء. للحديث عن مشعر ميناء والتعريف به مستمعين الكرام تاريخيا وأهم المعالم والمواقع المرتبطة به والمناسك التي تؤدى فيه وما يحمله من دلالات في السيرة النبوية وتاريخ الحج، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف في هذه الدقائق سعادة الدكتور عبدالله الشريف أستاذ كرسي الملك سلمان ابن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة، لنتعرف معه على هذا المشعر العظيم الذي يحتضن محطات إيمانية وتاريخية بارزة في رحلة الحج. دكتور عبد الله السلام عليكم، كل عام أنتم بخير وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله هنا الأستاذ جماع المستمعين الكرام.
0: الله يحييك دكتور. بداية لعلنا نعرف المستمع الكريم كيف يمكن أن نعرف بهذا المشعر تاريخيا وما أبرز ولماذا يعني هذه المكانة لهذا المشعر في تاريخ الحج؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لا شك ونحن يعني على أبواب الإهلال بالحج إلى المشاعر المقدسة من مكة المكرمة، يكون اسم مشعر منى هو الاسم الأول في هذه المشاعر. فمن المعلوم حفظك الله أن مشعر منى هو ثالث المشاعر المقدسة وأقربها إلى مكة المكرمة، وهو يقع إلى الشرق من المسجد الحرام. هذا المشعر هو الذي يبدأ به مناسك الحج حسب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أهل بالحج من مكة المكرمة هو ومن معه من المسلمين في يوم التروية وصعد إلى مشعر منى. ولكن قبل أن أدلف إلى الحديث التفصيلي حول هذه النقطة، أحب أن أقول أن مشعر منى يقع إلى شرقه مشعر المزدلفة ثم مشعر عرفات بالتوالي من الغرب إلى الشرق، وأن هذا المشعر إنما سمي بهذا الاسم لعدة مسببات ذكرها الرواة. فقيل أنه سمي بمنى لأن جبريل عليه السلام حينما أراد أن يفارق آدم سأله ماذا تتمنى، فقال أتمنى الجنة فسميت منى. وكذلك قيل أنه لما يمنى في منى من الدماء، دماء الهدي والأضاحي، وقيل أنه لما ذكر أو لما حدث من الفضل من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم الخليل حين فدى ابنه إسماعيل بذبح عظيم فذبحه في هذا المشعر في مشعر منى. وقيل أسباب أخرى كثيرة الحقيقة لا مجال يعني حصرها. أيضا الحقيقة يعني يعود بنا الحديث إلى أن هذا المشعر يهل إليه الحاج يوم الثامن من أيام

0: شهر ذي الحجة، وهو يوم تروية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ذي الحج من مكة إلى منى، وصلى في منى في موضع مسجد الخيف وهو في السفح الجنوبي لمشعر منى، أي في سفح جبل الصابح، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر، ثم ذهب من هناك إلى عرفات بعد شروق الشمس. وهذا المشعر يحتضن حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم المشروعة في هذا اليوم الذي هو يوم التروية، ثم إذا عادوا من عرفات إلى مزدلفة ينفرون إلى منى مرة أخرى، وذلك في ليلة وصبيحة يوم عيد الأضحى وهو اليوم العاشر، وهناك يقيمون بنا يوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق للمتأخر ويومي التشريق للمتعجل. ولا شك أن من أهم ما يؤديه الحاج في هذا المشعر العظيم هو المبيت بمنى هذه الليالي، وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله مشروعا وتعبدا عظيما في هذا المشعر العظيم مشعري منى، إلى جانب رمي الجمرات، فترمى في اليوم الأول وهو يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر الحاج مع كل واحدة منها، وفي الأيام الأخرى ثلاثة أيام التشريق ترمى الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والصغرى هي مما يوالي منى، والكبرى هي مما يوالي مكة المكرمة. وهذه الأيام هي أيام عبادة وأيام ذكر وأيام مناسك. ولا شك أن من يعني النسك الذي يكون في هذا المشعر العظيم إلى جانب رمي الجمرة الكبرى في يوم النحر، يكون النحر يعني نحر الهدي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رمى جمرة العقبة ذهب إلى المنحر فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، ثم ترك ما تبقى من المئة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فأتم نحرها وأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه. وهذا المنحر كما يوصف في المصادر التاريخية يقع ما بين جمرتي الصغرى والكبرى إلى الجنوب منها ناحية جبل الصابح، وقد أصبح يعني معلما من معالم منى المعروفة والمشهورة، وكان إلى جواره أو إلى جانبه مسجدا سمي بمسجد المنحر، ودارا تسمى دار المنحر، ثم الحلق بعد النحر، ثم الإفاضة إلى مكة المكرمة لأداء الطواف والسعي. هذه من أهم المناسك التي تؤدى في هذا المشعر العظيم.
1: إذن هذا المشعر العظيم دكتور عبد الله بكل تأكيد أنه يضم عددا من المواقع وعددا أيضا من المعالم التي ارتبطت بالسيرة النبوية، أبرز هذه المواقع وما الذي تمثله في ذاكرة التاريخ الإسلامي؟
0: لا شك من أهم المواضع في مشعر منى موضعين رئيسين. الأول هو مسجد الخيف، وهو مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصلى إبراهيم الخليل والأنبياء من قبله، فقد ذكرت الروايات أن مسجد الخيف هو مصلى الخليل عليه السلام ومصلى الأنبياء ومنهم موسى عليه السلام، حيث ذكر في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان مصلاه في هذا المسجد معلوما ومعروفا عند الأحجار، وهي القبة القديمة التي كانت في البناء القديم في مسجد الخيف. وهذا المسجد يقع في جنوب منى في سطح جبل الصابح، وسمي بمسجد الخيف نسبة إلى خيف منى، حيث الخيف هو ما نزل عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الوادي، ويسمى مسجد منى، ويسمى مسجد الأنبياء، ويسمى مسجد الأنبياء لأنه قد ورد أنه صلى فيه 70 نبيا، كما يسمى مسجد العيشومة لشجرة تسمى من شجر العيشوم كانت في قبلة هذا المسجد. وهذا المسجد حقيقة معروفا منذ صدر الإسلام، وسمي مصلى من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد ذكره في صدر الإسلام، كما اعتنى به حكام المسلمين، واعتنت به دولتنا السعودية المباركة عناية كبيرة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله،

0: ثم بني بناء حسنا في عهد الملك فيصل رحمه الله سنة 1393، وعمر عمارة حديثة على الطراز الإسلامي في عهد الملك فهد رحمه الله سنة 1407، ويلحق بهذا المسجد شيئا من الخدمات، ومن أهمها المركز الدعوي التابع لهذا المسجد، وهو مركز دعوي إرشادي لحجاج بيت الله الحرام،
1: ما شاء الله.
0: ومبرة للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، يقدم فيها الطعام والشراب لفقراء حجاج بيت الله الحرام. وأما المعلم الرئيسي الثاني فهي الجمرات، الجمرات التي ترمى في وهي من المناسك العظيمة في مشعر منى، وهي 3 جمرات الصغرى والوسطى والكبرى. ونتيجة لازدحام الحجاج عند الجمرات وتزايد أعدادهم المليونية، الدولة السعودية المباركة عملت منشأة جسر الجمرات العظيمة التي خففت عن الناس هذا الازدحام،
1: الحمد لله.
0: وهو جسر عظيما يتكون من
1: نعم
0: 5 أدوار، كل دور بارتفاع 12 مترا، وطول الجسر 950 مترا، أسس ليكون على 12 دورا، وهو الآن يستوعب 300 ألف رام في الساعة،
1: اللهم لك الحمد والشكر.
0: وللمستقبل يعد لاستيعاب 5 ملايين حاج
1: يا
0: ورام
1: رب لك
0: في
1: الحمد.
0: موسم الحج، وهو من أعظم المنجزات في المشاعر المقدسة، إلى جانب الحقيقة ما ذكر من معالم تاريخية قديمة في هذا المشعر العظيم، ومنها غار المرسلات ومسجد المرسلات الذي يروى أن سورة المرسلات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة
0: فيه، وكذلك مسجد الكبش في مجر الكبش في سفح جبل تبير غيناء، وهو يروى أنه هو المكان الذي نزل الذبح العظيم من الله سبحانه وتعالى فداء لإسماعيل عليه السلام، فذبحه إبراهيم هناك، وقيل ذبحه في المنحر، كما يقع في شعب الأنصار وهو غرب مشعر منى وغرب عقبتها، مسجد البيعة الذي أسسه أبو جعفر المنصور توثيقا لبيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة
0: بالإسلام
1: والسلام.
0: والنصرة، وكان على أثرها الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. هذه يمكن من أهم المعالم، إلى جانب معلما مهما يجب ألا يغفل عنه الناس، وهو أن من أهم معالم منى حدودها الشرعية، وحدودها الشرعية من الجنوب هو جبل الصابح، ومن الشمال جبل تبير غيناء أو يسمى تبير الأثبرة، وشرقا وادي محسر وهو كالبرزخ بين منى وبين المزدلفة، كما كان وادي عرنة برزخا بين عرفات وبين المزدلفة، وغرب منى يحده العقبة، وهي التي يقع إلى جوارها جمرة العقبة. وقد اعتنت دولتنا السعودية المباركة بتحرير وتوثيق وتجديد أعلام الحرم على حدود المشاعر المقدسة وعلى حدود الحرم الشريف، لأنها مرتبطة بالتشريع ومرتبطة بمعرفة الحرم من الحل ومعرفة حدود المشاعر المقدسة وحيث يقف الناس، فجزاه الله عن الإسلام
1: الحمد لله رب العالمين.
0: والمسلمين خير الجزاء.
1: الحمد لله ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة. دكتور عبد الله، نحن في يوم التروية، ونسأل الله عز وجل أن تقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم ومناسكهم. هذا اليوم هو من المحطات المهمة في رحلة الحج. أبرز الأعمال، أبرز المناسك التي يؤديها الحجاج في مشعر مناخ في هذا اليوم الطيب المبارك.
0: لا شك أن حجاج بيت الله الحرام سيهلون بالحج يوم التروية إلى مشعر منى، وهذا المشعر ينزل به الحجاج هذا اليوم، وقد سمي هذا اليوم بيوم التروية لأن الناس كان يتروون بالماء ليحملونه معهم من قلة المياه في المشاعر المقدسة، وينزل المسلمون في هذا المشعر كاملا، وهو مشعر منى في حدوده الشرعية. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد
1: عليه
0: نزل
1: الصلاة
0: في موضع
1: والسلام.
0: مسجد الخيف وصلى هناك صلى الله عليه وسلم.
1: عليه
0: ومن
1: الصلاة
0: أهم
1: والسلام.
0: ما يكون في هذا اليوم هو النزول بمنى وذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة بها ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، ثم صلاة

0: صلاة الفجر، ولا يخرج منها إلا بعد شروق الشمس على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة
0: وأما
1: والسلام.
0: في يوم الأضحى وأيام التشريق فلها أعمالها
1: نعم،
0: في المناسك
1: لعل
0: لها.
1: هذا هو السؤال التالي، يعني المرتبطة منا ب يعني يوم 10 ويوم 11 ويوم 12، يعني يوم العيد وأيام التشريق، خاصة بعد العودة من عرفة ومزدلفة، أبرز الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام؟ وأيضاً ما دكتور عبد الله، ما هي الحكمة من ارتباط هذه المناسك بهذا المشعر العظيم، مشعر منى؟
0: أولاً هذا المشعر يحظى من بين المشاعر المقدسة بأطول وقت يقضيه الحاج في أداء مناسك الحج في المشاعر
1: نعم
0: المقدسة.
1: صحيح،
0: فعرفات هو يعني يوماً أو جزءاً من
1: اليوم.
0: يوم، مزدلفة مبيتاً. أما مشعر منى فالحاج يقضي به يوم الأضحى يوم النحر، ويقضي به 3 أيام التشريق إلى جانب يوم التروية الذي نحن به. وبالتالي هذا المشعر حظي باهتمام كبير من دولتنا السعودية المباركة من حيث الحقيقة التخطيطي والتنظيمي والتطويري، وتوفير بنية تحتية قادرة على استيعاب الأعداد المليونية في هذا المشعر لمدة نحو 5 أيام من أيام الحج في هذا المكان المحدود بحدود الشرعية التي أشرنا إليها. فاهتمت بالبنية التحتية، واهتمت الحقيقة بجميع الخدمات ومرافقها من جميع جوانب الحياة التي تتم للحاج في هذا الجانب. ومن أهم ما اهتمت به هو يعني توسعة مسجد الخيف، وهو المسجد الأعظم في هذا المشعر، وكذلك جسر الجمرات العظيم الذي يستوعب 300,000 رام في الساعة في وقتنا الحاضر، ويتسع إلى 5 مليون رام في المستقبل. وكذلك الحقيقة الطرقات وطرق المشاة التي يعبرها الحجاج وهم قادمين نافرين من أو صاعدين من منى إلى عرفات أو من مزدلفة إلى منى مرة أخرى، وهي طرق حديثة منظمة إلى جانب طريق المشاة الذي ظل الأجزاء كبيرة منه ووفرت عليه خدمات الكهرباء والاتصالات والمظلات والمياه المبردة والجلسات التي يرتاح بها الحجاج، إلى جانب الاتصالات والمواصلات، وإلى جانب أيضا قطار المشاعر المقدسة الذي أحدث نقلة نوعية في انتقال حجاج بيت الله الحرام. وكذلك الحقيقة المستشفيات والمراكز الصحية المتعددة، إلى جانب الاهتمام بالسكن النزل الذي ينزل فيه الحاج، لأنهم ينزلون في منى نحو 5 أيام، وبالتالي اهتم بها من خلال الحقيقة الخيام المقاومة لحرارة الشمس والحرائق، وهي خيام مطورة، والآن تم نقلة نوعية من خلال الهيئة الملكية وشركة كدانة بإيجاد خيام من دورين، وهي نزل الحقيقة منظمة توفر للحاج سكنا مريحا وهانئا، وأيضا تجربة ثرية، إلى جانب إنشاء الأبراج في سفوح وأطراف منى وتستوعب آلاف أو عشرات آلاف الحجاج. الخيام عملت على نحو 2,500,000 كيلومتر، وأصبحت تتسع لنحو 1,600,000 حاج. والآن بهذا التطوير في المباني والأبراج زادت القدرة الاستيعابية لمنى نحو 23% من العدد السابق، ولا زالت العناية مستمرة باستيعاب الأعداد المليونية المتزايدة كل عام. الحقيقة من أهم ما قدمته الدولة السعودية المباركة لهذا المشعر هو العناية به عموما، العناية بحدوده، والعناية ببيئته، والعناية بخدمات لحجاج بيت الله، وأيضا إخلاء المشعر من بعض الساكنين فيه ليبقى مناخا عاما لحجاج بيت الله الحرام. هذا المشعر بطبيعة الحال إن أردنا أن نقول ما هي أهم المناسك التي تؤدى فيه، ففي يوم النحر حينما يأتي الحجاج أو يصدر الحجاج من مزدلفة إلى منى، يرمون جمرة العقبة ثم ينحرون، ثم يحلقون ثم يفيضون إلى مكة المكرمة لأداء الطواف والسعي أو الطواف لمن سعى وهو متمتعا، وثم العودة إلى منى والنزول بها والمبيت، يلزمهم المبيت بمنى هذه الأيام، للمتعجل يومين تشريق إلى يوم النحر، وللمتأخر 3 أيام التشريق، وخلالها ترمى الجمرات 3 كل يوم، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بسبع حصيات لكل جمرة، يكبر الحاج مع كل حصي رمية منها. ثم من أهم ما يؤديه الحاج في هذا المشعر هو ذكر الله عز وجل المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل، فذكر الله من الشعائر العظيمة، والتكبير والتهليل والتحميد، والحمد لله على ما أسبغه على عباده من النعم. وقد سميت منى على بعض الأقوال بأن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بالمغفرة والرحمة نتيجة لاستجابتهم لأمر الله عز وجل ودعائهم وابتهالهم للمولى الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يجعلهم آمنين في أرض البلد الحرام الآمنة، وأن يعودون سالمين غانمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. سعادة الدكتور عبد الله الشريف، أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى، والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية في منطقة مكة المكرمة، شكرا لكم على هذه الدقائق دكتور. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم. شكرا لك دكتور.
0: شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير.
1: في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
2: من جديد أهلا بكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. التقرير التالي مع الزميل أكرم عمر يسلط الضوء على مشعر منى.
3: من بين المشاعر المقدسة التي تحتضن ملايين القلوب قبل الأجساد كل عام، يبرز مشعر منى شاهدا على عظمة النسك وامتداد التاريخ، ومكانا ارتبط بالحج منذ عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام وحتى يومنا هذا. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على بعد نحو 7 كيلومترات من المسجد الحرام، وهو واد مبارك تحيط به الجبال من جوانبه وتنبض أرجاؤه بالإيمان في هذه الأيام المباركة، حيث يقضي الحجاج فيه يوم التروية وليالي التشريق، ويؤدون عددا من مناسك الحج كالمبيت ورمي الجمرات والنحر والحلق أو التقصير. ومع مرور الأعوام أصبح مشعر منى نموذجا فريدا لمدينة موسمية متكاملة تتزين بخيامها البيضاء الممتدة على مساحات واسعة، والتي أصبحت إحدى العلامات البارزة في موسم الحج. فبعد أن كانت الخيام في الماضي تقام من القماش والخشب وتزال بانتهاء الموسم، أصبحت اليوم أكثر من 100,000 خيمة ثابتة مصنوعة من مواد مقاومة للحرارة والاشتعال، ومجهزة بأنظمة تكييف وخدمات متطورة تغطي ما يقارب 2.5 مليون متر مربع. وفي قلب المشعر يقف جسر الجمرات كأحد أبرز المشروعات الهندسية في الحج، بطول يصل إلى 950 مترا وعلى عدة طوابق، ليستوعب 100,000 من الحجاج في الساعة الواحدة ضمن منظومة دقيقة لتنظيم حركة الحشود وتقليل الازدحام، مدعومة بكاميرات مراقبة وتقنيات حديثة وأنظمة ذكية تتابع حركة الحجيج لحظة بلحظة. كما يحتضن مشعر منى أحد أبرز معالمه التاريخية والدينية، وهو مسجد الخيف الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحظى بعناية كبيرة وتجهيزات متطورة تستوعب 10,000 من المصلين في أجواء من الراحة والسكينة.

مجرد مكان، إنه ذاكرة إيمانية مفتوحة تتجسد فيه معاني الطاعة والتجرد، وعلى أرضه تمضي لحظات لا تنسى في رحلة العمر، بينما تتعالى أصوات الحجاج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. شكرا للزميل أكرم عمر على هذا التقرير عن هذا المشعر العظيم الذي يحظى باهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين. هذا المشعر مستمعينا الكرام يعد دولة في دولة من حيث الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، سواء كانت خدمات تنظيمية أو خدمات صحية أو خدمات اجتماعية أو غيرها من الخدمات التي تتكامل وتتناغم كافة الجهود من أجل رحلة حج آمنة وميسرة بإذن الله عز وجل. مستمعينا الأعزاء، أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي جاهزيتها لتنفيذ خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام من خلال منظومة إسعافية متكاملة تعمل على مدار الساعة، مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة وانتشار ميداني واسع يغطي المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة. وأوضحت الهيئة أنها تعمل بالتكامل مع مختلف الجهات الصحية والخدمية والأمنية لتقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير التشغيلية، مشيرة إلى تسخير الإمكانات البشرية والتقنية لدعم جاهزية الفرق الميدانية خلال موسم الحج. وأشارت إلى أنها حشدت أكثر من 7700 كادر إسعافي وجهزت أكثر من 500 نقطة إسعافية، إلى جانب مشاركة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة ضمن الفرق المساندة في المواقع الميدانية، وكذلك دعم العمليات بإسطول يضم أكثر من 3000 مركبة إسعافية ومساندة، إضافة إلى تخصيص 11 طائرة إسعاف تنقل أو تنطلق من مهابط استراتيجية في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة للإسهام في سرعة التدخل والنقل الإسعافي للحالات الطارئة. ولفتت الهيئة الانتباه إلى توظيف التطبيقات والأنظمة التقنية الحديثة في استقبال البلاغات وتصنيف الحالات وتوجيه الفرق الإسعافية، إلى جانب تعزيز الجاهزية الميدانية بوسائل تدخل مرنة للتعامل مع الكثافات البشرية داخل المشاعر المقدسة.

0: إن الحمد أنتم معنا مستمعين الكرام في البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الطيب المبارك الثامن من ذي الحجة من عام 1447 للهجرة. دائما ما تذكر وزارة الصحة أو ما تذكر وزارة الصحة وتؤكد على أهمية التروية في يوم التروية الثامن من ذي الحجة داعية حجاج بيت الله الحرام إلى الإكثار من شرب الماء لدوره الكبير في الوقاية من الجفاف ومضاعفات ضربات الشمس. تجر الإشارة مستمعين الكرام إلى أن مستشفيات مشعر منى تضم فرقا طبية في مختلف التخصصات تقدم مجمل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام. عن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام وعن جهود وزارة الصحة وخدماتها واستعداداتها في خدمة ضيوف الرحمن يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة الأستاذ حمد العتيبي. أستاذ حمد السلام عليكم، كل عام وانت بخير وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: يا هلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ جماع وأهلا بالسادة المستمعين، حياكم الله.
0: الله يحييك. بداية فيما يخص الاستعدادات الصحية للحج، ما هي الخطط الصحية المعدة لموسم حج هذا العام وأيضا الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من قبل وزارة الصحة؟
1: طيب، بداية بعد الحمد لله الرحمن الرحيم، طبعا الصحة حقيقة شرعت في خططها لهذا الموسم منذ انتهاء موسم حج العام الماضي من خلال حقيقة يعني وضع الخطط والجاهزية، وتتمتع حقيقة المنظومة الصحية هذا العام بجاهزية عالية وباستعدادات استباقية متكاملة بهدف تقديم خدمات صحية آمنة وشاملة لضيوف الرحمن في جميع مراحل رحلتهم. حقيقة تم رفع الطاقة السريرية هذا العام إلى أكثر من 20,000 سرير،
0: ما شاء الله،
1: منها 3,800 سرير فقط في المشاعر المقدسة، إضافة إلى التوسع في خدمات الرعاية العاجلة برفع عدد مراكزها إلى 25 مركز، بما يسهم بمشيئة الله أخي جماح في سرعة الوصول للخدمة وتعزيز التدخل الميداني للحالات الطارئة. ويشارك هذا العام حقيقة في المنظومة الصحية أكثر من 52,000 ممارس
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: ومنظومة إسعافية تضم أكثر من 3,000 مركبة وآلية إسعافية، بالإضافة إلى عدد 11 طائرة إسعاف جوي، إلى جانب التكامل بين 10 جهات صحية تعمل في إطار موحد لضمان تقديم الرعاية بمشيئة الله وفقا على المعايير.
0: ماذا عن عدد المستشفيات المراكز الصحية المتاحة للحجاج وأيضا الخطوات المتبعة في حالة حدوث حالات طوارئ لا قدر الله؟
1: حقيقة هناك خطط يعني معتمدة وبروتوكولات معتمدة في حال وجود أي طارئ لا قدر الله، والجميع على هبة الاستعداد. المستشفيات حقيقة في كل من مشعر منى وصعيد عرفات وكذلك النقاط الإسعافية والوحدات الصحية المتوفرة حقيقة هذا العام وهذا الجديد، وهي 30 وحدة صحية ترافق الحاج في المشاعر المقدسة في كل من مشعر عرفات ومزدلفة ومنى، منها حقيقة 26 وحدة في مسار المشاة وأربع وحدات موزعة على امتداد الجمرات والحرم، وتقدم خدمات حقيقة أخي جماح لأصحاب نوبات الربو والجهاز التنفسي أو حتى الإصابات الجلدية والتسلخات وضربات الشمس الإجهاد الحراري وحالات الإغماء، والجميع حقيقة يعني على هبة الاستعداد لتقديم الخدمة الصحية التي سترافق ضيف الرحمن خلال أداء نسكه
0: بإذن الله عز وجل. إذن لا قدر الله كان هناك أمراض معدية، كيف يتم التعامل مع هذا مع هذه الأمراض خلال فترة الحج؟ أيضاً هل هناك توصيات صحية للحجاج للحفاظ على صحتهم؟
1: ما في شك هناك خطط طوارئ، وزي ما ذكرت لك في بداية المداخل أخي جماع هناك جهات صحية تعمل بعمل متكامل وموائمة، منها هيئة الصحة العامة وقاية التي هي تكون مسؤول عن التقصي الوبائي وعن الإجراءات الوقائية وتطبيق البروتوكولات بالنسبة لوجود أي حالة تفشي أو بها لا قدر الله. والحمد لله الوضع بشكل عام أخي جماح
0: الحمد لله
1: مطمئن، ولا يوجد أي تفشيات، وصحة الحجيج الحمد لله تنعم بصحة وعافية ترافقها فرق طبية. وكذلك دائما نحن نستغلها فرصة أخي جماح بالنسبة لطبعا ارتفاع درجة الحرارة المتوقع الذي نستقي أرقامه من المركز الوطني للأرصاد، هناك ارتفاع في درجة الحرارة، لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر. وفي هناك رسائل يعني تم إرسالها مسبقا لمقر السكنات الحجاج عبر وسائل الإعلام ومن خلالكم أيضا في الإذاعة، أنه دائما ما نوصي حجاج بيت الله الحرام بضرورة يعني استخدام المظلات أثناء التنقلات، شرب كمية كافية من السوائل والترطيب، التأكد من سلامة الغذاء، استخدام الكمامة أثناء الازدحام. هذه الأمور ستساعد بمشيئة الله ضيف الرحمن على أداء نسكه وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. وإذا كان هناك أي أعراض كتعب أو إجهاد، لا يتردد ضيف الرحمن في الذهاب لأقرب نقطة صحية أو الاتصال بالرقم الموحد للصحة 937 من أجل يعني أن لا يتعرض لا قدر الله لأي إجهاد حراري.
0: نعم، أبرز التحديات الصحية اللي ممكن تواجه حجاج بيت الله الحرم هذا العام، وأيضا لابد أن هناك الكثير من الحلول والخطط الموضوعة لمواجهة هذه التحديات.
1: ما في شك أنه درجة الحرارة وارتفاعها هي أكبر تحدي يواجهنا هذا العام، لذلك يعني الالتزام بالخطط الموضوعة لتفويج ضيوف الرحمن من قبل الجهات المعنية يسهل بمشيئة الله على تلافي أو التعرض بشكل مباشر لأوقات الذروة وأشعة الشمس. كذلك يعني هناك حقيقة يعني حرصنا في المنظومة الصحية على استخدام حقيقة وسائل حديثة من أجل خدمة ضيوف الرحمن، لعل نذكر بعضها يعني على سبيل المثال للحصر، استخدامنا هذا العام للدرون في نقل المستلزمات الطبية لتوفير الوقت. يعني كنا في السابق إذا ما أردنا يعني إيصال بعض المستلزمات الدوائية نستغرق بالطرق التقليدية من تقريبا قرابة الساعة إلى الساعة والنصف، الآن باستخدامنا هذا العام ل الدرون قلصنا الوقت إلى أقل من 6 دقائق.
0: ما شاء الله.
1: أيضا هناك دراجات كهربائية وكراسي إسعافية ذكية أسهمت بشكل كبير يعني خاصة داخل المواقع ذات الكثافة البشرية العالية التي تتطلب حقيقة سرعة وصول وتدخل فوري، فاستخدامنا لهذه التقنيات حقيقة يسهل لنا تقديم الخدمة بكل كفاءة وبكل يعني أمان. وحقيقة يعني ساعدت هذه الوسائل في دعم أيضا الفرق الطبية والإسعافية وتمكينها من تقديم الرعاية الصحية العاجلة بكفاءة عالية، بما ينعكس بمشيئة الله أخي جماح بشكل مباشر على تقليل زمن الاستجابة وتحسين جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن خلال تنقلهم وأدائهم للمناسك.
0: وطبعا هي إشادة يعني بالدور المهم والكبير الذي تقدمه وزارة الصحة، يعني هناك مركز كبير للتحكم والمراقبة الصحية لمراقبة الوضع الصحي، يعني أكثر من 300 كاميرا موجودة في المشاعر المقدسة موجودة في وزارة الصحة، تعمل ليلا ونهارا ويعمل عليها كوادر من شباب وشابات هذا الوطن لمتابعة الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام. ونسأل الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق، لأنها أصبحت تجربة رائدة، كل العالم أصبح يعني يقلد المملكة العربية السعودية كيف استطاعت أن تدير هذه الحشود وأن تتابع حالتهم الصحية بفضل الله عز وجل، وهذه جهود تذكر فتشكر لوزارة الصحة.
1: أكيد ما في شك، والمملكة العربية السعودية حقيقة من خلال تجربتها السابقة وتجاربها في إدارتها للحشود والحج تضرب أروع الأمثلة حقيقة من خلال خبرات متراكمة، كوادر طبية وكوادر إدارية وفنية بمختلف التخصصات مؤهلة تدير هذه الحشود حقيقة
0: الحمد لله.
1: وفق منظومة رائعة من الخدمات، ليست فقط حقيقة مع وزارة الصحة بل جميع الجهات تعمل هنا في مكة المكرمة وفق فريق عمل واحد ومنظم وموائم حقيقة من أجل تسخير خارطة الطريق واضحة المعالم آمنة وصحية لضيوف بيت الله الحرام وفق توجيهات حقيقة القيادة الرشيدة.
0: الحمد لله. التوصيات ونصائح تحب توجهها وتقدمها لحجاج بيت الله الحرام سواء في هذا اليوم أو حتى في الأيام القادمة؟
1: حقيقة احنا اليوم في يوم التروية أخي جماح، وأكيد يعني أولى مناسك الحج، وغدا بمشيئة الله سيكون هناك يوم عرفة. دائما ما نوصي حقيقة حجاج بيت الله الحرام وضيوف بيت الله الحرام بشكل عام بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المنظمة سواء كانت وزارة الصحة أو وزارة الحج أو القائمين على خدمتهم حقيقة من الجهات الرسمية، الالتزام بأوقاتهم أثناء التفويج أثناء التنقل، استخدام المظلة نوصي دوما باستخدامها أثناء يعني تنقلاتهم، وعدم التعرض بشكل مباشر حقيقة للشمس، شرب السوائل، ارتداء ملابس مريحة التنقل وأخذ الراحة بين فترة وأخرى، عدم الصعود للمرتفعات، التأكد من سلامة الغذاء. هذه النصائح
0: نعم.
1: أو حزمة النصائح دوما ما نوصي فيها ضيوف بيت الله الحرام من أجل بمشيئة الله مساعدتهم على أداء نسكهم أثناء تنقلاتهم وأدائهم للنسك، بحيث يعني بمشيئة الله ستساهم في عدم تعرضهم لأي وعي أو تعب أو إجهاد حراري قد يعرض رحلة الحج إلى أن تتوقف بسبب مرض أو ألم بهم. لذلك احنا دوما نوصيهم بالالتزام بهذه الإرشادات حتى بمشيئة الله يكملوا نسكهم، وإذا كان هناك أي يعني شعور بتعب أو دوخة أو إعياء لا يتردد في الاتصال بالرقم الموحد 937 لرقم الصحة، أو حتى زيارة النقاط الإسعافية، ليست فقط المشي في المستشفيات والمراكز، هناك نقاط إسعافية وفرق راجلة ترافق الحجاج أثناء تنقلاتهم، سيجدونهم يعني جنبا إلى جنب أثناء رحلتهم في أداء الحج، ونتمنى لهم بمشيئة الله حجا مبرورا
0: آمين يا رب العالمين،
1: ويعني يعودوا بمشيئة الله لديارهم سالمين غانمين
0: بإذن الله عز وجل. الأستاذ حمد العتيبي المتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، نسأل الله عز وجل أن يكلل لكم هذه الجهود بالتوفيق والنجاح، وكل الأمنيات البيضاء لكم بالتوفيق يا رب العالمين.
1: حياكم الله، شكرا لكم، وأنتم شركاء لنا حقيقة في إيصال رسائلنا التوعوية وإبراز جهود المملكة، فكل الشكر لكم.
0: شكرا جزيلا لكم أستاذ حمد، نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى، في أمان الله.
1: في أمان الكريم.

أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مستمعينا الكرام، أصبحت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي جزءا أساسيا في منظومة الحج، حيث تسهم في إدارة الحشود وتحسين الخدمات وتسهيل رحلات ضيوف الرحمن عبر تطبيقات ذكية وأنظمة رقمية متقدمة وريبورتات وتقنيات تحليل للبيانات، بما يعكس حجم التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لخدمة ضيوف الرحمن ورفع جودة تجربتهم وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. التقرير التالي مع الزميل أكرم عمر يسلط الضوء ويلقي الضوء على كيفية عمل الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الحج.
1: في موسم حج 1447 لم تعد التقنيات الحديثة أدوات مساندة فحسب، بل أصبحت شريكا رئيسا في رحلة ضيوف الرحمن عبر منظومة ذكية متكاملة تسهم في تسهيل أداء المناسك ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم في مشهد يجسد التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية. وبات الذكاء الاصطناعي اليوم حاضراً في مختلف تفاصيل رحلة الحج، بدءاً من التخطيط للرحلة وإصدار التصاريح عبر المنصات والتطبيقات الرقمية، وصولاً إلى إدارة الحشود داخل المشاعر المقدسة والمسجد الحرام من خلال أنظمة ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة وقراءة حركة التدفقات البشرية بشكل لحظي، بما يمكن الجهات المعنية من اتخاذ قرارات فورية تسهم في توزيع الحشود وتوجيهها نحو المسارات الأقل ازدحاما. وتواصل التطبيقات الذكية دورها المحوري في تسهيل رحلة الحج، إذ تتيح الخدمات الرقمية الوصول إلى المعلومات والإرشادات وتنظيم التنقلات والخدمات المرتبطة بالحج، بما يعزز تجربة ضيوف الرحمن ويجعلها أكثر مرونة وسهولة. وفي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة تسهم الروبوتات الذكية متعددة المهام في تقديم خدمات إرشادية وتوعوية بعدة لغات، إلى جانب روبوتات التعقيم والتقنيات الحديثة التي تعمل على دعم الجهود التشغيلية والصحية في صورة تعكس توظيف أحدث الابتكارات لخدمة قاصدي بيت الله الحرام. كما تشكل الشاشات الذكية واللوحات الرقمية متعددة اللغات عنصراً مهماً في منظومة الإرشاد، حيث تساعد الحجاج على معرفة مواقع الخدمات والمسارات والمرافق المختلفة، وتسهم في تسهيل الحركة داخل واحدة من أكبر البيئات البشرية كثافة في العالم. وفي جانب النقل، تعتمد الجهات التشغيلية على أنظمة رقمية متقدمة لإدارة حركة الحافلات والمشاة، إضافة إلى الخرائط الذكية التي تسهل الوصول إلى المواقع والمشاعر المختلفة ضمن شبكة مترابطة تسعى إلى رفع كفاءة التنقل وتقليل زمن الوصول. وتأتي هذه الجهود امتدادا لمسيرة التطوير التي تقودها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تتكامل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي مع الجهود البشرية لتقديم تجربة حج أكثر أمنا ويسرا وجودة في رحلة إيمانية تتناغم فيها قدسية المكان مع أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة.

0: شكرا لك أكرم، يعطيك العافية. وللحديث أكثر مستمعينا الكرام حول دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير منظومة الحج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، يسعدنا نرحب بضيفنا في هذه الدقائق سعادة المهندس فواز بن محمد نشار، وهو خبير التحول الرقمي. مهندس فواز، السلام عليكم، كل عام أنتم بخير، وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخوي جماح، وصباح النشاط الديجيتال.
0: الله يحييك والله مهندس فواز. كيف تقيمون حضور الذكاء الاصطناعي؟ ترى ممكن مو جماح يتكلم معك، ممكن ذكاء اصطناعي.
1: كيف والله بالعكس هذا وارد.
0: كيف تقيمون هذا الحضور للذكاء الاصطناعي في موسم الحج في هذا العام؟
1: طيب نشوف في الاول، اليوم الذكاء الاصطناعي هتكلم عليه نعتبره إذا صح التعبير هو شريك، الآن هو شريك حقيقي في منظومة

0: في منظومه الحج واتخاذ القرار. لازم نؤمن بهذا المبدا. ليش هو الان شريك؟ لانه بيشارك كل الجهات واصحاب العلاقه اللي خدموا موسم الحج في جميع التقاطعات والقطاعات اللي حنتكلم عليها ان شاء الله في المداخل.
1: جميل. ابرز التقنيات الذكيه التي اسهمت في تحسين التجربه لتجربه الحج.
0: شوف، بدايه رحله الحج بدات من اول ما نوى النية انه يعقد النية انه يقدم للحج بالتقديم اللي في المسار الالكتروني، في عملية الفرز، في عملية التوفيق، في عملية اختيار الباقات الخاصة بالحج. شوف ادق التفاصيل الان يمكن هذه الخفاء ما يعرف عنها الحاج ولا ينسى، لكن لك ان تتخيل ان الحاج اول ما قدم على موسم الحج كمية الذكاء الاصطناعي اللي خدمته في نوع الوجبات، في كمية الوجبات هل تتناسب مع الكميات المطلوبة، في عملية التوفيق، في اختيار الناقل الرسمي لي، في التواجد في عرفة، في الغرفة الموجودة فيها في السكن. فتخيل الرحلة المعقدة دي اللي هي بالفعل معقدة بالذات في منظومة ثلاثة أيام أو يوم أو يوم واحد يتم في نفرة، فلك أن تتخيل كمية هذه الأمور المعقدة اللي بدأت وطورته من تفويج، من حركة، من تنبؤات بالكوارث لا سمح الله، بمعالجتها، بصناعة القرار واتخاذ القرار. فهذه كل الأشياء كانت في الخفاء، يمكن ما رأها الحاج، لكن النتائج إن شاء الله حتشوف الإنهاصات تبعها
1: بإذن الله. أنظمة تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، كيف ساعدت في إدارة الحشود وتنظيم حركة ضيوف الرحمن؟
0: شوف، أنت عندك ملايين من البشر يتحركوا في مكان واحد، أوكي؟ فلن تستطيع العقل البشري انه يقدر يحصيها، ولكن لما نقولنا في الاول هو شريك، الشريك التقني الان معنا والرقمي يستطيع ان يستقرئ كل حركه لحظيه، يتوقع الاماكن الموجوده في الازدحام، يتوقع الحدوث، ماذا يتم حدوث الاشياء. عديك، خلينا ندخل في تفاصيل مشوقه. كلنا نعلم انه اغلب الشعوب، كل شعب او كل جنسيه لها طريقه في الحركه، في من يمشي بسرعه، في من يمشي ببطء، في من يمشي جنب الجدار، في من يمشي على وسط الشارع غير مهتم فلك ان تتخيل انه كل هذه الظروف، الكاميرا لما تيجي تتنبا هذول الافواج بيمشوا في وسط الشارع ففي كارثه جماعيه حتتم نتيجه انه سلوك، لما بيمشوا مع بعض ففي تنظيم، ففي ريت، ففي تقييم. شوف عملية كيف الذكاء الاصطناعي في لحظة واحدة خلانا نستمتع بحركة الحشود اللي هي أساسا مرهقة، حولناها من عملية مرهقة إلى عملية ممتعة نتنبأ فيها ماذا سوف يحصل.
1: نعم، اليوم الريبورتات الذكية ما شاء الله أصبحت جزء في الحج، كيف ترى أثر هذه الريبورتات في تقديم الخدمات والإرشاد أيضا؟
0: ما حنحتاج إلى مترجمين، ما حنحتاج الى احد دلالي ارشادين موجودين. كان لو تليت في الماضي مع مجموعه، كان في معادله مع كل مثلا 1000 حاج في موجود واحد مثلا من المساعدين، اوكي؟ لا، الان الروبوتات والشاشات الذكيه الموجوده في الاماكن تستطيع ان تتحدث مع كل الناس بلهجاتهم وباسلوبهم اللي تناسب معهم وترشدهم وتوجههم للطريقه الصح، او بتستفسر او الاستفسارات المناسكيه او الاستفسارات الخاصه بالمناطق.
1: هذه الحلول التقنيه كيف تسهم في رفع مستويات السلامه وايضا تقليل الازدحام وتحسين سرعه الاستجابه؟
0: طب شوف، اهم حاجه في الحج اذا انت ضبطت الحشود بعد كده كل التسلسل سيكوسلي بيمشي مع بعض.
1: يا سلام.
0: انت ضبطت الحشود، اكتشفت فين موجود الكثافات، سرعت في توجيه الفرق اللي عندك خلاص بحكم الذكاء الصناعي والتنبؤ، حسنت في إدارة الحشود بدل ما يكون في جهة من الناس الموجودين في هم بيخدموا زون أو منطقة مكان لا يكون يعني لا يكون استفادة منه، وجهتهم لمكان ثاني، قللت الاختناقات اللي ممكن توجد، اتخاذ القرارات الميدانية السريعة، هذه كل الأشياء تخليك انك انت تكون في بيئه امن سلامه وتبتعد عن اداره الازمات الكوارث.
1: جميل. طبعا مهندس فواز، احنا نمشي وفق رؤيه السعوديه 2030 للمستقبل باذن الله عز وجل، كيف تتوقع مستقبل الخدمات الذكيه في موسم الحج القادمه باذن الله؟
0: شوف، احنا بلا فخر المملكه العربيه السعوديه وسط المحيط فيه احنا خيال علمي، خلينا نؤمن بها. احنا وصل المنظومة الموجودة في الشرق الأوسط نحن خيال علمي، والآن بدأت رحلة المستقبل والأتمتة الرقمية والتنبؤ بالمساعدات الذكية متعددة اللغات متعددة اللهجات الشوت. يعني اليوم المملكة العربية السعودية ما بتطور موسم فقط، ولكن هي تبني نموذج عالمي للاستئناس من التجربة الرقمية السعودية في إدارة حدود البشر خلاص لكل العالم.
1: نعم، الله يعطيك العافية سعادة المهندس فواز بن محمد نشار الخبير في التحول الرقمي، ونسأل الله عز وجل لكم دوام التوفيق والنجاح بإذنه عز وجل.
0: شكرا جزيلا،
1: في أمان الله.

أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: لبيك. أنتم معنا مستمعينا الكرام على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء. مستمعينا الأعزاء، من بين صفحات التاريخ وسطور الرحالة بقيت رحلة الحج القديمة شاهدة على قصص امتزجت فيها المشقة بالشوق والصبر بالإيمان. مستمعينا الأعزاء، نسعد كثيرا في هذه الدقائق بأن يكون معنا سعادة الدكتور سعود بن حامد الخديدي، وهو الباحث في التاريخ وأدب الرحلات في الجزيرة العرب وصاحب إسهامات علمية اهتمت بتوثيق الروايات في رحلات الحج. دكتور سعود، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتك، وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله من حجاج بيت الله حجهم،
0: اللهم آمين،
1: وأن يعودوا إلى أوطانهم بذنب مغفور
0: طبعا
1: وحج مقبول.
0: تفضل. رحلة الحج رحلة عمر كما يقال، يعني وهي رحلة إلى بيت الرجاء والأمل. كيف وصفت كتب الرحلات القديمة مشهد الاستعداد لرحلة الحج والانطلاق إلى هذه الرحلة؟
1: ترى الموضوع في في في في غاية الروعة وغاية الجمال، وغاية انك تختصر ما كتبه الرحلات عن الحج في في في في دقائق معدودة. لكن المتتبع لرحلات الحج، امامنا صنفين من الرحلات: رحلات المسلمون عندما يأتون الى الحج، وربما هذه يندر ان تجد مدينة في العالم تكون مثل مكة استهدفها، أو كل من أتى إلى مكة تجده يسجل يومياته ويسجل الصعوبات التي تمر به. فأمامنا الحجاج المسلمون أو الرحال المسلمون الذين رصدوا هذه الرحلات ومن جانب ومن طابع إيماني كبير، ولذلك رصدوا كل التفاصيل اللي يمرون بها من وجهات نظرهم. هناك جانب آخر في الرحلات، وهو الجانب وهو لا يستهان به عدد كبير من الرحالة الغير مسلمين الذين أتوا إلى الحج لاستكشاف المنطقة، لأهداف سياسية، لأهداف دينية، لأهداف استعمارية، فجاءوا إلى مكة برفقة الحج الشامي أو الحج المصري أو الحج المغربي أو أيا كان، أو جاءوا فرادى ويأتون إلى مكة ويرصدون تفاصيل الطريق من إذا والله هم أتين من بلاد الشام، فهم يرصدون الطريق مكان مكان ومحطة محطة، ويرصدون كل التفاصيل اليومية والصعوبات اللي ممكن يمرون فيها. فأنت لك أن تتخيل مكة من كل الجهات يأتون لها، هناك الحج الرحال اليمنيون الذين يأتون

0: من جنوب المملكة، فهم يوصفون الرحلة خطوة خطوة من لحظة تحركهم من صنعاء ومن نفس المدينة، ينزلون على الحديدة ثم يمرون بالجزر اليمنية حتى يوصلون القنفذة ثم الليث ثم إلى جدة ثم إلى مكة. يصفون أهوال البحر ويصفون مشاكل البر، يصفون كل التفاصيل اللي ممكن تمر عليهم، ولكن وجهات نظرهم هنا وجهة نظر إيمانية في الرحلة، هم حتى من الصعوبات يستمتعون فيها. لكن لك أن تتخيل أنه عدد من الرحالة هؤلاء وخصوصا القادمين من الشمال هم غير مسلمين، تسموا بمسميات غير إسلامية، لكن مكة والمدينة والمشاعر أدهشتهم بكل تفاصيلها، أدهشتهم بكل الإيمانيات اللي يشوفونها على على على ملامح هؤلاء الحجاج الذين تكبدوا مشاق السفر من مناطق بعيدة ووصلوا فيها. حاطيك على على على سبيل المثال للحجاج الغير مسلمين الذين أتوا إلى مكة ورصدوا تفاصيل الحج اليومية بشكل كبير في بداية القرن التاسع عشر. ابدا اذا الوقت يستو ممكن نتكلم اكثر، واذا توقفني باي لحظه ابدا
1: ما شاء الله يا دكتور، يعني انت بحر يعني واسع في هذا المجال ما شاء الله تبارك الله عليك. طبعا دكتور، خلال الرحلات او خلال الروايات الرحليه كان هناك بعض المواقف، كان هناك بعض القصص الانسانيه اللافته بكل تاكيد انها تركت اثرا في وصف الحاج لرحلته.
0: صحيح، وقلت لك أنا قبل دقيقة أنه أنت تخيل الناس عندما تركب البحر في ظروف كانت السفن التي يركب فيها الحجاج هي سفن بسيطة شراعية إلى حد ما مهترئة، فوجدت كثير من الرحال اليمنيين يوصفون رحلة الحج اليمني وهم يعانون وبعضهم لا يصل. خليني أقول لك، الرحالة فيلبي وهو في مرحلة متأخرة في عهد الملك عبد العزيز عندما كان في طريقه من القنفذة إلى مكة المكرمة، طبعا هو أعلن إسلامه، يذكر أنه يقول إذا مشينا خطوات نجد كثير من الحجاج الأفارقة قد توفوا على جانب الطريق، فنجد الهياكل العظمية أو نجد لأنه جثثهم على على على على طرفي الطريق. كثير من الرحالة عانوا، يذكرون كثير من الرحالة الطريق بين مكة والمدينة كيف كان وكيف كان المخاطر إن لم تسير الركب الحاج في قوافل كبيرة جدا. رأينا رحالة أيضا هو لم يدخل مكة اسمه داوتي، هذا رافق رحلة السمن اللي تأتي من القصيم إلى مكة المكرمة ورافقها حتى الزيمة، ويذكر التفاصيل اليومية والتفاصيل الاجتماعية والتفاصيل التراتبية لإدارة القافلة فيها 1,000 أو 4,000 أو 3,000 جمل تسير في خط واحد، يصف المكان ويصف الجبال ويصف الهضاب ويصف الأودية، يصف الصعوبات اليومية اللي ممكن يتعرض لها الحاج. هي حقيقة من يقرأ كتب الرحلات سواء لمسلمين ولا لغيرهم هو يصعد معهم تلك القمم وينزل معهم تلك الأودية، يستمتع بتلك الرحلة. طبعا عندما تقرأ لرحالة غير مسلم أكيد أنت تقرأها بكثير من الحذر، لكن خليني أقول لك في رحالة هولندي اسمه عبد الغفار، تسمى بعبد الغفار، اسمه سنوك هورغيني، هذا عاش في مكة قبل الحج ووصفها وصفا دقيقا، تعرض للجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب السياسي، وهي عبارة عن دراسة دكتوراه كان يدري يبحثها في تلك الفترة، هذا كلام نتكلم عنه في أواخر القرن التاسع عشر. يا سيدي الكريم، كتب الرحلات مليئة بما يدهشك وما يجعلك ترى الحج بعين تلك بعين تلك الرحالة.
1: إذا
0: بقول لك إن أول صورة تخيل لرحالة اسمه جيرفي عام 1948، هذا اسمه الحاج عبد الله، هذا أول من صور مكة المكرمة وجبل أبي قبيس والحرم، وهي اليوم الصور القديمة هي الصور تلك ذلك الرحالة.
1: نعم، يعني إذا قارنا بين رحلة الحج قديما واليوم، أبرز التحولات اللي أحدثت الفارق الأكبر في تجربة الحج كيف تراها؟
0: خليني نأخذها على أكثر من مرحلة.
1: نعم،
0: الحج القديم

0: والتفاصيل الكبيره اللي عشناها. يا سيدي الكريم، انا اليوم في العقد السادس من العمر،
1: ما شاء الله،
0: وعشت الحج
1: يعني.
0: قبل 40 سنة مع الوالد عندما كنت عاملا لنصب الخيام في عرفة، وأذكر تلك التحديات التي قابلتنا مثل هذا اليوم عندما جاءت سحابة ممطرة وأزالت المخيم بالكامل، فكان أمامنا تحدي آخر هو أن تبني الخيام قبل أن يأتي الحجاج في صباح اليوم التالي. أنا أحدثك وأنا خلال شهر شعبان وشهر رمضان وشهر شوال كنت من ضمن فريق نعمل على تدريب رؤساء مراكز الضيافة ومسار التفويج ومسار النقل ومسار الإسكان على القيم التي يمكن أن يتفاعل مع هؤلاء مع حجاج بيت الله. تخيل إحنا نقول لهم شيء، أنت قبل أن تدير مركز ضيافة تخيل أنك تدير عبودية بين الله سبحانه، بين هذا الحاج البسيط الذي أتى من كل مكان وبين الله سبحانه وتعالى. اليوم يا سيدي احنا نتكلم عن مرحلة مختلفة من مراحل الحج. اليوم نتكلم عن نسك، اليوم نتكلم عن شركات كبيرة جدا تقوم عليها كدانة، والنماذج النماذج العمل ونماذج التشغيل اللي يصير في الحرم المكي وفي مكة وفي المشاعر وفي المدينة. اليوم احنا امام توسعة عظيمة، اليوم احنا امام مشروع او طريق مكة الذي ياتي الحاج من بلاده دون ان يمر على اي مرحلة ينهي اجراءاته في بلده. اليوم احنا يا سيدي الكريم امام التقنية، اليوم أمام الذكاء الاصطناعي، اليوم أمام أساور نسك، اليوم كل شيء مبني على الجانب الرقمي. وين الحج قبل 40 سنة وقبل 30 سنة وين الحج اليوم؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: ولك أن تتخيل طيب وين سيصير الحج بعد 10 سنوات و15 سنة؟ البلد تضع هذا الجانب أمامها كتحدي وكنموذج خدمة نتشرف جميعا كسعوديين في تقديمها.
1: أخيرا دكتور سعود، يعني كيف تقرأون الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن مقارنة بما وثقته كتب الرحالة والمؤرخين في الحج في الزمن الماضي؟
0: لو أخذنا نظرة بسيطة كذا، وأنا ذكرت إلماحة في آخر المحور السابق، لو أخذنا من بداية التاريخ الإسلامي العهد الراشدي والعهد العباسي والأموي والعثماني والعثماني ثم العهود التي ثم العهد السعودي، شفنا التراكمية اللي صارت في العهد السعودي منذ عهد الملك عبد العزيز. يذكر أحد الرحالة أنه لم يمر وقد قابل الملك عبد العزيز في مكة أو في تلك الحجة التي حج فيها الملك عبد العزيز، لم يتمكن، يعني يقول يذكر أنه لم يحج الحجاج بأمان نفسي مثل ما حجوا في تلك السنة، أظن عام 1900 أو عام 1344-45. اليوم يكفي الحاج أن يأتي إلى المشاعر المقدسة وهو آمن، يكفي أن يأتي أن يتنقل من مكان إلى مكان دون ما قلق دون ما خوف دون ما أي إحساس بأي مشكلة. اليوم الحاج لا يخاف من الضياع، وخليني أقول لك مكاتب شؤون الحاج عملت ورش عمل الأسبوع الماضي كنت أيضا من المشاركين فيها، هذه تضع حوالي 50-60 سيناريو لأي مشكلة، وأحضرت بعثات الحاج وأحضرت رؤساء مراكز الضيافة ورؤساء الشركات، نبغى نضعهم في التصور كيف يمكن أن نجعل هذا الحاج أن يقدم تجربة مليئة بالإيمان ونجعلها تجربة غير منقوصة. خليني أقول لك شيء ثاني أيضا، أنا الأسبوع الماضي كنا قد أدرنا ندوة أو محاضرة عن الحج في عون المستشرقين والرحالة، حقيقة هذه قدمها معالي الدكتور البروفيسور علي النملة، وتكلم عن الرحلات وعن الاستشراق في الحج، ما يمكن ذكره عن المملكة العربية السعودية وعن جهودها في الحج لا يمكن يوصفه لقاء عابر، إنما نحتاج إلى حديث طويل في هذا الموضوع، والجهود نشوفها بأعيننا اليوم تدخل مكة وأنت في أمن وأمان.
1: كل ما كتبه المؤرخون من عهد الدول التي ذكرت إلى اليوم لن يكفي حتى ذكر يمكن جهود صحية تقدمها المملكة،
0: صحيح،
1: ولا حتى
0: صحيح.
1: جهود أمنية وخدمية تقدمها المملكة، ولا جهود تنظيمية ولا جهود إنسانية. أنا والله سعيد بالحديث معك، لكن ترى شاكر واقف على رأسي يقول لي الوقت خلص، فأنا شاكر لك هذا التواجد معنا دكتور، وإن شاء الله تعالى يعني نعدك بلقاء يكون أطول من هذا اللقاء بإذن الله عز وجل،
0: لأنه
1: الموضوع كبير.
0: وشكر لك ولي شاكر، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات قادمة، وكل سنة وأنتم خير، وكل سنة وحكومتنا ودولتنا من عز إلى عز. شكرا لكم،
1: الله يعطيك
0: والله
1: العافية.
0: يعطيكم العافية.
1: سعادة الدكتور سعود بن حامد الخديدي، الباحث في التاريخ وأدب الرحالات إلى جزيرة العرب، وصاحب الإسهامات العلمية المهتمة بتوثيق الروايات الرحالية. شكرا جزيلا لكم دكتور، نهارك سعيد، كل عام وانت بخير إن شاء الله تعالى.
0: شكرا،
1: في أمان الله.

أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الطيب المبارك الثامن من ذي الحجة من عام 1447. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يتقبل وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، إنه على ذلك قدير.

والنعمة. مستمعينا الكرام، تجسد وزارة الحج والعمرة نهجا تشغيليا استباقيا في إدارة موسم الحج يبدأ فعليا من 12 من ذي الحجة من كل عام، بوصفه نقطة الانطلاق الرسمية للتحضير للموسم التالي في منظومة عمل متواصلة تمتد على مدار نحو 9 أشهر بالتنسيق المباشر مع 78 مكتبا لشؤون الحجاج حول العالم، بما يعزز الجاهزية المبكرة ويرفع كفاءة التخطيط والتنفيذ لخدمة ضيوف الرحمن. وانطلقت استعدادات موسم حج عام 1447 منذ 12 من ذي الحجة من عام 1446 عبر تنسيق مبكر مع مكاتب شؤون الحجاج، تشمل أو شمل تسليم وثيقة الترتيبات الأولية للموسم وبدء استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، بما أتاح وقتا كافيا للتخطيط المبكر وإنجاز مختلف الترتيبات ضمن إطار زمني واضح ومنظم، وتدار جميع التعاقدات والترتيبات الخاصة بالحجاج عبر منصة المسار الإلكتروني التي تمثل منظومة رقمية متكاملة لإدارة مختلف الإجراءات التشغيلية والتنظيمية، بدءا من التعاقدات مرورا بالخدمات الميدانية ووصولا إلى إجراءات التأشيرات، حيث تضم أكثر من 500 خدمة رقمية وتربط بين أكثر من 80 جهة حكومية وتشغيلية من مختلف أطراف منظومة الحج، إلى جانب أكثر من 5000 مزود للخدمة، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز الشفافية والتكامل بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.

0: مستمعينا الكرام، أكملت شركات ومؤسسات خدمات الحجاج استعداداتها وجاهزيتها التشغيلية من خلال تجهيز مراكز الخدمة الميدانية والمخيمات الحديثة التي روعي في تصميمها أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة، بما يعكس حجم التطور المتسارع الذي تشهده منظومة الحج عاماً بعد عام. خدمات متكاملة وتقنيات حديثة وتجهيزات متقدمة تهدف جميعها إلى توفير رحلة إيمانية ميسرة وآمنة لضيوف الرحمن. وللحديث عن استعدادات حملات الحج لهذا العام والخدمات المقدمة للحجاج والمستجدات التنظيمية والتشغيلية في الموسم الحالي، يسرنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة الأستاذ سعد القرشي. أستاذ سعد، السلام عليكم، كل عام وانت بخير، وأهلا ومرحبا بك معنا على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وجميع مستمعي أثير إذاعة المملكة العربية السعودية، وأهلا وسهلا بكم من منى. نقضي هذا اليوم يوم التروية، نحن في المشاعر المقدسة وفي منى بالذات، ونحن الآن مع وصول جميع حجاج الداخل وأيضا حجاج الخارج الذين توافدوا في الوصول منذ البارحة ومنذ أمس الأول على منطقة منى بكميات هائلة ولله الحمد، ووصلوا إلى مخيماتهم وبدأوا في السكن، والآن على وشك تناول طعام الغداء وأداء صلاة الظهر إن شاء الله تعالى في مشعر منى بأمر الله تعالى.
0: نعم، إذن أستاذ سعد، مع دخول موسم الحج هناك مراحل للتشغيل الفعلية، كيف تقيمون جاهزية حملات الحج لهذا العام وأبرز المستجدات التي تميز موسم حج هذا العام؟
1: الحقيقة الجاهزية بدأت عندنا منذ 30 شوال كامل الجاهزية. نحن بدأنا في العمل منذ وقت مبكر بمتابعة من معالي وزير الحج ومن وزارة الحج في الاستعدادات المبكرة وانطلاق الجاهزية في المخيمات في منى وعرفات. أيضا كانت حتى وصول يوم 30 شوال كانت المخيمات على كامل الجاهزية 100%، وكنا على وشك على استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن في يوم 30 شوال، ولله الحمد بلغت الجاهزية في كامل المواقع وفي كامل المخيمات 100%، والمستجدات لهذا العام بلغت هي تركيب أجهزة استشعار في أبواب المخيمات لفرز الحجاج النظاميين من الحجاج الغير نظاميين، ولله الحمد والمنة نحن نشهد حجا ناجحا بكامل التفاصيل وبكل المقاييس، وهذا ما نشهده الآن من السلاسة في

0: الحركة وفي أيضا المخيمات وفي أداء الفريضة من قبل ضيوف الرحمن المتوافدين على هذه المنطقة، ولله المنة والحمد، وألسنتهم تلهت بالدعاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على هذه التسهيلات وعلى هذه أيضا أداء الفريضة على أكمل وجه وعلى أكمل صورة. ونحن نرى هذه الوفود الكبيرة جدا التي توافدت على هذه الشعيرة وعلى هذه الأماكن في ظل ولله الحمد الأمن والأمان الذي نعيشه في بلادنا المملكة العربية السعودية، ونشهد هذه الانطلاقة ونشهد هذا الفريضة وهذا هذه الفريضة على أكمل وجه.
1: نعم سعادة المستشار، شهدت المخيمات طبعا مخيمات الحجاج والخدمات المساندة، يعني خاصة في هذا العام هناك تطور ملحوظ. أبرز الخدمات اللي تقدمها الحملات أو حملات ضيوف الرحمن بما يضمن راحة وأيضا سهولة انتقال الحجاج ما بين المناسك لأداء هذا النسك العظيم.
0: الحقيقة الحملات تعيش في تحت منظومة متكاملة تعديها، خاصة في داخل المخيمات يؤدى هناك التكييف البارد، كما تعلمون ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام، وأن الحمد لله تعيش هذه الحملات في داخل تكييفات فريون وبرودة عالية. أنا داخل أحد هذه المخيمات ودرجة الحرارة الآن 17 ولله الحمد من داخل المكيفات هذه الفريونات، وأيضا في منظومة متكاملة من النقل عبر القطار، وبمنظومة أيضا وفرت الحملات أغلب الحملات وأغلب المكاتب سيارات الجولف والعربات المتنقلة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا فريضتهم على أكمل وجه وأيسر صورة، ولله الحمد والمنة في ظل هذه الأشياء التي نعيشها وفي ظل هذه المنظومة المتكاملة من الرغد ومن أيضا الرعاش المتكاملة ومن أيضا التبريد العالي ومن داخل المنظومة هذه والنقل المتكامل ولله الحمد.
1: الحمد لله. طبعا مع التوسع في الخدمات وتنوعها، كيف تتم معالجة ومتابعة أداء الحملات والإشراف عليها لضمان جودة الخدمة ورفع مستوى رضا الحجاج؟
0: حقيقة مستوى الخدمات يعطي مؤشرات جيدة. نعم. جدا جدا، هناك متابعة دقيقة من وزارة الحج ومن اللجان التنسيقية، والمتابعات داخل المخيمات وداخل المربعات وتغطية متكاملة حتى لا يحدث أي قصور، ولله المنة والحمد والشكر والفضل لله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله. سعادة المستشار، الحملات غير النظامية لا تزال من أبرز التحديات الموسمية، كيف يتم التعامل معها؟ وأيضا إذا كان لديكم رسالة للحجاج بشأن الالتزام بالحملات والتصاريح النظامية.
0: الحقيقة هناك كثير من الحملات الوهمية قتلت في مهدها ولله الحمد،
1: الحمد لله،
0: ولم يتم يعني طلوع أي حاجة بظل المتابعة الأمنية من رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه. أيضا كما تعلمون فإن هناك أيضا متابعة دقيقة وميدانية من رجال الأمن على مداخل المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة، وعدم دخول أي شخص لا يحمل تصريح حج. وهذا الحمد لله ما عشناه في هذا العام، و أيضا فرز في نقاط التفتيش في جميع المداخل، لا يمكن دخول أي شخص لا يحمل تصريح إلى المشاعر المقدسة. وأيضا نوجه رسالتنا لكل الحجاج أنه لا يدخل أي، لا يمكن،
1: لا يحاول أصلا،
0: لا يحاول أصلا أن يطلع من حملات غير رسمية إلا عبر المواقع الرسمية وعبر مواقع وزارة الحج نسك ومن خلال هذه المتابعة الدقيقة.
1: نعم طبعا اليوم يعني نؤمن بالتقنية وأهمية والتحول الرقمي اللي أصبح اليوم عنصر أساسي في منظومة الحج. هذه التطبيقات والتقنيات الحديثة كيف أسهمت في تطوير

0: وهذا الأمر إحنا لمسنا خدمات ولمسنا جودات كاملة ومتكاملة، لمسها الحاج أيضا من خلال أداء فريضته ومن خلال أداء نسكه على أكمل وجه، وهو يعيش هذه اللحظات داخل المشاعر وداخل أداء الفريضة ولله الحمد.
1: الحمد لله. كيف ترون انعكاس هذه الجهود والتطويرات المستمرة على تجربة ضيوف الرحمن، وأيضا تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 كما تفضلتم يعني تحقيق هذه المستهدفات من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام؟
0: الحقيقة احنا نعيش هذه اللحظات ونحن نتطور وبسرعة ولله الحمد بأظل هذه الرؤية التي حققت مستهدفاتها قبل 2030 ولله الحمد والمنة، ونحن سوف نرى أيضا تقدم كبير في توسعة المشاعر المقدسة وفي توسعة أداء الفريضة للحجاج من جميع النواحي، سواء كانوا حجاج الخارج أو حجاج الداخل. ولله الحمد هذه المنظومة المتكاملة التي نعيشها والمستهدفات التي تحققت والتي ستتحقق أيضا في هذه الفترات الوجيزة ولله الحمد.
1: اللهم لك الحمد والشكر. هناك تناغم، هناك تكامل، هناك تنسيق يعني كبير ما بين كافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن. كيف تلمسون هذا الجانب في سواء في تحرك الحجاج، في إدارة الحشود، في أيضا الخدمات الصحية التي تقدم، واتمدى التنسيق ما بين كافات الجهات الخدمية والشركات والمؤسسات التي تقدم الخدمة للحجاج؟
0: والله هناك تقدم، هناك أيضا أشياء ملموسة ما بين التناغم ما بين الجهات الحكومية. نعم. والشركات والمؤسسات والحملات التي تقوم بأداء مهامها على أكمل وجه من خلال هذه المنظومة المتكاملة ولله الحمد والمنة، وفي تطور كبير وفي التقنية أيضا مترابطة ما بين هذه الجهات من خلال غرف العمليات المشتركة وأداء هذه المهمة على أكمل وجه.
1: طبعا أنتم عضو في مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وهناك تنسيق حتى مع هذه الشركات في كل سكناتها وفي كل حركاتها، في تحركات الحجاج، في تنقلاتها ما بين، في عملية التفويج، يعني الالتزام بعملية التفويج بإذن الله عز وجل لن يكون هناك تزاحم، لن يكون هناك حتى حاجة لإدارة الحشود، لأنه الالتزام بالوقت المحدد لكل حملة بإذن الله عز وجل سيكون في سبيل خدمة الحاج وأيضا ضمان تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.
0: نعم حقيقة نحن هناك معمول أيضا جداول للتفويج من خلال التفويج إلى عرفات أو نعم. إلى قطار المشاعر أو إلى الجمرات من خلال منظومة متكاملة في التفويج وفي تحرك هذه الحشود وإدارة الحشود المتكاملة، ونحن نلتزم ونلزم جميع الشركات بهذه المنظومة ومن خلال هذه التفويج ومواقيت التفويج ومواعيد التفويج التي تسلم لهذه الشركات ولهذه المؤسسات، وبمتابعة دقيقة أيضا من وزارة الحج والعمرة، ولله المن والحمد الأمور الحمد على ما يرام.
1: كيف لمستم يعني على حجاج بيت الله الحرام مدى الرضا على هذه الخدمات التي تقدم، خاصة وأنكم ذكرتم بأن يعني قياس مدى الرضا هو الطريق الذي يعني يسهل لنا الكثير من اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل رضا الحاج؟
0: والله بالحقيقة نسبة رضا الحاج اليوم، قياس رضا الحاج اليوم هذا اليوم واصل إلى عندنا إلى 98%.
1: ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله، وهذا مؤشر طيب.
0: نعم والحمد لله، يعني هذا يعطي مؤشرات جيدة، خاصة احنا نعمل قياس للرضا اليوم والليلة وبكرة وبعد بكرة لكل الأمور ولله الحمد والمنه.
1: الله يعطيكم العافيه سعاده المستشار للجنه الوطنيه للحج والعمره الاستاذ سعد القرشي، شكرا جزيلا لكم، نسال

0: عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح، وأن يكون موسم حج آمن صحي كما أراده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بإذنه عز وجل.
1: بإذن الله. شكرا لكم على هذه تحت هذه الفرصة في هذه الساعات الطيبة وفي هذه الأيام المباركة وفي يوم التروية هذا اليوم المبارك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع الحجاج حجهم وسعيهم، والله ييسر لنا ولهم الأمور إن شاء الله.
0: اللهم آمين. في أمان الله أستاذ سعد.
1: في أمان الله.

أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

من جديد مستمعينا الكرام، نرحب بكم على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى في هذا البث المشترك في هذا اليوم الثامن من ذي الحجة من عام 1447 للهجرة. مستمعينا الكرام، زار معالي مساعدي وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي مركز العمليات الأمنية الموحد 911 في منطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عمر بن عيضة الطلحي، وتجول معالي في أقسام المركز واطلع على آلية سير العمل وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات الواردة للمركز وإحالتها إلى الجهة المختلفة في أسرع وقت ممكن ومتابعتها حتى انتهائها بدقة واحترافية عالية وفق أحدث الوسائل التقنية الموحدة لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار 24 ساعة. يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحد 911 في منطقة مكة المكرمة يخدم العاصمة المقدسة و16 محافظة ووحدة عمل وله ويخدم أيضا وحدة عمل 47 غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم طوارئ موحد هو 911، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم خدماتها الطبية والرعوية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من خلال 100 أو القادمين من 104 دول حول العالم.

أعلم ذلك في مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الصحية التي تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء أدائهم لمناسك الحج. ووفرت الوزارة عيادات طبية متخصصة داخل مقار الضيوف تعمل على مدار الساعة بطواقم طبية مؤهلة ومجهزة بالأدوية العلاجية والوقائية إلى جانب أجهزة الطوارئ والتشخيص الحديثة، بما يسهم في تقديم الرعاية الصحية الفورية والمتابعة المستمرة للحالات الصحية المختلفة. وخصصت الوزارة سيارات إسعاف مجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة في إطار الحرص على تعزيز السلامة الصحية ورفع جاهزية الخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن. من جهتهم ثمن عدد من الضيوف ما وجدوه من اهتمام ورعاية وخدمات متكاملة منذ وصولهم إلى الديار المقدسة والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية ضيوف الرحمن، ورفعوا شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على ما يقدمانه ويوليانه من عناية واهتمام ورعاية بالحجاج والمعتمرين، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توفير جميع سبل الراحة والرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

0: مستمعينا الكرام، قبل أن نودعكم، إن رحلة الحج على ما فيها من مشقة وتعب وغربة وصعوبات تعتبر حلم كل مؤمن لما يجده من الراحة النفسية الكبيرة بعد الحج. والغريب أننا إذا سألنا أي حاج قدم بعد أداء فريضة الحج عما شاهده وعن شعوره الإيماني فسيقول: أتمنى أن أحج إلى بيت الله الحرام كل عام. فما هو سر هذه الراحة النفسية التي يلمسها كل مسلم ذهب لأداء هذه الفريضة؟ الجواب هو أن هذه العبادة إذا أداها الإنسان بشكل صحيح فإنها تقوم بعملية تفريغ الشحنات السلبية وما تراكم على المسلم من مشاكل وهموم وإعادة شحنه بالشحنات الإيجابية من خلال راحته النفسية وشعوره بالرحمة والمغفرة من الله عز وجل.
1: والنعمة لك والملك لا
0: مستمعينا الكرام، في ختام هذه الفترة من هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الثامن من شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة، تقبلوا تحيات فريق العمل. كان معكم من الإعداد متعب الحربي شاكر السيالي، ومن التقديم جماح دغريري، ومن المتابعة علي القاسم، ومن الإشراف العام فيصل العيافي. وهذه أطيب وأجمل التحايا لكم من مخرج هذه الفترة حسين بحة. هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفوا وترجو سابغ البركات، تركوا وراء ظهورهم دنيا الورى وأتوك في شوق وفي إخبات، وفدوا إلى أبواب جودك خشعا وتزاحموا في مهبط الرحمات. فاقبل إله العرش كل ضراعة وامح الذنوب وكفر الزلات. دمتم بخير في أمان.

ضيوف الرحمن، الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة FM تتمنى لكم حجاً مبروراً.

0: حج أخضر.
1: أطلقت الجهات المنظمة للحج مبادرات لإعادة تدوير مخلفات الإحرام والبلاستيك وتحويلها إلى منتجات جديدة، بما يعزز الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي خلال موسم الحج.
0: حج أخضر.

0: ام على هواك. جدة اف ام ترافق مسيرة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وتتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
1: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة اف ام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

في الحج مو كل القلق يكون من التعب، في قلق أعمق، قلق السؤال: هل عملي صحيح؟ هل نسكي مكتمل؟ هل أخطأت بدون ما أنتبه؟ وهنا يبدأ نوع آخر من الاحتياج، احتياج ما يرى لكن يثقل القلب. حلقتنا اليوم سؤال يطمن قلبك وفتوى تيسر الطريق.

تأملوا معي. في ساحة من ساحات الحرم بعد صلاة العشاء، الحركة أخف لكن الوجوه ما زالت تحمل انشغالها. وقف حاج يتردد، يمسك كتيب صغير، يقلب صفحاته ثم يوقف، واضح إنه يبحث عن إجابة لكن ما لقى له جواب. قرب من أحد مراكز الإرشاد، جلس أمام عالم، سأله سؤال بسيط: لو أخطأت في السعي إيش أسوي؟ السؤال قصير لكن اللي وراه رحلة قلق كاملة. العالم ما أجاب مباشرة، ابتسم أول، وهذا في علم الإرشاد تعتبر بداية تفريغ التوتر، ثم قال له: طمن، الأمر أيسر مما تتصور. وبدأ يشرح له بهدوء وبلغة يفهمها، ما استخدم تعقيد ولا مصطلحات ثقيلة، بس وضح وقرب وسهل. اللي صار هنا مو مجرد فتوى، هذا إعادة بناء للطمأنينة. في الدراسات النفسية يقال يعني إن الإنسان حين يواجه غموض في الأمور المصيرية ارتفع لديه مستوى القلق حتى لو كان كل شيء حوله مستقر. وفي الحج النسك مسألة مصيرية لأنها عبادة العمر، عشان كذا هنا دور الجهات الدينية، مو بس إجابة على الأسئلة بل إدارة هذا

0: هذا القلق وتحويله إلى سكينة. نشوف العلماء والمفتين ومرشدي الحملات ينتشروا في الحرم، في المشاعر ومراكز الاتصالات، يردوا على آلاف الأسئلة يومياً، أسئلة قد تتكرر لكن لكل سائل هي مختلفة، لأنها تمس قلبه، تمس نسكه، تمس عبادته. خلونا نروح لمشهد ثاني. حاج كبير في السن وقف عند أحدهم وقال: أنا نسيت، هل رميت اليوم أو أمس؟ السؤال بسيط لكن وراه خوف كبير. العالم ما صحح له مباشرة، سأله بهدوء ورجع معاه الأحداث لين وصل الإجابة بنفسه، ثم قال له: حجك صحيح ولا تشيل هم. في علم الإرشاد الشرعي هذا يعرف بالتيسير المبني على الفهم، يعني مو بس تعطي الحكم بل توصله بطريقة تزيل القلق وتبني الثقة، خصوصا إحنا في الحج بلغات مختلفة ومرجعياتهم مختلفة. في برنامج تأملات ننتبه إنه الطمأنينة مو بس شعور جسدي، في طمأنينة شرعية. طمأنينة تجي لما الإنسان يعرف إنه هو على الطريق الصحيح، هو جاي دافع شقى عمره عشان يؤدي عبادة الحج، ركن من أركان الإسلام، فحابب يطمن إنه هو على الطريق الصحيح. في الحج ممكن تنسى زحام أو تعب، لكن ما تنسى لحظة كنت فيها محتار ولقيت إجابة، بس ما أعطتك معلومة، بس أعطتك راحة. في الختام لو تأملنا هذا الدور رح نلقى إنه ما تقدم المملكة العربية السعودية في الجانب الديني خلال الحج يتجاوز فكرة الإرشاد إلى بناء منظومة متكاملة من علماء ومفتين ومرشدين ومراكز توجيه وقنوات متعددة تعمل جميعا على هدف واحد، إنه يؤدي الحاج نسكه بعلم وبطمأنينة وبلا حرج. فشكرا لوطن جعل التيسير منهجا، وشكرا لكل عالم وكل مفتي وكل مرشد اختار انه يكون صوت طمأنينة في لحظة سؤال. في تأملات نكتشف انه بعض الإجابات ما تغير الفعل فقط، تغير ما نشعر به بعده، لكن إذا كانت الكلمة تطمئن القلب فكيف تتحرك الأرض نفسها لتسهل الطريق؟ كيف تختصر المسافات وتدار الملايين من الأعداد بدقة مذهلة؟ في الحلقة القادمة نقترب من مشهد آخر بعنوان طريق يتسهل لك وحين تتكلم الأرض حب. وألتقيكم، أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان، في حلقة جديدة من برنامج تأملات.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.

0: من كرم الله تعالى على عباده أن خص بعض الأيام بمزيد من الفضل والأجر المضاعف. أيام معلومات مع عبد العزيز العضيلة وأكرم عمر، إخراج حسين بحة.
1: في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة تبدأ أولى خطوات الحج الفعلي، ويسمى هذا اليوم يوم التروية. ولعلك تتساءل عزيزي المستمع، لما سمي بهذا الاسم؟ سمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج في القديم كانوا يتروون فيه الماء، أي يجمعونه ويخزنونه استعدادا ليوم عرفة، حيث لا ماء هناك ولا موارد قريبة. ومن التروية الجسدية ينطلق معنى أعمق، التروية الروحية. إنه يوم تروى فيه النفوس من نبع النية، ويستعد فيه القلب قبل البدن. في هذا اليوم يحرم الحاج من مكة إذا كان متمتعا، ويلبي بالتوحيد ويرفع صوته قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

ينطلق الحجاج في اليوم الثامن إلى منى، وهي منطقة تقع شمال شرق المسجد الحرام، ويقيمون فيها يومهم ذاك، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم فجر يوم عرفة، يقصرون الصلاة دون جمع، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. منى ليست محطة راحة فقط، بل هي أول مقام من مقامات التهيئة، ففيها يتخلى الحاج عن عجلة الحياة وعن شواغل الدنيا، ويتفرغ قلبه للنية. إنه يوم استعداد لا ازدحام فيه ولا شعائر معقدة، لكنه مليء بالتأمل. والمبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة على الصحيح من أقوال أهل العلم سنة مؤكدة فعله النبي ولم يأمر بتركه، وهو جزء من الترتيب الإلهي البديع لمراحل الحج. في منى يتساوى الناس، ويلبس الجميع ثوب الإحرام، ثوب التجرد، ثوب المساواة. لا يعرف الغني من الفقير، ولا القوي من الضعيف، الكل عبيد لله، ووجوههم جميعا تتجه شطر الكعبة.

لك أن تتأمل عزيزي المستمع كيف أن الإسلام يبدأ الحج بيوم هادئ تمهيدا ليوم عرفة العظيم، وكأن يوم التروية لحظة تنفس قبل الصعود، لحظة ترتيب لما هو أعظم. فهنا يتروى الحاج بالتفكر ويشرب قلبه من معنى التلبية ويراجع نيته ويعد نفسه ليوم اللقاء في عرفات. ومن العجيب أن منها تعني في اللغة الأمنية أو الرجاء، وكأن الله يجمع في هذا المكان أمنيات الخلق ويرفعها إليه تمهيدا ليوم تغفر فيه الذنوب وتعتق الرقاب. ولذا فإن يوم التروية يوم عظيم لا يغفل فيه الحج عن الذكر ولا عن الاستغفار ولا عن الدعاء، ولو لم تكن فيه شعائر كبرى، إنه يوم النية. ويكفيك أن تعرف أن الأعمال بالنيات، وأن النية قد ترفع العمل البسيط إلى أعلى الدرجات. وهكذا يمضي يوم التروية بهدوئه وروعته، ويبيت الحجاج في منى على موعد مع شمس أعظم، شمس عرفات.

0: اللهم في يوم التروية اروي قلوبنا بالإيمان، واغسل ذنوبنا بالغفران، وبلغنا عرفات برضوانك، واملأ دروبنا بنورك وأمانك، ولا تحرمنا لذة الوقوف بين يديك يا أرحم الراحمين.
1: من كرم الله تعالى على عباده أن خص بعض الأيام بمزيد من الفضل والأجر المضاعف. أيام معلومات مع عبد العزيز العضيلة وأكرم عمر، إخراج حسين بحة. جدة اف ام ترافق مسيرة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وتتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
2: كيف يمكن تحريك أكثر من مليوني إنسان من بقعة إلى أخرى في بضع ساعات دون تداخل أو تعثر؟ هذا السؤال هو اللغز الهندسي الذي فككت شفراته المملكة عبر منظومة نقل هي الأضخم عالمياً. أهلاً بكم في حلقتنا الرابعة، نبض الشرايين.

تعتمد هندسة النقل في الحج على ثلاث ركائز أساسية: قطار المشاعر، الحافلات الترددية، وإدارة الحشود البشرية. قطار المشاعر المقدسة ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو مترو ذكي يعمل بطاقة كهربائية بالكامل، يربط بين 9 محطات رئيسية في منى وعرفات ومزدلفة. في كل ساعة ينقل هذا القطار قرابة 72,000 راكب بدقة تفوق الثواني، مما يغني المشاعر عن آلاف الحافلات ويحافظ على نقاء البيئة. أما نظام الحافلات الترددية فهو يمثل شرايين الحياة التي لا تتوقف. تم تصميم مسارات معزولة تماماً لهذه الحافلات لا تتقاطع مع مسارات المشاة، مما يضمن تدفقاً مستمراً كشلال من النور. وبفضل التوأم الرقمي يراقب المنظمون في غرف العمليات حركة كل حافلة عبر الأقمار الصناعية لضمان التزام

ونصل إلى المحطة التي أذهلت المهندسين حول العالم، منشأة الجمرات، هذا المشروع العظيم الذي أنهى حقبة التدافع إلى الأبد، لم يعد مجرد جسر بل منشأة عملاقة تتألف من 5 طوابق صممت بعبقرية لتستوعب أكثر من 300,000 حاج في الساعة الواحدة. هنا تلتقي الهندسة المعمارية بالأمن الحيوي، حيث تتدفق الحشود في اتجاه واحد لا يعرف الارتداد عبر مسارات مبردة برذاذ الماء ومراقبة بأنظمة استشعار حرارية وكاميرات ذكية تحلل الكثافة وتوجه المسارات آلياً. باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تحليل تدفق البشر في صحن المطاف ومنطقة الجمرات. الكاميرات الذكية ترصد الكثافة، وإذا وصل الرقم إلى حد معين تصدر المنظومة تنبيهاً آلياً لتغيير مسارات التدفق ومنع التكدس. إنها هندسة تحول الزحام إلى انسياب والارتباك إلى نظام في مشهد تنظيمي يدهش العالم بأسره.

0: حينما يتحرك الملايين كجسد واحد، فاعلم أن وراء ذلك عقلاً هندسياً سعودياً سهر ليضمن أن يصل كل حاج إلى مقصده بيسر وأمان. إن نجاح المملكة في إدارة هذه الشرايين اللوجستية المعقدة من الجسور المعلقة إلى الأنفاق الذكية ليس إلا حجر الزاوية في بناء أعظم وأشمل. فإذا كان هذا هو واقع الأرض اليوم، فكيف ستصيغ رؤية المملكة مستقبل الحج؟ وكيف ستتحول المشاعر المقدسة إلى مدن ذكية ومستدامة تسبق عصرها؟ في حلقتنا القادمة والأخيرة نغادر الحاضر لنستشرف الغد، حيث تلتقي هندسة الاستدامة بنبض الذكاء الاصطناعي في رحلة نحو رؤية الغد.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
2: أخي الحاج، لسلامتك وسلامة الآخرين احرص على التنسيق مع منظمي التفويج إلى الحرم لتجنب التأخير والضياع. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
3: لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج. لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.

الآن على هواك. أخي الحاج، تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

0: تفاديا لإصابتك بضربة الشمس. جدة اف ام تتمنى لكم حجزا مبرورا. ضيوف الرحمن، الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
1: أخي الحاج، لسلامتك وسلامة الآخرين احرص على التنسيق مع منظمي التفويج إلى الحرم لتجنب التأخير والضياع. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
2: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محدثكم الدكتور عبد الله باعثمان، سأتحدث اليوم عن الذبح الشرعي، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة أيام الحج، وبعد أيام ستكون هذه الأيام مشهودة بالخير والفلاح والنجاح، وسيكون هناك أيضا أيام ذبح قد كتبها الله على المسلمين في الحج.

هل للحج أو هل للذبح الشرعي المعروف إعجاز علمي وسبق علمي؟ سأتحدث اليوم عن النص الشرعي، ثم تحدث عن دلالة النص، ثم بعد ذلك أتحدث عن الحقيقة العلمية، ثم بعد ذلك أتحدث عن هذا السبق العلمي الذي سبق العالم بقرون فيما يتعلق بفوائد الذبح الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ودلالة النص في معنى كلمة أنهره أي أساله وصبه بكثرة. قال العلماء في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء والوذجين وأسال الدم حصلت الذكاة، وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم والبقر الذبح. أما الحقيقة العلمية فالذبح الشرعي يطيب اللحم بتصفية الحيوان من الدم وما به من مواد ضارة، ويمنع وصول الدم للمخ بما يفقد الحيوان الوعي بعد ثوان من الذبح، ومع إهراق الدم فلا يحس الحيوان المذبوح بالألم،

وفي بعض البلدان يقتل الحيوان بطرق خاطئة كالخنق بالغاز أو الصعق بالكهرباء أو بإطلاق الرصاص، وهذه الطرق تبقي الدم في جسد الحيوان الذي يشكل مرتعا خصبا تنمو فيه الجراثيم المختلفة، مما ينعكس على لون اللحم فيصبح مائلا للزرقة. وثبت أن طريقة الذبح الإسلامي هي الأحسن بلا شك، لأن ضغط الدم فيها ينخفض بالتدريج إلى أن تتم التصفية الكاملة للدماء، بينما الطرق الأخرى تؤدي إلى شلل أعضاء الحركة في الحيوان، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم فيجعل الحيوان يعاني من الألم والعذاب من 5 إلى 10 دقائق حتى يتوقف القلب. وبعد سلخ الجلد تظهر الأوردة منتفخة لاحتقانها بالدم، مما يجعل اللحم عرضة للتفسخ وعرضة أيضا لنمو

0: جراثيم، لذلك يسارعون إلى وضعه في الثلاجات لمدة 24 ساعة في درجة حرارة قدرها 4 درجة مئوية، بينما اللحوم التي تذبح مع ذكر اسم الله فإنها مباشرة تعرض في محل الجزار طول النهار وتبقى سليمة تماما لخلوها من هذه الدماء المشبعة بالسموم والبكتيريا. أما أوجه الإعجاز العلمي والسبق العلمي في ذلك، فالذبح الشرعي يفقد الحيوان الوعي في ثواني قليلة مع إهراق الدم، والجهاز العصبي والحبل الشوكي لا يزال متصلا بكل أجهزة الجسم، فيقوم الجهاز العصبي بإصدار إشارات إلى القلب وإلى العضلات وإلى الأحشاء وإلى جميع الخلايا الموجودة في جسم الحيوان لإرسال الدماء إلى الدماغ مباشرة، وهنا تتحرك هذه الأنسجة والخلايا والأحشاء والعضلات في جميع أجزاء الجسم حركات تشنجية تقوم من خلالها بدفع الدم إلى القلب الذي يقوم بدوره بضخه إلى الدماغ، ولكن الدماء تندفع خارج جسم الحيوان بدلا من الصعود إلى المخ، وبذلك نضمن خروج الدم من جسد الحيوان كاملا أو شبه كامل، وذلك بسبب الأوردة المقطوعة في الرقبة، وهكذا يظل الجهاز العصبي يعطي إشارات وأجهزة الجسم ترسم الدماء فتخرج خارج جسم الحيوان حتى يتم تصفية جسم الحيوان من الدماء الموجودة فيه، ويسكن الحيوان تماما ويطيب لحمه، وبهذا يتم التخلص من الدم وما يحتويه من سموم وبكتيريا ونقص في الخلايا المناعية والخلايا الدم البيضاء، وأيضا يتخلص الدم فيه من المواد الضارة بصحة من يأكله. أما الفكرة الشائعة عند الغرب بأن الحيوان يحس ويتألم عند ذبحه بهذه الطريقة، فقد ثبت علميا أن هذا الكلام خاطئ تماما، لأنه بمجرد أن يتم قطع الأوردة الدموية يصاب الحيوان بالإغماء لقطع توصيل الدم إلى الدماغ، وبذلك يفقد الإحساس نهائيا. ولذلك الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك على أنه على كل شيء شهيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أخي الحاج، استخدم الكمامات في حال الازدحام تجنباً لانتقال عدوى الأمراض. جدة اف ام تتمنى لكم حجاً مبروراً.
4: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاءً للواجب وأداءً لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في برنامج شرف لنا. نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرف لنا، الذي نسلط فيه الضوء على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صور لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم عبر المنافذ البرية والجوية وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين. في هذه الحلقة المميزة سنتعرف على الخدمات التي تتشرف جمعية هدية الحاج والمعتمر من خلال برامجها النوعية بتقديمها ضيوف الرحمن، والتي تجسد الشعار الذي نحمله بكل فخر: خدمتهم شرف لنا. من خلال البرنامج يسعدنا أن نلتقي بالمهندس

0: تركي الحتيرشي الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. أهلا وسهلا بكم مهندس تركي، نرحب بك في برنامج شرف لنا عبر أثير إذاعة جدة FM.
1: الله يحييكم، الله يبارك فيكم، شكرا لكم على الاستضافة.
0: طبعا في البداية نود أن تعرف أسادة المستمعين والمستمعات بجمعية هدية الحاج والمعتمر وما هي أهدافها.
1: هي أول جمعية سعودية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن، تأسست منذ 17 عاما ولا زالت الحمد لله تقدم مجموعة من الخدمات والبرامج التي تساهم في تسهيل أداء النسك لضيوف الرحمن، ونحن نتكامل الحمد لله مع عدد من الجهات الحكومية وعدد من الجهات الخيرية والقطاعات الخاصة في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل خدمة لضيف الرحمن حتى يكون في أعلى رضا بإذن الله تعالى. الجمعية لديها أهداف متعددة، من ضمنها إثراء تجربة ضيف الرحمن والابتكار والتطوير في الخدمات المقدمة لضيف الرحمن وعدد من الأهداف الأخرى.
0: ما هي الرسالة التي تحملها الجمعية مهندس تركي، وكيف تسهم في تجسيد قيم الضيافة والكرم مع ضيوف الرحمن؟
1: نعم، الحمد لله الجمعية رسالتها تعظيم المنافع الإيمانية والتنموية في رحلة الحاج والمعتمر والزائر عبر منظومة مستدامة من الخدمات المبتكرة والشراكات التكاملية والقدرات المؤسسية. الجمعية أخذت على عاتقها أهمية إبراز دور الخيري والمجتمعي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أدوار الحكومية الحمد لله يعني تقدم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، ومن ضمن الخدمات هي كرم الضيافة والاستقبال. الحمد لله الجمعية موجودة في استقبال ضيوف الرحمن من المنافذ الحدودية إلى المطارات إلى مراكز التفويج ووصول إلى الحرمين الشريفين، كلها الجمعية تساهم تكون متواجدة في هذه الأماكن بتقديم خدمات الضيافة وإبراز الضيافة السعودية لضيوف الرحمن عند قدومهم.
0: يعني هذه الخدمات تقدم في موسم الحج بشكل مستمر ودائم؟
1: يعني بشكل مكثف حقيقة في موسم الحج، لكن بقية العام طوال العام تقدم، وفي المواسم تكون أكثر يعني تقديم مثل موسم رمضان أو موسم الحج أو موسم العمرة، ما شاء الله العمرة طوال العام.
0: نعم.
1: لكن يكون فيه حضور للجمعية في المواقع بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأمنية.
0: تحدثنا عن أبرز المبادرات التي تقدمها الجمعية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.
1: نعم، الحمد لله الجمعية تقدم عدد من المبادرات التي تصب في أهدافها الرئيسية، من ضمنها برنامج العناية والرعاية الشاملة لضيوف الرحمن، تشمل موضوع السقيا والإطعام والإرشاد والتوجيه وخدمة رعاية الأطفال، خصوصا يعني لدينا مركز لرعاية الأطفال التائهين في المدينة المنورة، وكذلك لدينا يعني أساور للأطفال مسلم في مكة المكرمة، كذلك المركز الرئيسي في مكة ولدينا فرع في المدينة يقدم خدمات الجمعية. نعم، هذه واحدة من البرامج الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الديني ضيوف الرحمن مثل تعليمهم القرآن وتقديم الفتوى بالترجمة والتنسيق لغات متعددة. الحمد لله الجمعية لديها مترجمين بأعداد كبيرة ينزلون الميدان لضيوف الرحمن، أكثر من 60 لغة تقدم يعني لضيوف الرحمن، تعرفون تنوع وتعدد جنسيات ضيوف الرحمن ولغاتهم، وبالإضافة إلى برنامج إثراء تجربة ضيف الرحمن من خلال المعارض وتقديم الضيافة السعودية وإبرازها وبعض المعارض التاريخية والثقافية التي تعرف ضيوف الرحمن على الخدمات التي تقدمها المملكة والأثار التاريخية الموجودة في مكة والمدينة، بالإضافة إلى برنامج تيسير أداء النسك والشعائر الدينية ومثل الكفارات وغيرها من الأعمال التي يحتاجها ضيف الرحمن لإتمام نسكه.
0: كيف تستعدون ميدانيا لموسم الحج، وما هي أبرز المحطات أو المواقع التي تتواجدون أو تعملون فيها؟
1: طيب، نبدأ بالمواقع. الحقيقة الجمعية متواجدة بجوار الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المشاعر المقدسة ومراكز تفويج ووصول الحجاج دخولهم إلى مكة المكرمة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة. الحقيقة يعني الحمد لله الجمعية موجودة، وبعض المواقع يعني تقدم الخدمة خلال أداء الحجاج مناسكهم في المشاعر المقدسة في أكثر من 70 موقع في المشاعر المقدسة.
0: نعم.
1: تقدم خدمة السقيا والإطعام والهدايا في هذه المواقع، ويشاركنا عدد من الجمعيات والجهات التي تساهم والأوقاف التي تساهم في تقديم الخدمة لضيف الرحمن في هذه المواقع.
0: تواكب الجمعية التطورات التقنية أو توظف مثلا الحلول الرقمية الذكية في تسهيل الخدمات وتوسيع نطاقها للحجاج؟
1: نعم، الحمد لله الجمعية لديها حاليا أطلقت سوبر آب، تطبيق شامل.
0: نعم.
1: لمجموعة من الخدمات التي

0: لو نتكلم عن حجم الكوادر العاملة لديكم في الموسم، هل تعتمدون على المتطوعين بشكل كبير؟
1: نعم الحمد لله، يعني التطوع أمر يسري، في يعني حب التطوع في المجتمع، الحمد لله المجتمع السعودي
0: ما شاء الله،
1: ونحن نستثمر هذا الأمر، وسواء من الشباب والفتيات في يعني استقطابهم في خلال موسم الحج، سواء بالعمل التطوعي الميداني أو العمل التطوعي في داخل المكاتب حسب الاحتياج. والحمد لله يعني يأتينا أعداد كبيرة، نصل إلى 2000 متطوع خلال موسم الحج، بالإضافة إلى الجمعية أنها تنسق مع المركز الوطني وتطوع في المركز الوطني لاستقبالهم وتيسير تصاريح لهم من خلال تواجد الجمعية في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية في مكة والمدينة.
0: السؤال الأخير، كيف يتفاعل المجتمع معكم؟ يعني هل هناك فرص للتطوع أو للمساهمة في مشاريع الجمعية خلال موسم الحج؟ وهل توجد شراكات فاعلة بينكم وبين الجهات المختلفة، مثلا الحكومية أو القطاعات الخاصة، لتطوير هذه الخدمات؟
1: نعم الحمد لله، يمكن يتفاعل المجتمع والمستمعين يعني من خلال المشاركة في التطوع والتسجيل في منصة التطوع في الجمعية، لدى الجمعية اختيار الفرصة المناسبة لهم حسب احتياجهم وظروفهم ومهاراتهم وقدراتهم، كذلك المساهمة من خلال التبرع متجر الجمعية هدية الحاج والمعتمر، أو كذلك من خلال القدوم للمكتب الجمعية. طبعا الحمد لله الجمعية لديها شراكات كبيرة مع عدد من الجهات، سواء الجهات على رأسها مقام عمارة منطقة مكة المكرمة، تقدم مجموعة من المبادرات الابتكارية التي يعني تساهم في تخفيف الأثر الحضارة لضيوف الرحمن، المبادرات الابتكارية، وكذلك بعض الجهات الحكومية والأمنية مثل الدفاع المدني وغيرها، طبعا على رأسها وزارة الحج يعني والعمرة، هي الجهة المشرفة على الجمعية، وشركة كيدانا والهيئة الملكية بمكة والمشاعر. هذه عدد من الجهات، يمكن لعلنا يعني نسينا بعضها، لكن كلها الحمد لله تتكامل في تقديم أفضل خدمة لضيف الرحمن خلال الموسم بإذن الله.
0: إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا فيه مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لتخدم ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر ضيفنا المهندس تركي الحترشي، الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرفا ومن البذل عادة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي. معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً، والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر، واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل، يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر، لمراجعة علاجاته بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر، خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى، الاحتفاظ بالوصفة الطبية.

0: ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام. مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير. إخراج فيصل الغامدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الجميل طهر البدايات. اليوم رح نتكلم عن بعض من المقتطفات من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المقتطفات النبوية من حج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحاج هذه الرحلة التحرر والتطهير الداخلي. الحاج كان لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممتلئ بالقيم العظيمة والجميلة، كان أولها التواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع بشكل ملفت في الحج، فكان الناس ينظرون إلى تواضعه وكان ينفذ هذا التواضع. كان النبي صلى الله وسلامه عليه رحيما بالناس وكان رفيقا بهم، بل أنه كان دائما يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، كان يسهل على المؤمنين، كان رؤوفا رحيما بهم حتى في مناسك الحج، لأنه هذا النسك العظيم وهذا الركن العظيم يحتاج كثير من الصبر والجهد. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان دائما هادئا، يريد أن يعلم الناس الهدوء، كان حتى لا يضرب الدابة، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة. هذا الهدوء والإطمئنان والتحرك بشكل منظم مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج. يريد الناس أن يحجوا دائما بهدوء، يحجون دائما بأدب وسكينة واحترام وروية، لا يريد أن يتصارخ الناس أو يتخاصمون أو يتجادلون، فالحج ليس كذلك. أيضا في خطبة الوداع، هذه الخطبة العظيمة التي امتلأت بالقيم وامتلأت بالجماليات، ولعل أعظم ما يتوارده الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذا الفقد العظيم. هذه الخطبة التي تحدث عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه أيضا فيها جانب من المساواة والتعليم للناس، وأن الحج هذه الشعيرة العظيمة هي رحلة للتعلم. أيضا في الطهارة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يشير إلى أنه الحاج عندما تؤدي هذا النسك العظيم بهذه التطبيقات الرائعة يخرج كيوم ولدته أمه، هناك مكافأة، هناك جائزة تنتظرك، فقط اصنع ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقط افعل ما فعله السلف الصالح. حتى أن السيدة عائشة أمنا أم المؤمنين الحميراء حبيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من أعظم من نقل علم مناسك الحج عن النبي، وكانت تجيب النساء وتفقههن وتقول الحج ليس فقط للرجال، بل المرأة إن حجت بعقل وقلب فزادت إيمانا، فهذا هو الحج المبرور. الحج تاج العبادات، الحج تاج العبادات. وكان عبد الله بن عباس في الحج كان معلما، يجلس في مكة يفسر القرآن ويشرح مناسك الحج ويحل مشاكل الحجيج. فالحج في كثير من هذه التفاصيل العظيمة. في التربية، كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يربي أصحابه حتى في الحج، بل أنه ما كان يقول شيء إلا يفعله بحذافيره، صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى أنه في الحج كان يحضر الحجام ويحضر. هذه التفاصيل التي كان يصنعها النبي صلى الله عليه وآله أو كان يقولها، كان يصنعها نعم أمام الصحابة حتى يرون ويؤمنون. وهذه من الجماليات العظيمة. في الذكر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى الذكر كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، حتى في نهاية الحج، حتى في الختام، حتى عندما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الركن قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهذا الحج، هذه الشعيرة، هذا الركن العظيم، هذا الجانب الملهم الممتلئ بالمشاعر والروحانيات والإيمانيات، هو عبارة عن رحلة إيمانية تحولية تساعد الإنسان أن يكون شخصا مختلف، يكون شخص آخر مختلف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تواضعه إذا رأى الكعبة بكى ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذه كلمة حينا ربنا بالسلام، ما فإذا حييتم بتحية وتحيتهم فيها سلام، حتى أنه في الجنة كأنه يناجي ربه، يعني يا رب أدخلنا الجنة، وحينا بالسلام يعني في الجنة حينا بالسلام. هذه الجماليات العظيمة. والله إن مشروع الحج هو مشروع إصلاح كامل للذات وللإنسان، لعقله، لأفكاره، لسلوكاته، لتصرفاته. لأن الحاج هذه نقطة تغير وتحول، أنت تنفصل عن الواقع بواقع آخر جميل عظيم روحاني رباني سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرحه للناس، حتى يستطيعون أن ينتهوا من هذا النسك العظيم. من استطاع إليه سبيلا، ليس كل الناس تستطيع، ولكن إذا قيد لك الله أمرا وإن استطعت وإن فعل فقدمه على أجمل خطى، قدمه على أجمل شكل. كان عبد الله بن عمر يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء أثناء الحج، حتى إذا وقف النبي في مكان وقف فيه، وإذا دعا بدعاء دعا به. قيل عنه: ما حج ابن عمر إلا ودموعه لا تتوقف، وكأن كل نسك عنده ذكرى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
2: أخي الحاج، لا تنشغل عن الطاعة، فهي أيام معدودات، فاستثمرها وعد لبيتك بحج مبرور وسعي مشكور.
3: جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
4: جدة اف ام ترافق مسيرة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وتتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
5: حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها.
6: أخي الحاج، لسلامتك وسلامة الآخرين احرص على التنسيق مع منظمي التفويج إلى الحرم لتجنب التأخير والضياع. جدة اف ام تتمنى لكم حجاً مبرورا.
7: أخي الحاج، تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة تفادياً لإصابتك بضربة الشمس.
3: جدة اف ام تتمنى لكم حجاً مبروراً.

0: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح. لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.
1: ضيوف الرحمن، الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة FM تتمنى لكم حجاً مبروراً.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الماضية سرنا مع إبراهيم عليه السلام منذ بداية البحث عن الحقيقة، ثم شهدناه وهو يواجه أباه وقومه بكلمة التوحيد، ثم رأيناه في مشهد النار حين أراد له قومه الهلاك، فأراد الله له النجاة وحفظه بلطفه، وجعل من تلك المحنة آية خالدة في الثبات والتوكل. لكن طريق إبراهيم عليه السلام لم يكن طريق موقف واحد ثم انتهى، ولا طريق محنة واحدة ثم استراح. إنها رحلة طويلة من اليقين، كلما تجاوز فيها ابتلاء دخل إلى ابتلاء آخر، وكلما نجح في مقام فتح الله له مقاما أعلى، حتى صار خليلا لله وإماما للموحدين. وبعد النجاة من النار تبدأ مرحلة جديدة في هذه الرحلة، مرحلة لا تقل عمقا عن النار، وإن كانت أقل صخبا في ظاهرها، إنها مرحلة الهجرة.

الهجرة أيها الأحبة ليست مجرد انتقال من مكان إلى مكان، ولا مجرد ترك أرض إلى أرض، بل هي في جوهرها امتحان للقلب. من الذي يملكه؟ وبمن يتعلق؟ وعلى أي شيء يعتمد؟ فالإنسان بطبعه يألف أرضه ويأنس بموطنه ويرتبط بما حوله من الوجوه والعادات والذكريات والتفاصيل التي تصير مع الزمن جزءا من نفسه. وإذا طلب منه أن يترك ذلك كله شعر أن شيئا من داخله ينتزع. ولذلك كانت الهجرة دائما من أشق ما يمر على الأرواح، لأنها لا تمتحن القدمين فقط، بل تمتحن الجذور التي تمتد في القلب. لقد خرج إبراهيم عليه السلام من مواجهة شديدة مع قومه ونجا من نارهم، لكن بقاءه بينهم لم يعد يحمل معنى جديدا. لقد بلغهم وكشف لهم وأقام عليهم الحجة، وظهر عنادهم واستعلن رفضهم، فلم يعد المقام بينهم مقام بناء، بل مقام استنزاف وصد. هنا تتجلى حكمة أخرى من حكم الأنبياء والصادقين، أن الثبات لا يعني دائما البقاء في المكان نفسه، وأن الصدق مع الله قد يقتضي أحيانا أن يترك الإنسان أرضا أحبها، أو بيئة ألفها، أو حياة اعتادها، ليمضي إلى حيث يريده الله. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام تلك الكلمة المضيئة: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ما أوسع هذه الكلمات وما أعمق ما فيها! إنها لا تعني أنه يذهب إلى مكان يحل فيه الله تعالى الله عن ذلك، وإنما تعني أنه ذاهب في طريق الله، مهاجر إليه، قاصد رضاه، طالب هدايته، مفارق ما يبعده عنه، متوجه بقلبه وخطاه إلى حيث يكون القرب من الله. هنا يظهر الفرق بين من ينتقل لأنه اضطر فقط، وبين من يهاجر إلى الله. قد يترك الإنسان مكانا وهو في داخله ما زال متعلقا به، حزينا على فواته، خائفا من القادم، لا يرى في انتقاله إلا الخسارة. أما إبراهيم فكان يرى أبعد من ذلك، كان يعلم أن الذي ترك لأجله هو الله، وأن الذي سيدله على الطريق هو الله، وأن الذي يفتح الأبواب بعد الإغلاق هو الله. ولهذا لم تكن الهجرة عنده هروبا من الناس فقط، بل كانت توجها كاملا إلى الله. أيها المستمعون الكرام، كم نحتاج إلى فهم هذا المعنى! فليست كل هجرة هي هجرة مكان، ثمة هجرات أخرى تقع في داخل الإنسان، وهي ربما كانت أشد من انتقال الأجساد. أن يهاجر الإنسان من معصية ألفها، أن يهاجر من صحبة تبعده عن الله، أن يهاجر من عادة أفسدت قلبه، أن يهاجر من خوف الناس إلى الثقة بالله، أن يهاجر من التعلق بالمألوف إلى الرضا بما يختاره الله. إن الهجرة الحقيقية تبدأ من القلب قبل أن تبدأ من الطريق.

خرج إبراهيم عليه السلام في هذه المرحلة وليس معه في الظاهر ما يطمئن الناس عادة. لم يكن يملك أمامه خريطة مكتملة ولا ضمانات بشرية ولا صورة واضحة لكل ما ينتظره، لكن كان معه ما هو أعظم من كل ذلك، معه يقين بأن من خرج لله لم يطعه الله. وما أكثر الناس الذين تمنعهم الخطوة الأولى لأنهم يريدون أن تنكشف لهم الطريق قبل أن يسيروا، يريدون ضمانا كاملا وراحة مسبقة ونتائج مؤكدة، ثم بعد ذلك يفكرون في الطاعة أو التضحية أو التغيير. لكن طريق الإيمان ليس هكذا دائما. نعم، طريق الإيمان ليس هكذا دائما. أحيانا يريك الله الخطوة الأولى، فإذا صدقت فيها فتح لك ما بعدها، وأحيانا لا يعطيك إلا قبسا يكفي للمسير، فإذا مضيت زادك نورا على نور. وهذا ما نتعلمه من إبراهيم. لقد كان قلبه قد تربى قبل الهجرة على التعلق بالله وحده، فلما جاءت ساعة الترك لم ينهر، ولما جاءت ساعة الفراق لم يضطرب اضطراب من فقد كل شيء، لأنه لم يكن يرى أن كل شيء هو المكان، بل كان يعلم أن كل شيء حقيقي يبدأ حين يكون الله معك. وفي الهجرة معنى آخر عظيم، معنى يقول إن الطريق إلى الله قد يكلفك أحيانا أن تترك ما تحب، لا لأن ما تحبه حرام بالضرورة، ولكن لأن بقاءك فيه لم يعد يرضي الله، أو لم يعد ينفع دعوتك، أو صار حاجزا بينك وبين ما يريد الله أن يفتح لك من المقامات. وهنا تظهر منزلة التسليم، أن يرضى الإنسان بأن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه، وأن يعلم أن بعض الأبواب لا تفتح إلا بعد إغلاق أبواب أخرى أحبها القلب، وأن بعض البدايات الجديدة لا تأتي إلا بعد فراق موجع أو اقتلاع مؤلم أو خروج من دائرة الأنس القديمة. ولذلك ليست الهجرة في سيرة إبراهيم فصلا ثانويا، بل هي مرحلة تأسيس كبرى، لأن الله لم يرد لإبراهيم أن يبقى في حدود التجربة الأولى، بل أراد أن ينقله إلى أفق أوسع وإلى مهمة أكبر وإلى بناء جديد. فبعد أن واجه الشرك في موطنه لم تنتهي رسالته، بل بدأ فصل جديد من الامتحان والاصطفاء. وفي هذا الطريق كان معه من أهله من شاركه الإيمان، وعلى رأسهم زوجه سارة، ثم ابن أخيه لوط عليه السلام. وهنا نلمح معنى جميلا في رحلة الدعوة، إن الله إذا أراد بعبد خيرا لم يجعل طريقه خاليا تماما من المؤانسة، بل يهيئ له من يخفف عنه وحشة الطريق ويشد على قلبه ويشاركه التوجه إليه. ومع ذلك يبقى الأصل أن قلب المؤمن لا يعتمد إلا على الله، حتى وهو يفرح بصحبة الطيبين. أيها الأحبة، إن من أجمل ما في الهجرة الإبراهيمية أنها تعلمنا أن الخروج من أرض الباطل ليس فراغاً، بل هو بداية عمران جديد، وأن مفارقة ما لا يرضى الله ليست خسارة، بل هي تمهيد لعطاء آخر. فالناس كثيراً ما يخافون من الترك أكثر من خوفهم من البقاء في الأذى، لأنهم لا يرون ما وراء الترك،
أما المؤمن فيتعلم أن ما عند الله أوسع مما يراه أمامه، وأنه قد يخرج من شيء ضاق به صدره ليدخله الله في رحابة لم يكن يتصورها. ولهذا لا يمكن أن نفهم سيرة إبراهيم على أنها سيرة نبي واجه قومه فقط، بل هي سيرة رجل عاش معنا أن تكون لله في كل محطة، في التفكير لله، في المواجهة لله، في الصبر لله، وفي الترك لله. إن الترك لله من أشرف العبادات الخفية، لأن الإنسان قد يعمل أعمالاً ظاهرة يراه الناس فيها، لكن حين يترك شيئاً يحبه لله ولا يعلم بمرارة ذلك إلا هو وربه، تكون تلك منزلة عالية في ميزان الصدق. كم من إنسان يعرف أن خيره في الخروج من أمر ما، لكنه يبقى لأنه لا يحتمل الفراق. وكم من إنسان يرى أن قلبه لا يصلح إلا بترك بيئة أو صحبة أو عادة، لكنه يؤخر الخطوة لأن نفسه تخاف المجهول. وهنا يأتي صوت إبراهيم ليقول لكل

لقلب. إذا كنت ذاهبا إلى الله فلا تخف الطريق، وإذا كنت تاركا لله فلا تظن أن الله يتركك. وإذا أغلقت في وجهك أرض أبوابها فربما كانت أبواب السماء تتهيأ لك في مكان آخر. ونحن في أيام الحج تبدو هذه المعاني أكثر قربا، فالحج نفسه نوع من الهجرة، هجرة من اليومي المألوف إلى الاستجابة، ومن الانشغال بالعالم إلى التخفف منه، ومن التعلق بالمكان الخاص إلى القصد إلى بيت الله، ومن ثياب العادة والزينة إلى بساطة العبودية. إنه انتقال بالجسد، نعم، لكنه قبل ذلك هو انتقال بالقلب.

إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعونا في الحج، والذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الدكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى، والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة، الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز زيد والمستمعين الكرام.
0: بداية دكتور، أنا أود التعرف على كرسي الملك سلمان وما أبرز أهدافه ورسالته العلمية.
1: كرسي الملك سلمان حفظك الله هو أحد الكراسي البحثية التي تعنى بتوثيق التاريخ والحضارة، غير أن هذا الكرسي يمتاز بأنه يعني يشرف بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويعبر أيضا عن اهتماماته التاريخية المعروفة والمشهورة. أيضا تم إنشاء هذا الكرسي الحقيقة بموافقة خادم الحرمين الشريفين حينها عندما كان أميرا لمنطقة الرياض، والحقيقة يعني هذا الكرسي يعني اهتمامه يقتصر على خدمة تاريخ مكة المكرمة وحضارتها عبر العصور، العصور القديمة والعصور الإسلامية والعهد السعودي الزاهر الذي حققت المملكة العربية السعودية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين عامة نقلة حضارية وتطور غير معهود عبر العصور التاريخية.
0: للكرسي عدد من الإصدارات البحثية، ما أبرز هذه الإصدارات دكتور؟
1: الحقيقة الكرسي غني بتاريخ وآثار وتراث وحضارة مكة المكرمة من جميع الجوانب السياسية والإدارية والحضارية، وذلك أيضا عبر العصور المتعاقبة. يعني نحن تقريبا نشرنا على الصحيح 25 كتابا ونحو 60 بحثا، وهناك عدد من الأبحاث في طريقها إلى النشر، ويستمر الحقيقة الكرسي في عطائه إلى جانب فعالية الثقافية والعلمية كالمؤتمرات والندوات أو الجلسات الحوارية والمشاركة في المناسبات الوطنية بالطرح التاريخي المعبر عن ما تقدمه هذه الدولة المباركة للحرمين الشريفين وللوطن عامة.
0: كيف تسهم هذه الدراسات في إثراء المعرفة حول المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؟
1: ارتبطت الحقيقة الدراسات البحثية في كرسي الملك سلمان بالعناية بتوثيق تاريخ عمارة المسجد الحرام وعمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولا شك أن ما قدم ويقدم من منظومة الحج في العهد السعودي الزاهر ليس هناك مجالا لمقارنته بما تم في العصور التاريخية السابقة. لقد تمت نقلة حضارية في العهد السعودي نلحظها الحقيقة في العناية بالكعبة المشرفة صيانة وحفظا وترميما وكسوة، وأيضا في عمارة المسجد الحرام من خلال ثلاث توسيعات تاريخية كبرى، التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية والتوسعة السعودية الثالثة التي نشهد إن شاء الله خواتيم اتمامها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمير محمد بن سلمان. إلى جانب الحقيقة يعني العناية بالبنية التحتية والمرافق الخدمية، وفوق ذلك وقبله وبعده هو حفظ الأمن الراسخ المستتب في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة وعلى أرض الوطن السعودي عامة، يجدها المواطن ويجدها الزائر للحرمين الشريفين من الحجاج والزوار والمعتمرين منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة العربية السعودية في منافذها سواء البرية أو البحرية أو الجوية وصولا إلى الحرمين الشريفين. الكتب التاريخية التي قدمها الكرسي كانت متنوعة، منها الإداري ومنها العمراني ومنها الآثاري ومنها التراثي، ولدينا كتب تحدثت عن آثار مكة المكرمة وتحدثت عن آثار تراث مكة المكرمة وأيضا عمارتها. والحقيقة أن العناية بالمواقع التاريخية والعناية بمواضع النسك ومن حيث التوثيق التاريخي ومن حيث الحقيقة عناية من الجهات المعنية الآن في الحرمين الشريفين كالهيئة الملكية في مكة المكرمة والمشاعر مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والهيئة الملكية في المدينة المنورة تسعى الآن للحقيقة إبراز القيمة الروحية والدينية والمعرفية لهذه المواقع المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمناسك وبالتاريخ، التاريخ المكي والتاريخ المدني، وهذا الحقيقة وأيضا تنميتها وتأهيلها وجعلها مقصدا معرفيا وسياحيا لقاصدي الحرمين الشريفين. لا شك أن هذا يثري المعرفة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يثري المعرفة بالمناسك، يثري المعرفة بأحكام المناسك، يثري المعرفة بمسار الحاج والمعتمر من المنافذ وحتى العودة إلى البلدان، وليزداد الذين آمنوا إيمانا.
0: طيب بالحديث عن هذه النقطة تحديدا، تحدث هنا عن تاريخ مكة، كيف تناولت أبحاث الكرسي تاريخ مكة عبر العصور؟
1: التاريخ هو توثيق لحركة الإنسان وفاعليته على وجه الأرض، فحينما نرصد تاريخ مكة المكرمة فنحن نرصد تاريخ مكة المكرمة منذ نشأتها على الأرض، وكما قيل بأن أول ما خلق الله من الأرض مكة المكرمة، إلى جانب الارتباط بنشأة البيت الحرام في مكة المكرمة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كما نؤكد على ما نص عليه القرآن الكريم بالأذان بالحج، وأن مكة المكرمة وبيت الله الحرام أصبح مقصدا ومحجا ومعتمرا ومتعبدا وقبلة للمسلمين. ثم نتكلم الحقيقة عن الحياة البشرية في هذه المدينة المقدسة عبر العصور، من عهد إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، مرورا بجرهم، مرورا بخزاعة، مرورا بقريش، ثم نشأت الدولة الإسلامية والدول الإسلامية المتعاقبة في مكة المكرمة، ثم إغلال هذه المدينتين المقدستين بظل الدولة السعودية المباركة التي اتخذت العقيدة الإسلامية عقيدة لها والتشريع الإسلامي شريعة لهذا الوطن، وجعلت الحقيقة الأماكن المقدسة من أولى أولوياتها وأهم اهتماماتها، ولذلك تجد أن الحرمين الشريفين في رعاية القيادة السعودية رعاية تامة واهتماما عظيما وسخاء في الإنفاق، حتى أصبحت الحقيقة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتين ذكيتين تقدم الخدمات العصرية والتجربة النوعية لحجاج بيت الله الحرام والزائرين قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك للمعتمرين وللمتعبدين في هاتين المدينتين المقدستين. نحن في كرسي الملك سلمان نبذل جهودنا في رصد هذا الحراك التاريخي وهذا التطور وهذه الخدمات المتنامية، وبفضل الله الآن لدينا الحقيقة جهود في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حتى أصبحت الحقيقة خدمات تقوم على الذكاء الاصطناعي وعلى الرقمنة وعلى التكنولوجيا، ويسرت ومن خلال المنصات والتطبيقات والأساور الذكية والروبوتات، وأصبحت الحقيقة الخدمات تيسر على الحاج وعلى المعتمر وعلى الزائر أداء المناسك وأن يؤدي نسكه في أمن وسلام وطمأنينة ويسر. وكما وجدنا وكما تلاحظون أنتم والمستمعين الكرام بأن المملكة العربية السعودية بدأت تقدم خدماتها للحجاج من أوطانهم،

0: فتقدم يعني الطريق إلى مكة، مشروع الطريق إلى مكة ومشروع منصة نسك الحقيقة يعني تعتبر قاسمان مشتركان في تقديم تجربة نوعية في خدمة ضيف الرحمن إلى أرض الحرمين الشريفين وفي ظل دولة مباركة هي المملكة العربية السعودية.
1: بالحديث عن ضيوف الرحمن، كيف يمكن لهذه الأبحاث دكتور أن تدعم تجربة ضيوف الرحمن معرفيا وثقافيا؟
0: الكرسي يتحدث عن مواضع النسك ومواضع التعبد، الكعبة المشرفة بعناصرها، الحجر الأسود، كسوة الكعبة المشرفة، معناصر الكعبة المشرفة في عمومها، مقام إبراهيم، الصفا، المروة. يتحدث عن منى وعن عرفات وعن مزدلفة. لدينا كتابا عن المشاعر المقدسة وتاريخها عبر العصور. الكرسي يطرح مساحة للباحثين في العمل على مشاريع العلمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه البحوث وهذه الدراسات لا شك أنها حينما يستفاد منها من خلال بعض الجهات الرسمية في تأهيل المواقع التاريخية أو يعني إبراز البعد الديني والروحي والتاريخي الدال على عمق هذه المشاعر وهذه المدن المقدسة وقيمتها الدينية وقيمتها الروحية، وأيضا العناية العظيمة من الدولة بالحرمين الشريفين، تجعل الحقيقة الإنسان القاصد لهذين الحرمين الشريفين يستشعر الروح الإيمانية ويستشعر الروح التاريخية ويزداد معرفة إلى معرفته بعقيدته وبدينه وبحجه وعمرته وبأحكامها وبمواضع النسك فيها وما يؤدي. فهي تقدم صورة لرحلة الحاج والمعلومات المرتبطة بمواضع الحج ومواضع العمرة وأيضا المواقع التاريخية التي ممكن يزورها فيعيش حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعيش حياة الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش عبق التاريخ ويعيش عطر روحانية الديار المقدسة في تجربة دينية روحانية يعود منها أكثر إيمانا وأعمق حبا لهذا الوطن وشكرا لقيادته على ما تقدمه للإسلام وللمسلمين وللمسلمين والديار المقدسة.
1: دكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف، شكرا لك، كنت ضيفا معنا في برنامج مبدعون في الحج.
0: أشكرك على الاستضافة ودام حفظ هذا الوطن من الله سبحانه وتعالى وليحفظ الله حجاج بيت الله الحرام، ونحن قد بدأنا نستقبل في هذه الديار وفود الحجاج لعام 1447.

0: الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام.

0: على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: 9 تريليون ريال، مع تسجيل نمو مضطرد في الأنشطة غير النفطية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني والقيمة المضافة الإجمالية.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مواقيت الحج، ونتناول اليوم الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج في ميقات ذي الحليفة.

فمع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين حظي مسجد وميقات ذي الحليفة باهتمام الحكومة حفظها الله لكونه أحد المواقيت التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة والمحرمين من غيرها المارين بها، إذ أعيد بناؤه على مساحة تبلغ نحو 178,000 متر مربع شملت مسطح البناء والمرافق الخدمية التابعة له، ويتكون من مجموعتين من الأروقة تفصل بينهما ساحة واسعة مساحتها 1,000 متر مربع، وله أقواس تنتهي بقباب طويلة يبلغ ارتفاعها عن الأرض 16 مترا، ويتسع المسجد لنحو 7,000 مصل. كما يضم المسجد مرافق تتكون من 500 دورة للمياه للرجال والنساء، خصص بجوارها أماكن للإحرام ومغاسل للوضوء والاغتسال ومواقف للسيارات. كما بني سوق لتأمين احتياجات الحجاج والمعتمرين وحديقة فسيحة منحت الموقع لمسة جمالية. كما يتميز المسجد بمئذنة على شكل حلزوني ارتفاعها 62 مترا. ورعي في بناء المسجد إبراز التراث المعماري والأخذ في الاعتبار إيجاد مباني للخدمات وساحات لمواقف السيارات، وتبلغ المساحة الكلية للمسجد بالساحات المحيطة به نحو 90,000 متر مربع، وقد شيد المسجد وملحقاته على نحو 26,000 متر مربع منها، أما المساحة الباقية وهي 64,000 متر مربع فهي عبارة عن الطرق والأرصفة والمواقف والأراضي المشجرة. يتكون المسجد من سلسلة من الصفوف من الأروقة مرتبة على التوالي ومفصولة بمساحة 6 مترات، والمسافة المكررة لعقود الرواق هي 9 أمتار محمولة على أعمدة ضخمة، وتغطي صفوف الأروقة قباب طويلة بارتفاع يصل إلى 16 مترا من مستوى الأرض، ويصل عددها إلى 100 قبة، وهناك قبة واحدة فقط محمولة على قاعدة مربعة بضلع 5 أمتار فوق المحراب، وارتفاعها 28 مترا. أما المنارة فكما ذكرنا فارتفاعها يصل إلى 64 مترا.

وقد ألحقت بالمسجد مباني عدة للخدمات على مساحة 9600 متر مربع تتضمن حمامات ومغاسل، وقد زود أيضا بموقف يستوعب نحو 500 سيارة صغيرة و80 سيارة كبيرة، بالإضافة إلى مبان للسوق والمطاعم، وتبلغ مساحتها أكثر من 10,000 متر مربع لتوفير مستلزمات الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التطويرية التي يضمها هذا الميقات، والتي تحرص وزارة الحج والعمرة على أن تطوره بكافة الوسائل في كل عام.

0: وبذلك وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مواقيت الحج، والتي تناولنا فيه الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين في ميقات ذي الحليفة. نلقاكم في حلقة مقبلة، شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.
2: حج أخضر.
3: أطلقت الجهات المنظمة للحج مبادرات لإعادة تدوير مخلفات الإحرام والبلاستيك وتحويلها إلى منتجات جديدة، بما يعزز الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي خلال موسم الحج.
2: حج أخضر.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد الطواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة فعلته السيدة هاجر عندما سعت بينهما 7 مرات لطلب الماء لابنها، كما في حديث البخاري قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والسعي كما تقدم ركن من أركان الحج والعمرة، 7 أشواط لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.
2: مناسك الحج على جدة FM.
6: أخي الحاج، صفة السعي لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى 2 ركعات خلف المقام، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. هكذا حتى يكمل 7 أشواط ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل. وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي كذلك، ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا والمروة في الأشواط المفروضة سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، ولا يشترط الرقي عليهما، بل يكفي أن يلصق عقبيه بهما أو ما في حكم ذلك من كرسي أو محمل. واليوم يكفي المرور فوق أوائل الصفا وأوائل المروة لأن الأرض أصبحت مستوية، وهذا فرض عند الجميع. ومن شروط السعي أن يكون السعي بعد الطواف صحيح ولو نفلا. ومن حج مفردا إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعده سعي الحج، فإذا جاء يوم النحر وأراد طواف الإفاضة لم يكن عليه سعي لأنه قدمه بعد طواف القدوم. وفي رواية عن أحمد لو سعى قبل الطواف ناسيا أجزأه. هذا بالنسبة للحاج المفرد الآفاقي فإنه يشرع له طواف القدوم. أما المكي المفرد ومثله المتمتع الآفاقي فليس لهما طواف قدوم لأنهما يحرمان بالحج من مكة، فلا يقدمان السعي عند الجمهور إلا عند المالكية، فيمكن لهما أن يطوفا نفلا ويسعيا بعده ويلزمهما دم. أما عند الحنفية فيمكن لهما أن يفعل ذلك ولا شيء عليهما. ومن شروط السعي الترتيب بين الصفا والمروة بأن يبدأ بالصفا فالمروة حتى يختم سعيه بالمروة اتفاقا بينهم، فلو بدأ بالمروة لغى هذا الشوط واحتسب الأشواط ابتداء من الصفا، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. والنية في السعي شرط لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. والقارن كالمفرد يسعى سعيا واحدا ويطوف طوافين، وأما المتمتع فيطوف ويسعى للعمرة ثم يحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد إحرامه للحج. ومن طاف طواف الإفاضة ولم يكن قدم سعي الحج فإنه لا يحل له النساء حتى يأتي بالسعي، حتى لو رجع إلى بلده لأن السعي ركن، ولا شيء عليه بتأخير السعي مهما طال الأمد، ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد.
2: مناسك الحج على جدة FM.
6: من أحكام السعي أن يمشي بنفسه، هي سنة في السعي، فلو سعى راكبا لغير عذر صح سعيه ولا يلزمه شيء. أيضا من أحكام السعي إكمال الأشواط في السعي، ولا يتحقق السعي إلا بذلك، فكل هذه الأشواط 7 ركن لا يجوز أن تنقص ولو خطوة. ومن أحكام السعي الموالاة بين الطواف والسعي، فإن هذا سنة، فلو فصل بينهما بفاصل طويل بغير عذر فقد أساء، ويسن له إعادة الطواف ولو لم يعد لا شيء عليه اتفاقا. ومن أحكام السعي أنه ينوي، فلو مشى بين الصفا إلى المروة من الصفا إلى المروة هاربا أو باعا أو متنزها ولم ينوي أنه سعي لم يجز سعيه، ويستحب أن يسعى على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاس، ولو خالف صح سعيه. فلو حاضت المرأة بعد الطواف صح سعيها وهي حائض، ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها لما حاضت افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصعود الرجل على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يستقبل الكعبة سنة وليس بواجب، والدعاء عند صعود الصفا والمروة سنة وليس بواجب. والسعي الشديد للرجال بين الميلين الأخضرين وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن هو سنة في الأشواط 7، ويكون فوق الرمل ودون العدو، والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك. والموالاة بين أشواط السعي سنة بحيث لا يفصل بين الأشواط فاصلا طويلا، ولا كراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة كما في الطواف، بل هو هنا أولى. ويباح في السعي ما يباح في الطواف، بل هو أولى، ومن ذلك الكلام المباح الذي لا يشغله والأكل والشرب والخروج منه لأداء مكتوبة أو صلاة جنازة كما تقدم. ويكره البيع والشراء والحديث إذا كان شيء منها على وجه يشغله عن الحضور ويدفعه عن الذكر والدعاء أو يمنعه عن الموالاة. ويكره تأخير السعي عن وقته المختار تأخيرا كثيرا من غير عذر بإبعاده كثيرا من الطواف. ولم يثبت في الحديث تخصيص كل شوط بأدعية أو أذكار، ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والأدعية في السعي كله، فإن ذلك مقصود عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب. لكل

واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في برنامج شرف لنا. نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرف لنا، الذي نسلط فيه الضوء على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صور لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم عبر المنافذ البرية والجوية وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين. في هذه الحلقة المميزة سنتعرف على الخدمات التي تتشرف جمعية هدية الحاج والمعتمر من خلال برامجها النوعية بتقديمها لضيوف الرحمن، والتي تجسد الشعار الذي نحمله بكل فخر: خدمتهم شرف لنا. من خلال البرنامج يسعدنا أن نلتقي بالمهندس تركي الحتيرشي، الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. أهلا وسهلا بكم مهندس تركي، نرحب بك في برنامج شرف لنا عبر أثير إذاعة جدة FM.
3: الله يحييكم، الله يبارك فيكم، شكرا لكم على الاستضافة.
2: طبعا في البداية نود أن تعرف السادة المستمعين والمستمعات بجمعية هدية الحاج والمعتمر وما هي أهدافها.
3: هي أول جمعية سعودية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن، تأسست منذ 17 عاما ولازالت الحمد لله تقدم مجموعة من الخدمات والبرامج التي تساهم في تسهيل أداء النسك لضيوف الرحمن، ونحن نتكامل الحمد لله مع عدد من الجهات الحكومية وعدد من الجهات الخيرية والقطاعات الخاصة في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل خدمة لضيف الرحمن حتى يكون في أعلى رضا بإذن الله تعالى. الجمعية لديها أهداف متعددة، من ضمنها إثراء تجربة ضيف الرحمن والابتكار والتطوير في الخدمات المقدمة لضيف الرحمن وعدد من الأهداف الأخرى.
2: ما هي الرسالة التي تحملها الجمعية مهندس تركي، وكيف تسهم في تجسيد قيم الضيافة والكرم مع ضيوف الرحمن؟
3: نعم، الحمد لله الجمعية رسالتها تعظيم المنافع الإيمانية والتنموية في رحلة الحاج والمعتمر والزائر عبر منظومة مستدامة من الخدمات المبتكرة والشراكات التكاملية والقدرات المؤسسية. الجمعية أخذت على عاتقها أهمية إبراز دور الخيري والمجتمعي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أدوار الحكومية الحمد لله، يعني تقدم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، ومن ضمن الخدمات هي كرم الضيافة والاستقبال. الحمد لله الجمعية موجودة في استقبال ضيوف الرحمن من المنافذ الحدودية إلى المطارات إلى مراكز التفويج ووصول إلى الحرمين الشريفين، كلها الجمعية تساهم، تكون متواجدة في هذه الأماكن بتقديم خدمات الضيافة وإبراز الضيافة السعودية لضيوف الرحمن عند قدومهم.
2: يعني هذه الخدمات تقدم في موسم الحج بشكل مستمر ودائم؟
3: يعني بشكل مكثف حقيقة في موسم الحج، لكن بقية العام طوال العام تقدم، وفي المواسم تكون أكثر يعني تقديم، مثل موسم رمضان أو موسم الحج أو موسم العمرة. ما شاء الله العمرة طوال العام.
2: نعم.
3: لكن يكون فيه حضور للجمعية في المواقع بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأمنية.
2: تحدثنا عن أبرز المبادرات التي تقدمها الجمعية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.
3: نعم، الحمد لله الجمعية تقدم عدد من المبادرات التي تصب في أهدافها الرئيسية، من ضمنها برنامج العناية والرعاية الشاملة لضيوف الرحمن، تشمل موضوع السقيا والإطعام والإرشاد والتوجيه وخدمة رعاية الأطفال، خصوصا يعني لدينا مركز لرعاية الأطفال التائهين في المدينة المنورة، وكذلك لدينا يعني أساور للأطفال مسلم في مكة المكرمة، كذلك المركز الرئيسي في مكة، ولدينا فرع في المدينة يقدم خدمات الجمعية. نعم، هذه واحدة من البرامج الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الديني ضيوف الرحمن، مثل تعليمهم القرآن وتقديم الفتوى بالترجمة والتنسيق لغات متعددة. الحمد لله الجمعية لديها مترجمين بأعداد كبيرة ينزلون الميدان لضيوف الرحمن، أكثر من 60 لغة تقدم يعني لضيوف الرحمن، تعرفون تنوع وتعدد جنسيات ضيوف الرحمن ولغاتهم، وبالإضافة إلى برنامج إثراء تجربة ضيف الرحمن من خلال خلال المعارض وتقديم الضيافة السعودية وإبرازها وبعض المعارض التاريخية والثقافية التي تعرف ضيوف الرحمن على الخدمات التي تقدمها المملكة والأثار التاريخية الموجودة في مكة والمدينة، بالإضافة إلى برنامج تيسير أداء النسك والشعائر الدينية ومثل الكفارات وغيرها من الأعمال التي يحتاجها ضيف الرحمن لإتمام نسكه.
2: كيف تستعدون ميدانيا لموسم الحج؟ وما هي أبرز المحطات أو المواقع التي تتواجدون أو تعملون فيها؟
3: طيب نبدأ بالمواقع. الحقيقة الجمعية متواجدة بجوار الحرمين الشريفين بالإضافة إلى المشاعر المقدسة ومراكز تفويج ووصول الحجاج دخولهم إلى مكة المكرمة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة. الحقيقة يعني الحمد لله الجمعية موجودة وبعض المواقع يعني تقدم الخدمة خلال أداء الحجاج مناسكهم في المشاعر المقدسة في أكثر من 70 موقع في المشاعر المقدسة.
2: نعم.
3: تقدم خدمة السقيا والإطعام والهدايا في هذه المواقع، ويشاركنا عدد من الجمعيات والجهات التي تساهم والأوقاف التي تساهم في تقديم الخدمة لضيف الرحمن في هذه المواقع.
2: هل تواكب الجمعية التطورات التقنية أو توظف مثلا الحلول الرقمية الذكية في تسهيل الخدمات وتوسيع نطاقها للحجاج؟
3: نعم الحمد لله الجمعية لديها حاليا أطلقت سوبر أب، تطبيق شامل.
2: نعم.
3: لمجموعة من الخدمات التي يحتاجها ضيف الرحمن سواء في المواقع تحديد المواقع أو معرفة إكمال النسك مثل الكفارات والنيابة وغيرها من الاحتياجات من الأضاحي والهدي والفدية وعدد من الاحتياجات التي يحتاجها ضيف الرحمن ممكن من خلال الجوال.

0: الجوال يدخل على التطبيق ويأخذ الخدمة التي يحتاجها.
1: نعم.
0: يعني هذه خدمة جديدة هذا العام إن شاء الله بإذن الله تطلق في هذا
1: المجال. بإذن الله كل التوفيق لكم. لو نتكلم عن حجم الكوادر العاملة لديكم في الموسم، هل تعتمدون على المتطوعين بشكل كبير؟
0: نعم الحمد لله، يعني التطوع أمر يسري، في يعني حب التطوع في المجتمع، الحمد لله المجتمع السعودي
1: ما شاء الله،
0: ونحن نستثمر هذا الأمر، وسواء من الشباب والفتيات في يعني استقطابهم في خلال موسم الحج، سواء بالعمل التطوعي الميداني أو العمل التطوعي في داخل المكاتب حسب الاحتياج. والحمد لله يعني يأتينا أعداد كبيرة، نصل إلى 2000 متطوع خلال موسم الحج، بالإضافة إلى الجمعية أنها تنسق مع المركز الوطني وتطوع في المركز الوطني لاستقبالهم وتيسير تصاريح لهم من خلال تواجد الجمعية في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية في مكة والمدينة.
1: السؤال الأخير، كيف يتفاعل المجتمع معكم؟ يعني هل هناك فرص للتطوع أو للمساهمة في مشاريع الجمعية خلال موسم الحج؟ وهل توجد شراكات فاعلة بينكم وبين الجهات المختلفة مثلا الحكومية أو القطاعات الخاصة لتطوير هذه الخدمات؟
0: نعم الحمد لله يمكن يتفاعل المجتمع والمستمعين يعني من خلال المشاركة في التطوع والتسجيل في منصة التطوع في الجمعية لدى الجمعية، اختيار الفرصة المناسبة لهم حسب احتياجهم وظروفهم ومهاراتهم وقدراتهم، كذلك المساهمة من خلال تبرع متجر الجمعية هدية الحاج والمعتمر، أو كذلك من خلال القدوم للمكتب الجمعية. طبعا الحمد لله الجمعية لديها شراكات كبيرة مع عدد من الجهات، سواء جهات على رأسها مقام عمارة مملكة مكة المكرمة قدم مجموعة من المبادرات الابتكارية التي يعني تساهم في تخفيف الأثر الحضارة لضيوف الرحمن المبادرات الابتكارية، وكذلك بعض الجهات الحكومية والأمنية مثل الدفاع المدني وغيرها، طبعا على رأسها وزارة الحج يعني والعمرة الجهة المشرفة على الجمعية، وشركة كيدانا والهيئة الملكية بمكة والمشاعر. هذه عدد من الجهات، يمكن لعلنا يعني نسينا بعضها، لكن كلها الحمد لله تتكامل في تقديم أفضل خدمة لضيف الرحمن خلال الموسم بإذن الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا فيه مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لتخدم ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر ضيفنا المهندس تركي الحترشي الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرفا ومن البذل عادة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: من مؤشرات الرؤية،
4: كشفت بيانات تقرير إنجازات الرؤية لعام 2025 عن منح تراخيص لأكثر من 700 شركة دولية لممارسة أعمالها من خلال مقراتها الإقليمية في مدينة الرياض، وذلك في إطار برنامج جذب المقرات العالمية لتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي دولي.

0: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
1: كيف يمكن تحريك أكثر من 2 مليون إنسان من بقعة إلى أخرى في بضع ساعات دون تداخل أو تعثر؟ هذا السؤال هو اللغز الهندسي الذي فككت شفراته المملكة عبر منظومة نقل هي الأضخم عالمياً. أهلاً بكم في حلقتنا الرابعة نبض الشرايين.

تعتمد هندسة النقل في الحج على ثلاث ركائز أساسية: قطار المشاعر، الحافلات الترددية، وإدارة الحشود البشرية. قطار المشاعر المقدسة ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو مترو ذكي يعمل بطاقة كهربائية بالكامل، يربط بين 9 محطات رئيسية في منى وعرفات ومزدلفة. في كل ساعة ينقل هذا القطار قرابة 72 ألف راكب بدقة تفوق الثواني، مما يغني المشاعر عن آلاف الحافلات ويحافظ على نقاء البيئة. أما نظام الحافلات الترددية فهو يمثل شرايين الحياة التي لا تتوقف. تم تصميم مسارات معزولة تماماً لهذه الحافلات لا تتقاطع مع مسارات المشاة، مما يضمن تدفقاً مستمراً كشلال من النور. وبفضل التوأم الرقمي يراقب المنظمون في غرف العمليات حركة كل حافلة عبر الأقمار الصناعية لضمان التزامها بالجداول الزمنية المحددة.

ونصل إلى المحطة التي أذهلت المهندسين حول العالم، منشأة الجمرات، هذا المشروع العظيم الذي أنهى حقبة التدافع إلى الأبد، لم يعد مجرد جسر، بل منشأة عملاقة تتألف من 5 طوابق، صممت بعبقرية لتستوعب أكثر من 300,000 حاج في الساعة الواحدة. هنا تلتقي الهندسة المعمارية بالأمن الحيوي، حيث تتدفق الحشود في اتجاه واحد لا يعرف الارتداد، عبر مسارات مبردة برذاذ الماء، ومراقبة بأنظمة استشعار حرارية وكاميرات ذكية تحلل الكثافة وتوجه المسارات آلياً. باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تحليل تدفق البشر في صحن المطاف ومنطقة الجمرات. الكاميرات الذكية ترصد الكثافة، وإذا وصل الرقم إلى حد معين تصدر المنظومة تنبيهاً آلياً لتغيير مسارات التدفق ومنع التكدس. إنها هندسة تحول الزحام إلى انسياب والارتباك إلى نظام في مشهد تنظيمي يدهش العالم بأسره.

0: حينما يتحرك الملايين كجسد واحد، فاعلم أن وراء ذلك عقلاً هندسياً سعودياً سهر ليضمن أن يصل كل حاج إلى مقصده بيسر وأمان. إن نجاح المملكة في إدارة هذه الشرايين اللوجستية المعقدة من الجسور المعلقة إلى الأنفاق الذكية ليس إلا حجر الزاوية في بناء أعظم وأشمل. فإذا كان هذا هو واقع الأرض اليوم، فكيف ستصيغ رؤية المملكة مستقبل الحج؟ وكيف ستتحول المشاعر المقدسة إلى مدن ذكية ومستدامة تسبق عصرها؟ في حلقتنا القادمة والأخيرة نغادر الحاضر لنستشرف الغد، حيث تلتقي هندسة الاستدامة بنبض الذكاء الاصطناعي في رحلة نحو رؤية الغد.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي و

0: آلاء محمد، إخراج أسامة باريان. حج أخضر.
1: ضمن مبادرات الحج المستدام، تعمل الجهات الخدمية على الحد من الذبح العشوائي وتعزيز الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة وسلامة البيئة خلال موسم الحج.
0: حج أخضر.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الجميل طهر البدايات. اليوم رح نتكلم عن بعض من المقتطفات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

من حج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحاج هذه الرحلة التحرر والتطهير الداخلي. الحاج كان لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممتلئ بالقيم العظيمة والجميلة، كان أولها التواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع بشكل ملفت في الحج، فكان الناس ينظرون إلى تواضعه وكان ينفذ هذا التواضع. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه رحيما بالناس وكان رفيقا بهم، بل أنه كان دائما يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، كان يسهل على المؤمنين، كان رؤوفا رحيما بهم حتى في مناسك الحج، لأنه هذا النسك العظيم وهذا الركن العظيم يحتاج كثير من الصبر والجهد. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان دائما هادئا، يريد أن يعلم الناس الهدوء، كان حتى لا يضرب الدابة، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة. هذا الهدوء والاطمئنان والتحرك بشكل منظم مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج. يريد الناس أن يحجوا دائما بهدوء، يحجون دائما بأدب وسكينة واحترام وروية، لا يريد أن يتصارخ الناس أو يتخاصمون أو يتجادلون، فالحج ليس كذلك. أيضا في خطبة الوداع، هذه الخطبة العظيمة التي امتلأت بالقيم وامتلأت بالجماليات، ولعل أعظم ما يتوارده الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذا الفقد العظيم. هذه الخطبة التي تحدث عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه أيضا فيها جانب من المساواة والتعليم للناس، وأن الحج هذه الشعيرة العظيمة هي رحلة للتعلم. أيضا في الطهارة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يشير إلى أنه الحاج عندما تؤدي هذا النسك العظيم بهذه التطبيقات الرائعة يخرج كيوم ولدته أمه، هناك مكافأة، هناك جائزة تنتظرك، فقط اصنع ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقط افعل ما فعله السلف الصالح. حتى أن السيدة عائشة أمنا أم المؤمنين الحميراء حبيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من أعظم من نقل علم مناسك الحج عن النبي، وكانت تجيب النساء وتفقههن وتقول الحج ليس فقط للرجال، بل المرأة إن حجت بعقل وقلب فزادت إيمانا، فهذا هو الحج المبرور. الحج تاج العبادات، الحج تاج العبادات. وكان عبد الله بن عباس في الحج كان معلما، يجلس في مكة يفسر القرآن ويشرح مناسك الحج ويحل مشاكل الحجيج. فالحج في كثير من هذه التفاصيل العظيمة. في التربية كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يربي أصحابه حتى في الحج، بل أنه ما كان يقول شيء إلا يفعله بحذافيره، صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى أنه في الحج كان يحضر الحجام ويحضر. هذه التفاصيل التي كان يصنعها النبي صلى الله عليه وآله أو كان يقولها كان يصنعها نعم أمام الصحابة حتى يرون ويؤمنون، وهذه من الجماليات العظيمة. في الذكر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى الذكر كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، حتى في نهاية الحج، حتى في الختام، حتى عندما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الركن قال ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فهذا الحج، هذه الشعيرة، هذا الركن العظيم، هذا الجانب الملهم الممتلئ بالمشاعر والروحانيات والإيمانيات، هو عبارة عن رحلة إيمانية تحولية تساعد الإنسان أن يكون شخص مختلف، يكون شخص آخر مختلف. كان عمر الخطاب رضي الله عنه من تواضعه إذا رأى الكعبة بكى ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذه كلمة حينا ربنا بالسلام، ما فإذا حييتم بتحية وتحيتهم فيها سلام، حتى أنه في الجنة كأنه يناجي ربه، يعني يا رب أدخلنا الجنة، وحينا بالسلام يعني في الجنة حينا بالسلام. هذه

0: هذه الجماليات العظيمة. والله إن مشروع الحج هو مشروع إصلاح كامل للذات وللإنسان، لعقله، لأفكاره، لسلوكاته، لتصرفاته. لأن الحاج هذه نقطة تغير وتحول، هي أنت تنفصل عن الواقع بواقع آخر جميل عظيم روحاني رباني سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرحه للناس حتى يستطيعون أن ينتهوا من هذا النسك العظيم. من استطاع إليه سبيلا، ليس كل الناس تستطيع، ولكن إذا قيد لك الله أمرا وإن استطعت وإن فعل فقدمه على أجمل خطى، قدمه على أجمل شكل. كان عبد الله بن عمر يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء أثناء الحج، حتى إذا وقف النبي في مكان وقف فيه، وإذا دعا بدعاء دعا به. قيل عنه: ما حج ابن عمر إلا ودموعه لا تتوقف، وكأن كل نسك عنده ذكرى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
3: ضمن مشاريع البنية التحتية المستدامة، تم تنفيذ أرضيات مطاطية صديقة للبيئة على مسارات المشاة في مزدلفة لتسهيل حركة الحجاج وتقليل الإجهاد أثناء التنقل بين المشاعر، وكذلك التوسع في مشاريع الاستراحات والمرافق الخدمية المظللة بما يسهم في راحة الحجاج وتقليل أثار الحرارة المرتفعة أثناء أداء المناسك.
1: حج أخضر.

عين النور. جبل الرحمة أو جبل الدعاء يعد من أشهر جبال مكة المكرمة التاريخية والدينية، ومن أهم مزاراتها التي يحرص عليها ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم. ويعد جبل الرحمة أشهر مكان في مشعر عرفات بعد مسجد نمرة، ويقع على الطريق بين مكة والطائف، وهو من أبرز معالم جبل عرفات. ويتطلع الحجاج إلى الوقوف على جبل الرحمة بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج، تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم.

محيط يبلغ 640 مترا، وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 متر، ويوجد على قمة الجبل شاخص يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، ويطلق على هذا الجبل الكثير من الأسماء كجبل إيلال وجبل التوبة وجبل الدعاء والنابت وجبل القرين. ويحيط بعرفات قوس من الجبال، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرق مكة المكرمة بنحو 22 كيلومتر، على بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من مزدلفة، بمساحة تقدر ب10 كيلومترات.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: حج أخضر.
1: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثيرية متجددة في برنامج تجوال. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العذيلة ورولا بالأحمر. معكم من أمام المايك بكل سرور نهى مبارك الجديبي. ومن الإخراج الزميل هاني المرواني. أعزائي المستمعين، وكالمعتاد نبدأ معكم باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. وزير الإعلام يزور جريدة أم القرى ومقر منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة وعدد من الجهات الأمنية. مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة يتفقد أعمال الوزارة في الحج. رئيس الهيئة العامة للنقل يقف على جاهزية خدمات النقل لموسم الحج في مكة المكرمة وجدة. الدفاع المدني يعزز انتشاره ميدانيا في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن. هيئة تطوير المدينة المنورة تعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي. مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج يعقد الإجازة الصحفي الأول. معسكرات الخدمة العامة تطلق 73 فرصة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1447 للهجرة.
1: تجوال على جدة FM.
2: أخي الحاج، الالتزام بمواعيد ومسارات رمي الجمرات مطلب شرعي. جدة FM تتمنى لكم حجاً مبروراً.
3: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
2: أخي الحاج، الالتزام بمواعيد ومسارات رمي الجمرات مطلب شرعي. جدة FM تتمنى لكم حجاً مبروراً.
1: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، جهود إنسانية وميدانية كبيرة تبذلها جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة خلال موسم الحج عبر مشاريع نوعية تهدف لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير المياه لهم في مختلف المشاعر والمنافذ الحيوية ضمن منظومة متكاملة تعكس قيم العطاء والضيافة في هذا الموسم العظيم. للحديث أكثر عن جهود جمعية سقيا الماء ومشاريعها النوعية التي تعكس قيم العطاء والضيافة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة الجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عايض ابن عبد الله ابن درهم. مرحبا بكم أستاذ عايض.
4: أهلا وسهلا، الله يمسيكم بالخير.
0: يسعد مساكم يا رب، وطبعا نود أن تحدثنا عن مشروع سقيا الحجاج هذا العام في هذه الأيام الكريمة وما أبرز مستهدفاته خلال موسم الحج، تفضل.
4: قبل أن نتحدث عن جمعية سقيا ومبادرتها في هذا الموسم، نتحدث عن التنظيم الذي أراه في مكة المكرمة في المنطقة المركزية في الحرم الشريف وكذلك في ميناء. هذا التنظيم من

0: الجهات الحكومية والجهات الخدمية من جميع وزارات الدولة، تنظيم رائع واستعداد مبكر. أسأل الله العلي القدير يجزاهم عنا خير الجزاء، سواء وزارة الداخلية أو إمارة منطقة مكة المكرمة أو وزارة الحج، جميع الوزارات المساهمة في هذا العمل الجبار الذي نراه تنظيما رائعا. نسأل الله العلي القدير أن يكلل جهودهم بالنجاح. أما مبادرة جمعية سقيا فهي كالعادة، طبعا هي تسقي دائما كل من يحتاج المياه في مكة المكرمة، سواء كان في موسم الحج أو العمرة، ولكن في موسم الحج بالذات طبعا نقدم عدد وكمية كبيرة جدا من المياه، تقارب 10 ملايين عبوة مبردة باردة إن شاء الله تعالى، توزع للحجاج في المنطقة المركزية وكذلك في المشاعر المقدسة وفي ميناء
1: نعم
0: الملك عبد وفي مطار الملك عبد العزيز، وأيضا مطار ميناء جدة الإسلامي، وفي ممرات والمواقيت كلما أينما أحتاج المياه الباردة
1: نعم
0: تجدون سقيا الماء متواجدة بإذن الله عز وجل.
1: بإذن الله. طبعا الجمعية أستاذ عايض تستهدف توزيع أكثر من 10 ملايين عبوة مياه، كيف يتم إدارة هذه العمليات ميدانيا داخل المشاعر المقدسة؟
0: طبعا هناك خطط استراتيجية يعني على طول العام، وكذلك هناك خطط تشغيلية بحيث أن يتم عملية تحديد الأماكن والمقرات التي يتم فيها عملية التوزيع، وكذلك الأعداد المطلوبة من المتطوعين والمتطوعات أبنائنا الذين تعودوا على خدمة الحجاج وخدمة المعتمرين وفي هذه المناطق، فهم على استعداد تام. طبعا احنا العدد هذه الكميات بعدد من البرادات موجودة في المشاعر المقدسة، دخلت من قبل 3 أيام 4 أيام، واحنا الآن في أعداد كبيرة جدا من المتطوعين يقومون بعملية التوزيع في مقرات ثابتة وأيضا مقرات متحركة في الأماكن التي يتواجد فيها الحجاج، بداية من منى في هذا المساء إلى إن شاء الله تعالى غدا يوم عرفات، وكذلك مزدلفة، وكذلك في مشاعر الجمرات، وكذلك في المنطقة المركزية.
1: نعم، أبرز طبعا المواقع التي ذكرتها التي طبعا تشملها خدمات السقيا هذا الموسم، صحيح؟
0: جميع الخدمات، جميع المشاعر المقدسة، سواء كانت المشاعر اللي هو يقيمون فيها الحجاج وفيها يؤدون فيها مناسكهم، أو في كذلك المنطقة المركزية، أو في عملية التفويج للحجاج، سواء
1: نعم
0: دخولهم من المواقيت أو خروجهم في ميناء الملك عبد العزيز، في مطار الملك عبد العزيز، وفي أيضا الميناء جدة الإسلامي، كل هذه الخدمات متوفرة بإذن الله عز وجل.
1: جميل. كيف تسهم يعني أستاذ عايض الفرق التطوعية والشراكات المجتمعية في دعم جهود جمعية سقيا الماء خلال الحج؟
0: معنا شراكات مجتمعية مع القطاع الحكومي وكذلك مع القطاع الغير ربحي اللي هو عبارة عن الجمعيات الذين لديهم مبادرات،
1: نعم
0: ولدينا يعني فريق كبير جدا من المتطوعين والمتطوعات، يصل إلى حدود 12 ألف ترى متطوع
1: ما شاء
0: تحت
1: الله.
0: مظلة جمعية سقيا،
1: نعم
0: الذين سيساهمون إن شاء الله تعالى في هذا الموسم حدود 1000 متطوع إن شاء الله تعالى، سيوزعون في المشاعر المقدسة
1: نعم
0: وفي المنطقة المركزية، ويوزعون بارد وطن معهم يعني شنط لحفظ المياه باردة بإذن الله عز وجل، تصل للحاج وهي في يعني أجمل
1: نعم
0: الحالات.
1: نعم سؤال أستاذ عايض، يعني هل هنالك يعني اتفاقيات مع جمعيات مثلا العناية بالمساجد على الطريق لمكة المكرمة، مثلا برفد الماء لهم مثلا في هذه المساجد على الطرقات؟
0: طبعا المساجد هي من المستهدفات الرئيسية بالنسبة
1: جميل
0: لبرامج جمعية سقيا،
1: نعم
0: ولذلك نحن في منطقة مكة المكرمة في جميع محافظاتها ومراكزها أيضا لنا شراكات مع الجمعيات الخيرية التي تقوم على عملية توزيع هذه المياه، فنحن نعطيهم الكميات المطلوبة مثلا في المحافظات أو في المراكز، وهم بعلمهم يوزعونها على المساجد التي في مناطقهم أو في محافظاتهم أو في مراكزهم،
1: جميل
0: وهذه هي عبارة عن شراكة مجتمعية مع
1: نعم
0: الجمعيات الخيرية.
1: تمام. أستاذ عايض يعني في ختام لقائنا اليوم، ما هي الرسالة التي تحرص الجمعية على إيصالها من خلال هذه المبادرات الإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن؟
0: طبعا لدينا عدد من الرسائل، أول رسالة اللي هي عبارة عن الكرم السعودي الذي تعودنا عليه، كرم الضيافة من خلال تقديم الماء البارد لضيوف الرحمن الذين إن شاء الله يتوافدون في هذا العام، وكذلك العطاء، رسالة أيضا رسالة العطاء التي تعودنا عليها من أبناء شعبنا، دائما يعني يبذلون جهودا كبيرة في عملية التطوع والعمل الخيري والأعمال الإنسانية. في رسائل أيضا نوصلها إن شاء الله تعالى من خلال هذا الموسم، كذلك حافظوا على كثرة الماء، فكثرة الماء غالية يجب أن
1: نعم
0: نحافظ عليها سواء في بيوتنا أو في أعمالنا أو في أينما كان، أي مكان كان.
1: صحيح.
0: لكن لي أيضا كلمة أخيرة تسمحي لي
1: تفضل
0: فيها،
1: تفضل.
0: أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومته الرشيدة الذين مكنوا القطاع الغير ربحي من المشاركة في
1: جميل
0: هذا العمل، وأيضا لمن شاركنا من المتبرعين والمتصدقين والمحسنين الذين لهم الجهود الأولى ولهم الأجر الأكبر في التبرع بهذه الأعمال المباركة، وكذلك أبنائنا الذين يشاركون من المتطوعين وأيضا من المسؤولين سواء في الجمعية العمومية ولا مجلس الإدارة ولا الجهاز التنفيذي، كل من يشاركنا هذا العمل نسأل الله العلي القدير يجعل في ميزان حسناتهم، ونسأل الله العلي القدير أن يعيد هؤلاء الحجاج إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين إن شاء الله بإذن الله عز وجل.
1: بإذن
0: والشكر
1: الله.
0: موصول لكم أنتم إذاعة جدة FM، هذه الإذاعة التي تشاركنا دائما في هذه الأعمال الخيرة، نسأل الله يجزاكم عنا خير الجزاء.
1: جزاكم الله خير أستاذ عايض، ونحن نضم صوتنا إلى صوتكم طبعا، كل الشكر والتقدير إلى مقام سيدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين، الذين طبعا سخروا كل هذه الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن ومنحوا الفرص للجميع كما تفضلت، لأجهزة الدولة وطبعا الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الربحي وغير الربحي في أن تتضافر كل هذه الجهود حبا وشرفا وفخرا في خدمة ضيوف الرحمن. نلتقي في هذا المكان لخدمة ضيوف الرحمن، وشكرا لكم على كلماتكم المثرية والجميلة. شكرا لكم،
0: جزاك الله خير. شكرا لك استاذ. شكرا.
1: شكرا لكم رئيس جمعية، رئيس مجلس إدارة الجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عايض ابن عبد الله ابن درهم، شكرا جزيلا لكم.
2: تجوال على جدة FM.
3: أخي الحاج لا تنشغل عن الطاعة، فهي أيام معدودات فاستثمرها، وعد لبيتك بحج مبرور وسعي مشكور.
4: جدة FM تتمنى لكم حجا مبرورا.
2: تجوال على جدة FM.
1: أعزائي المستمعين، تأتي مشاركة وزارة الدفاع في موسم الحج امتدادا لجهود مختلف الجهات الحكومية في خدمة ضيوف الرحمن من خلال منظومة متكاملة تعنى بالأمن والتنظيم والرعاية، بما يمكن الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وفي هذا الإطار تؤدي قوة الشرطة العسكرية الخاصة مهامها في تأمين صحة المسجد الحرام وإدارة الحشود، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وإرشادية موجهة لحجاج وزارة الدفاع وضيوفها خلال موسم حج هذا العام. للحديث أكثر حول هذه الجهود والخطط الميدانية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف قائد قوة الشرطة العسكرية الخاصة بالمغمس العميد الركن سلطان ابن علي الزرير. مرحبا بكم العميد الركن سلطان، حياكم الله.
5: الله يحييك. هلا حياكم الله.
1: حياكم الله.
5: أول شيء نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لكم إذاعة جدة، وشكرا لك يا أختي على هذا اللقاء وإبراز دور الشرطة العسكرية بالقوات البرية الملكية السعودية. حقيقة يسعدني أن أكون معاكم في هذه المداخلة الهاتفية لإلقاء الضوء على طبيعة مشاركة الشرطة العسكرية الخاصة اللي تشارك حقيقة بشكل فعال بمساندة منظومة الأمن لحفظ أمن حج هذا العام 1447، وطبيعة مشاركة كذلك الشرطة العسكرية كما تعلمين طلاقة من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. عملت القوات لدينا على إعداد الخطط، الخطط التي تنبثق من الخطط الرئيسية والعامة لتهدف جميعها لتحقيق الحج والأمن. الشرطة العسكرية تؤدي دور حقيقة بارز وهام في ضمن أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. قدمت السنة هذه عبارة عن قوتين، قوة تنظيمية لإدارة الحشود في الحرم المكي الشريف، وقوة كذلك تدخل سريع في المشاعر المقدسة. وتشارك حقيقة في حفظ النظام العام في الساحات الغربية امتدادا لشارع إبراهيم الخليل، امتدادا الى شارع ابراهيم الهجره، وصولا الى اللي هو داري الاول. لمنع أي حوادث مخلة بأمن الحج وذلك تنفيذ المهام الموكلة في الزمان والمكان المحددين. نعم
1: نتمنى طبعا كل التوفيق لكم، وإذا كانت هنالك إضافة مع توافد جموع الحجيج إلى البيت الحرام لتأدية طواف القدوم. يعني حضرتك الآن حدثتنا عن التنسيق المسبق والمستمر مع الأجهزة الأمنية للسيطرة طبعا على حركة الحجيج في ساحات وبوابات المسجد الحرام، إذا كان لكم إضافة فبكل سرور نستمع إليها.
5: نعم، حقيقة عملية التنظيم وإدارة الحشود عملية معقدة جدا في موسم الحج، تتطلب تنسيق متقدم ومتزامن بين العديد من القطاعات الأمنية. يشمل هذا التنسيق تبادل معلومات بين الشرطة العسكرية وقوى الأمن الداخلي والجهات الحكومية الأخرى لضمان سلامة وراحة الحجاج. يتضمن التنسيق تحديد المهام والمسؤوليات لكل جهة والتنظيم والخطط للتدابير الأمنية والسلامة، وكذلك تطوير خطط الطوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ لا سمح الله.
1: نعم، كل التوفيق لكم العميد الركن سلطان ابن علي الزرير قائد قوة الشرطة العسكرية الخاصة بالمغمس، شكرا جزيلا لكم.
5: شكرا.
1: أهلا وسهلا، في أمان.
2: تجوال على جدة FM.
3: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح. أخي الحاج، التزامك بعدم حمل أمتعتك عند أدائك شعائر الحج يضمن سلامتك وسلامة إخوانك الحجاج بإذن الله تعالى. جدة FM تتمنى لكم حجاً مبروراً. أخي الحاج، الالتزام بمواعيد ومسارات رمي الجمرات مطلب شرعي. جدة FM تتمنى لكم حجاً مبروراً.
2: تجوال على جدة FM.
1: أعزائي المستمعين، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447 للهجرة، شهدت ندوة الحج الكبرى تدشين كتاب العبور الآمن برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، فيما أعلنت منصة بلدي الرقمية تنفيذ حزمة من التحديثات الرقمية والمكانية شملت تطوير الخرائط وتحديث آلاف المعالم والمواقع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بهدف تسهيل تنقل الحجاج ورفع كفاءة إدارة الحشود. تفاصيل أكثر في التقرير التالي بصوت الزميلة هنية الدوسري.
6: لبيك اللهم لبيك.
7: تولي المملكة العربية السعودية جل اهتمامها بخدمة ضيوف الرحمن، فقد أعلنت منصة بلدي عن تنفيذ حزمة من التحديثات الرقمية والمكانية الشاملة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام، وذلك بهدف رفع كفاءة أداء الجودة وتسهيل تنقل الحجاج. الرئيس التنفيذي لمنصة بلدي ياسر العبيدان.
8: تم تخطيط وتحديث أكثر من 11800 معلم داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. تم العمل مع الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة بعلاقة استراتيجية لتحسين الإجراءات والممكنات. اشتغلنا بأكثر من 70 جهة حكومية من ضمنها إدارة المرور والإغلاقات. عكس كل هذه الأعمال في على خرائط بلدي تتبع الذكي للحافلات والخطوط والمحطات ودعم المنظومة النقل الذكي، تحديد ديناميكي لنقاط الاهتمام والمعالم بشكل فوري وتمكينها للقطاعات المشاركة في موسم الحج.
7: وضمن فعاليات ندوة الحج الكبرى في دورتها 50، فقد دشن معالي وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة، دشن معالي كتاب العبور الآمن والذي تضمن صورا حصرية تنشر وللمرة الأولى التقطت على مدى سنوات من التوثيق. تفاصيل أوسع في اللقاء التالي.
9: يأتي كتاب العبور الآمن كإضافة معرفية ووثيقة تاريخية وهو منجز وطني صادر عن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. هذا الكتاب لا يقف عند حدود السرد العادي، بل يسجل بدقة احترافية كواليس ومراحل إدارة أزمة كورونا في أقدس البقاع، مبرزا الجهود الاستثنائية التي بذلت للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته في الحرمين الشريفين. طبعا هذا يمنح الكتاب قيمة مضافة فريدة، وهو احتوائه على صور حصرية تنشر للمرة الأولى نتاج سنوات طويلة من الرصد والتوثيق المستمر. تم بناء سيناريو الكتاب بعد دراسة متآنية للخط الزمني للجائحة في الحرمين الشريفين. تبدأ الحكاية البصرية من تلك اللحظة الأولى، ثم تتبع مراحل صدور القرارات الوقائية والتدابير الاحترازية، مرورا بمراحل العودة التدريجية، وصولا بفضل الله إلى لحظة العودة المليونية وعودة الحياة إلى طبيعتها بكامل طاقتها. هذا التسلسل يروي قصة نجاح متكاملة تجعل القارئ والمتصفح يعيش تفاصيل هذه الحكاية الفريدة وكأنه جزء منها ويعيشها. أما من الناحية الفنية فالكتاب يصنف كعمل فني تصويري يجمع بين قوة الكلمة وسحر الصورة ليقدم تجربة قراءة وتصفح استثنائية. الكتاب يتكون من 10 فصول رئيسية، يندرج تحت كل فصل مواضيع مرتبطة بمراحله الزمنية.
7: وتسعى المملكة العربية السعودية جاهدة إلى تقديم خدمات متكاملة داخل المشاعر المقدسة، حرصا على توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام. لإذاعة جدة هنية الدوسري.
6: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.
1: أعزائي المستمعين، استمعتم إلى تقرير حول تدشين كتاب العبور الآمن وتحديثات منصة بلدي الرقمية استعدادا لموسم حج 1447 للهجرة، وقدم لكم بصوت الزميلة هنية الدوسري.
2: تجوال على جدة FM.
4: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
2: تجوال على جدة FM.
1: أعزائي المستمعين، مبادرة سلام الضيوف الرحمن التي أطلقتها جمعية العلاج الآمن تجسد جانبا إنسانيا وصحيا مهما في خدمة الحجاج، وذلك من خلال استقبالهم منذ لحظة وصولهم وتقديم حقائب صحية تسهم في تعزيز الوقاية والراحة أثناء أداء المناسك في إطار الجهود المتواصلة للعناية بضيوف الرحمن. للحديث أكثر حول مبادرة سلام الضيوف الرحمن وأهدافها، يسعد أن تنضم إلينا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لجمعية العلاج الآمن الأستاذة منى إبراهيم بنقش. أهلا ومرحبا بك أستاذة منى.
10: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة منى، يعني بداية، ما هي الأهداف الرئيسة التي تسعى مبادرة سلام الضيوف الرحمن إلى تحقيقها خلال موسم الحج؟ تفضلي.
10: في البداية أشكركم على الاستضافة، وأحب أتكلم بشكل مبسط عن أهداف مبادرة سلامة الحاج. هي الحقيقة مبادرة من ضمن مجموعة من مبادرات أطلقتها جمعية العلاج الآمن. هدفها أو رسالتها إنسانية تهدف لتعزيز صحة وسلامة ضيوف الرحمن لإداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة. طبعا تعد هي هذه المبادرة لنشر الوعي الصحي والوقائي وتقديم الدعم والإرشاد لحماية الحجاج من المخاطر الصحية والإجهاد خلال رحلة الحج الشاقة طبعا. وهي بالإضافة أن الجمعية تؤكد أن هذه المبادرة تقوم بدورها المجتمعي لخدمة المجتمع والحجيج والمساهمة في تحقيق جودة الحياة.
1: نعم أستاذة منى، كيف تسهم محتويات الحقيبة الصحية في تعزيز الوعي الوقائي والمحافظة على صحة الحجاج أثناء أداء المناسك؟ يعني تقديم هذه الحقيبة، هل في شروحات أو يعني تفضلي اشرحي لنا هذا الموضوع. تفضلي.
10: الحقيقة فكرنا احنا في جمعية العلاج الآمن انه تكون هي حقيبة نسميها سلامة الحاج. نعم. لأنها بتحتوي على أدوات السلامة سواء كمامات أو أدوات تعقيم أو أدوات نظافة، مظلة طبعا. كل هذه بتساعد الحجاج في رحلتهم أثناء مناسك الحج وفيها طبعا أهمية شرب المياه، أهمية الابتعاد، فيها توعية، مطويات توعوية بلغات مختلفة ترشد الحاج وتوعيه كيف

0: يستخدم هذه الأدوات وكيف يحمي نفسه من الازدحام،
1: نعم.
0: كيف يلبس الكمامة، وكلها طبعا هي وقاية للحجاج علشان نحميهم من الازدحام ونقلل المخاطر أثناء التنقل.
1: نعم طبعا المبادرة تم إطلاقها من مطار الملك عبد العزيز الدولي بالتزامن مع استقبال أولى رحلات الحجاج، ما أهمية طبعا ذلك منذ اللحظة الأولى لوصولهم؟ تفضلي.
0: هي الحقيقة نحن المبادرة حاولنا أنه نبدأ فيها في أول بداية وصول طائرات الحجاج، باعتبار أنه المطار يعد أول نقطة استقبال وانطلاق لضيوف الرحمن عشان يكون لنا أكثر فعالية وتأثير، ويعني من بداية رحلتهم.
1: نعم.
0: وهذا بيقلل من المخاطر، إضافة إلى أنه هذه المبادرة في مطار الملك عبد العزيز تعكس صورة حضارية وإنسانية تعبر عن اهتمام المملكة العربية السعودية والخدمات اللي بتقدمها للحجيج، وإحنا جزء طبعا من هذا المجتمع، ويهمنا أنه نقدم الخدمة ونقدم العناية بالحجاج منذ لحظة وصولهم، ونرسخ فيه من داخلهم منذ البداية أهمية الوقاية وأهمية الاحترازات هذه هي كلها لسلامة الحاج في مطار الملك عبد العزيز.
1: نعم أستاذة منى، هل هنالك يعني خطط مستقبلية لتوسيع نطاق المبادرة أو إضافة يعني خدمات صحية وتوعوية جديدة لضيوف الرحمن؟
0: أي طبعا احنا الجمعية بإذن الله كل سنة بتقوم بهذه المبادرة، وكل سنة بيكون فيها أمور جديدة أو متطورة.
1: نعم.
0: احنا نهدف بإذن الله مستقبلا انه نتوسع جغرافيا، بدل ما نكون فقط في مطار الملك عبد العزيز ممكن نكون في المينا، ممكن نكون في منافذ برية بإذن الله، ممكن نكون في محطات القطار، أو يكون عندنا فرق ميدانية تشارك في الفنادق وتنشر الوعي والتثقيف للحجاج، حيث يعتبر الوعي هدف من أهداف جمعية العلاج الآمن.
1: نعم تفضل.
0: كمان نطمح أيضا أن يكون عندنا منصة إلكترونية نرشد فيها الحجاج ونوضح لهم الخدمات، اتجاه الخدمات، يعني إن شاء الله بإذن الله تطلعاتنا المستقبلية كبيرة، ونتمنى أنه إن شاء الله مستقبلا نجد رعاة لهذه المبادرة، ويكون عندنا سفراء للمبادرة داخل موقع الحاج في منى أو في عرفات والمناطق الأخرى بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. من هذا المنبر يعني حدثينا أستاذة منى عن جمعية العلاج الآمن.
0: شوفي، جمعية العلاج الآمن هي جمعية مرخصة من المركز الوطني الحمد لله، لنا تقريبا 6 سنوات. أهدافنا هي علاجية توعوية وتطوعية. احنا بنقدم الخدمات العلاجية للمرضى المقيمين طبعا والمواطنين بكل التخصصات، يعني مرضى فشل كلوي عندنا مبادرة لمرضى الفشل الكلوي، عندنا لأمراض القلب مبادرة سلامة قلبك، عندنا للعيون بنعالج مرضى العيون، نستقبل جميع الحالات. إضافة إلى ميزة والحمد لله أنه نحن بنحاول احترام كرامة المريض وعدم يعني نحمل أعباء المواصلات، فكل التقديم بيكون عندنا عبر موقع إلكتروني بيقدم العميل أو المريض طلبه، وعندنا الفرق الاجتماعية بيتواصلوا معه تاني يوم وبيقدموا له، بياخدوا كل بياناته وبيوثقوها بالتقارير الطبية، وبعد كده بنقوم بعملية التسويق الإلكتروني للحالة، ويوم ما يكتمل المبلغ بنتواصل مع المريض والجهة العلاجية وبيروح بيتم علاجه بإذن الله دون ما يتكبد عناء دفع أي مبلغ. الجمعية بتتحمل كافة المبالغ المطلوبة للمريض. وما نكتفي بذلك، بعد ما يتم العلاج المريض عندنا فريق من قسم الحوكمة بيتواصلوا مع المريض وبيعملوا له استبيان، بيشوفوا مستوى رضا عن الخدمة سواء الخدمة الجمعية أو الجهات العلاجية. والحمد لله الجمعية للآن عندها تقريبا 129 شراكة مع مستشفيات مدينة جدة. والآن اتوسعنا وصرنا في منطقة مكة المكرمة عشان نخدم أيضا مكة والطائف والمناطق المجاورة لهم.
1: جميل، ولكم بصمة طبعا كل موسم حج.
0: اي طبعا طبعا، احنا حريصين في بدايه قبل وصول الطيارات نكون نسقنا مع المطار ونطلع فريق من الجمعيه، ويكون معنا رئيس مجلس الاداره واعضاء من المجلس ومن فريق العمل، ونطلع نوزع الهدايا ونستقبلهم ونرحب فيهم قبل ما يطلعوا على الباصات.
1: جميل
0: فإن
1: جدا.
0: إن شاء الله سنة عن سنة نتوسع أكثر، ويا رب يكرمنا كده ونغطي كل الرحلات اللي توصل السعودية.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم أستاذة منى إبراهيم بنقش، الرئيس التنفيذي لجمعية العلاج الآمن، كل التوفيق، شكرا لكم.
2: على جدة اف ام.
3: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: أعزائي المستمعين، يواصل المركز الوطني للأرصاد تنفيذ أعماله التشغيلية وتقديم خدماته وبياناته الأرصادية في مشعر منى، وذلك ضمن منظومة متكاملة تكاملية تدعم خطط السلامة وتسهم في تسهيل أداء مناسك الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة والمساندة في المشاعر المقدسة. ويعتمد أعزائي المستمعين المركز على منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة والكوادر الوطنية المؤهلة لتزويد الجهات ذات العلاقة ببيانات الطقس والظواهر الجوية المحتملة عبر تحديثات منتظمة تصدر على رأس كل ساعة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرصد والتنبؤ. ويصدر المركز من خلال منظومة الأرصاد التشغيلية في مرصد منى خلال يوم التروية 24 نشرة جوية ساعية متار وثمان نشرات ساينوب، إضافة إلى تقارير خاصة حال وجود ظواهر جوية حادة من خلال أربع محطات رصد أوتوماتيكية متنقلة، إضافة إلى جانب النشرات التحذيرية والإنذارات الآلية عبر النظام الآلي للإنذار المبكر عند الحاجة، وذلك ضمن منظومة الرصد في المشعر التي تضم محطة رصد مأهولة وأخرى أوتوماتيكية. كما يواصل أعزائي المستمعين المركز برامجه التوعوية والإعلام من خلال حزمة خدمات توعوية بخمس لغات موجهة لضيوف الرحمن والجهات الميدانية بهدف رفع مستوى الوعي بالمتغيرات الجوية وتعزيز السلامة خلال أداء المناسك. وتوقع المركز أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مشعر منى يوم التروية 45 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، ورياح نشطة شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة، ونسبة رطوبة تصل إلى 50%، وسماء غائمة جزئيا تتخللها أتربة مثارة. ويؤكد أعزائي المستمعين المركز الوطني للأرصاد استمراره في تقديم خدماته الأرصادية على مدار الساعة دعما للجهود الوطنية الرابعة إلى توفير بيئة آمنة لحجاج بيت الله الحرام وتحقيق أعلى درجات الطمأنينة خلال موسم الحج.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع. تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: أعزائي المستمعين، ضمن جهود المملكة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وخدمة ضيوف الرحمن، أطلقت جمعية الكشافة العربية السعودية 73 فرصة تطوعية متخصصة ضمن معسكرات الخدمة العامة لموسم حج 1447 للهجرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة. وذلك بمشاركة آلاف المتطوعين والمتطوعات عبر برامج نوعية تسهم في دعم الخدمات المقدمة للحجاج وتجسد قيم العطاء والعمل الجماعي. للحديث أكثر حول جهود

0: جمعية الكشافة العربية السعودية في موسم حج 1447 للهجرة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف قائد عام معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أنور عبد الله أبو عبات. أهلا ومرحبا بكم دكتور أنور.
1: الله حييك وسعيد فيكم وفي اللقاء بإذن الله تعالى.
0: حياكم الله دكتور أنور. يعني نود أن تحدثنا عن جمعية الكشافة العربية السعودية والدور الذي تقوم به في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1447 للهجرة، تفضل.
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، ويعطيكم العافية على هذا اللقاء. الحمد لله، جمعية الكشافة العربية السعودية هي ضمن منظومة القطاعات اللي قطاعات الدولة اللي تشارك في خدمة ضيوف الرحمن، والحمد لله في هذا العام جمعية الكشافة العربية السعودية تشارك بأكثر من 5000 مشارك من أبنائنا الكشافة والقادة الكشفيين بأكثر من 283 فرقة كشفية متوزعة على في مكة وأيضا المشاعر المقدسة. والحقيقة رحلة الكشاف إلى أن يصل إلى مكة والمشاعر المقدسة تمتد إلى فترة طويلة قبل الحضور إلى مكة، من خلال إعداد أبنائنا الكشافين بالدورات التدريبية التأهيلية في الإسعافات الأولية، في الدفاع المدني، في أدبيات التعامل مع الحجاج.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى التثقيف الحقيقة من خلال التعرف على آلية المسح والإرشاد قبل الحضور إلى مكة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى أن الجمعية تسعى إلى إعداد البيئة المناسبة والآمنة اللي تحتضن أبنائنا الكشافين من خلال وجود 20 معسكر كشفي في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.
0: نعم.
1: هذه الأماكن جهزت وهيئت لاستضافة أبنائنا الكشافين حتى يتفرغوا لأداء الخدمة الموكلة لهم بكل بجودة عالية وباحترافية اللي تليق الحقيقة بهذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
1: والتي تفخر بتقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.
0: نعم.
1: الحقيقة هناك العديد من الجهات اللي تعمل ولدى الجمعية الكشافة شراكة مميزة من خلال تقديم الدعم والخدمات ممثلة في وزارة الحج والعمرة، في وزارة الصحة، في أمانة العاصمة المقدسة والأمن العام، ومشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. كل الحقيقة هذه الجهات تعمل جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال أبنائنا الكشافة ومن البنين والبنات في خدمة ضيوف الرحمن. الحقيقة أيضا دور مهم لفتيات الكشافة في المشاركة وأيضا التميز وزيادة الأعداد. يعني عام بعد عام وجدنا فعلا المشاركة المميزة لفتيات الكشافة في الحرم الشريف، والتعاون أيضا مع الأمن العام في إدارة الحشود، وأيضا مع وزارة الصحة في المستشفيات والمراكز الصحية في الحرم. والحمد لله هذه الجهود يعني تقدم لأبنائنا الحقيقة القيمة التربوية من خلال الاعتزاز بانتمائهم لهذا البلد العظيم الذي يحظى ويتشرف بخدمة ضيوف بيت الله الحرام.
0: نعم.
1: وأيضا شعارهم في هذا العام أنه فعلا يكتسب القيمة ويقدم التحية في لحجاج بيت الله الحرام من خلال الخدمة المميزة.
0: نعم.
1: اللي يقدمونها، ولله الحمد. يعني هناك جهود مميزة، هناك العديد من المهارات اللي يمتلكها أبنائنا الكشافين من الفتيان والفتيات.
0: نعم.
1: ولله الحمد في هذا العام أكثر من 12 لغة يجيدها أبنائنا في التعامل مع الحجاج، ونحن أننا نستقبل كل من كل العالم في هذه البقعة المباركة في تقديم الخدمة، ونسعى جاهدين في أيضا التواصل السريع والمميز من خلال إجادة هذه اللغات للوصول السريع والتعرف وتلبية احتياجات

0: حجاج بيت الله الحرام.
1: نعم
0: هذا من جانب. الجانب أيضا
1: نعم
0: الآخر والمهم الحقيقة في التطور اللي تشهده جمعية الكشاف العربية السعودية من خلال إعداد الخرائط الذكية لمشعر ميناء
1: نعم
0: وعرفات ومزدلفة. أيضا استحدثت هذا العام أيضا خريطة لمنطقة العزيزية
1: نعم
0: وأيضا للمدينة المنورة الحرم المدني الشريف.
1: يعني هذه
0: هذه
1: نتحدث عن
0: خرائط
1: المسارات.
0: خرائط حديثة
1: نعم
0: وتحدث في كل عام.
1: نعم
0: الجديد في هذا العام أن أصبحت الخرائط إلكترونية،
1: نعم
0: يستطيع أبنائنا الكشافين من خلال المعلومات الموجودة لدى الحاج بالتعرف عليه وأيضا على مكان إقامته والوصول وإيصاله بأسرع وقت وأقل جهد إلى مكانه. وهذه من الخدمات اللي استحدثت هذا العام من خلال استخدام التقنية
1: نعم
0: الحديثة في تسهيل العمل واختصار الوقت.
1: نعم
0: ولله الحمد يعني تم تدريب أبنائنا الكشافين خلال الأيام الماضية من واحد ذي الحجة وحتى اليوم السابع. يتم تدريب أبنائنا الكشافين على عمليات المسح والتعرف على المواقع حتى يكون لديهم اطلاع واضح ومعرفة كبيرة جدا بالمواقع ليسهل التعامل مع حجاج بيت الله الحرام وإيصالهم إلى مقراتهم بكل يسر وسهولة. وهذا ما تقدمه ويقدمون أبنائنا الكشافين
1: نعم
0: بإشراف مميز من القيادات الكشفية في جميع المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
1: نعم يعني إتاحة الفرص لشبابنا كما تفضلت، يعني
0: نعم
1: آلاف المتطوعين والمتطوعات، ويعني 73 فرصة تطوعية متخصصة ضمن طبعا معسكرات الخدمة العامة. هل كل ما ذكرت يعني عرج على هذه 73 فرصة، أم إنه يعني تشرح لنا هي أكثر؟
0: طيب الحقيقة العمل لدينا في جمعية الكشاف العربية السعودية مستمر على مدار ال 24 ساعة، وهذا ما يعني يدعو أن نكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة خلال فترة الحج، من الاستعداد المبكر من بداية الموسم وحتى توديع الحجاج بإذن الله تعالى. هذا العمل المتواصل جعل فعلا ان هناك فرص للعمل التطوعي واحتساب الساعات التطوعيه لدى ابنائنا الكشافين والقاده الكشفيين. وكما تفضلت استحداث اكثر من 73 فرصه تطوعيه، والحمد لله باذن الله تعالى بعد نهايه هذا الموسم سيكون مجموع الساعات التطوعيه يزيد عن 350 الف ساعه
1: نعم
0: تطوعيه يحصل عليها ابنائنا الكشافين. وهي ايضا من الجانب التأهيل ومن جانب أيضا أن يحتفظ ابننا الكشاف وبنتنا من فتيات الكشافة بهذه الساعات التطوعية في سجلهم، وأيضا الاستفادة منها من خلال أنه التكامل الحقيقة بين ما يقدم على مستوى القطاعات في وزارة التعليم من اعتماد الساعات التطوعية. كما نعلم أن الطالب مطالب بالحصول على 40 ساعة تطوعية
1: نعم
0: كمتطلب لتجاوز المرحلة الثانوية. ومن خلال الحقيقة عمل أبنائنا الكشافة سواء في المواسم بشكل عام أو في موسم الحج بشكل خاص، من خلال العمل المتواصل وحصولهم على الساعات التطوعية المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص،
1: نعم
0: ويستفيد منها أبناء الكشافين. وفعلا هي إثراء وإضافة لنموهم المهني وأيضا تطوير لمهاراتهم العملية من خلال العمل الميداني خلال موسم حج هذا العام.
1: دكتور أنور، يعني برزت طبعا مبادرات نوعية مثل حفظ النعمة والدعم التقني كما ذكرت آنفا، ومساندة
0: صحيح.
1: الإسعافات الأولية. تحدثنا عن ذلك، يعني في تحسين تجربة الحاج داخل المعسكرات.
0: الحقيقة لا يقتصر عمل الكشاف والفرق الكشفية الموجودة على عمل فقط الإرشاد أو المساندة مع القطاعات الأخرى. هناك العديد من المبادرات اللي الحقيقة يصنعها الموقف أحيانا، وأيضا

0: حجاج بيت الله الحرام وأيضا بالقطاعات الأخرى من خلال التعاون المستمر خلال هذا الموسم.
1: جميل جدا. في الختام دكتور أنور، يعني بعد كل هذا الحضور الكبير للكشافة وشبابنا وشاباتنا في موسم الحج، يعني عاما بعد عام، كيف ترون أثر هذه التجارب التطوعية في بناء شخصية الشباب وترسيخ قيم المسؤولية والعمل الجماعي لديهم، لو تكرمت في دقيقة واحدة؟
0: الحقيقة دائما ما نرصد في كل عام من خلال مشاركة أبنائنا الفتيان والفتيات الكشافة أن الكشاف بعد ما يحضر إلى المشاعر يختلف تماما عنه قبل الحضور من خلال العديد من القيم التي يكتسبها، من خلال العمل المتواصل، من خلال أيضا التعرف على زملاء له آخرين من مناطق ومحافظات
1: نعم،
0: المملكة. فهناك الحقيقة استفادة كبيرة، هناك تأثير واضح على شخصية أبنائنا وبناتنا من خلال العمل في معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
1: كل التوفيق لكم ولشبابنا وشاباتنا في كل مكان وفي خدمة ضيوف الرحمن في أطهر البقاع. شكرا لكم قائد عام معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بجمعية الكشافة العربية السعودية دكتور أنور عبد الله أبو عبات. شكرا
0: الله
1: لكم.
0: يعطيكم العافية، شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: أخي الحاج، التزامك بعدم حمل أمتعتك عند أدائك شعائر الحج يضمن سلامتك وسلامة إخوانك الحجاج بإذن الله تعالى. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توافينا بها الزميلة هنية الدوسري.
4: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. تشارك وزارة الدفاع في موسم حج هذا العام عبر خطة متكاملة تسخر فيها كوادرها العسكرية والمدنية والطبية عبر طائرة الإسعاف الجوية تجسيدا لسرعة الاستجابة واستقبال الحالات عبر المكتبة الخاصة في التنسيق الطبي. متحدث الإخلاء الجوي بوزارة الدفاع العميد فهد السرحاني.
5: كذلك احنا نستقبل الحالات عن طريق المكتب الخاص في التنسيق الطبي بالخلاء الطبي في داخل المشاعر. حاليا يتم فرز الحالات وتقييم الحالات، ومن بعدها يتم التنسيق الطبي وضبط العمليات في تجهيز الطائرات وسرعه الاستجابه فيما يخص الخلاء الطبي في نقل المرضى داخل المشاعر. من ورود البلاغ وتقييم الحاله 5 دقائق وتكون الطائره ان شاء الله مقلعه في نقل الحاله وسرعه الاستجابه، وهذا ما يتميز به حقيقه اداره الخلاء الطبي في مشاركه في موسم الحج. حقيقه المشاعر ما اقدر اوصفها لك، يعني مريض من جنسيات متعدده مختلفة على مستوى العالم، ننقلهم داخل المشاعر بطائرة خلاء طبي. سرعة استجابة من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني أقول لك العام خلينا لجميع مناطق المملكة فيما يخص منطقة الطائف إلى منطقة جدة، وبالإضافة إلى استقبال الحجاج اللي يتعثر وصولهم إلى المشاعر المقدسة وإلى مشعر عرفات.
4: وإلى مركز العمليات الإعلامي الموحد بالحج. يقوم مركز العمليات الإعلامي الموحد بالحج والتي تشرف عليه وزارة الإعلام بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية، يهدف هذا المركز إلى إيصال الرسائل الإعلامية خدمة لضيوف الرحمن. رئيس مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج صالح الثبيتي.
6: مركز العمليات الإعلامي الموحد هو مركز لهذا عمه الثاني تشرف عليه وزارة الإعلام بالشراكة مع كافة القطاعات الحكومية العاملة في الحج، وذلك التنسيق والمواءمة في العمل الإعلامي. نحن نعلم أن تجربة الحج تبدأ من التفكير في الحج بداية والبحث عن معلومات عن هذا الحج، هذا يعني جزء من الدور الإعلامي أن نوصل له الرسالة الصحيحة لكي لا يكون هناك يعني تضارب في المعلومات.
4: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع جمعية الكشافة. تمثل معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام واحدة من أبرز صور العمل التطوعي المنظم، تجسد من خلالها المملكة عنايتها بضيوف الرحمن عبر منظومة

0: متكاملة من المتطوعين والمتطوعات والقادة والكشفيين. قائد معسكرات الخدمة العامة الدكتور أنور أبو عبات.
1: حقيقة استعداد جمعية الكشافة للحج يبدأ من آخر يوم في الموسم استعداد للموسم القادم، وهذا العمل الاستراتيجي الحقيقة هو يعطينا الحقيقة جودة في العمل وتحسين في الأداء ولضمان خدمة مميزة لحجاج بيت الله الحرام. رحلة الكشاف تبدأ قبل الحضور للمشاعر المقدسة من خلال الحصول على الدورات التدريبية في الدفاع المدني، في الإسعافات الأولية، في أدبيات التعامل مع الحجاج، وبالتالي نحن نضمن وصول الكشاف إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهو قد تعرض لعدد من البرامج التدريبية، أيضا العديد من الاشتراطات قبل وصول الكشاف من اللياقة البدنية، من التأكد من حصول أبنائنا وبناتنا على التطعيمات المطلوبة حفاظا على سلامتهم. بعد ما يصلون للمشاعر هناك توزيع الحقيقة واستعداد مبكر لتجهيز المواقع. نحن الحقيقة نسعى تماما في جمعية الكشافة بأن يأتي الكشاف إلى مكة والمشاعر المقدسة في بيئة آمنة مميزة تؤمن له كل الظروف اللي تساعد على تأدية عمله بكل احترافية.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام لكم قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تيتوال على جدة اف ام.
1: أعزائي المستمعين، تعد جمعية سند للخدمات الإنسانية من الجهات الإنسانية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج من خلال تقديم برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي والإنساني وتوفير الدعم والمساندة للحجاج بما يحقق راحتهم وسلامتهم. وتشارك الجمعية في العديد من الأعمال الميدانية والخدمات التنظيمية والتوعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخيرية انطلاقا من قيم العطاء والتكافل وخدمة الإنسان. للحديث أكثر حول مبادرات جمعية سند التنظيمية والتوعوية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الاتصال المؤسسي لجمعية سند للخدمات الإنسانية الأستاذ سلمان حامد الزهراني. نرحب بك أستاذ سلمان، وبداية ماذا تقدم جمعية سند الخير في موسم الحج هذا العام 1447 للهجرة عبر المبادرات الميدانية والإنسانية؟ تفضل.
2: الله يحييكم ويبقيكم في هذا الشعار الذي أطلقته وزارة الإعلام، حياكم الله. أحييكم في هذا الأثير المميز إذاعة جدة، إذاعة التي تنقل يعني كل يعني ما يفيد يعني أهالي جدة خصوصا والمملكة عموما. حقيقة يعني للحديث عن مشاريع جمعية سند الخير، أبرزها ويعني أكثرها نفعا واحتياجا للحجاج مشروع سقيا الحجاج.
1: نعم.
2: بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نفذت جمعية سند في السنة الماضية يعني المشروع، حيث بلغ عدد العبوات 1,100,000 عبوة وزعت للحجاج.
1: نعم.
2: وانطلقنا أيضا في هذا الموسم الثاني للجمعية في خدمة ضيوف الرحمن بتوزيع حتى الآن في اليوم السابع يعني والثامن أيضا 53,750 أيضا عبوة ماء وزعت بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: جميل. طبعا يعني خلال استقبال الحجاج وتقديم الرسائل التوعوية بالشراكة مع التجمع الصحي الأول بجدة، يعني وتم توزيع الأساور، يعني تحدثنا عن هذه المبادرة.
2: بفضل الله سبحانه وتعالى نحن من منطلق يعني التكامل بين القطاعات الثلاث، نطلق يعني دائما مبادراتنا بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذه من أحد المبادرات التي تم يعني إطلاقها مع التجمع الصحي الأول بجدة، حيث نفذنا بفضل الله سبحانه وتعالى توزيع أساور تخدم الحجاج في التوعية الصحية والتوعية أيضا بمناسك الحج في يعني محطة مطار القطار بحي السليمانية، وكان لها الدور يعني الأمثل في يعني أن نظهر هذا التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الغير ربحي بمثل هذه المبادرات التعاونية.
1: جميل جدا. ماذا عن مبادرة الإسعافات الأولية أستاذ سلمان، يعني ودورها في تعزيز السلامة المجتمعية، تحدثنا عنها؟
2: نعمل على تعزيز ثقافة السلامة المجتمعية خلال موسم الحج عبر مبادرات الإسعافات الأولية، لأن الوعي قد يصنع فرقا كبيرا في المواقف الطارئة والحرجة التي قد يمر بها الحاج يعني، وبفضل الله سبحانه وتعالى بمشاركة مجتمعية مع أحد الجهات التي يعني تنظم يعني خدماتها لخدمة ضيوف الرحمن من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فبفضل الله سبحانه وتعالى قدمنا لهم بالشراكة أيضا مع القطاع الخاص، بحيث أن نكون يعني نقطة وصل بين يعني القطاعات حتى نقدم خدمة تكاملية.
1: جميل.
2: فقدمنا هذه يعني المواد الإسعافية لتكون عونا للمبادرين في هذه المبادرة خدمة ضيوف الرحمن وغيرها كذلك.
1: أستاذ سلمان، في دقيقة واحدة لو تكرمت، يعني إلقاء الضوء على دور المتطوعين في خدمة الحجاج بمشاركة 21 متطوع ومتطوعة.
2: نفخر صراحة كثيرا جدا يعني شغف الشباب السعودي في خدمة ضيوف الرحمن، حيث انطلقت هذه يعني المشاعر من توجه دولة مباركة في رؤية 2030 التي نفخر بها في خدمة المتطوعين. نحن كقطاع غير ربحي نسعى دائما بتهيئة كل ما يلزم المتطوعين، فشاركوا 21 متطوع متطوعة قدموا صورة مشرفة لشباب الوطن في العطاء والانضباط والعمل الإنساني داخل موسم الحج.
1: كل التوفيق لكم ولشبابنا وكل المبادرات العظيمة والرائعة في هذا الموسم الجميل. شكرا لكم مدير الاتصال المؤسسي لجمعية سند للخدمات الإنسانية الأستاذ سلمان حامد الزهراني. أهلا وسهلا.
0: تجوال على جدة FM.
1: إذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال، ولكم طبعا نختم مع الأرصاد. طبعا توقع المركز الوطني للأرصاد في حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار تأثير الرياح النشيطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية ونجران، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. شكرا لكم، كنت أنا معكم من التقديم نهى الجديبي، وزميلتي الكريمة طبعا رولا بالأحمر، وزميلي عبد العزيز حامد العضيلة من الإعداد، ومن الإخراج معكم الزميل هاني المرواني. شكرا لكم، شكرا لضيوفنا الكرام، شكرا لكم مستمعينا الكرام، في أمان الله، مع السلامة.
0: تجوال على جدة FM.

في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعونا في الحج، والذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الدكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى، والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز زيد والمستمعين الكرام.
0: بداية دكتور، أنا أود التعرف على كرسي الملك سلمان وما أبرز أهدافه ورسالته العلمية.
1: كرسي الملك سلمان حفظك الله هو أحد الكراسي البحثية التي تعنى بتوثيق التاريخ والحضارة، غير أن هذا الكرسي يمتاز بأنه يعني يشرف بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويعبر أيضا عن اهتماماته التاريخية المعروفة والمشهورة. أيضا تم إنشاء هذا الكرسي الحقيقة بموافقة خادم الحرمين الشريفين حينها عندما كان أميرا لمنطقة الرياض، والحقيقة يعني هذا الكرسي يعني اهتمامه يقتصر على خدمة تاريخ مكة المكرمة وحضارتها عبر العصور، العصور القديمة والعصور الإسلامية والعهد السعودي الزاهر الذي حققت المملكة العربية السعودية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين عامة نقلة حضارية وتطور غير معهود عبر العصور التاريخية.
0: للكرسي عدد من الإصدارات البحثية، ما أبرز هذه الإصدارات دكتور؟
1: الحقيقة الكرسي غني بتاريخ وآثار وتراث وحضارة مكة المكرمة من جميع الجوانب السياسية والإدارية والحضارية، وذلك أيضا عبر العصور المتعاقبة. يعني نحن تقريبا نشرنا نشرنا على الصحيح 25 كتابا ونحو 60 بحثا، وهناك عدد من الأبحاث في طريقها إلى النشر. ويستمر الحقيقة الكرسي في عطائه إلى جانب فعالياته الثقافية والعلمية كالمؤتمرات أو الندوات أو الجلسات الحوارية والمشاركة في المناسبات الوطنية بالطرح التاريخي المعبر عن ما تقدمه هذه الدولة المباركة للحرمين الشريفين وللوطن عامة.
0: كيف تسهم هذه الدراسات في إثراء المعرفة حول المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؟
1: ارتبطت الحقيقة الدراسات البحثية في كرسي الملك سلمان بالعناية بتوثيق تاريخ عمارة المسجد الحرام وعمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ولا شك أن ما قدم ويقدم من المنظومة الحج في العهد السعودي الزاهر ليس هناك مجالا لمقارنته بما تم في العصور التاريخية السابقة. لقد تمت نقلة حضارية في العهد السعودي نلحظها الحقيقة في العناية بالكعبة المشرفة صيانة وحفظا وترميما وكسوة، وأيضا في عمارة المسجد الحرام من خلال ثلاث توسيعات تاريخية كبرى، التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية والتوسعة السعودية الثالثة التي نشهد إن شاء الله خواتيم اتمامها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. إلى جانب الحقيقة يعني العناية بالبنية التحتية والمرافق الخدمية، وفوق ذلك وقبله وبعده هو حفظ الأمن الراسخ المستتب في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة وعلى أرض الوطن السعودي عامة، يجدها المواطن ويجدها الزائر للحرمين الشريفين من الحجاج والزوار والمعتمرين منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة العربية السعودية في منافذها سواء البرية أو البحرية أو الجوية وصولا إلى الحرمين الشريفين. الكتب التاريخية التي قدمها الكرسي كانت متنوعة، منها الإداري ومنها العمراني ومنها الآثاري ومنها التراثي، ولدينا كتب تحدثت عن آثار مكة المكرمة وتحدثت عن آثار تراث مكة المكرمة وأيضا عمارتها. والحقيقة أن العناية بالمواقع التاريخية والعناية بمواضع النسك ومن حيث التوثيق التاريخي ومن حيث الحقيقة عناية من الجهات المعنية الآن في الحرمين الشريفين كالهيئة الملكية في مكة المكرمة والمشاعر بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والهيئة الملكية في المدينة المنورة تسعى الآن للحقيقة إبراز القيمة الروحية والدينية والمعرفية لهذه المواقع المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمناسك وبالتاريخ، التاريخ المكي والتاريخ المدني، وهذا الحقيقة وأيضا تنميتها وتأهيلها وجعلها مقصدا معرفيا وسياحيا لقاصدي الحرمين الشريفين. لا شك أن هذا يثري المعرفة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يثري المعرفة بالمناسك، يثري المعرفة بأحكام المناسك، يثري المعرفة بمسار الحاج والمعتمر من المنافذ وحتى العودة إلى البلدان، وليزداد الذين آمنوا إيمانا.
0: طيب بالحديث عن هذه النقطة تحديدا، تحدث هنا عن تاريخ مكة، كيف تناولت أبحاث الكرسي تاريخ مكة عبر العصور؟
1: التاريخ هو توثيق لحركة الإنسان وفاعليته على وجه الأرض، فحينما نرصد تاريخ مكة المكرمة فنحن نرصد تاريخ مكة المكرمة منذ نشأتها على الأرض، وكما قيل بأن أول ما خلق الله من الأرض مكة المكرمة، إلى جانب الارتباط بنشأة البيت الحرام في مكة المكرمة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كما نؤكد على ما نص عليه القرآن الكريم بالأذان بالحج، وأن مكة المكرمة وبيت الله الحرام أصبح مقصدا ومحجا ومعتمرا ومتعبدا وقبلة للمسلمين. ثم نتكلم الحقيقة عن الحياة البشرية في هذه المدينة المقدسة عبر العصور، من عهد إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، مرورا بجرهم، مرورا بخزاعة، مرورا بقريش، ثم نشأت الدولة الإسلامية والدول الإسلامية المتعاقبة في مكة المكرمة، ثم إغلال هذه المدينتين المقدستين بظل الدولة السعودية المباركة التي اتخذت العقيدة الإسلامية عقيدة لها والتشريع الإسلامي شريعة لهذا الوطن، وجعلت الحقيقة الأماكن المقدسة من أولى أولوياتها وأهم اهتماماتها، ولذلك تجد أن الحرمين الشريفين في رعاية القيادة السعودية رعاية تامة واهتماما عظيما وسخاء في الإنفاق، حتى أصبحت الحقيقة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتين ذكيتين تقدم الخدمات العصرية والتجربة النوعية لحجاج بيت الله الحرام والزائرين قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك للمعتمرين وللمتعبدين في هاتين المدينتين المقدستين. نحن في كرسي الملك سلمان نبذل جهودنا في رصد هذا الحراك التاريخي وهذا التطور وهذه الخدمات المتنامية، وبفضل الله الآن لدينا الحقيقة جهود في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حتى أصبحت الحقيقة خدمات تقوم على الذكاء الاصطناعي وعلى الرقمنة وعلى التكنولوجيا، ويسرت ومن خلال المنصات والتطبيقات والأساور الذكية والروبوتات، وأصبحت الحقيقة الخدمات تيسر على الحاج وعلى المعتمر وعلى الزائر أداء المناسك وأن يؤدي نسكه في أمن وسلام وطمأنينة ويسر. وكما وجدنا وكما تلاحظون أنتم والمستمعين الكرام بأن المملكة العربية السعودية بدأت تقدم خدماتها للحجاج من أوطانهم، فتقدم يعني الطريق إلى مكة، مشروع الطريق إلى مكة ومشروع منصة نسك الحقيقة يعني تعتبر قاسمان مشتركان في تقديم تجربة نوعية في خدمة ضيف الرحمن إلى أرض الحرمين الشريفين وفي ظل دولة مباركة هي المملكة العربية السعودية.
0: بالحديث عن ضيوف الرحمن، كيف يمكن لهذه الأبحاث دكتور أن تدعم تجربة ضيوف الرحمن معرفيا وثقافيا؟
1: الكرسي يتحدث عن مواضع النسك ومواضع التعبد، الكعبة المشرفة بعناصرها، الحجر الأسود، كسوة الكعبة المشرفة، معناصر الكعبة المشرفة في عمومها، مقام إبراهيم، الصفا، المروة. يتحدث عن منى وعن عرفات وعن مزدلفة. لدينا كتابا عن المشاعر المقدسة وتاريخها عبر العصور. الكرسي يطرح مساحة للباحثين في العمل على مشاريع

0: العلمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه البحوث وهذه الدراسات لا شك أنها حينما يستفاد منها من خلال بعض الجهات الرسمية في تأهيل المواقع التاريخية أو يعني إبراز البعد الديني والروحي والتاريخي الدال على عمق هذه المشاعر وهذه المدن المقدسة وقيمتها الدينية وقيمتها الروحية، وأيضا العناية العظيمة من الدولة بالحرمين الشريفين، تجعل الحقيقة الإنسان القاصد لهذين الحرمين الشريفين يستشعر الروح الإيمانية ويستشعر الروح التاريخية ويزداد معرفة إلى معرفته بعقيدته وبدينه وبحجه وعمرته وبأحكامها وبمواضع النسك فيها وما يؤدي، فهي تقدم صورة لرحلة الحاج والمعلومات المرتبطة بمواضع الحج ومواضع العمرة وأيضا المواقع التاريخية التي ممكن يزورها فيعيش حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعيش حياة الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش عبق التاريخ ويعيش عطر روحانية الديار المقدسة في تجربة دينية روحانية يعود منها أكثر إيمانا وأعمق حبا لهذا الوطن وشكرا لقيادته على ما تقدمه للإسلام وللمسلمين وللمسلمين والديار المقدسة.
1: دكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف، شكرا لك، كنت ضيفا معنا في برنامج مبدعون في الحج.
0: أشكرك على الاستضافة ودام حفظ هذا الوطن من الله سبحانه وتعالى وليحفظ الله حجاج بيت الله الحرام، ونحن قد بدأنا نستقبل في هذه الديار وفود الحجاج لعام 1447.

0: الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم سعيد الأحمري، أخصائي إسعاف وطوارئ أول تجمع الرياض الصحي الثاني. حجاج بيت الله الحرام، سلامتكم أولوية ووعيكم هو خط الدفاع الأول. مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الحركة تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وفقدان السوائل، وهي حالات قد تبدأ بأعراض بسيطة لكن قد تتطور سريعا إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. احرصوا على شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، وتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة. في حال الشعور بأعراض مثل الدوخة، التعب الشديد، التعرق المفرط أو تسارع ضربات القلب، يجب التوقف فورا عن المشي والتوجه إلى أقرب مكان مظلل أو مكيف. ابدأوا بالتبريد الجسم تدريجيا باستخدام الماء أو قطعة قماش مبللة مع الاسترقاء إن أمكن. وإذا لاحظتم على أي شخص فقدان للوعي أو اضطراب في الإدراك فهذه علامات خطرة قد تستدعي التدخل الفوري وطلب المساعدة الطبية دون تأخير. تذكروا أن الفرق التابعة منتشرة لخدمتكم على مدار الساعة، فلا تترددوا في طلب العون. سلامتكم مسؤولية مشتركة ووعيكم.

0: ينقذ حياة.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
1: نحن الذين بنت مكة بأيديهم صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم. هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم. خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم. واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج، حيث نلتقي بضيف يذكرنا بالماضي الجميل الذي عاش فيه. معنا في هذا اللقاء سعادة الأستاذ محمد جميل خشيفاتي، هو رجل أعمال وأيضا يعمل في أعمال الحج. أستاذ محمد، أولا لو تعطينا فكرة عن ذكرياتكم أنتم في مرحلة الطفولة.
1: أولا أشكر أستاذ وليد على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد بما نقول وأن نفي الموضوع حقه بإذن الله
0: إن شاء الله. أستاذ محمد، إحنا نبغى نسأل، طبعا مرحلة الطفولة مرحلة جميلة بالنسبة لسكان مكة بالذات، استقبالهم للحجاج وللمعتمرين في ذلك الوقت، يا ريت لو تقول لي يعني كيف كان احتكاككم أنتم مع الوالد في هذه المهنة، مهنة خدمة الحجاج والطوافة.
1: أولا أستاذ الكريم، هذه المهنة سبحانه وتعالى اختارنا من دون الأرض كلها، هذه المهنة لا توجد إلا في مكة المكرمة.
0: نعم.
1: والحمد لله نحن منذ نعومة الأظافر بدأنا في خدمة الحجاج مع الوالد رحمة الله عليه. أتذكر هذا الكلام يمكن له أكثر من 55 سنة ونحن نخدم في الحجاج بفضل الله سبحانه وتعالى. كانت الخدمة تختلف عن الآن بشكل كبير جدا، كانت تعتمد على العلاقات الشخصية بين المطوف والحجاج.
0: نعم.
1: كان المطوف بعد ما ينتهي الحج يسافر إلى البلاد اللي بده يجيب منها حجاج، أيوة نعم، ويقعد هناك 3 شهور 4 شهور، يتنقل بين الحجاج وبين القرى وبين المدن وبين العوائل اللي يعرفها ويعمل علاقات جديدة. وكان لما يوصل الحجاج مطار جدة أو ميناء جدة الإسلامي كان يسموه السؤال، كان ينزل الحاج من الطيارة يجي على مكتب الوكلاء ويقول أبغى المطوف فلان.
0: نعم.
1: اختار المطوف، كان كل مطوف له وكيل في جدة وله زمزمي في مكة.
0: طيب احنا عشان نوقف عند هذه الامور لابدنا كمان يعني نعرفها للمستمع الكريم. الزمزمي بالنسبه لكم يعني ايش كان وضعكم معه والوكيل، يا ريت تقول لي كيف كان
1: الترابط اللي بينهم. نعم. الترابط، المطوف هو الاساس.
0: نعم.
1: تمام. المطوف لازم يكون له وكيل في جده يستقبل له حجاجه وينهي اجراءاتهم ويرسلهم لمكه بالحافلات. لما يوصلوا الحجاج يستقبلهم المطوف ويسكنهم ويراعيهم ويشوف ظروفهم وامورهم وينزل الحرم. في زمزمي مسؤول في الحرم، كانوا يعني حتى في ابواب معينه كل باب في زمازمه معينين، فالزمزمي ده يستقبل الحجاج في الحرم ويشربهم زمزم من الدوارق وهذه الاجراءات، وفي نفس الوقت يرسل لهم زمزم على البيت على السكن حقهم. هذه العلاقه اللي تربط المطوف بالوكيل والزمزمي.

0: أستاذ محمد، وأنتم مع الوالد في مرحلة الطفولة صقلتم في هذا المجال، يعني مجال الخدمة الحجاج. أستاذ أنا بدي أوقف هنا، يعني بدنا نتكلم إنه بهذه المراحل الأولى له في مرحلة الطفولة عندما يأتوا الحجاج إلى أرض المملكة هنا المملكة العربية السعودية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، يستفيدوا من الثقافات، يستفيدوا من اللغات.
1: هو اللي استفدنا أولا دعوة سيدنا إبراهيم، فهذه هي الأساس في الإطار العام لخدمة الحجاج. طبعا أنا بدأت يمكن بقول لك عمري 10-11 سنة مع الوالد في الأول على خفيف، بعدين بدأت أنزل أطوف الحجاج ونستقبل الحجاج، نطلعهم غرفهم، كان السكن في نفس البيت أو نستأجر بيوت الجيران. تمام، نفرش البيت قبل ما يجوا الحجاج بالطراريح أيامها كانت، وما أعرف إيش. كانت الوالدة رحمة الله عليها هي اللي تطبخ وجبة القدوم حقة الحجاج، وكل جنسية نخدمها، إحنا كنا نخدم أكثر شيء المغاربة. كانت تطبخ لهم الحريرة والأكلات حقتهم عشان يستقبلهم أول وجبة، لأنه يجي الحاج تعبان وجيعان فيستقبل بوجبة دسمة جيدة طبخ بيت. ونبدأ نأخذهم على الطواف والسعي ويرجعوا، وطبعا إحنا مرابطين في البيت 24 ساعة، حاج ضاع حاج رجع حاج مريض حاج إلا هو، كل الخدمات تتعلق بخدمة الحاج. ومن هنا تتكون العلاقة الوطيدة بين الحاج والمطوف وأبناء المطوف. كان يعني أنا أتذكر من المواقف الحلوة والجميلة إنه أحيانا يجي حاج يفقد فلوسه في الحرم، فقد الحزام حقه اللي فيه فلوسه، ويجي يبكي وتعبان وحالته، فيجي الوالد يقول له ليه زعلان أنت؟ إلا فقدته كله مع السلامة عليه، إيش تحتاج؟ هذه فلوس.
0: الله.
1: تمام؟ ويعيش الحاج وخلصه كل شيء. طبعا الوالد لما يروح هناك ما يطلب، لكن اللي دفعه هنا لو ريال حياخده 10 يعني كرم الحجاج. تمام؟ ويستقبلوا ويرحبوا، ما يسكن في فندق، ما يأكل ويشرب على حسابه، كله على حساب الحجاج اللي يعرفهم واللي حيجوا مستقبلا عنده. فكانت العلاقة رابط قوي جدا جدا جدا وصداقات. يعني نحن عندنا إلى الآن صداقات من حجاج من 40-45 سنة ممتدة، حتى عائلية
0: ما شاء الله.
1: إلى الآن لما يجوا عمرة ولا يجوا حج يسكنوا عندنا. أنا بدي أسألك سؤال أستاذ وليد.
0: فضل.
1: الآن لو مسؤول في الدولة قل لك يا أستاذ وليد عندي ضيف جاي استقبله وقوم بالواجب معه، طبعا أنت حتروح تنفض البيت وترتب أمورك والدبايح والدنيا وما أعرف يستقبل الضيف هذا، فما بالك بضيف الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: هذا الضيف جاي لله سبحانه وتعالى، جاي يؤدي ركن من أركان الإسلام الركن الخامس. فإذا لم نكن نحن الصدر اللي يستقبل هذا الحاج باحترام وتقدير وحب وإخلاص وتفاني في خدمته، فنحن ما نستحق هذا المكانة.
0: بس كنتم تقوموا بأعمال يعني تساعدوا فيها الوالد بالنسبة للطوافة، بالنسبة لل، ما هي الأعمال اللي كنتم تقوموا بها؟
1: كل الأعمال اللي تتخيل لخدمة الحاج، ما كان في يعني عمل جماعي. يعني مثلا أعطيك مثال، نطلع نأخذ قطعة أرض في عرفة، ونطلع الخيام وننصب الخيام ونفرش الخيام، ونروح على مينا كذلك نفس الشيء، نأخذ قطعة أرض قبل ما يبدأ التوزيع هذا الكلام. تمام، تأخذ المكان وتنصب الخيام حقتك وتقعد، وبعدين لما يجي وقت التصعيد تروح الشركات حقت النقل وتجيب الحافلات. وكان السرة يعني أحيانا السرة يأخذ معك يوم عشان تدخل الحافلات لمنطقة الشامية أو منطقة باب العمرة. وكان حال يعني غريب، لكن الحمد لله الآن الدولة عزها الله حقيقة اللي بيصير لا يمكن أن نصفه. كنا الآن تحولت الأمور، بدت البداية بعد العمل الفردي إنه صدر مرسوم ملكي وتحول عمل 405، تحولت الطوافة إلى مؤسسات جماعية وتخصصت بالجنسيات. يعني مثلا كانت في 6 مؤسسات، مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية اللي هم عندهم حجاج جامعة الدول العربية 22 دولة تخدمهم هذه المؤسسة، في جنوب شرق آسيا أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والأشياء دي، جنوب آسيا الهند وباكستان وأفغانستان، شمال أفريقيا المغرب من ليبيا إلى موريتانيا، تبعنا هذول تبع الدول العربية، في مؤسسة إيران خاصة، وفي مؤسسة أفريقيا غير الناطقين بالعربية اللي هم السنغال ومالي وكده. بدأ العمل الجماعي والدولة بتنظر بمنظار شامل للأمر ده. من 1405 إلى قبل 5 سنوات 6 سنوات لما صدر الأمر الملكي الكريم بتحويل المهنة

0: إلى شركات مختصة. وحقيقة صدر أمر وتحولت الأمور إلى حوكمة ورسملة وأنظمة وقوانين تحكم وتطوير. نحن الآن بنشتغل بالتقنية
1: كله
0: بالتقنية الآن، وحقيقة تقنية على أعلى مستوى حتى في أدق الأمور للحاج. الآن الحاج بيحمل بطاقة اسمها بطاقة نسك، هذه من يوم ما يوصل إلينا غادر كل معلوماته فيها، دخول السكن، دخول المخيمات، دخول الباصات، كله بهذه البطاقة. لا قدر الله حصل له أي شيء، سهل جدا التعرف عليه، وسهل جدا معرفة سكنه، وسهل جدا معرفة مخيمه، وسهل جدا بكل الأمور. مجرد قارئ يقرأ الباركود اللي على البطاقة، كل معلومات الحاجة تنزل، متى وصل، فين سكن، متى يغادر، كله في البطاقة هذه. حتى الحالة الصحية
1: برضو موجودة فيها.
0: فبطاقة يعني جبارة.
1: والدولة مخصصة هذه بس للحاج، فترة الحج.
0: فترة الحج. تمام. والدولة يعني حقيقة بذلت الغالي والنفيس في سبيل إخراج هذه البطاقة بهذه القوة. والآن وزارة الحج والعمرة أنشأت إدارة خاصة لتطبيق هذا النظام ومتابعته والإشراف عليه بدقة وبحذافير، يعني ما في أي تجاوز وما في أي تفاوت. لازم الحاج يستلم بطاقته وتكون فيها كل معلوماته
1: كاملة.
0: أيوة. أضف إلى ذلك نحن الآن بنعيش في طفرة حقيقة في الخدمات. كان زمان الحاج الخيمة مقربعة مقطعة حنبل في الأرض، أنا أتذكر اسمه حنبل، كان وطراحة كده ما أعرف إيش. لا ما في ذا الكلام. لا، أنت بتتكلم في مخيمات مفروش على أعلى مستويات، خدمات، أكل، بوفيهات، أشياء. حقيقة وزارة الحج والعمرة، معالي الوزير ومعالي النائب أدوا دور كبير جداً.

0: نعود أيضا إلى المرحلة السابقة. إحنا يعني عشان هو من ذاكرة الحج فلا بد أن نختم. كنا زمان يعني نفتكر لما كان الحاج يرجع إلى بلدانهم كانوا يحملوا بهدايا, والآن يعني الحمد لله كل شيء تمام, بس أول كان كيف يتحصلوا على هذه الأمور؟
1: أنا أتذكر عن نفسي
0: طبعاً.
1: في سن مبكر جدا كنت أروح أشتري صور حجمها كده 40x60 للحرم والكعبة وحجر الأسود وجبل الرحمة وجبل المدريش, وأوقف عند باب الحرم لبيعها. فيجي الحاجة واتذكرها كانت الصورة بنص ريال أو بريال ذيك الأيام, وكانوا حول الحرم المحلات السجاجيد والسبع والساعات والملابس اللي يحتاجوها الحجاج في المسعى في باب العمرة في سويقة في جياد, حول الحرم كله كان حول الحرم. الآن انتشرت الأسواق والمولات وتغيرت الأوضاع 100%, فكانوا الحجاج يشتروا ويجمعوا, وأحيانا ما عنده شنطة نأمن له شنطة. كلك بالعلاقات الشخصية, ترى المعلوماتك أستاذ وليد كان العمل يرتبط ارتباط قوي جدا بالعلاقة الشخصية.
0: سبحان الله. بروحانية.
1: بروحانية وحب.
0: يريد تدينا موقف كذا جميل كان لكم أنتم في مرحلة الطفولة وأنتم تزورون الحجاج.
1: والله شوف, أولا نحن بالحج خاصة أبناء مكة اكتسبنا كثير من الثقافات والعادات والتقاليد. يعني الآن في عندنا جنسيات كذا معينة متقاربة في الشكل وفي اللون, لكن نحن نقدر نميزها إنه ده الجنسية الفلانية وده الجنسية الفلانية وده الجنسية الفلانية. ليش؟ من واقع الخبرة. في نفس الوقت اكتسبنا يعني ما نقول لغات لكن نقدر نتجاوب. يعني أنا عن نفسي بالتركي أقدر أتجاوب, بالأندونوسي أقدر أتجاوب, بالباكستاني أقدر أتجاوب. يعني كثير من الأشياء هذه اكتسبناها من خدمة الحج. في نفس الوقت المواقف الحلوة, أنا ما أقول المضحكة, لا هي حلوة. كنت أنا صغير يمكن عمري 11-12 سنة, وصلونا حجاج باكستانيين مجموعة يمكن حوالي 50-55 شخص. فأبوي قال لي أنزل يا ولدي طوفهم. نحن في باب العمرة جبل الهندي باب العمرة, فنازل بهم من باب العمرة كان بين الحرم والشارع. فأنا عشان وقفتهم بدي نعبر الشارع وأشوف السيارات لأن هذه مسؤوليتي أنا, أوديهم وأرجعهم, اللي يضيع أنا أروح أدور عليه.
0: كم عددهم كانوا؟
1: 55 شخص ما أنساهم.
0: 11 سنة ما شاء الله تبارك الله.
1: ففي ذاك الأثناء مر واحد أعرفه فسوالي سلام, قلت له عليكم السلام, كل الحجاج قالوا عليكم السلام.
0: جميل.
1: ومرة كمان أستاذ وليد حجاج سودانيين,
0: نعم,
1: زحمة الطواف يوم 5-6 في الحجة زحمة, وأنا صغير قصير والحجاج كلهم ما شاء الله طوال. فواحد حجي سوداني شال اللي حطنا على كتفه وأنا أطوفه.

0: اكتسبنا الأشياء أو تعلمنا الأشياء اللي نقدر نجاوب الحاج فيها البسيطة.
1: نعم.
0: في أمور الدين، في أحكام الدين، في أحكام الحج، في الإحرام، في ما أعرف إيش. فالحمد لله هذه كلها اكتسبناها من واقع خدمة الحجاج، لأنه هذا شرف الله كرمنا به.
1: نعم أستاذ محمد، والله يعني الحديث معك جميل، وبجمال أخلاقك ووجودك معنا هنا في الاستديو صراحة سعداء والله باللقاء بك عبر إذاعة جدة من برنامج من ذاكرة الحج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

0: الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.
1: أخي الحاج، لا تنشغل عن الطاعة، فهي أيام معدودات، فاستثمرها وعد لبيتك بحج مبرور وسعي مشكور.
2: جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أخي الحاج، الالتزام بمواعيد ومسارات رمي الجمرات مطلب شرعي. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
4: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الماضية سرنا مع إبراهيم عليه السلام منذ بداية البحث عن الحقيقة، ثم شهدناه وهو يواجه أباه وقومه بكلمة التوحيد، ثم رأيناه في مشهد النار حين أراد له قومه الهلاك، فأراد الله له النجاة وحفظه بلطفه، وجعل من تلك المحنة آية خالدة في الثبات والتوكل. لكن طريق إبراهيم عليه السلام لم يكن طريق موقف واحد ثم انتهى، ولا طريق محنة واحدة ثم استراح. إنها رحلة طويلة من اليقين، كلما تجاوز فيها ابتلاء دخل إلى ابتلاء آخر، وكلما نجح في مقام فتح الله له مقاما أعلى، حتى صار خليلا لله وإماما للموحدين. وبعد النجاة من النار تبدأ مرحلة جديدة في هذه الرحلة، مرحلة لا تقل عمقا عن النار وإن كانت أقل صخبا في ظاهرها، إنها مرحلة الهجرة.

الهجرة أيها الأحبة ليست مجرد انتقال من مكان إلى مكان، ولا مجرد ترك أرض إلى أرض، بل هي في جوهرها امتحان للقلب. من الذي يملكه؟ وبمن يتعلق؟ وعلى أي شيء يعتمد؟ فالإنسان بطبعه يألف أرضه ويأنس بموطنه ويرتبط بما حوله من الوجوه والعادات والذكريات والتفاصيل التي تصير مع الزمن جزءا من نفسه. وإذا طلب منه أن يترك ذلك كله شعر أن شيئا من داخله ينتزع. ولذلك كانت الهجرة دائما من أشق ما يمر على الأرواح، لأنها لا تمتحن القدمين فقط، بل تمتحن الجذور التي تمتد في القلب. لقد خرج إبراهيم عليه السلام من مواجهة شديدة مع قومه ونجا من نارهم، لكن بقاءه بينهم لم يعد يحمل معنى جديدا. لقد بلغهم وكشف لهم وأقام عليهم الحجة، وظهر عنادهم واستعلن رفضهم، فلم يعد المقام بينهم مقام بناء، بل مقام استنزاف وصد. هنا تتجلى حكمة أخرى من حكم الأنبياء والصادقين، أن الثبات لا يعني دائما البقاء في المكان نفسه، وأن

إن الصدق مع الله قد يقتضي أحياناً أن يترك الإنسان أرضاً أحبها، أو بيئة ألفها، أو حياة اعتادها، ليمضي إلى حيث يريده الله. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام تلك الكلمة المضيئة: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ما أوسع هذه الكلمات وما أعمق ما فيها! إنها لا تعني أنه يذهب إلى مكان يحل فيه الله تعالى الله عن ذلك، وإنما تعني أنه ذاهب في طريق الله، مهاجر إليه، قاصد رضاه، طالب هدايته، مفارق ما يبعده عنه، متوجه بقلبه وخطاه إلى حيث يكون القرب من الله. هنا يظهر الفرق بين من ينتقل لأنه اضطر فقط، وبين من يهاجر إلى الله. قد يترك الإنسان مكاناً وهو في داخله ما زال متعلقاً به، حزيناً على فواته، خائفاً من القادم، لا يرى في انتقاله إلا الخسارة. أما إبراهيم فكان يرى أبعد من ذلك، كان يعلم أن الذي ترك لأجله هو الله، وأن الذي سيدله على الطريق هو الله، وأن الذي يفتح الأبواب بعد الإغلاق هو الله. ولهذا لم تكن الهجرة عنده هروبا من الناس فقط، بل كانت توجها كاملا إلى الله. أيها المستمعون الكرام، كم نحتاج إلى فهم هذا المعنى! فليست كل هجرة هي هجرة مكان، ثمة هجرات أخرى تقع في داخل الإنسان، وهي ربما كانت أشد من انتقال الأجساد. أن يهاجر الإنسان من معصية ألفها، أن يهاجر من صحبة تبعده عن الله، أن يهاجر من عادة أفسدت قلبه، أن يهاجر من خوف الناس إلى الثقة بالله، أن يهاجر من التعلق بالمألوف إلى الرضا بما يختاره الله. إن الهجرة الحقيقية تبدأ من القلب قبل أن تبدأ من الطريق.

خرج إبراهيم عليه السلام في هذه المرحلة وليس معه في الظاهر ما يطمئن الناس عادة. لم يكن يملك أمامه خريطة مكتملة ولا ضمانات بشرية ولا صورة واضحة لكل ما ينتظره، لكن كان معه ما هو أعظم من كل ذلك، معه يقين بأن من خرج لله لم يطعه الله. وما أكثر الناس الذين تمنعهم الخطوة الأولى لأنهم يريدون أن تنكشف لهم الطريق قبل أن يسيروا، يريدون ضمانا كاملا وراحة مسبقة ونتائج مؤكدة، ثم بعد ذلك يفكرون في الطاعة أو التضحية أو التغيير. لكن طريق الإيمان ليس هكذا دائما. نعم، طريق الإيمان ليس هكذا دائما. أحيانا يريك الله الخطوة الأولى، فإذا صدقت فيها فتح لك ما بعدها، وأحيانا لا يعطيك إلا قبسا يكفي للمسير، فإذا مضيت زادك نورا على نور. وهذا ما نتعلمه من إبراهيم. لقد كان قلبه قد تربى قبل الهجرة على التعلق بالله وحده، فلما جاءت ساعة الترك لم ينهر، ولما جاءت ساعة الفراق لم يضطرب اضطراب من فقد كل شيء، لأنه لم يكن يرى أن كل شيء هو المكان، بل كان يعلم أن كل شيء حقيقي يبدأ حين يكون الله معك. وفي الهجرة معنى آخر عظيم، معنى يقول إن الطريق إلى الله قد يكلفك أحيانا أن تترك ما تحب، لا لأن ما تحبه حرام بالضرورة، ولكن لأن بقاءك فيه لم يعد يرضي الله، أو لم يعد ينفع دعوتك، أو صار حاجزا بينك وبين ما يريد الله أن يفتح لك من المقامات. وهنا تظهر منزلة التسليم، أن يرضى الإنسان بأن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه، وأن يعلم أن بعض الأبواب لا تفتح إلا بعد إغلاق أبواب أخرى أحبها القلب، وأن بعض البدايات الجديدة لا تأتي إلا بعد فراق موجع أو اقتلاع مؤلم أو خروج من دائرة الأنس القديمة. ولذلك ليست الهجرة في سيرة إبراهيم فصلا ثانويا، بل هي مرحلة تأسيس كبرى، لأن الله لم يرد لإبراهيم أن يبقى في حدود التجربة الأولى، بل أراد أن ينقله إلى أفق أوسع وإلى مهمة أكبر وإلى بناء جديد. فبعد أن واجه الشرك في موطنه لم تنتهي رسالته، بل بدأ فصل جديد من الامتحان والاصطفاء. وفي هذا الطريق كان معه من أهله من شاركه الإيمان، وعلى رأسهم زوجه سارة، ثم ابن أخيه لوط عليه السلام. وهنا نلمح معنى جميلا في رحلة الدعوة، إن الله إذا أراد بعبد خيرا لم يجعل طريقه خاليا تماما من المؤانسة، بل يهيئ له من يخفف عنه وحشة الطريق ويشد على قلبه ويشاركه التوجه إليه. ومع ذلك يبقى الأصل أن قلب المؤمن لا يعتمد إلا على الله حتى وهو يفرح بصحبة الطيبين. أيها الأحبة، إن من أجمل ما في الهجرة الإبراهيمية أنها تعلمنا أن الخروج من أرض الباطل ليس فراغاً، بل هو بداية عمران جديد، وأن مفارقة ما لا يرضى الله ليست خسارة، بل هي تمهيد لعطاء آخر. فالناس كثيراً ما يخافون من الترك أكثر من خوفهم من البقاء في الأذى، لأنهم لا يرون ما وراء الترك،
أما المؤمن فيتعلم أن ما عند الله أوسع مما يراه أمامه، وأنه قد يخرج من شيء ضاق به صدره ليدخله الله في رحابة لم يكن يتصورها. ولهذا لا يمكن أن نفهم سيرة إبراهيم على أنها سيرة نبي واجه قومه فقط، بل هي سيرة رجل عاش معنا أن تكون لله في كل محطة، في التفكير لله، في المواجهة لله، في الصبر لله، وفي الترك لله. إن الترك لله من أشرف العبادات الخفية، لأن الإنسان قد يعمل أعمالاً ظاهرة يراه الناس فيها، لكن حين يترك شيئاً يحبه لله ولا يعلم بمرارة ذلك إلا هو وربه، تكون تلك منزلة عالية في ميزان الصدق. كم من إنسان يعرف أن خيره في الخروج من أمر ما، لكنه يبقى لأنه لا يحتمل الفراق. وكم من إنسان يرى أن قلبه لا يصلح إلا بترك بيئة أو صحبة أو عادة، لكنه يؤخر الخطوة لأن نفسه تخاف المجهول. وهنا يأتي صوت إبراهيم ليقول لكل قلب: إذا كنت ذاهبا إلى الله فلا تخف الطريق، وإذا كنت تاركا لله فلا تظن أن الله يتركك، وإذا أغلقت في وجهك أرض أبوابها فربما كانت أبواب السماء تتهيأ لك في مكان آخر. ونحن في أيام الحج تبدو هذه المعاني أكثر قربا، فالحج نفسه نوع من الهجرة، هجرة من اليومي المألوف إلى الاستجابة، ومن الانشغال بالعالم إلى التخفف منه، ومن التعلق بالمكان الخاص إلى القصد إلى بيت الله، ومن ثياب العادة والزينة إلى بساطة العبودية. إنه انتقال بالجسد، نعم، لكنه قبل ذلك هو انتقال بالقلب.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير. إخراج فيصل الغامدي.
4: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الجميل طهر البدايات. اليوم رح نتكلم

عن بعض من المقتطفات من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المقتطفات النبوية من حج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحاج هذه الرحلة التحرر والتطهير الداخلي. الحاج كان لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممتلئ بالقيم العظيمة والجميلة، كان أولها التواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع بشكل ملفت في الحج، فكان الناس ينظرون إلى تواضعه وكان ينفذ هذا التواضع. كان النبي صلى الله وسلامه عليه رحيما بالناس وكان رفيقا بهم، بل أنه كان دائما يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، كان يسهل على المؤمنين، كان رؤوفا رحيما بهم حتى في مناسك الحج، لأنه هذا النسك العظيم وهذا الركن العظيم يحتاج كثير من الصبر والجهد. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان دائما هادئا يريد أن يعلم الناس الهدوء، كان حتى لا يضرب الدابة، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة. هذا الهدوء والاطمئنان والتحرك بشكل منظم مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج. يريد الناس أن يحجوا دائما بهدوء، يحجون دائما بأدب وسكينة واحترام وروية، لا يريد أن يتصارخ الناس أو يتخاصمون أو يتجادلون، فالحج ليس كذلك. أيضا في خطبة الوداع، هذه الخطبة العظيمة التي امتلأت بالقيم وامتلأت بالجماليات، ولعل أعظم ما يتوارده الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذا الفقد العظيم، هذه الخطبة التي تحدث عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه أيضا فيها جانب من المساواة والتعليم للناس، وأن الحج هذه الشعيرة العظيمة هي رحلة للتعلم. أيضا في الطهارة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يشير إلى أنه الحاج عندما تؤدي هذا النسك العظيم بهذه التطبيقات الرائعة يخرج كيوم ولدته أمه، هناك مكافأة، هناك جائزة تنتظرك، فقط اصنع ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقط افعل ما فعله السلف الصالح، حتى أن السيدة عائشة أمنا أم المؤمنين الحميراء حبيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من أعظم من نقل علم مناسك الحج عن النبي، وكانت تجيب النساء وتفقههن وتقول الحج ليس فقط للرجال، بل المرأة إن حجت بعقل وقلب فزادت إيمانا فهذا هو الحج المبرور. الحج تاج العبادات، الحج تاج العبادات. وكان عبد الله بن عباس في الحج كان معلما يجلس في مكة يفسر القرآن ويشرح مناسك الحج ويحل مشاكل الحجيج. فالحج في كثير من هذه التفاصيل العظيمة. في التربية كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يربي أصحابه حتى في الحج، بل أنه ما كان يقول شيء إلا يفعله بحذافيره، صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى أنه في الحج كان يحضر الحجام ويحضر هذه التفاصيل التي كان يصنعها النبي صلى الله عليه وآله أو كان يقولها، كان يصنعها نعم أمام الصحابة حتى يرون ويؤمنون. وهذه من الجماليات العظيمة. في الذكر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى الذكر كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، حتى في نهاية الحج، حتى في الختام، حتى عندما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الركن قال ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فهذا الحج، هذه الشعيرة، هذا الركن العظيم، هذا الجانب الملهم الممتلئ بالمشاعر والروحانيات والإيمانيات، هو عبارة عن رحلة إيمانية تحولية تساعد الإنسان أن يكون شخص مختلف، يكون شخص آخر مختلف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تواضعه إذا رأى الكعبة بكى ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذه كلمة حينا ربنا بالسلام، ما فإذا حييتم بتحية وتحية

0: وجدتهم فيها سلام حتى أنه في الجنة، كأنه يناجي ربه يعني يا رب أدخلنا الجنة وحينا بالسلام، يعني في الجنة تحينا بالسلام. هذه الجماليات العظيمة. والله إن مشروع الحج هو مشروع إصلاح كامل للذات وللإنسان، لعقله، لأفكاره، لسلوكاته، لتصرفاته. لأن الحاج هذه نقطة تغير وتحول، هي أنت تنفصل عن الواقع بواقع آخر جميل عظيم روحاني رباني سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرحه للناس حتى يستطيعون أن ينتهوا من هذا النسك العظيم. من استطاع إليه سبيلا، ليس كل الناس تستطيع، ولكن إذا قيد لك الله أمرا وإن استطعت وإن فعل فقدمه على أجمل خطى، قدمه على أجمل شكل. كان عبد الله بن عمر يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء أثناء الحج، حتى إذا وقف النبي في مكان وقف فيه، وإذا دعا بدعاء دعا به. قيل عنه: ما حج ابن عمر إلا ودموعه لا تتوقف، وكأن كل نسك عنده ذكرى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
3: أطلقت الجهات المنظمة للحج مبادرات لإعادة تدوير مخلفات الإحرام والبلاستيك وتحويلها إلى منتجات جديدة، بما يعزز الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي خلال موسم الحج.
1: حج أخضر.
4: ضيوف الرحمن. الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
1: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاو.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في برنامج شرف لنا. نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرف لنا، الذي نسلط فيه الضوء على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صور لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم عبر المنافذ البرية والجوية وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين. في هذه الحلقة المميزة سنتعرف على الخدمات التي تتشرف جمعية هدية الحاج والمعتمر من خلال برامجها النوعية بتقديمها ضيوف الرحمن، والتي تجسد الشعار الذي نحمله بكل فخر: خدمتهم شرف لنا. من خلال البرنامج يسعدنا أن نلتقي بالمهندس تركي الحترشي، الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. أهلا وسهلا بكم مهندس تركي، نرحب بك في برنامج شرف لنا عبر أثير إذاعة جدة اف ام.
6: الله يحييكم، الله يبارك فيكم، شكرا لكم على الاستضافة.
5: طبعا في البداية نود أن تعرف أسادة المستمعين والمستمعات بجمعية هدية الحاج والمعتمر وما هي أهدافها.
6: هي هي أول جمعية سعودية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن، تأسست منذ 17 عاما ولازالت الحمد لله تقدم مجموعة من الخدمات والبرامج التي تساهم في تسهيل أداء النسك لضيوف الرحمن، ونحن نتكامل الحمد لله مع عدد من الجهات الحكومية وعدد من الجهات الخيرية والقطاعات الخاصة في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل خدمة لضيف الرحمن حتى يكون في أعلى رضا بإذن الله تعالى. نعم. الجمعية لديها أهداف متعددة، من ضمنها إثراء تجربة ضيف الرحمن والابتكار والتطوير في الخدمات المقدمة لضيف الرحمن وعدد من الأهداف الأخرى.
5: ما هي الرسالة التي تحملها الجمعية مهندس تركي، وكيف تسهم في تجسيد قيم الضيافة والكرم مع ضيوف الرحمن؟
6: نعم، الحمد لله الجمعية رسالتها تعظيم المنافع الإيمانية والتنموية في رحلة الحاج والمعتمر والزائر عبر منظومة مستدامة من الخدمات المبتكرة والشراكات التكاملية والقدرات المؤسسية. الجمعية أخذت على عاتقها أهمية إبراز دور الخيري والمجتمعي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أدوار الحكومية الحمد لله يعني تقدم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، ومن ضمن الخدمات هي كرم الضيافة والاستقبال. الحمد لله الجمعية موجودة في استقبال ضيوف الرحمن من المنافذ الحدودية إلى المطارات إلى مراكز التفويج ووصول إلى الحرمين الشريفين، كلها الجمعية تساهم تكون متواجدة في هذه الأماكن بتقديم خدمات الضيافة. نعم. وإبراز الضيافة السعودية لضيوف الرحمن عند قدومهم.
5: يعني هذه الخدمات تقدم في موسم الحج بشكل مستمر ودائم؟
6: يعني بشكل مكثف حقيقة في موسم الحج، لكن بقية العام طوال العام تقدم، وفي المواسم تكون أكثر يعني تقديم مثل موسم رمضان أو موسم الحج أو موسم العمرة، ما شاء الله العمرة طوال العام.
5: نعم.
6: لكن يكون فيه حضور للجمعية في المواقع بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأمنية.
5: تحدثنا عن أبرز المبادرات التي تقدمها الجمعية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.
6: نعم، الحمد لله الجمعية تقدم عدد من المبادرات التي تصب في أهدافها الرئيسية، من ضمنها برنامج العناية والرعاية الشاملة لضيوف الرحمن، تشمل موضوع السقيا والإطعام والإرشاد والتوجيه وخدمة رعاية الأطفال، خصوصا يعني لدينا مركز لرعاية الأطفال التائهين في المدينة المنورة، وكذلك لدينا يعني أساور للأطفال مسلم في مكة المكرمة، كذلك المركز الرئيسي في مكة ولدينا فرع في المدينة يقدم خدمات الجمعية. نعم، هذه واحدة من البرامج الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الديني ضيوف الرحمن مثل تعليمهم القرآن وتقديم الفتوى بالترجمة والتنسيق لغات متعددة. الحمد لله الجمعية لديها مترجمين بأعداد كبيرة ينزلون الميدان لضيوف الرحمن، أكثر من 60 لغة تقدم يعني لضيوف الرحمن، تعرفون تنوع وتعدد جنسيات ضيوف الرحمن ولغاتهم، وبالإضافة إلى برنامج إثراء تجربة ضيف الرحمن من خلال المعارض وتقديم الضيافة السعودية وإبرازها وبعض المعارض التاريخية والثقافية التي تعرف ضيوف الرحمن عن الخدمات التي تقدمها المملكة والأثار التاريخية الموجودة في مكة والمدينة، بالإضافة إلى برنامج تيسير أداء النسك والشعائر الدينية ومثل الكفارات وغيرها من الأعمال التي يحتاجها ضيف الرحمن لإتمام نسكه.
5: كيف تستعدون ميدانيا لموسم الحج، وما هي أبرز المحطات أو المواقع التي تتواجدون أو تعملون فيها؟
6: طيب، نبدأ بالمواقع. الحقيقة الجمعية متواجدة بجوار الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المشاعر المقدسة ومراكز تفويج ووصول الحجاج دخولهم إلى مكة المكرمة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة. الحقيقة يعني الحمد لله الجمعية موجودة، وبعض المواقع يعني تقدم الخدمة خلال أداء الحجاج مناسكهم في المشاعر المقدس في أكثر من 70 موقع في المشاعر المقدسة.
5: نعم.
6: تقدم خدمة السقيا والإطعام والهدايا في هذه المواقع، ويشاركنا عدد من الجمعيات والجهات التي تساهم والأوقاف التي تساهم في تقديم الخدمة لضيف الرحمن في هذه المواقع.
5: هل تواكب الجمعية التطورات التقنية أو توظف مثلا الحلول الرقمية الذكية في تسهيل الخدمات وتوسيع نطاقها للحجاج؟
6: نعم، الحمد لله الجمعية لديها حاليا أطلقت سوبر آب، تطبيق شامل.
5: نعم.
6: لمجموعة من الخدمات التي يحتاجها ضيف الرحمن، سواء في المواقع تحديد المواقع أو معرفة إكمال النسك مثل الكفارات والنيابة وغيرها من الاحتياجات من الأضاحي والهدي والفدية وعدد من الاحتياجات التي يحتاجها ضيف الرحمن، ممكن من خلال الجوال يدخل على التطبيق ويأخذ الخدمة التي يحتاجها.
5: نعم.
6: يعني هذه خدمة جديدة هذا العام إن شاء الله بإذن الله تطلق في هذا
7: بإذن الله.

0: كل التوفيق لكم. لو نتكلم عن حجم الكوادر العاملة لديكم في الموسم، هل تعتمدون على المتطوعين بشكل كبير؟
1: نعم الحمد لله، يعني التطوع أمر يسري، في يعني حب التطوع في المجتمع، الحمد لله المجتمع السعودي
0: ما شاء الله،
1: ونحن نستثمر هذا الأمر، وسواء من الشباب والفتيات في يعني استقطابهم في خلال موسم الحج، سواء بالعمل التطوعي الميداني أو العمل التطوعي في داخل المكاتب حسب الاحتياج. والحمد لله يعني يأتينا أعداد كبيرة، نصل إلى 2000 متطوع خلال موسم الحج، بالإضافة إلى الجمعية أنها تنسق مع المركز الوطني وتطوع في المركز الوطني لاستقبالهم وتيسير تصاريح لهم من خلال تواجد الجمعية في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية في مكة والمدينة.
0: السؤال الأخير، كيف يتفاعل المجتمع معكم؟ يعني هل هناك فرص للتطوع أو للمساهمة في مشاريع الجمعية خلال موسم الحج؟ وهل توجد شراكات فاعلة بينكم وبين الجهات المختلفة، مثلا الحكومية أو القطاعات الخاصة، لتطوير هذه الخدمات؟
1: نعم الحمد لله، لكن يتفاعل المجتمع والمستمعين يعني من خلال المشاركة في التطوع والتسجيل في منصة التطوع في الجمعية، لدى الجمعية اختيار الفرصة المناسبة لهم حسب احتياجهم وظروفهم ومهاراتهم وقدراتهم، كذلك المساهمة من خلال تبرع متجر الجمعية هدية الحاج والمعتمر، أو كذلك من خلال القدوم للمكتب الجمعية. طبعا الحمد لله الجمعية لديها شراكات كبيرة مع عدد من الجهات، سواء الجهات على رأسها مقام عمارة منطقة مكة المكرمة، تقدم مجموعة من المبادرات الابتكارية التي يعني تساهم في تخفيف الأثر الحضارة لضيوف الرحمن، المبادرات الابتكارية، وكذلك بعض الجهات الحكومية والأمنية مثل الدفاع المدني وغيرها، طبعا على رأسها وزارة الحج يعني والعمرة، هي الجهة المشرفة على الجمعية، وشركة كيدانا والهيئة الملكية بمكة والمشاعر. هذه عدد من الجهات، يمكن لعلنا يعني نسينا بعضها، لكن كلها الحمد لله تتكامل في تقديم أفضل خدمة لضيف الرحمن خلال الموسم بإذن الله.
0: إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا فيه مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لتخدم ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر ضيفنا المهندس تركي الحترشي، الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرفا ومن البذل عادة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميتي، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني، لذلك يجب على الحاج الإكثار

0: السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر لمراجعة علاجاته، بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش ولمريض غسيل الكلى، الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في مشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد الطواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة فعلته السيدة هاجر عندما سعت بينهما 7 مرات لطلب الماء لابنها، كما في حديث البخاري قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والسعي كما تقدم ركن من أركان الحج والعمرة، 7 أشواط لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.
1: مناسك الحج على جدة FM.
3: أخي الحاج، صفة السعي لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت

0: مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى يكمل 7 أشواط ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته، ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل. وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي كذلك، ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا والمروة في الأشواط المفروضة سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، ولا يشترط الرقي عليهما، بل يكفي أن يلصق عقبيه بهما أو ما في حكم ذلك من كرسي أو محمل. واليوم يكفي المرور فوق أوائل الصفا وأوائل المروة لأن الأرض أصبحت مستوية، وهذا فرض عند الجميع. ومن شروط السعي أن يكون السعي بعد الطواف صحيح ولو نفلا، ومن حج مفردا إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعده سعي الحج، فإذا جاء يوم النحر وأراد طواف الإفاضة لم يكن عليه سعي لأنه قدمه بعد طواف القدوم. وفي رواية عن أحمد لو سعى قبل الطواف ناسيا أجزأه. هذا بالنسبة للحاج المفرد الآفاقي فإنه يشرع له طواف القدوم. أما المكي المفرد ومثله المتمتع الآفاقي فليس لهما طواف قدوم لأنهما يحرمان بالحج من مكة، فلا يقدمان السعي عند الجمهور إلا عند المالكية، فيمكن لهما أن يطوفا نفلا ويسعيا بعده ويلزمهما دم. أما عند الحنفية فيمكن لهما أن يفعل ذلك ولا شيء عليهما. ومن شروط السعي الترتيب بين الصفا والمروة بأن يبدأ بالصفا في المروة حتى يختم سعيه بالمروة اتفاقا بينهم، فلو بدأ بالمروة لغى هذا الشوط واحتسب الأشواط ابتداء من الصفا، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. والنية في السعي شرط لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. والقارن كالمفرد يسعى سعيا واحدا ويطوف طوافين، وأما المتمتع فيطوف ويسعى للعمرة ثم يحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد إحرامه للحج. ومن طاف طواف الإفاضة ولم يكن قدم سعي الحج فإنه لا يحل له النساء حتى يأتي بالسعي، حتى لو رجع إلى بلده، لأن السعي ركن ولا شيء عليه بتأخير السعي مهما طال الأمد، ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد.
1: مناسك الحج على جدة اف ام.
0: من أحكام السعي أن يمشي بنفسه، هي سنة في السعي، فلو سعى راكبا لغير عذر صح سعيه ولا يلزمه شيء. أيضا من أحكام السعي إكمال الأشواط في السعي، ولا يتحقق السعي إلا بذلك، فكل هذه الأشواط 7 ركن لا يجوز أن تنقص ولو خطوة. ومن أحكام السعي الموالاة بين الطواف والسعي، فإن هذا سنة، فلو فصل بينهما بفاصل طويل بغير عذر فقد أساء، ويسن له إعادة الطواف ولو لم يعد لا شيء عليه اتفاقا. ومن أحكام السعي أنه ينوي، فلو مشى بين الصفا إلى المروة من الصفا إلى المروة هاربا أو باعا أو متنزها ولم ينوي أنه سعي لم يجز سعيه، ويستحب أن يسعى على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاس، ولو خالف صح سعيه. فلو حاضت المرأة بعد الطواف صح سعيها وهي حائض، ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها لما حاضت افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصح وصعود الرجل على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يستقبل الكعبة سنة وليس بواجب، والدعاء عند صعود الصفا والمروة سنة وليس بواجب. والسعي الشديد للرجال بين الميلين الأخضرين وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن هو سنة في الأشواط 7، ويكون فوق الرمل ودون العدو، والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك. والموالاة بين أشواط السعي سنة بحيث لا يفصل بين الأشواط فاصلا طويلا، ولا كراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة كما في الطواف، بل هو هنا أولى. ويباح في السعي ما يباح في الطواف، بل هو أولى، ومن ذلك الكلام المباح الذي لا يشغله والأكل والشرب والخروج منه لأداء مكتوبة أو صلاة جنازة كما تقدم. ويكره البيع والشراء والحديث إذا كان شيء منها على وجه يشغله عن الحضور ويدفعه عن الذكر والدعاء أو يمنعه عن الموالاة. ويكره تأخير السعي عن وقته المختار تأخيرا كثيرا من غير عذر بإبعاده كثيرا من الطواف. ولم يثبت في الحديث تخصيص كل شوط بأدعية أو أذكار، ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والأدعية في السعي كله، فإن ذلك مقصود عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: من مؤشرات الرؤيا: استناداً إلى سجلات المبادرات البيئية في التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، تم زراعة ما يتجاوز 151 مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية عام 2025، ضمن خطط التوسع في الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحقيق مستهدفات الاستدامة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
2: كيف يمكن تحريك أكثر من 2 مليون إنسان من بقعة إلى أخرى في بضع ساعات دون تداخل أو تعثر؟ هذا السؤال هو اللغز الهندسي الذي فككت شفراته المملكة عبر منظومة نقل هي الأضخم عالمياً. أهلاً بكم في حلقتنا الرابعة، نبض الشرايين.

تعتمد هندسة النقل في الحج على ثلاث ركائز أساسية: قطار المشاعر، الحافلات الترددية، وإدارة الحشود البشرية. قطار المشاعر المقدسة ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو مترو ذكي يعمل بطاقة كهربائية بالكامل، يربط بين 9 محطات رئيسية في ميناء وعرفات ومزدلفة. في كل ساعة ينقل هذا القطار قرابة 72 ألف راكب بدقة تفوق الثواني، مما يغني المشاعر عن آلاف الحافلات ويحافظ على نقاء البيئة. أما نظام الحافلات الترددية فهو يمثل شرايين الحياة التي لا تتوقف. تم تصميم مسارات معزولة تماماً لهذه الحافلات لا تتقاطع مع مسارات المشاة، مما يضمن تدفقاً مستمراً كشلال من النور. وبفضل التوأم الرقمي يراقب المنظمون في غرف العمليات حركة كل حافلة عبر الأقمار الصناعية لضمان التزامها بالجداول الزمنية المحددة.

ونصل إلى المحطة التي أذهلت المهندسين حول العالم، منشأة الجمرات، هذا المشروع العظيم الذي أنهى حقبة التدافع إلى الأبد، لم يعد مجرد جسر بل منشأة عملاقة تتألف من 5 طوابق صممت بعبقرية لتستوعب أكثر من 300,000 حاج في الساعة الواحدة. هنا تلتقي الهندسة المعمارية بالأمن الحيوي، حيث تتدفق الحشود في اتجاه واحد لا يعرف الارتداد عبر مسارات مبردة برذاذ الماء ومراقبة بأرضية.

0: حينما يتحرك الملايين كجسد واحد، فاعلم أن وراء ذلك عقلاً هندسياً سعودياً سهر ليضمن أن يصل كل حاج إلى مقصده بيسر وأمان. إن نجاح المملكة في إدارة هذه الشرايين اللوجستية المعقدة من الجسور المعلقة إلى الأنفاق الذكية ليس إلا حجر الزاوية في بناء أعظم وأشمل. فإذا كان هذا هو واقع الأرض اليوم، فكيف ستصيغ رؤية المملكة مستقبل الحج؟ وكيف ستتحول المشاعر المقدسة إلى مدن ذكية ومستدامة تسبق عصرها؟ في حلقتنا القادمة والأخيرة نغادر الحاضر لنستشرف الغد، حيث تلتقي هندسة الاستدامة بنبض الذكاء الاصطناعي في رحلة نحو رؤية الغد.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
3: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.

0: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مواقيت الحج، ونتناول اليوم الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج في ميقات ذي الحليفة.

فمع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين حظي مسجد وميقات ذي الحليفة باهتمام الحكومة حفظها الله، لكونه أحد المواقيت التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة والمحرمين من غيرها المارين بها، إذ أعيد بناؤه على مساحة

تبلغ نحو 178 ألف متر مربع، شملت مسطح البناء والمرافق الخدمية التابعة له، ويتكون من مجموعتين من الأروقة تفصل بينهما ساحة واسعة مساحتها 1000 متر مربع، وله أقواس تنتهي بقباب طويلة يبلغ ارتفاعها عن الأرض 16 مترا، ويتسع المسجد لنحو 7000 مصل. كما يضم المسجد مرافق تتكون من 500 دورة للمياه للرجال والنساء، خصص بجوارها أماكن للإحرام ومغاسل للوضوء والاغتسال ومواقف للسيارات. كما بني سوق لتأمين احتياجات الحجاج والمعتمرين وحديقة فسيحة منحت الموقع لمسة جمالية. كما يتميز المسجد بمئذنة على شكل حلزوني ارتفاعها 62 مترا. وروعي في بناء المسجد إبراز التراث المعماري والأخذ في الاعتبار إيجاد مباني للخدمات وساحات لمواقف السيارات. وتبلغ المساحة الكلية للمسجد بالساحات المحيطة به نحو 90 ألف متر مربع، وقد شيد المسجد وملحقاته على نحو 26 ألف متر مربع منها. أما المساحة الباقية وهي 64 ألف متر مربع فهي عبارة عن الطرق والأرصفة والمواقف والأراضي المشجرة. يتكون المسجد من سلسلة من الصفوف من الأروقة مرتبة على التوالي ومفصولة بمساحة 6 مترات، والمسافة المكررة لعقود الرواق هي 9 أمتار محمولة على أعمدة ضخمة. وتغطي صفوف الأروقة قباب طويلة بارتفاع يصل إلى 16 مترا من مستوى الأرض، ويصل عددها إلى 100 قبة، وهناك قبة واحدة فقط محمولة على قاعدة مربعة بضلع 5 أمتار فوق المحراب، وارتفاعها 28 مترا. أما المنارة فكما ذكرنا فارتفاعها يصل إلى 64 مترا.

وقد ألحقت بالمسجد مباني عدة للخدمات على مساحة 9600 متر مربع تتضمن حمامات ومغاسل، وقد زود أيضا بموقف يستوعب نحو 500 سيارة صغيرة و80 سيارة كبيرة، بالإضافة إلى مبان للسوق والمطاعم، وتبلغ مساحتها أكثر من 10,000 متر مربع لتوفير مستلزمات الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التطويرية التي يضمها هذا الميقات، والتي تحرص وزارة الحج والعمرة على أن تطوره بكافة الوسائل في كل عام.

0: وبذلك وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مواقيت الحج، والتي تناولنا فيه الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين في ميقات ذي الحليفة. نلقاكم في حلقة مقبلة. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام. في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعونا في الحج، والذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الدكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى، والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز زيد والمستمعين الكرام.
0: بداية دكتور، أنا أود التعرف على كرسي الملك سلمان وما أبرز أهدافه ورسالته العلمية.
1: كرسي الملك سلمان حفظك الله هو أحد الكراسي البحثية التي تعنى بتوثيق التاريخ والحضارة، غير أن هذا الكرسي يمتاز بأنه يعني يشرف بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويعبر أيضا عن اهتماماته التاريخية المعروفة والمشهورة. أيضا تم إنشاء هذا الكرسي الحقيقة بموافقة خادم الحرمين الشريفين حينها عندما كان أميرا لمنطقة الرياض، والحقيقة يعني هذا الكرسي يعني اهتمامه يقتصر على خدمة تاريخ مكة المكرمة وحضارتها عبر العصور، العصور القديمة والعصور الإسلامية والعهد السعودي الزاهر الذي حققت المملكة العربية السعودية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين عامة نقلة حضارية وتطور غير معهود عبر العصور التاريخية.
0: للكرسي عدد من الإصدارات البحثية، ما أبرز هذه الإصدارات دكتور؟
1: الحقيقة الكرسي عني بتاريخ وآثار وتراث وحضارة مكة المكرمة من جميع الجوانب السياسية والإدارية والحضارية، وذلك أيضا عبر العصور المتعاقبة. يعني نحن تقريبا نشرنا نشرنا على الصحيح 25 كتابا ونحو 60 بحثا، وهناك عدد من الأبحاث في طريقها إلى النشر، ويستمر الحقيقة الكرسي في عطائه إلى جانب فعاليات الثقافية والعلمية كالمؤتمرات أو الندوات أو الجلسات الحوارية والمشاركة في المناسبات الوطنية بالطرح التاريخي المعبر عن ما تقدمه هذه الدولة المباركة للحرمين الشريفين وللوطن عامة.
0: كيف تسهم هذه الدراسات في إثراء المعرفة حول المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؟
1: ارتبطت الحقيقة الدراسات البحثية في كرسي الملك سلمان بالعناية بتوثيق تاريخ عمارة المسجد الحرام وعمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولا شك أن ما قدم ويقدم من المنظومة الحج في العهد السعودي الزاهر ليس هناك مجالا لمقارنته بما تم في العصور التاريخية السابقة. لقد تمت نقلة حضارية في العهد السعودي نلحظها الحقيقة في العناية بالكعبة المشرفة صيانة وحفظا وترميما وكسوة، وأيضا في عمارة المسجد الحرام من خلال ثلاث توسيعات تاريخية كبرى، التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية والتوسعة السعودية الثالثة التي نشهد إن شاء الله خواتيم اتمامها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. إلى جانب الحقيقة يعني العناية بالبنية التحتية والمرافق الخدمية، وفوق ذلك وقبله وبعده هو حفظ الأمن الراسخ المستتب في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة وعلى أرض الوطن السعودي عامة، يجدها المواطن ويجدها الزائر للحرمين الشريفين من الحجاج والزوار والمعتمرين منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة العربية السعودية في منافذها سواء البرية أو البحرية أو الجوية وصولا إلى الحرمين الشريفين. الكتب التاريخية التي قدمها الكرسي كانت متنوعة، منها الإداري ومنها العمراني ومنها الآثاري ومنها التراثي، ولدينا كتب تحدثت عن آثار مكة المكرمة وتحدثت عن آثار تراث مكة المكرمة وأيضا عمارتها. والحقيقة أن العناية بالمواقع التاريخية والعناية بمواضع النسك ومن حيث التوثيق التاريخي ومن حيث الحقيقة عناية من الجهات المعنية الآن في الحرمين الشريفين كالهيئة الملكية في مكة المكرمة والمشاعر مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والهيئة الملكية في المدينة المنورة تسعى الآن للحقيقة إبراز القيمة الروحية والدينية والمعرفية لهذه المواقع المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمناسك وبالتاريخ، التاريخ المكي والتاريخ المدني، وهذا الحقيقة وأيضا تنميتها وتأهيلها وجعلها مقصدا معرفيا وسياحيا لقاصدي الحرمين الشريفين. لا شك أن هذا يثري المعرفة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يثري المعرفة بالمناسك، يثري المعرفة بأحكام المناسك، يثري المعرفة بمسار الحاج والمعتمر من المنافذ وحتى العودة إلى البلدان، وليزداد الذين آمنوا إيمانا.
0: طيب بالحديث عن هذه النقطة تحديدا، أتحدث هنا عن تاريخ مكة، كيف تناولت أبحاث الكرسي تاريخ مكة عبر العصور؟
1: التاريخ هو توثيق لحركة الإنسان وفاعليته على وجه الأرض، فحينما نرصد تاريخ مكة المكرمة فنحن نرصد تاريخ مكة المكرمة منذ نشأتها على الأرض، وكما قيل بأن أول ما خلق الله من الأرض مكة المكرمة، إلى جانب الارتباط بنشأة البيت الحرام في مكة المكرمة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كما نؤكد

0: كما نؤكد على ما نص عليه القرآن الكريم بالأذان بالحج، وأن مكة المكرمة وبيت الله الحرام أصبح مقصدا ومحجا ومعتمرا ومتعبدا وقبلة للمسلمين. ثم نتكلم الحقيقة عن الحياة البشرية في هذه المدينة المقدسة عبر العصور، من عهد إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، مرورا بجرهم، مرورا بخزاعة، مرورا بقريش، ثم نشأت الدولة الإسلامية والدول الإسلامية المتعاقبة في مكة المكرمة، ثم إغلال هذه المدينتين المقدستين بظل الدولة السعودية المباركة التي اتخذت العقيدة الإسلامية عقيدة لها والتشريع الإسلامي شريعة لهذا الوطن، وجعلت الحقيقة الأماكن المقدسة من أولى أولوياتها وأهم اهتماماتها. ولذلك تجد أن الحرمين الشريفين في رعاية القيادة السعودية رعاية تامة واهتماما عظيما وسخاء في الإنفاق، حتى أصبحت الحقيقة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتين ذكيتين تقدم الخدمات العصرية والتجربة النوعية لحجاج بيت الله الحرام والزائرين قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك للمعتمرين وللمتعبدين في هاتين المدينتين المقدستين. نحن في كرسي الملك سلمان نبذل جهودنا في رصد هذا الحراك التاريخي وهذا التطور وهذه الخدمات المتنامية، وبفضل الله الآن لدينا الحقيقة جهود في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حتى أصبحت الحقيقة خدمات تقوم على الذكاء الاصطناعي وعلى الرقمنة وعلى التكنولوجيا، ويسرت ومن خلال المنصات والتطبيقات والأساور الذكية والروبوتات، وأصبحت الحقيقة الخدمات تيسر على الحاج وعلى المعتمر وعلى الزائر أداء المناسك وأن يؤدي نسكه في أمن وسلام وطمأنينة ويسر. وكما وجدنا وكما تلاحظون أنتم والمستمعين الكرام بأن المملكة العربية السعودية بدأت تقدم خدماتها للحجاج من أوطانهم، فتقدم يعني الطريق إلى مكة، مشروع الطريق إلى مكة ومشروع منصة نسك الحقيقة يعني تعتبر قاسمان مشتركان في تقديم تجربة نوعية في خدمة ضيف الرحمن إلى أرض الحرمين الشريفين وفي ظل دولة مباركة هي المملكة العربية السعودية.
1: بالحديث عن ضيوف الرحمن، كيف يمكن لهذه الأبحاث دكتور أن تدعم تجربة ضيوف الرحمن معرفيا وثقافيا؟
0: الكرسي يتحدث عن مواضع النسك ومواضع التعبد، الكعبة المشرفة بعناصرها، الحجر الأسود، كسوة الكعبة المشرفة، معناصر الكعبة المشرفة في عمومها، مقام إبراهيم، الصفا، المروة، يتحدث عن منى وعن عرفات وعن مزدلفة. لدينا كتابا عن المشاعر المقدسة وتاريخها عبر العصور. الكرسي يطرح مساحة للباحثين في العمل على مشاريع العلمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه البحوث وهذه الدراسات لا شك أنها حينما يستفاد منها من خلال بعض الجهات الرسمية في تأهيل المواقع التاريخية أو يعني إبراز البعد الديني والروحي والتاريخي الدال على عمق هذه المشاعر وهذه المدن المقدسة وقيمتها الدينية وقيمتها الروحية، وأيضا العناية العظيمة من الدولة بالحرمين الشريفين، تجعل الحقيقة الإنسان القاصد لهذين الحرمين الشريفين يستشعر الروح الإيمانية ويستشعر الروح التاريخية ويزداد معرفة إلى معرفته بعقيدته وبدينه وبحجه وعمرته وبأحكامها وبمواضع النسك فيها وما يؤدي. فهي تقدم صورة لرحلة الحاج والمعلومات المرتبطة بمواضع الحج ومواضع العمرة وأيضا المواقع التاريخية التي ممكن يزورها فيعيش حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعيش حياة الرعيل الأول من أصحاب رسول الله.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش عبق التاريخ ويعيش عطر روحانية الديار المقدسة في تجربة دينية روحانية يعود منها أكثر إيمانا وأعمق حبا لهذا الوطن وشكرا لقيادته على ما تقدمه للإسلام وللمسلمين وللمسلمين والديار المقدسة.
1: دكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف، شكرا لك، كنت ضيفا معنا في برنامج مبدعون في الحج.
0: أشكرك أخي على الاستضافة ودام حفظ هذا الوطن من الله سبحانه وتعالى وليحفظ الله حجاج بيت الله الحرام، ونحن قد بدأنا نستقبل في هذه الديار وفود الحجاج لعام 1447.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
3: تواصل منظومة الحج تطوير خدمات المياه والبرادات الحديثة ومرافق الشرب داخل المشاعر المقدسة لضمان توفير بيئة صحية وآمنة ومستدامة لضيوف الرحمن.
1: حج أخضر. بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
4: نحن الذين بنت مكة بأيديهم، صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم. هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم. خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم. واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج، حيث نلتقي بضيف يذكرنا بالماضي الجميل الذي عاش فيه. معنا في هذا اللقاء سعادة الأستاذ محمد جميل خشيفاتي، هو رجل أعمال وأيضا يعمل في أعمال الحج. أستاذ محمد، أولا لو تعطينا فكرة عن ذكرياتكم أنتم في مرحلة الطفولة.
1: أولا أشكر أستاذ وليد على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد بما نقول وأن نفي الموضوع حقه بإذن الله
0: إن شاء الله. أستاذ محمد، إحنا نبغى نسأل

0: طبعا مرحلة الطفولة مرحلة جميلة بالنسبة لسكان مكة بالذات، استقبالهم للحجاج وللمعتمرين في ذلك الوقت. يا ريت لو تقول لي يعني كيف كان احتكاككم أنتم مع الوالد في هذه المهنة، مهنة خدمة الحجاج والطوافة.
1: أولا أستاذ الكريم، هذه المهنة سبحانه وتعالى اختارنا من دون الأرض كلها، هذه المهنة لا توجد إلا في مكة المكرمة.
0: نعم،
1: والحمد لله نحن منذ نعومة الأظافر بدأنا في خدمة الحجاج مع الوالد رحمة الله عليه. أتذكر هذا الكلام يمكن له أكثر من 55 سنة ونحن نخدم في الحجاج بفضل الله سبحانه وتعالى. كانت الخدمة تختلف عن الآن بشكل كبير جدا، كانت تعتمد على العلاقات الشخصية بين المطوف والحجاج.
0: نعم.
1: كان المطوف بعد ما ينتهي الحج يسافر إلى البلاد اللي بده يجيب منها حجاج، أيوة نعم، ويقعد هناك 3 شهور 4 شهور يتنقل بين الحجاج وبين القرى وبين المدن وبين العوائل اللي يعرفها ويعمل علاقات جديدة. وكان لما يوصل الحجاج مطار جدة أو ميناء جدة الإسلامي كان يسموه السؤال، كان ينزل الحاج من الطيارة يجي على مكتب الوكلاء ويقول أبغى المطوف فلان.
0: نعم.
1: اختار المطوف، كان كل مطوف له وكيل في جدة ولو زمزمي في مكة.
0: طيب احنا عشان نوقف عند هذه الامور لابدنا كمان يعني نعرفها للمستمع الكريم. الزمزمي بالنسبه لكم يعني ايش كان وضعكم معه او الوكيل؟ يا ريت تقول لي كيف كان
1: الترابط اللي بينهم. نعم. الترابط، المطوف هو الاساس.
0: نعم
1: تمام، المطوف لازم يكون له وكيل في جده يستقبل له حجاجه وينهي اجراءاتهم ويرسلهم لمكه بالحافلات. لما يوصلوا الحجاج يستقبلهم المطوف ويسكنهم ويراعيهم ويشوف ظروفهم وامورهم وينزل الحرم. في زمزمي مسؤول في الحرم، كانوا يعني حتى في ابواب معينه كل باب في زمازمه معينين، فالزمزمي ده يستقبل الحجاج في الحرم ويشربهم زمزم من الدوارق وهذه الاجراءات، وفي نفس الوقت يرسل لهم زمزم على البيت على السكن حقهم. هذه العلاقه اللي تربط المطوف بالوكيل والزمزمي.

0: أستاذ محمد، وأنتم مع الوالد في مرحلة الطفولة صقلتم في هذا المجال، يعني مجال الخدمة الحجاج. أستاذ أنا بدي أوقف هنا، يعني بدي نتكلم إنه بهذه المراحل الأولى له في مرحلة الطفولة عندما يأتي الحجاج إلى أرض المملكة هنا المملكة العربية السعودية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، يستفيدوا من الثقافات، يستفيدوا من اللغات.
1: هو اللي استفدنا أولا دعوة سيدنا إبراهيم، فهذه هي الأساس في الإطار العام لخدمة الحجاج. طبعا أنا بدأت يمكن بقول لك عمري 10-11 سنة مع الوالد في الأول على خفيف، بعدين بدأت أنزل أطوف الحجاج ونستقبل الحجاج، نطلعهم غرفهم، كان السكن في نفس البيت أو نستأجر بيوت الجيران.
0: أي.
1: تمام، نفرش البيت قبل ما يجوا الحجاج بالطراريح أيامها كانت، وما أعرف إيش كانت الوالدة رحمة الله عليها هي اللي تطبخ وجبة القدوم حقة الحجاج، وكل جنسية نخدمها، إحنا كنا نخدم أكثر شيء المغاربة.
0: نعم.
1: كانت تطبخ لهم الحريرة والأكلات حقتهم عشان يستقبلهم أول وجبة، لأنه يجي الحاج تعبان وجيعان فيستقبل بوجبة دسمة جيدة طبخ بيت.
0: نعم.
1: ونبدأ نأخذهم على الطواف والسعي ويرجعوا، وطبعا إحنا مرابطين في البيت 24 ساعة، حاج ضاع، حاج رجع، حاج مريض، حاج إلا هو، كل الخدمات تتعلق بخدمة الحاج، ومن هنا تتكون العلاقة الوطيدة بين الحاج والمطوف وأبناء المطوف. كان يعني أنا أتذكر من المواقف الحلوة والجميلة إنه أحيانا يجي حاج يفقد فلوسه في الحرم، فقد الحزام حقه اللي فيه فلوسه، ويجي يبكي وتعبان وحالته، فيجي الوالد يقول له ليه زعلان أنت؟ إلا فقدته كله مع السلامة عليه، إيش تحتاج؟ هذه فلوس.
0: الله.
1: تمام؟ ويعيش الحاج ويخلص وكل شيء. طبعا الوالد لما يروح هناك ما يطلب، لكن اللي دفعوا هنا لو ريال حياخدوا 10 يعني من كرم الحجاج.
0: أيوة كرمهم.
1: تمام؟ ويستقبلوا ويرحبوا، ما يسكن في فندق، ما يأكل ويشرب على حسابه، كله على حساب الحجاج اللي يعرفهم واللي حيجوا مستقبلا عنده. فكانت العلاقة رابط قوي جدا جدا جدا وصداقات، يعني نحن عندنا إلى الآن صداقات من حجاج من 40-45 سنة ممتدة، حتى عائلية
0: ما شاء الله تبارك.
1: إلى الآن لما يجوا عمرة ولا يجوا حج يسكنوا عندنا. أنا بدي أسألك سؤال أستاذ وليد.

0: الآن لو مسؤول في الدولة قل لك يا أستاذ وليد عندي ضيف جاي استقبله وقوم بالواجب معاه، طبعا انت حتروح تنفض البيت وترتب امورك والدبايح والدنيا وما اعرف استقبل الضيف هذا، فما بالك بضيف الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله
0: هذا الضيف جاي لله سبحانه وتعالى، جاي يؤدي ركن من اركان الاسلام الركن الخامس. فاذا لم نكن نحن الصدر اللي استقبل هذا الحاج باحترام وتقدير وحب واخلاص وتفاني في خدمته فنحن ما نستحق هذا المكانه.
1: نعم، بس كنتم تقوموا باعمال يعني تساعدوا فيها الوالد بالنسبة للطوافة، بالنسبة لل ما هي الأعمال اللي كنتم تقوموا بها؟
0: كل الأعمال التي تتخيل الخدمة الحاج، ما كان في يعني عمل جماعي. يعني مثلا أعطيك مثال، نطلع نأخذ قطعة أرض في عرفة،
1: نعم،
0: ونطلع الخيام وننصب الخيام ونفرش الخيام ونروح على ميناء كذلك نفس الشيء، نأخذ قطعة أرض قبل ما يبدأ التوزيع هذا الكلام،
1: نعم
0: تمام، تأخذ المكان وتنصب الخيام حقتك وتقعد، وبعدين لما يجي وقت التصعيد تروح الشركات حقت النقل وتجيب الحافلات. وكان السرة يعني أحيانا السرة يأخذ معك يوم عشان تدخل الحافلات لمنطقة الشامية أو منطقة باب العمرة، وكان حال يعني غريب. لكن الحمد لله الآن الدولة عزها الله حقيقة اللي بيصير لا يمكن أن نصفه، كنا الآن تحولت الأمور، بدت البداية بعد العمل الفردي إنه صدر مرسوم ملكي وتحول عمل 405، تحولت الطوافة إلى مؤسسات جماعية وتخصصت بالجنسيات. يعني مثلا كانت في 6 مؤسسات، مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية اللي هم عندهم حجاج جامعة الدول العربية 22 دولة تخدمهم هذه المؤسسة، في جنوب شرق آسيا أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والأشياء دي، جنوب آسيا الهند وباكستان وأفغانستان، شمال أفريقيا المغرب من ليبيا إلى موريتانيا تبعنا هذول تبع الدول العربية، في مؤسسة إيران خاصة، وفي مؤسسة أفريقيا غير الناطقين بالعربية،
1: نعم،
0: اللي هم السنغال ومالي وكده. بدأ العمل الجماعي والدولة بتنظر بمنظار شامل للأمر ده. من 1405 إلى قبل 5 سنوات 6 سنوات لما صدر الأمر الملكي الكريم بتحويل المهنة إلى شركات مختصة، وحقيقة صدر الأمر وتحولت الأمور إلى حوكمة ورسملة وأنظمة وقوانين تحكم وتطوير. نحن الآن بنشتغل بالتقنية،
1: كله
0: بالتقنية الآن، وحقيقة تقنية على أعلى مستوى حتى في أدق الأمور للحاج. الآن الحاج بيحمل بطاقة اسمها بطاقة نسك، هذه من يوم ما يوصل إليني غادر كل معلوماته فيها، دخول السكن، دخول المخيمات، دخول الباصات، كله بهذه البطاقة. لا قدر الله حصل له أي شيء سهل جدا التعرف عليه، وسهل جدا معرفة سكنه، وسهل جدا معرفة مخيمه، وسهل جدا بكل الأمور. مجرد قارئ يقرأ الباركود اللي على البطاقة كل معلومات الحاج تنزل، متى وصل، فين سكن، متى يغادر، كله في البطاقة هذه. حتى الحالة الصحية
1: برضو موجودة فيها،
0: موجودة فيها، فبطاقة يعني جبارة
1: والدولة مخصصة هذه بس للحاج، فترة الحج،
0: فترة الحج تمام. والدولة يعني حقيقة بذلت الغالي والنفيس في سبيل إخراج هذه البطاقة بهذه القوة. والآن وزارة الحج والعمرة أنشأت إدارة خاصة لتطبيق هذا النظام ومتابعته والإشراف عليه بدقة وبحذافير، يعني ما في أي تجاوز وما في أي تفاوت. لازم الحاج يستلم بطاقته وتكون فيها كل معلوماته
1: كاملة.
0: أيوة، أضف إلى ذلك نحن الآن بنعيش في طفرة حقيقة في الخدمات. كان زمان الحاج الخيمة مقربعة مقطعة حنبل في الأرض، أنا أتذكر اسمه حنبل كان،
1: أيوه حنبل حنابلي،
0: أيوه وطراحة كده ما أعرف إيش. الآن ما في ذا الكلام، الآن أنت بتتكلم في مخيمات مفروش على أعلى مستويات، خدمات، أكل، بوفيهات، أشياء. حقيقة وزارة الحج والعمرة معالي الوزير ومعالي النائب أدوا دور كبير جداً.

0: نعود أيضا إلى المرحلة السابقة. إحنا يعني عشان هو من ذاكرة الحج فلا بد أن نختم. كنا زمان يعني نفتكر لما كان الحاج يرجع إلى بلدانهم كانوا يحملوا بهدايا, والآن يعني الحمد لله كل شيء تمام, بس أول كان كيف يتحصلوا على هذه الأمور؟
1: أنا أتذكر عن نفسي
0: طبعاً
1: في سن مبكر جدا كنت أروح أشتري صور حجمها كده 40x60 للحرم والكعبة وحجر الأسود وجبل الرحمة وجبل ما أدري إيش, وأوقف عند باب الحرم نبيعها, فيجي الحاجة وأتذكرها كانت الصورة

0: أظن بنص ريال أو بريال ذيك الأيام. وكانوا حول الحرم المحلات السجاجيد والصبع والساعات والملابس اللي يحتاجوها الحجاج في المسعى، في باب العمرة، في سويقة، في جياد، حول الحرم كله كان حول الحرم. الآن انتشرت الأسواق والمولات وتغيرت الأوضاع 100%. فكانوا الحجاج يشتروا ويجمعوا، وأحيانا ما عنده شنطة نأمن له شنطة، كلك بالعلاقات الشخصية. ترى المعلومات أستاذ وليد، كان العمل يرتبط ارتباط قوي جدا بالعلاقة الشخصية.
1: سبحان الله. وبالروحانية،
0: بروحانية وحب.
1: ياريت تدينا موقف كذا جميل كان لكم أنتم في مرحلة الطفولة وأنتم تزورون الحجاج.
0: والله شوف، أولا نحن بالحج خاصة أبناء مكة اكتسبنا كثير من الثقافات والعادات والتقاليد. يعني الآن في عندنا جنسيات كذا معينة متقاربة في الشكل وفي اللون، لكن نحن نقدر نميزها إنه ده الجنسية الفلانية وده الجنسية الفلانية وده الجنسية الفلانية. ليش؟ من واقع الخبرة. في نفس الوقت اكتسبنا، يعني ما نقول لغات، لكن نقدر نتجاوب. يعني أنا عن نفسي بالتركي أقدر أتجاوب، بالأندونوسي أقدر أتجاوب، بالباكستاني أقدر أتجاوب. يعني كثير من الأشياء هذه اكتسبناها من خدمة الحج. في نفس الوقت المواقف الحلوة، أنا ما أقول المضحكة، لا هي حلوة. كنت أنا صغير يمكن عمري 11-12 سنة، وصلونا حجاج باكستانيين مجموعة يمكن حوالي 50-55 شخص. فأبوي قال لي أنزل يا ولدي طوفهم، نحن في باب العمرة، جبل الهندي باب العمرة. فنازل بهم من باب العمرة، كان بين الحرم والشارع. فأنا عشان وقفتهم بدي نعبر الشارع وأشوف السيارات، لأن هذه مسؤوليتي أنا، أوديهم ورجعهم، اللي يضيع أنا أروح أدور عليه.
1: كم عددهم كانوا؟
0: 55 شخص، ما أنساهم.
1: 11 سنة ما شاء الله تبارك الله.
0: ففي ذاك الأثناء مر واحد أعرفه فسوالي سلام، قلت له عليكم السلام، كل الحجاج قالوا عليكم السلام.
1: جميل.
0: ومرة كمان أستاذ وليد حجاج سودانيين،
1: نعم،
0: زحمة الطواف يوم 5-6 في الحجة، زحمة وأنا صغير قصير والحجاج كلهم ما شاء الله طوال. فواحد حجي سوداني شالني حطني على كتفه وأنا أطوفه. اكتسبنا الأشياء أو تعلمنا الأشياء اللي نقدر نجاوب الحاج فيها البسيطة،
1: نعم،
0: في أمور الدين، في أحكام الدين، في أحكام الحج، في الإحرام، في ما أعرف إيش. فالحمد لله هذه كلها اكتسبناها من واقع خدمة الحجاج، لأنه هذا شرف الله كرمنا به.
1: نعم أستاذ محمد، والله يعني الحديث معك جميل، وبجمال أخلاقك ووجودك معنا هنا في الاستديو صراحة سعداء والله باللقاء بك عبر إذاعة جدة من برنامج من ذاكرة الحج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الماضية سرنا مع إبراهيم عليه السلام منذ بداية البحث عن الحقيقة، ثم شهدناه وهو يواجه أباه وقومه بكلمة التوحيد، ثم رأيناه في مشهد النار حين أراد له قومه الهلاك، فأراد الله له النجاة وحفظه بلطفه، وجعل من تلك المحنة آية خالدة في الثبات والتوكل. لكن طريق إبراهيم عليه السلام لم يكن طريق موقف واحد ثم انتهى، ولا طريق محنة واحدة ثم استراح. إنها رحلة طويلة من اليقين، كلما

تجاوز فيها ابتلاء دخل إلى ابتلاء آخر، وكلما نجح في مقام فتح الله له مقاما أعلى، حتى صار خليلا لله وإماما للموحدين. وبعد النجاة من النار تبدأ مرحلة جديدة في هذه الرحلة، مرحلة لا تقل عمقا عن النار وإن كانت أقل صخبا في ظاهرها، إنها مرحلة الهجرة.

الهجرة أيها الأحبة ليست مجرد انتقال من مكان إلى مكان، ولا مجرد ترك أرض إلى أرض، بل هي في جوهرها امتحان للقلب. من الذي يملكه؟ وبمن يتعلق؟ وعلى أي شيء يعتمد؟ فالإنسان بطبعه يألف أرضه ويأنس بموطنه، ويرتبط بما حوله من الوجوه والعادات والذكريات والتفاصيل التي تصير مع الزمن جزءا من نفسه. وإذا طلب منه أن يترك ذلك كله، شعر أن شيئا من داخله ينتزع. ولذلك كانت الهجرة دائما من أشق ما يمر على الأرواح، لأنها لا تمتحن القدمين فقط، بل تمتحن الجذور التي تمتد في القلب. لقد خرج إبراهيم عليه السلام من مواجهة شديدة مع قومه ونجا من نارهم، لكن بقاءه بينهم لم يعد يحمل معنى جديدا. لقد بلغهم وكشف لهم وأقام عليهم الحجة، وظهر عنادهم واستعلن رفضهم، فلم يعد المقام بينهم مقام بناء، بل مقام استنزاف وصد. هنا تتجلى حكمة أخرى من حكم الأنبياء والصادقين، أن الثبات لا يعني دائما البقاء في المكان نفسه، وأن الصدق مع الله قد يقتضي أحيانا أن يترك الإنسان أرضا أحبها، أو بيئة ألفها، أو حياة اعتادها، ليمضي إلى حيث يريده الله. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام تلك الكلمة المضيئة: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ما أوسع هذه الكلمات، وما أعمق ما فيها! إنها لا تعني أنه يذهب إلى مكان يحل فيه الله تعالى الله عن ذلك، وإنما تعني أنه ذاهب في طريق الله، مهاجر إليه، قاصد رضاه، طالب هدايته، مفارق ما يبعده عنه، متوجه بقلبه وخطاه إلى حيث يكون القرب من الله. هنا يظهر الفرق بين من ينتقل لأنه اضطر فقط، وبين من يهاجر إلى الله. قد يترك الإنسان مكاناً وهو في داخله ما زال متعلقاً به، حزيناً على فواته، خائفاً من القادم، لا يرى في انتقاله إلا الخسارة. أما إبراهيم فكان يرى أبعد من ذلك، كان يعلم أن الذي ترك لأجله هو الله، وأن الذي سيدله على الطريق هو الله، وأن الذي يفتح الأبواب بعد الإغلاق هو الله. ولهذا لم تكن الهجرة عنده هروبا من الناس فقط، بل كانت توجها كاملا إلى الله. أيها المستمعون الكرام، كم نحتاج إلى فهم هذا المعنى. فليست كل هجرة هي هجرة مكان، ثمة هجرات أخرى تقع في داخل الإنسان، وهي ربما كانت أشد من انتقال الأجساد، أن يهاجر الإنسان من معصية ألفها، أن يهاجر من صحبة تبعده عن الله، أن يهاجر من عادة أفسدت قلبه، أن يهاجر من خوف الناس إلى الثقة بالله، أن يهاجر من التعلق بالمألوف إلى الرضا بما يختاره الله. إن الهجرة الحقيقية تبدأ من القلب قبل أن تبدأ من الطريق.

خرج إبراهيم عليه السلام في هذه المرحلة وليس معه في الظاهر ما يطمئن الناس عادة. لم يكن يملك أمامه خريطة مكتملة ولا ضمانات بشرية ولا صورة واضحة لكل ما ينتظره، لكن كان معه ما هو أعظم من كل ذلك، معه يقين بأن من خرج لله لم يطعه الله. وما أكثر الناس الذين تمنعهم الخطوة الأولى لأنهم يريدون أن تنكشف لهم الطريق قبل أن يسيروا، يريدون ضمانا كاملا وراحة مسبقة ونتائج مؤكدة، ثم بعد ذلك يفكرون في الطاعة أو التضحية أو التغيير. لكن طريق الإيمان ليس هكذا دائما. نعم، طريق الإيمان ليس هكذا دائما. أحيانا يريك الله الخطوة الأولى، فإذا صدقت فيها فتح لك ما بعدها، وأحيانا لا يعطيك إلا قبسا يكفي للمسير، فإذا مضيت زادك نورا على نور. وهذا ما نتعلمه من إبراهيم. لقد كان قلبه قد تربى قبل الهجرة على التعلق بالله وحده، فلما جاءت ساعة الترك لم ينهر، ولما جاءت ساعة الفراق لم يضطرب اضطراب من فقد كل شيء، لأنه لم يكن يرى أن كل شيء هو المكان، بل كان يعلم أن كل شيء حقيقي يبدأ حين يكون الله معك. وفي الهجرة معنى آخر عظيم، معنى يقول إن الطريق إلى الله قد يكلفك أحيانا أن تترك ما تحب، لا لأن ما تحبه حرام بالضرورة، ولكن لأن بقاءك فيه لم يعد يرضي الله، أو لم يعد ينفع دعوتك، أو صار حاجزا بينك وبين ما يريد الله أن يفتح لك من المقامات. وهنا تظهر منزلة التسليم، أن يرضى الإنسان بأن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه، وأن يعلم أن بعض الأبواب لا تفتح إلا بعد إغلاق أبواب أخرى أحبها القلب، وأن بعض البدايات الجديدة لا تأتي إلا بعد فراق موجع أو اقتلاع مؤلم أو خروج من دائرة الأنس القديمة. ولذلك ليست الهجرة في سيرة إبراهيم فصلا ثانويا، بل هي مرحلة تأسيس كبرى، لأن الله لم يرد لإبراهيم أن يبقى في حدود التجربة الأولى، بل أراد أن ينقله إلى أفق أوسع وإلى مهمة أكبر وإلى بناء جديد. فبعد أن واجه الشرك في موطنه لم تنتهي رسالته، بل بدأ فصل جديد من الامتحان والاصطفاء. وفي هذا الطريق كان معه من أهله من شاركه الإيمان، وعلى رأسهم زوجه سارة، ثم ابن أخيه لوط عليه السلام. وهنا نلمح معنى جميلا في رحلة الدعوة، إن الله إذا أراد بعبد خيرا لم يجعل طريقه خاليا تماما من المؤانسة، بل يهيئ له من يخفف عنه وحشة الطريق ويشد على قلبه ويشاركه التوجه إليه. ومع ذلك يبقى الأصل أن قلب المؤمن لا يعتمد إلا على الله حتى وهو يفرح بصحبة الطيبين. أيها الأحبة، إن من أجمل ما في الهجرة الإبراهيمية أنها تعلمنا أن الخروج من أرض الباطل ليس فراغا، بل هو بداية عمران جديد، وأن مفارقة ما لا يرضى الله ليست خسارة، بل هي تمهيد لعطاء آخر. فالناس كثيرا ما يخافون من الترك أكثر من خوفهم من البقاء في الأذى، لأنهم لا يرون ما وراء الترك،
أما المؤمن فيتعلم أن ما عند الله أوسع مما يراه أمامه، وأنه قد يخرج من شيء ضاق به صدره ليدخله الله في رحابة لم يكن يتصورها. ولهذا لا يمكن أن نفهم سيرة إبراهيم على أنها سيرة نبي واجه قومه فقط، بل هي سيرة رجل عاش معنا أن تكون لله في كل محطة، في التفكير لله، في المواجهة لله، في الصبر لله، وفي الترك لله. إن الترك لله من أشرف العبادات الخفية، لأن الإنسان قد يعمل أعمالا ظاهرة يراه الناس فيها، لكن

لكنه يؤخر الخطوة لأن نفسه تخاف المجهول. وهنا يأتي صوت إبراهيم ليقول لكل قلب: إذا كنت ذاهبا إلى الله فلا تخف الطريق، وإذا كنت تاركا لله فلا تظن أن الله يتركك، وإذا أغلقت في وجهك أرض أبوابها فربما كانت أبواب السماء تتهيأ لك في مكان آخر. ونحن في أيام الحج تبدو هذه المعاني أكثر قربا، فالحج نفسه نوع من الهجرة، هجرة من اليومي المألوف إلى الاستجابة، ومن الانشغال بالعالم إلى التخفف منه، ومن التعلق بالمكان الخاص إلى القصد إلى بيت الله، ومن ثياب العادة والزينة إلى بساطة العبودية. إنه انتقال بالجسد، نعم، لكنه قبل ذلك هو انتقال بالقلب.

إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: ام على هواك.
1: قصص من الحرمين مع حسين فلاتة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا و

0: وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قصص من الحرمين. اليوم نقف مع قصة جميلة لأب مع ابنه. جاء إبراهيم عليه السلام زائرا إلى ابنه إسماعيل عليه السلام، وانظروا اللقطة الجميلة، الوالد يزور ابنه مع أن في العرف أن على الابن أن يزور والده، لكنه إبراهيم عليه السلام يعلمنا الخلق الكريم. قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وفي رواية أخرى: ماذا تري؟ كأنه يقوله: ماذا ستري الله من نفسك يا إسماعيل، فقد أمرنا وقد رأيت ذلك ورؤي الأنبياء حق. فما زاد إسماعيل إلا أن قال لتربية أبيه وتربية أمه هاجر عليها السلام، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ثم تأدب مع الله. انظروا إلى هذه اللقطة، برأ من حوله وقوته فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أجمل هذه اللقطة الثانية، يبرأ من حوله وقوته إلى الله عز وجل على لسان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمات أذكرها لكم، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إلى آخر تلكم الأبيات الرائعة. نعم، والله لولا الله ما اهتدينا، يقولها إسماعيل لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صبري على هذه اللحظة، صبري على هذا الابتلاء هو من الله عز وجل، لا أملك قوة إلا به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يأخذ الأب ابنه إسماعيل إلى تنفيذ أمر الله. تخيلوا معي، يأخذه ويأخذ السكينة ويحدها حدا حتى يحسن تنفيذ أمر الله، سيذبح ابنه فلدة كبده. نعم، لأن الله سيرضى، لأن الله سيرضى، لأن الله سيعطي، لأن الله سيجود. يحد السكينة حتى يتقن تنفيذ أمر الله. ما أجمل أن نستثمر في إتقان أعمالنا، كما قال حبيبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هل نعجب من الوالد إبراهيم أم من ابنه إسماعيل يقول له: يا أبتي ضع وجهي على الأرض حتى لا ترى وجهي فترجع نفسك عن تنفيذ أمر الله؟ يقول الله عن هذه اللقطة: فلما أسلما وتله للجبين، أي وضع وجهه على الأرض مقابل الطين، ثم حد تلك السكين، فجاءته البشارة من رب العالمين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. اسمعوا معي: وفديناه بذبح عظيم. نحن مسلمون في كل عام نذبح لله أعطية لله وشكرا لله، وأيضا وفاء لذلكم الأب مع ابنه، اللذين أرضي الله عز وجل بتنفيذ أمره كما أمرهم الله عز وجل. ما أجمل لقطة الإيمان والتسليم لله، فلما أسلم أعطاهم الله.
1: قصص من الحرمين على جدة FM.
2: أخي الحاج، التزامك بعدم حمل أمتعتك عند أدائك شعائر الحج يضمن سلامتك وسلامة إخوانك الحجاج بإذن الله تعالى. جدة FM تتمنى لكم حجا مبرورا.
3: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عددا من الإجراءات للحصول على التصريح.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق

0: يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقعبي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام. أهلا بكم في هذا البث المشترك لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى في هذه الفترة التي تمتد من الآن وحتى 9 مساء. معكم في هذه الفترة من الإعداد متعب الحربي شاكر السيالي، ومن الإخراج أحمد الشيخي، ومن التقديم محدثكم محمد الزهراني.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهلا بكم إذن مستمعينا في هذا اليوم المبارك، مساء يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة، من هنا من مشعر منى، حيث تواصل قوافل ضيوف الرحمن أداء مناسكهم في طمأنينة وإيمان، وقد قضوا نهارهم في هذا المشعر المبارك تلهج قلوبهم وألسنتهم بالتلبية والذكر والدعاء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ها هي الأصوات ما زالت تردد نداء التوحيد، والأكف مرفوعة إلى السماء ترجو الرحمة والغفران في مشهد مهيب يجسد وحدة المسلمين وتلاحمهم. على اختلاف أوطانهم ولغاتهم اجتمعوا على هدف واحد، وقلوبهم تتجه إلى وجهة واحدة. وها هو الليل قد اقترب ليلقي بسكينته على مشعر منى، فتزداد الأرواح خشوعا وتنساب الدموع خشية ورجاء في هذه الليلة التي تسبق يوم عرفة، أعظم أيام الدنيا، حيث يستعد الحجيج للمضي فجرا إلى عرفات، الركن الأعظم من أركان الحج.
0: إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مع نسمة هذا المساء مستمعينا، هذا المساء الروحاني من رحاب مشاعر منا، ومن يوم تعظمه القلوب وتقدسه الأرواح، نحييكم عبر هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية، ونجدد

0: معكم اللقاء في ليلة من ليالي الحج المباركة، ليلة يوم التروية. ها هي مستمعينا قوافل الإيمان قد أتمت يومها في مشعر منى، وقد امتلأت القلوب طمأنينة وارتوت الأرواح من معين الذكر والدعاء، واستعدت العيون لتسهر على رجاء القبول قبل أن تمضي القلوب والخطى إلى عرفات مع إشراقة يوم الغد. في هذا المساء مستمعين الكرام، تتسامى الأرواح على مشاغل الدنيا، وتنعكس أنوار الإيمان على وجوه الحجيج وهم يتهيئون للوقوف الأعظم. فهنا تكتب الدعوات وترفع الأكف وتستجاب بإذن الله الأمنيات. فكونوا معنا مستمعينا في هذا البث المباشر من مشعر منى، حيث الليل يلبس المكان سكينة والقلوب تهتف لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: مستمعينا الكرام، وبينما تمضي رحلة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة في أجواء إيمانية مهيبة، تتكامل الجهود الميدانية والخدمية لتقديم تجربة أكثر راحة وانسيابية. في مشعر منى يبرز المشهد الحضري بوصفه أحد عناصر التطوير المهمة من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير المساحات والخدمات، بما يسهم في توفير بيئة منظمة وآمنة لضيوف الرحمن. نتابع معكم مستمعينا في هذا التقرير مع الزميل أسامة الغريبي عن المشهد الحضري في منى، ونعود إليكم بعد قليل.
2: في قلب المشاعر المقدسة وتحديدا في مشعر منى، يتجلى مشهد حضري فريد يجمع قدسية المكان وروح العصر بين الجبال الصامتة والبنية التحتية التي تنبض بالحياة في كل موسم حج. فمنذ سنوات يشهد مشعر منى تحولات كبيرة في المشهد الحضري، تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين المشهد البصري وتعزيز الاستدامة البيئية. البداية من الأبراج السكنية الحديثة التي أنشئت ضمن مشروع منى التطويري لتقدم حلولا ذكية ومريحة لإسكان الحجاج خصوصا في أيام التشريق. هذه الأبراج متعددة الأقسام وتتمتع بخدمات متكاملة تسهم في تخفيف الزحام وتوزيع الكثافة السكانية في المشعر بشكل منظم وآمن. ويأتي هذا التطوير ضمن رؤية المملكة 2030 التي تضع راحة الحاج وجودة الخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات. أما المشهد الأشهر فهو مدينة الخيام البيضاء التي تنتشر بنظام دقيق وموحد لتغطي معظم مساحة مشعر منى. هذه الخيام مقاومة للحرائق ومزودة بأنظمة تكييف وتبريد لتوفير بيئة آمنة ومريحة لملايين الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. ويجري بشكل دوري تطوير هذه المدينة الموسمية لتكون أكثر كفاءة سواء في التهوية أو في مرافق الصرف الصحي والإضاءة. ولأن المشهد البصري لا يكتمل إلا بانسجام الإنسان والمكان، فقد أطلقت الجهات المختصة مشاريع لتحسين الواجهات البصرية من خلال تنظيم اللوحات الإرشادية وتوحيد ألوان المنشآت وإزالة التشوهات البصرية، ما يسهم في خلق تجربة حج روحانية وجمالية في آن واحد. ويشهد منى اهتماما كبير بمبادرات التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، فبين جنبات الوادي بدأت تظهر ملامح الزراعة الحضرية التي تأخذ في الاعتبار طبيعة المكان ومناخه. تزرع أشجار

0: متكيفة مع البيئة الصحراوية تساهم في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء وإضفاء لمسة من الجمال الطبيعي على المشعر. وقد تم اعتماد تقنيات ري حديثة مثل الري بالتنقيط لتحقيق الاستدامة وتقليل الهدر في المياه. هكذا يتحول مشعر منى عاما بعد عام إلى نموذج عمراني وإنساني متقدم يجمع بين روحانية الشعيرة وقدسية المكان وحداثة الخدمات وتكاملها. وبهذه الجهود المستمرة تمضي المملكة بثقة نحو تحقيق أحد مستهدفات رؤيتها الوطنية في تقديم تجربة حج استثنائية تحاكي المستقبل وتراعي الإنسان.
1: إذن كان هذا تقرير بصوت زميل أسامة الغريبي عن المشهد الحضري في منى.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: إذن ما زلنا معكم مستمعينا في هذا البث المشترك من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر ميناء. تواصل وزارة الدفاع جهودها الصحية المتكاملة خلال موسم حج هذا العام ضمن منظومة وطنية تعمل على تسخير الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن عبر خطط تشغيلية متقدمة ومنظومة طبية متكاملة تغطي المشاعر المقدسة، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف الحالات الصحية والطارئة، في صورة تعكس حجم العناية والرعاية التي توليها المملكة للحجاج، انسجاما مع مستهدفات جودة الخدمات ورفع كفاءة منظومة الحج. للحديث عن استعدادات وزارة الدفاع وخطتها الصحية في موسم حج 1447 للهجرة، يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف العميد الطبيب محمد بن مسفر القثامي، قائد بعثة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع لحج 47. أهلا وسهلا بكم سعادة العميد، يا أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
0: يا مرحبا، أول شيء سعداء بإطلالتك معنا اليوم في هذا البث المشترك من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر ميناء. بدنا نبدأ معكم بالحديث سعادة العميد عن أبرز ملامح خطة وزارة الدفاع الصحية خلال موسم حج هذا العام، وش اللي يميزها يعني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أشكركم على الاستضافة. خطتنا هذا العام تقوم على التكامل التام

0: مع المنظومة الصحية الوطنية، ونحن في الخدمات الصحية بوزارة الدفاع نؤدي دورا مساندا ومكملا لهذه المنظومة، وتتميز الخطة بالانتشار الواسع عبر 41 موقع تشغيلي في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة، بطاقة استيعابية تتجاوز 1122 سرير، ومشاركة 2100 من الكوادر البشرية، مدعومة بأربع طائرات إخلاء طبي جوي تعمل على مدار الساعة.
1: يعني تم توزيعها، قصدك الفرقة الطبية والعيادات، بما يضمن الاحتياج في المشاعر المقدسة الثلاث كلها؟
0: نعم. التوزيع جاء وفق منظومة متكاملة تضم 11 مستشفى ميداني وأربع مراكز طبية وإسعافية و26 عيادة أولية وإسعافية موزع على مواقع المشاعر، إضافة إلى مركزين متخصصين لحالات ضربات الشمس، هذه موجودة بجوار مبنى الجمرات وبجوار جبل الرحمة، وكذلك مركز الطوارئ. وكل هذا التوزيع يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة لضمان التكامل في التغطية وعدم التعارض.
1: هذا اللي كنت بسألك عليه، الأماكن ذات الكثافة العالية، يعني مثل ما ذكرت منشأة الجمرات، هذه كيف يتم التعامل مع الحالات الطارئة؟ يعني في يعني سيارات طوارئ ميدانية مثلا موجودة هناك؟
0: عند وقوع أي حالة حرجة يفعل بروتوكول واضح، يبدأ بالإسعاف الأولي في الموقع ثم النقل إلى أقرب منشأة طبية ميدانية من خلال الفرقة الطبية الراجلة، وإن استدعى الأمر إلى الإخلاء الطبي يتم تدخل طائراتنا الأربع العامل على مدار الساعة لنقل الحالات إلى المستشفيات المساندة في جدة أو الطائف أو المدينة المنورة، وكل ذلك يتم من خلال تنسيق لحظي مع المنظومة الصحية الوطنية.
1: ممتاز جدا. طيب بدي أسألك ما يتعلق بالكوادر الصحية، وأنتم تبذلون جهود يعني مباركة ومشكورة، الكوادر الصحية المشاركة كيف يتم تأهيلها عادة؟ وش يعني أبرز التخصصات الطبية اللي تم التركيز عليها هذا الموسم؟ يعني
0: طبعا الكوادر البشرية هي كوادر متعددة التخصصات تشمل الأطباء والممرضين والمسعفين، إلى إضافة إلى خدمات طبية مساندة متكاملة تشمل المتخصصين في الأشعة والصيدلة والعلاج التنفسي والمختبرات، تعمل بنظام نقاط الرعاية مما يضمن تقديم رعاية شاملة وفق على معايير الجودة.
1: العدد المشاركين الصحيين الكادر الصحي لديك رقم معين؟ هل هو نفس العدد الموسم الماضي ولا اختلف السنة هذه؟
0: في زيادة في أعداد المشاركين، العدد هذه السنة يتجاوز 2162.
1: جميل. طيب ممتاز. طيب الآن مع ارتفاع درجات الحرارة بدنا بس نأخذ منكم كلمة توجيهية لحجاج بيت الله الحرام حول الوقاية من الإجهاد الحراري، وهو الأهم خاصة يعني في هذا في الجو اللي نعيشه اليومين هذه، وش أهم الإرشادات الصحية اللي تنصحون فيها دكتور؟
0: ننصح ضيوف الرحمن باستخدام المظلة والحرص على الشرب المياه أو السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وعدم السير لفترات طويلة، ونتمنى لهم حج مبرور وسعي مشكور.
1: جزاك الله خير. إذن كان معنا العميد الطبيب محمد بن مسفر القفامي قائد بعثة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، شكرا جزيلا سعادة العميد، إلى اللقاء.
0: شكرا لكم.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: مستمعينا الكرام، في موسم الحج لا تقتصر رحلة الخدمة على تيسير التنقل أو حتى تنظيم الحشود فحسب، بل تمتد إلى تفاصيل تصنع الفارق في راحة الحاج وطمأنينته. تأتي جودة الضيافة والإعاشة كأحد المتطلبات الرئيسة والتي تعكس مستوى العناية بضيوف الرحمن، ومن خلال تكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية واللجان الوطنية للحجاج تبذل جهود متواصلة لضمان تقديم خدمات غذائية وضيافية وفق أعلى المعايير بما يواكب تطلعات المملكة في الارتقاء بتجربة الحاج وتحقيق رحلة إيمانية أكثر يسراً وجودة. في هذا الإطار تتكامل منظومة العمل الميداني والخدمي لتقديم تجربة ضيافة متطورة تراعي الجودة والكفاءة وسلامة الغذاء. الزميل أسامة الغريبي عد لنا تقريراً يرصد جانباً من هذه الجهود، فلنستمع إليه.
2: في موسم حج 1447 هجرية تتواصل منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في التطور والارتقاء، ومن أبرزها خدمات الضيافة والإعاشة التي تشهد نقلة نوعية تسهم في تعزيز راحة الحجاج وتلبية احتياجاتهم الغذائية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعكس حجم العناية والرعاية التي توليها المملكة لضيوف بيت الله الحرام. وتعد خدمات الإعاشة أحد العناصر الأساسية في رحلة الحاج، إذ تتكامل جهود الجهات المشغلة والشركات المتخصصة لتوفير وجبات متنوعة ومتوازنة تراعي اختلاف الثقافات والأذواق والاحتياجات الغذائية للحجاج القادمين من مختلف دول العالم، سواء من خلال الوجبات العربية أو العالمية أو الخيارات الصحية التي تقدم وفق معايير دقيقة. وامتدت منظومة الضيافة لتشمل مختلف مواقع إقامة الحجاج ومواقع وجودهم في المشاعر المقدسة من منى وعرفات ومزدلفة، إضافة إلى مقار السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن خطط تشغيلية متكاملة تعمل على إيصال الوجبات في الأوقات المحددة وبكفاءة عالية. وفي إطار التحول التقني الذي يشهده موسم الحج، تعتمد منظومة الإعاشة على أنظمة ذكية لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع وتقنيات حديثة تتابع مراحل إعداد وتجهيز ونقل الوجبات، بما يضمن وصولها بجودة عالية وفي الوقت المناسب، مع المحافظة على سلامة الغذاء في مختلف مراحل التشغيل. كما تحرص الجهات المعنية على تطبيق اشتراطات دقيقة تشمل جودة التشغيل وسلامة الأغذية وكفاءة المطابخ ومتابعة الالتزام بالمعايير الصحية، بما يسهم في توفير بيئة غذائية آمنة تعزز راحة الحجاج وتدعم قدرتهم على أداء المناسك بطمأنينة ويسر. ولا تقتصر خدمات الضيافة على توفير الغذاء فحسب، بل تتجاوز ذلك لتقديم تجربة تعكس قيم الكرم السعودي وأصالة الضيافة العربية، في مشهد تتكامل فيه الخدمات الإنسانية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن. وبين جهود التشغيل ودقة التنظيم وجودة الخدمة، تواصل منظومة الضيافة والإعاشة في حج 1447 هجرية أداء دورها الحيوي لتكون جزءا من رحلة إيمانية ميسرة يحظى خلالها الحاج بخدمات متطورة تعينه على أداء نسكه بكل راحة وطمأنينة.
1: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميل أسامة الغريبي عن تكامل منظومة العمل الميداني لتقديم تجربة ضيافة متطورة تراعي الجودة والكفاءة وسلامة الغذاء. للحديث أكثر مستمعينا حول واقع خدمات الضيافة والإعاشة ودور اللجنة الوطنية لحجاج الخارج في تطوير هذه المنظومة والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، يسرنا أن نرحب بضيفنا الرئيس التنفيذي لشركة رولف ورئيس اللجنة الوطنية لحجاج الخارج الأستاذ زهير عبد الحميد سدايو. أهلا وسهلا بك أستاذ زهير، ومساك الله بالخير، وكل عام وأنت بخير أيضا.
3: حياكم الله، يا هلا وسهلا بكم، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة بإذن الله تعالى.
1: يا مرحبا فيك. طيب بداية أستاذ زهير، كيف تنظرون إلى جودة الضيافة والإعاشة باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية في رحلة الحاج وفي تجربته أيضا الإيمانية؟
3: ما في شك، أكيد الضيافة والإعاشة عنصر مهم من عناصر الخدمة التي تقدم لضيف الرحمن، وكلنا نعلم حرص الدولة جزاها الله خير على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. لذلك عكس الضيافة العربية السعودية وإبرازها بشكل جيد لضيف الرحمن يعكس الجهود اللي بتبذلها الدولة لخدمة الحجاج. حقيقة هناك أكثر من منظومة للإشراف على منظومة الإعاشة التي تقدم لضيوف الرحمن، منها وزارة البلدية والقروية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، وهيئة الغذاء والدواء، وأيضا هناك طائفة الإعاشة التي تشرف على تقديم كافة خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن. تفضل سيدي.
1: تفضل كمل كمل، ما في، قاعد أسمعك.
3: منظومة الإعاشة طبعا تنقسم إلى قسمين، منظومة الإعاشة في تقديم الإعاشة من وصول الحجاج في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وأيضا منظومة الإعاشة في المشاعر المقدسة. طبعا تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام كافة الجهات التي تقدم هذه الخدمة بالالتزام بالمعايير. هناك شركات سلامة الغذاء والدواء بتشرف على كل مطبخ أو شركة بتقدم هذه الخدمة بإشراف بشكل يومي ومباشر في كل وجبة من الوجبات التي تقدم لضيوف الرحمن الحمد لله تعالى. والحمد لله من العام الماضي كانت النتائج جدا إيجابية، لم تسجل بحمد الله تعالى أي حالة من حالات السلبية لا سمح الله،
1: ممتاز
3: وكانت
1: جدا.
3: الخدمات في نعم في أفضل وضع ممكن.
1: يعني اللجنة الوطنية للحجاج الخارج لها دور في متابعة وتحسين جودة هذه الخدمات أيضا؟
3: اللجنة الوطنية هي لجنة تجمع كافة شركات تقديم الخدمة التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية. دورها إشرافي وتنسيقي، تنسق كل الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، ليس فقط الإعاشة ولكن أيضا الضيافة، الاستقبال، النقل، المغادرة، كل الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، فهي لجنة إشرافية تشرف على جميع الخدمات.
1: ممتاز جدا. طيب احنا يعني مثل ما نشوف انه شهدت منظومه الحج تطور كبير صراحه في الجوانب التشغيليه وحتى التقنيه، كيف انعكس هذا على مستوى الخدمات الغذائيه والضيافيه هذا الموسم تحديدا؟
3: يعني ما في شك تطورت المنظومه بشكل كبير مع التطورات اللي بنشهدها كلنا في على مستوى العالم. صناعه الغذاء تطورت، الاشراف على اداء الصناعه هذه أصبح يعني جدا دقيق ومتطور، وله معايير ومقاييس خاصة تطبق من قبل هيئة الغذاء والدواء. كثير من الآن المنظومة تحولت من منظومة تقديم إعاشة عادية إلى منظومات صناعية تقدم هذه الخدمة وتنافس كثير من المستويات العالمية حقيقة.
1: جميل جدا. طيب وش المعايير والمؤشرات اللي بتعتمدون عليها انتم لقياس جودة الخدمة وضمان يعني وصولها للحاج بالشكل اللي يحقق الرضا والراحة التامة يعني؟
3: ما في شك فيما يتعلق بالغذاء، يعني هناك معايير الهسب اللي هي قياس مخاطر الغذاء، فهذه من المعايير المهمة التي يعني كل منشأة غذائية تحرص على تطبيقها بشكل كامل ومتكامل. وأيضا الجهات الإشرافية بتطبق هذه المعايير على جميع

0: أتى لعاشا.
1: ممتاز جدا. طيب شكرا جزيلا الرئيس التنفيذي لشركة رولف ورئيس اللجنة الوطنية للحجاج الخارج الأستاذ زهير عبد الحميد سداي، شكرا لكم، بارك الله في جهودكم أيضا.
0: حياكم الله، بارك الله فيكم.
1: إلى اللقاء.
0: شكرا.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا.
1: إذن ما زلنا معكم مستمعين في هذا البث المباشر من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة تنفيذ خططها التشغيلية والتوعوية خلال موسم حج هذا العام عبر منظومة متكاملة من البرامج الدعوية والخدمات الإرشادية وأيضا التقنية، بما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة واليسر. حول هذه الجهود يسعدنا أن نرحب بمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري للحديث عن أبرز الجهود والاستعدادات لحج هذا الموسم. دكتور سالم مساك الله بالخير، يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا، مساء النور وحياكم الله وبياكم.
1: يا مرحبا.
2: الله ضيوف الرحمن في مشعر منى، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
1: آمين يا رب. طيب في البداية ودي أسألك، كيف استعد فرع وزارة منطقة مكة لموسم حج هذا العام، وش الأبرز الملامح الخطة التشغيلية؟
2: نعم، بحمد الله عز وجل، يعني ما نلمس اليوم من عمل متسارع ومنظومة خدمات متكاملة من كافة قطاعات الدولة. بحمد الله عز وجل ما نراه في المشاعر المقدسة، ما نراه حقيقة في الجوامع، مساجد المشاعر المقدسة أو المساجد عموما في العاصمة المقدسة، هو بحمد الله عز وجل نتاج العناية الكبيرة التي توليها قيادتنا الرشيدة أيدها الله لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، توفير كل سبل الراحة، كل سبل الطمأنينة لهم. نحن في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبمتابعة وتوجيهات مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، نترجم هذه الرعاية الملكية الكريمة إلى واقع ميداني ملموس عبر منظومة إن شاء الله تعالى متكاملة من التجهيز.

0: الإعدادات والمشروعات النوعية والخدمات التوعوية التي بإذن الله سبحانه وتعالى تواكب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، حتى يؤدي حجاج بيت الله هذا النسك أو هذه الفريضة العظيمة بكل يسر وأمان وطمأنينة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا العام اكتملت جاهزية المشاعر، المساجد المشاعر المقدسة. فاليوم استقبلنا في هذا اليوم، يوم التروية، استقبلنا حجاج بيت الله في مسجد الخيف بأعداد كبيرة جدا، جاهزية اكتمال الفرش المسجد بشكل كامل، الخدمات التقنية، الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها الحجاج، كذلك البرامج والدعاء، البرامج التوعوية، المحاضرات التي ألقيت اليوم بحمد الله من بعد صلاة الفجر إلى إن شاء الله تعالى حين مغادرتهم إن شاء الله تعالى غدا إلى مشعر عرفات. كل هذه الأعمال بحمد الله تم الانتهاء منها وجاهزيتها جاهزية كاملة، صيانة كاملة لجميع الأنظمة، أنظمة التكييف، أنظمة الصوتيات، الإنارة، وسائل السلامة، كل ما يحتاجه حجاج بيت الله. الحمد لله الأمور في أكمل، يعني الحمد لله الاستعدادات والجاهزية. مشاريع كانت في هذا العام بفضل الله عز وجل استكمال مشاريع خفض الحمل الحراري، مثل الساحات الخلفية لمسجد نمرة، المظلات، استكمال مشروع المظلات، تلطيف الهواء بساحات المساجد المشاعر كلها، مراوح الضباب التي بحمد الله يعني تخفض درجة الحرارة إلى أقل من إلى 8 درجات تقريبا. أطلقت عدد من المشاريع النوعية والتي تسهم بإذن الله تعالى في خدمة ضيوف الرحمن، مثل مشروع إطلاق مشروع سقي الحجاج بمسجدي الخيف وحجاج البر بمنى. كل هذه الأعمال بحمد الله عز وجل يستفيد منها الحجاج. وهذا المشروع جميع مساجد المشاعر نفذ فيها مشروع السقيا، يعني في الساعة الواحدة تكفي إن شاء الله تعالى قرابة 265,000 من الحجاج من خلال مشروع السقيا. كذلك المساجد، مسجد الخيف ومساجد المشاعر المقدسة، تم بحمد الله عز وجل يعني وجود عدد كبير من المصاحف، طبعات مجمع الملك فهد، عدد من اللوحات الإرشادية، الاتصال المرئي، والبرامج المتنوعة التي بإذن الله تفيد إن شاء الله تعالى حجاج بيت الله.
1: طيب، على صعيد البرامج التوعوية والدعوية، وش أبرز هذه البرامج اللي ينفذها الفرع لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
0: البرامج التوعوية والدعوية والإرشادية في هذا العام تم تكليف أكثر من 1822 من الدعاة والداعيات و220 من المترجمين لخدمة ضيوف الرحمن. هذا الدعاة يقومون بأعمال إلقاء الكلمات، الدروس، المحاضرات، إجابة السائل، شرح المناسك، كل ما يحتاجه الحاج في يوم التروية يشرح له الأعمال التي تكون في هذا اليوم. وكذلك في يوم عرفة يتم انتقال الدعاء إلى المواقع المخصصة لهم في مسجد نمرة أو في المواقع المخصصة عند جبل الرحمة وغيرها. يتم أيضا توعية الحجاج و الإجابة على كل ما يحتاجون إليه. الهاتف المجاني أيضا يعمل على استقبال استفساراتهم وعلى استقبال أسئلتهم، 800-245-1-3-0، هذا هو الهاتف المجاني، 800-245-1-3-0، يستقبل جميع الاستفسارات بأكثر من 15 لغة عالمية. كذلك تم وجود الاتصال المرئي، يستطيع من خلال الحاج الاتصال المباشر مع الداعية والاستفسار وعما يعني يحتاج إليه. العدد من المطبوعات التوعوية والمطبوعات الإرشادية قرابة 1.5 مليون مطبوع، التي تم الحمد لله يعني سيتم توزيعها للحجاج، وتم توزيعها أيضا من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية بتقريبا 27 لغة عالمية. وايضا

0: طبعا هناك عدد من البرامج التقنية والتحول الرقمي التي بإذن الله تعالى تسهم في إيضاح النسك وإيضاح الأعمال التي يحتاجها الحاج خلال أيام الحج، منها توفير خدمة الواي فاي المجانية في جميع المواقع وجود الحجاج، توفير أجهزة الاتصال المرئي للفتاوى الشرعية، كذلك المنصات الذكية، خدمة منصة الرشد التي يستطيع من خلالها الحاج تحميل المكتبة الإلكترونية وأيضا تحديد القبلة والمصحف وغيرها من الأشياء التي يعني تعين الحاج على أداء هذا النسك بإذن الله تعالى.
1: يعني ما شاء الله، يعني وظفتم التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية كلها في هذا الإطار، ما شاء الله عليكم.
0: في عدد من التطبيقات الذكية والمنصات الحمد لله تم توظيف مثل
1: ممتاز،
0: هذه. إيه نعم
1: ما شاء الله. طيب كيف تسهم أنت تشوف هذا الجهود في تعزيز تجربة الحجاج وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة في خدمة الحجاج تحديدا؟
0: نعم الوزارة عملت على تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال تفعيل مثل هذه البرامج والعمل على زيادة المحتوى الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يستفيد من خلاله حجاج بيت الله. فهذه التجارب التي تعزز تجربة ضيوف الرحمن تسهم بشكل كبير في تحسين تجربة ضيوف الرحمن من خلال توفير بيئة إن شاء الله تعالى إيمانية مهيئة، خدمات دعوية وإرشادية تشغيلية تساعد الحاج على أداء هذا النسك بكل يسر وسهولة. فالهدف لا يقتصر على تهيئة المساجد فقط، بل يشمل تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التي تجمع بين التوعية الشرعية والجاهزية الميدانية والتقنيات الحديثة، بما يعكس عناية المملكة العربية السعودية قيادة بحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله. مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، شكرا جزيلا لكم ووفقكم الله وبارك الله في جهودكم أيضا.
0: شكرا، شكرا لكم.
1: إذن مستمعينا ما زلنا معكم في هذا البث المباشر والموحد من إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد

0: الحمد والنعمة لك والملك.
1: مستمعينا الكرام، أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل مشعر منى اليوم في يوم التروية. درجة حرارة بلغت 45 درجة مئوية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 26 كيلومتر في الساعة، وبلغت أعلى نسبة للرطوبة 36%، وذلك ضمن المتابعة المستمرة للحالة الجوية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام. أيضا أوضح المركز أن مشعر عرفات ما يزال الأعلى حرارة بين المشاعر المقدسة منذ بداية الموسم بعد تسجيله 48 درجة مئوية يوم السبت الماضي، فيما تشير القراءات الأولية إلى احتمالية وصول درجات الحرارة يوم غد بمشيئة الله في عرفات إلى نحو 45 درجة مئوية خلال ساعات الذروة. من جانبها، أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المركز يواصل مراقبة الحالة الجوية على المشاعر المقدسة على مدار الساعة عبر منظومة متقدمة من محطات الرصد والتقنيات الحديثة لضمان توفير معلومات دقيقة تسهم في دعم الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن. أضاف أيضا أن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة يعد من السمات المناخية المعتادة لموسم الصيف في المنطقة، داعيا الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل واستخدام المظلات بما يسهم في التخفيف من الإجهاد الحراري والمحافظة أيضا على سلامتهم أثناء أداء المناسك.

0: إذن ما زلنا معكم في هذا البث المشترك لإذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى، وها هي الأصوات ما زالت تردد نداء التوحيد والأكف مرفوع إلى السماء ترجو الرحمة والغفران في مشهد مهيب يجسد وحدة المسلمين وتلاحمهم على اختلاف أوطانهم وعلى اختلاف لغاتهم. اجتمعوا على هدف واحد وقلوبهم تتجه إلى وجهة واحدة. ها هو الليل مستمعين الكرام يلقي بسكينته على مشعر منى، فتزداد الأرواح خشوعا وتنساب الدموع خشية ورجاء في هذه الليلة التي تسبق يوم عرفة أعظم أيام الدنيا، حيث يستعد الحجيج للمضي فجرا إلى عرفات وهو الركن الأعظم من أركان الحج.
1: لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا.
1: إذن مستمعينا ننتقل بكم الآن إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة لننقل لكم من هناك وعلى الهواء مباشرة آذان صلاة المغرب.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب من المسجد الحرام بمكة المكرمة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة

0: ما زلنا معكم مستمعين في هذا البث المشترك لإذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. في مشعر منى يبرز جسر الجمرات بوصفه أحد أهم المشاريع التنظيمية والهندسية التي أسهمت في تعزيز انسيابية حركة الحشود خلال موسم الحج عبر منظومة متكاملة تراعي أعلى معايير السلامة وإدارة الحشود. مع التطويرات المتواصلة والتجهيزات الحديثة أصبح الجسر نموذجاً متقدماً في تسهيل حركة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسك رمي الجمرات بكل يسر وطمأنينة. الآن ننتقل إلى زميلنا أكرم عمر في هذا التقرير ليرصد لنا تفاصيل المشهد وما يشهده جسر الجمرات من جاهزية وتنظيم لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
1: لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن الذين يتقاطرون إلى مكة لأداء مناسك الحج، ما فاتئت الحكومة السعودية تسخر الإمكانات كافة لتوفير كل ما من شأنه الإسهام في أداء ملايين الحجاج نسكهم في راحة وطمأنينة. ومن تلك المشاريع الضخمة التي وجهت القيادة بإنشائها مشروع جسر الجمرات الذي بلغت تكلفته أكثر من 4,200,000,000 ريال. هذا الجسر يتكون من 6 طوابق، ارتفاع كل منها 12 مترا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120,000 حاج لكل ساعة، وبإجمالي 500,000 حاج في الساعة، وتحتوي على 6 مبان للخدمات، تتكون من 12 طابقا ومبنيين مزودين بمهابط للطائرات، وفيها مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار، ويحتوي كل مبنى خدمات على 3 محطات كهربائية ومولد كهرباء احتياط. كما يضم الجسر 11 مبنى للسلالم، منها 4 مبان لنقل الحجاج دخولا للطوابق و7 للخروج. ويحتوي الجسر على 13 نظاما، منها أنظمة للمراقبة التلفزيونية فيها نحو 900 كاميرا، ونظام البث التلفزيوني ل4 قنوات تلفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام مراقبة العد الإلكتروني للحشود به 90 كاميرا، ونظام النداء العلني يحتوي على أكثر من 3,000 سماعة ضخمة، ونظام إدارة المباني BMS and SCADA، ونظام الطاقة غير المنقطعة UPS، ونظام

0: إنذار الحريق، ونظام إطفاء الحريق، ونظام التخلص من النفايات، ونظام الواقواق بالأنفاق، ونظام قياس مستوى أول أكسيد الكربون، ونظام قياس مستوى وضوح الرؤية بالأنفاق، و 226 عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج داخل جسر الجمرات والمشاريع المتصلة به. كما يوجد في الجسر 456 مكيفاً صحراوياً ليلطف الهواء، و90 مروحة تعمل بالرذاذ، و78 مكيفاً مركزية، و182 مكيفاً ذات وحدات منفصلة، و104 مضخات مياه. ويرتبط جسر الجمرات بأربعة أنفاق من الشعبين حتى الدور الثالث بأطوال إجمالية تبلغ 3485 متراً طولياً، ويحتوي على 46 ممشاً كهربائياً لنقل الحجاج، وأربع محطات كهربائية مرتبطة جميعها بنظام تحكم عن بعد بنظام سكادا، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي، ونظام إلكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق. ويرتبط مشروع الجمرات بأنفاق العزيزية المؤدية للدور الثاني للجسر بنفقين بطول 485 مترا طوليا، وأربعة سلالم كهربائية، وطرق بطول 4624 مترا طوليا. كما يحتوي المشروع على ثلاث محطات كهربائية مرتبطة بنظام التحكم عن بعد، وتحتوي على أنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي.
1: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميل أكرم عمر، رصد لنا خلاله تفاصيل المشهد وما يشهده جسر الجمرات من جاهزية وتنظيم لخدمة ضيوف الرحمن. ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، وقعت جمعية هدية الحاج والمؤتمر الخيرية مذكرة تفاهم استراتيجية مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التطوع والتدريب والتوعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام. يسعدنا أن نرحب في هذه الفقرة بسعادة المهندس تركي الحتيرشي، الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمؤتمر الخيرية. سعادة المهندس تركي، مساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالنور، الله يحييكم جميعا، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة، الله يبارك فيك.
1: يا هلا وسهلا فيك وبارك الله في جهودكم دائما. بدنا نسألك في البداية، وش أبرز الأهداف اللي تسعون في الجمعية لتحقيقها من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، جمعية هدية الحاج المعتمر هي أول جمعية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن، وخدمت أكثر من 250 مليون مستفيد خلال 17 عاما الماضية، والحمد لله الجمعية ما زالت وكانت ولا زالت تقدم عدد من الخدمات والمنتجات والبرامج التي تساهم في دعم منظومة خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع بقية الجهات التي تعمل في هذه المنظومة. الحمد لله هذه الاتفاقية الهدف منها أن تمكن الجمعية المتطوعين والعاملين والراغبين في المساهمة في خدمة ضيوف الرحمن من وطننا المبارك ومن المتطوعين من كل مناطق المملكة في العمل وإيجاد فرص متناسبة مع تخصصاتهم ومجالاتهم في خدمة ضيوف الرحمن.
1: نعم، طيب كيف تنعكس هذه الشراكة على تطوير البرامج والمبادرات اللي راح تنفذها الجمعية ميدانيا تحديدا؟
2: نعم، وطبعا المتطوعين هم أساس عمل القطاع غير الربحي، ودورهم كبير جدا في تطوير عمل القطاع غير الربحي، فالحمد لله يتطوع معنا سنويا بالآلاف، أعداد كبيرة جدا في الجمعية، ومن خلال هذه الاتفاقية راح تؤثر تأثير كبير جدا في تحسين أداء العمل في الجمعية وفي الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربة ضيف الرحمن من خلال المتطوعين المتخصصين المحترفين الذين يساهمون بأفكارهم ومساهماتهم وجهدهم في تحسين الخدمات وتحسين تجربة ضيف الرحمن في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين.
1: طيب بالنسبة للمتطوعين هنا، دورهم وش دورهم في هذه الاتفاقية؟ يعني كيف يتم تمكينهم وتدريبهم أيضا لخدمة الحجاج والمعتمرين؟
2: طبعا هم الطرف الثالث. احنا في البدايه سوينا اتفاقيه الهدف منها ان نمكن المتطوعين ياتوننا باعداد كبيره ويبحثون عن فرص متوافقه مع تخصصاتهم ومجالاتهم، فتوفر الجمعيه من خلال يعني مجالات التي تعمل فيها او الشراكات التي تقوم فيها الجمعيه مع عدد من الجهات الحكوميه والخاصه والخيريه، وتستقطب هؤلاء المتطوعين للعمل في كل في مجال، يعني في المجال الميداني، في مجال السقيا، في مجال الإطعام، في مجال الإرشاد والتوجيه، في مجال الترجمة، ومجالات عديدة جدا، حتى في دفع العربات لكبار السن والمعاقين، رعاية الأطفال التائهين، وإلى غيره من البرامج التي تنفذها الجمعية ويساهم فيها المتطوعين بشكل كبير.
1: جميل. في برامج توعوية أو تثقيفية جديدة راح يتم إطلاقها بالتعاون مع المركز خلال موسم الحج هذه السنة؟
2: طبعا كل متطوع الحمد لله يتلقى تدريب قبل مشاركته في التطوع، ومن خلال هذه الشراكة إن شاء الله راح يصير تطوير لهذه البرامج التطويرية والتدريبية، ليكون إن شاء الله مساهمتهم مساهمة مميزة وترتقي بالعمل وتطور يعني أداء العمل والتجربة، وتطور كذلك المستفيد نفسه المتطوع من خلال التجربة والممارسة والميدان، يستفيد المتطوع كذلك في تطوير أعماله وفي أفكاره، والحمد لله ينعكس كل هذا على تجربة ضيف الرحمن وتحسينها وزيادة رضا ضيوف الرحمن.
1: ممتاز جدا. طيب، وش الرسالة اللي تودون إيصالها من خلال هذه الخطوة، خصوصا في ظل توجه المملكة لتعظيم جودة الخدمة في الحرمين الشريفين؟
2: نعم، أولا حقيقة نشكر الحكومة الرشيدة على الدعم المتواصل والمستمر طوال السنوات الماضية، وهذا العام الحمد لله استعدادات كبيرة جدا، والحمد لله الآن الحجاج يعني استقروا في منى الليلة إن شاء الله، وبإذن الله يعني راح يجدون الخدمات المميزة التي جهزتها يعني الحكومة والجهات الخيرية والجهات الخاصة وجميع الجهات التي تعمل لراحة ضيوف الرحمن واستقرارهم بإذن الله يعني في منى، وأدائهم نسكهم على أحسن يعني أداء بسهولة ويسر بإذن الله تبارك وتعالى.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، وفقكم الله دائما. سعة المهندس تركي الحتيرشي، رئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمؤتمر الخيرية، شكرا، إلى اللقاء.
2: حياكم الله.
3: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا
1: مستمعينا، نصحت وزارة الحج والعمرة باتخاذ إجراءات حفظ النعمة في موسم الحج، وأكدت الوزارة عبر منصة إكس أهمية حفظ الطعام لأنه من شكر النعم ودوامها أيضا المحافظة عليها من الهدر. نصحت الوزارة بأخذ الطعام بقدر الحاجة فقط وتجنب الإسراف وتجنب أخذ كميات زائدة، لأن إكرام النعمة هو من الهدي الشرعي، أما إضاعة الطعام منهي عنها، لكن الوعي يحد من هذا الهدر.
0: إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك.
1: مستمعينا، في موسم الحج تكاثف الجهود وتتسارع الخطى لخدمة ضيوف الرحمن من الجهات التي تلعب دورا محوريا في حفظ الأرواح والممتلكات. تأتي المديرية العامة للدفاع المدني والتي تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الحجاج في كل مراحل تنقلاتهم بين المشاعر في مساء يوم التروية، حيث يستعد الحجاج للمبيت في ميناء تمهيدا للتصعيد إلى عرفات فجر الغد. نسلط الضوء على ما تقوم به فرق الدفاع المدني في هذه الليلة المهمة. يسرنا يكون معنا الآن مباشرة عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي. حياك الله سعادة العقيد، كل عام وانت بخير.
2: حياكم الله، مساء الخير لكم
1: يا هلا وسهلا فيك. طب نحن الآن في مساء يوم التروية، الحجاج يستعدون للتوجه إلى عرفات، وش أبرز استعدادات الدفاع المدني لتأمين سلامة الحجيج في هذه المرحلة خصوصا مع كثافة الحركة والتنقل بين المشاعر؟
2: تستكمل قوات الدفاع المدني خططها لسلامة حجاج بيت الله الحرام اليوم، ومع تصعيد حجاج بيت الله الحرام وأثناء تواجدهم في يوم التروية وأيضا في كافة أيام منجز، هناك خطط تشغيلية تفصيلية تم العمل عليها، كان أبرزها الجانب الوقائي من خلال الوقوف المسبق وأيضا تكثيف الجولات الرقابية على مساكن ومخيمات الحجاج، أيضا فرقة التدخل السريع في الطرق المؤدية إلى داخل المشعر وفي كافة المشاعر في حالة جاهزية كاملة، وغرفة القادة والتحكم تتابع أيضا تشغيل الخطط التفصيلية. هذه الإجراءات التكاملية أيضا تنعكس على إجراءات تشغيلية تتكامل معها مع القطاعات الأخرى بما يساهم في تعزيز السلام. حالة سلامة كبيرة جدا ومثالية ولله الحمد في مشعر ميناء اليوم، متابعة كبيرة من قبل الإشراف الوقائي، جولات على مدار الساعة، الكل حقيقة يعمل على تأدية أعماله ومهامه بشكل كبير.
1: ممتاز جدا، شكرا جزيلا للمتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، ونلتقيك دائما على خير.

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة.
1: أعلنت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من 79 ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال اليوم. طيب إذا ننتقل بكم الآن مستمعينا الكرام إلى مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام، حيث تعقد الإحاطة الإعلامية لحج 1446 للهجرة.
2: المتحدث باسم منظومة الخدمات اللوجستية في وزارة في موسم حج هذا العام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في المملكة العربية السعودية ومن العاصمة المقدسة. بأمن وطمأنينة وصل ضيوف الرحمن عبر منافذ المملكة المختلفة جواً وبراً وبحراً، استفاد من مبادرة طريق مكة في 10 دول عبر 17 منفذاً دولياً. بتوفيق الله ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة حفظهم الله وما يلونه من اهتمام وبإشراف سمو سيدي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا، تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بأمن وطمأنينة وتنسيق وانسجام تام بين كافة الأجهزة الحكومية والخدمية كافة، حيث اكتمل وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى بانسيابية مرورية عالية لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيداً لتصعيدهم إلى مشعر عرفات صباح يوم الغد الموافق للتاسع من ذي الحجة، كما تجري الترتيبات الميدانية لتصعيد الحجاج الذين يتجهون اليوم مباشرة من العاصمة المقدسة إلى عرفات. تواصل الجهات الأمنية مهامها لاستكمال رحلة المشاعر المقدسة فجر اليوم وغد الثلاثاء وتصعيد الحجاج الوقوف بعرفات والنفر منها إلى مزدلفة وعودتهم لأداء طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والإقامة فيها حتى نهاية ثالث أيام التشريق، ويتم خلالها تنفيذ خطة إدارة وتنظيم الحشود بالمسجد الحرام ومنشأة الجمرات ومحطات قطار المشاعر. لا حج بلا تصريح. تم حتى الآن ضبط 231 من ناقلي الأشخاص غير المصرح لهم بالحج و 246 حملة حج وهمية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وأكدت مؤشرات الأداء الأمني الميداني انخفاض أعداد المخالفين لأنظمة تنظيمات الحج هذا العام، حيث تمكن رجال الأمن بفضل الله ثم بمهنيتهم العالية وما تم توفير لهم من أدوات وتنظيمات وتقنيات معززة بالذكاء الاصطناعي من إحكام السيطرة على جميع المداخل والممرات المؤدية إلى العاصمة المقدسة. إذ نشكر المواطنين والمقيمين والزوار على تجاوبهم مع حملة لا حج بتصريح والتزامهم بها، فنؤكد استمرار قوات أمن الحج في أداء مهامها لتنفيذ تعليمات الحج في المداخل والممرات المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كافة، والتعامل بحزم مع كل من يخالف هذه التعليمات، وندعو الالتزام بتعليمات الجهات المعنية في تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات ومنشأة رمي الجمرات. ضيوف الرحمن، أنتم في وطن يتشرف بخدمتكم، أمنكم وسلامتكم في مقدمة أولياته. شكرا لكم.
4: شكرا للمتحدث لوزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب. يتفضل الآن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي.
5: شكرا لك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعمل منظومة الصحة، وحياكم الله في المملكة العربية السعودية. تعمل منظومة الصحة في المملكة العربية السعودية في العاصمة المقدسة لتقديم أفضل الخدمات الصحية وإبراز استعدادية وجاهزية عالية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. ولأن ضيوف الرحمن وصحتهم أولوية قصوى لدى منظومة الصحة، فإننا بإذن الله تعالى نضمن خدمات صحية بجاهزية عالية تضمن سلامتهم وصحتهم وأداء مناسكهم بطمأنينة وصحة. وتحظى خدمة ضيوف الرحمن بعناية واهتمام كبيرين من قيادتنا الرشيدة أيدها الله، التي جعلت صحتهم وسلامتهم في مقدمة الأولويات. وتواصل المنظومة الصحية خلال حج 1447 تنفيذ خططها التشغيلية والوقائية بأعلى درجات الجاهزية ضمن منظومة وطنية متكاملة تمكن الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة ويسر. وفي هذا اليوم الثامن من ذي الحجة نطمئن الجميع ولله الحمد بأن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة، ولم تسجل أي حالات تفشٍ أو أوبئة مؤثرة بفضل الله، ثم بفضل الجهود الوقائية والاستباقية والتكامل المستمر بين مختلف الجهات المعنية، وكذلك الجاهزية العالية للمنشآت الصحية وأبطال الصحة في كافة أنحاء المشاعر المقدسة. وقد ركزت المنظومة الصحية هذا العام على تعزيز مفهوم الاستطاعة الصحية عبر تطبيق اشتراطات صحية وبرامج وقائية وتوعوية تسهم في حماية الحجاج والحد من المخاطر الصحية دعماً لسلامة ضيوف الرحمن. حتى اليوم الثامن من ذي الحجة قدمت المنظومة الصحية أكثر من 1,095,000 خدمة صحية لضيوف الرحمن، شملت أكثر من 292,000 خدمة وقائية، كما استقبلت أقسام الطوارئ أكثر من 28,800 مراجع، واستفاد أكثر من 41,000 حاج من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة، إلى جانب استقبال أكثر من 4,000 مراجع في العيادات الخارجية. كما تعاملت الفرق الإسعافية مع أكثر من 76,000 حالة إسعافية، وبلغ عدد حالات التنويم في المستشفيات أكثر من 4,000 حالة، فيما تم استقبال ما يقارب 120,000 اتصال واستفسار صحي عبر مركز الاتصال 937، إلى جانب إجراء 222 عملية قسطرة قلبية و13 عملية قلب مفتوح وأكثر من 318 عملية جراحية ضمن منظومة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن. كما تم التعامل مع 28 حالة إجهاد حراري مرتبطة بالحجاج وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، تماثلت جميعها للشفاء ولله الحمد، وهم الآن يكملون مناسكهم بصحة وعافية. شملت الجهود الوقائية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من الإجهاد الحراري التوسع في المساحة المظللة وتعزيز نقاط توزيع المياه والبرادات ونشر مراوح الرذاذ، إلى جانب التوسع في أعمال التشجير وتحسين البيئة المحيطة بالحجاج، بما يسهم توفير أجواء أكثر راحة وأمان أثناء أداء المناسك. وتواصل المنظومة الصحية خلال موسم حج هذا العام تقديم خدمات نوعية مبتكرة لتعزيز سلامة ضيوف الرحمن ورفع جودة الرعاية الصحية في المشاعر المقدسة، حيث سخرت التقنيات الحديثة عبر تشغيل الطائرات بدون طيار الدرونز لإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات المشاعر، مما أسهم في تقليص زمن الاستجابة إلى نحو 5 دقائق بدلاً من ساعة ونصف، وذلك بالتكامل مع الشركاء في منظومة النقل. كما جهزت 4 معامل للقسطرة القلبية ودعمت الخدمات الميدانية عبر 30 وحدة صحية منتشرة في المشاعر المقدسة، وللتعامل مع الحالات الطارئة والإجهاد الحراري، وإلى جانب تقديم الخدمات عبر مستشفى صحة الافتراضي وأنظمة المراقبة الذكية وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص لدعم الطاقة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. وكثفت المنظومة الصحية بالشراكة مع مركز العمليات الموحد برامجها التوعوية عبر حملات متعددة اللغات تضمنت الحقيبة الصحية التوعوية والمنصات الإعلامية والحملات الميدانية بهدف تعزيز الوعي الصحي وتمكين الحجاج من اتباع السلوكيات الوقائية السليمة خلال رحلتهم الإيمانية. غدا هو يوم عرفة والحج عرفة، وتستعد المنظومة الصحية بمنشآتها الصحية وفرقها الراجلة واستعداداتها الميدانية لتكون قريبة من الحاج عند طلب الخدمة، وترافق جاهزيتنا ظروف ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفة لتحفهم العناية وأقصى درجات الاهتمام بعون الله. ضيوف الرحمن، في ظل ارتفاع درجات الحرارة نؤكد أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية والإكثار من شرب المياه والسوائل واستخدام المظلات وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وأخذ فترات راحة كافية، مع أهمية الالتزام بالأدوية والخطط العلاجية وعدم التردد في طلب المساعدة الطبية فور الشعور بأي أعراض صحية أو إجهاد حراري. ونؤمن بأن الحجاج شركاء في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال الوعي والالتزام بالتعليمات الصحية، بما يسهم في أداء المناسك بطمأنينة ويعزز من سلامة الجميع. وفي الختام نطمئن الجميع على الحالة الصحية للحجاج، ولله الحمد في وقت تواصل فيه المنظومة الصحية تسخير إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير رحلة حج آمنة وصحية وميسرة. نسأل الله أن يحفظ الحجاج ويتقبل منهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي. يتفضل الآن المتحدث الرسمي باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج الأستاذ عبد العزيز العتيبي.
2: شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. بداية، يعد الحج أحد أكبر العمليات اللوجستية في العالم، وهو ما يستوجب مستوى استثنائي من التنسيق والتخطيط. وانطلاقاً من هذا الإدراك، تعمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة التي تضم 11 جهة وفق نموذج تكاملي ومتناسق وبإشراف مباشر من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، الذي يتابع بشكل لحظي وميداني كافة الأعمال. كما لم تكتفي منظومة النقل بوجود جهات مشرعة ومشغلة، بل أنشأت المركز الوطني لسلامة النقل الذي يعنى بتعزيز مستويات سلامة النقل في مختلف الأنماط. وتم لهذا الموسم إعداد أكثر من 100 خطة تشغيلية متكاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وقد بلغت نسبة الامتثال في تنفيذها 100% وفقاً لتقييم الزملاء في برنامج خدمة ضيوف الرحمن. ودعماً لحركة ضيوف الرحمن، تم تخصيص أكثر من 46,000 كادر بشري متخصص لتقديم الخدمات في كافة الأنماط والمحاور. وعلى صعيد النقل الجوي، تم تخصيص ما يزيد عن 3 مليون مقعد للقدوم والمغادرة عبر أكثر من 12,000 رحلة جوية، سواء مجدولة أو عارضة، تربط المملكة بأكثر من 300 وجهة حول العالم من خلال أكثر من 100 ناقل جوي، وذلك عبر 6 مطارات مخصصة لاستقبال الحجاج. وانطلاقاً من دور قطاع الطيران في خدمة ضيوف الرحمن، والذي لا يقتصر دوره في المطارات فقط، فقد تم يوم أمس إصدار أول تصريح تشغيلي لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية بالطائرات بدون طيار في المشاعر المقدسة، وذلك بالتعاون الكبير مع الزملاء في وزارة الصحة. وعلى مستوى النقل البري، تم تهيئة 33,000 حافلة مجهزة بكافة وسائل السلامة ومطابقة لأعلى معايير الجودة لتيسير رحلات التنقل لضيوف الرحمن وتوفير تجربة آمنة ومريحة بمشيئة الله. وتكاملاً مع هذا الأسطول، تم توفير أكثر من 5,000 مركبة أجرة، إضافة لأكثر من 140 حافلة لدعم النقل العام بين المدن عبر 32 مسار. كما تم تخصيص 11 نقطة لنقل الحجاج من المشاعر إلى المسجد الحرام خلال 15 دقيقة فقط. كما يعمل أيضاً المركز العام للنقل على دعم حركة تنقل ضيوف الرحمن. كما نفذت الهيئة العامة للنقل حتى الآن أكثر من 390,000 عملية فحص ميداني في 50 موقع حيوي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقد أسفرت هذه العمليات عن رصد أكثر من 87,000 مخالفة. وهذا تأكيد على دورنا الرقابي في مختلف أنماط النقل لخدمة ضيوف الرحمن وضمان راحتهم بمشيئة الله. وعلى مستوى شبكة طرق المملكة، اللي تعد الأولى من حيث الترابط، فقد تم مسح كافة الطرق من المنافذ حتى المشاعر المقدسة مع صيانة أكثر من 3500 كيلو متر مسار باستخدام أحدث التقنيات. وأيضا على صعيد قطاع السكك الحديدية تم رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع بنسبة 11% خلال هذا الموسم. هذا القطار اللي يعتبر واحد من أسرع 10 قطارات على مستوى العالم، بل هو وسيلة المواصلات الأسرع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسينقل بمشيئة الله أكثر من 2,200,000 حاج. وفي أوقات الذروة في محطة مكة المكرمة يصل أو يغادر قطار كل نصف ساعة، بما يضمن بمشيئة الله انسيابية حركة الحجاج دون أي انقطاع. أما قطار المشاعر المقدسة فسينقل خلال هذا الموسم أكثر من 2,000,000 حاج، وقد بدأ التشغيل الفعلي يوم أمس 7 من ذو الحجة، كما تم تقديم حركة باء من منى إلى عرفات إلى الساعة 6 قبل قليل بدلاً من الموعد المعتاد في كل عام في الساعة 8، وذلك لضمان سلامة انتقال ضيوف الرحمن. ودائماً ما نقول في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، عملنا لا يقتصر على نقل الركاب فقط، حيث تعمل المنظومة على دعم الحركة اللوجستية في موسم الحج، وذلك من خلال شحن أكثر من 1,200,000 طن من البضائع الخاصة لضيوف الرحمن، إضافة إلى أكثر من 1,600,000 رأس ماشية. كما تم تمكين أكثر من 500,000 حاج لوجستياً عبر مؤسسة سبل، إضافة لدعم مبادرة طريق مكة بالتعاون مع الزملاء في وزارة الداخلية من خلال التواجد في 10 دول. ومساء أمس تم إيصال آخر دفعة من حقائب الحجاج لمبادرة طريق مكة، حيث تم إيصال 470,000 حقيبة ل 380,000 حاج. كما تقدم منظومة النقل والخدمات اللوجستية أكثر من 50 خدمة، منها حاج بلا حقيبة التي تبرهن على تكامل كافة أنماط النقل، حيث يستطيع الحاج من خلال هذه الخدمة الوصول عبر مطارات المملكة، بعد ذلك يستقل الحافلة أو القطار يتوجه مباشرة إلى سكنه، هناك تصل إليه حقائبه بشكل مباشر. وفي هذا الموسم ولأول مرة وبالتكامل مع الزملاء في وزارة الحج والعمرة، أصبحت هذه المبادرة خدمة أساسية لجميع ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة بدون أي استثناء، فاليوم لا يوجد أي حاج يحمل حقائبه من المطار. كما تم التوسع في هذا العام في عدد من التقنيات والابتكارات، ومنها على سبيل المثال للحصر تبريد الطرق، حيث تم التوسع في 3 مواقع جديدة حول قطار المشاعر بمساحة 14,000 متر مربع. أيضاً تم إطلاق تجربة جديدة للحافلات ذاتية القيادة في ساحات مسجد قباء بالمدينة المنورة. ختاماً، نعمل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بتكامل كبير مع كافة شركاء النجاح على ضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن وتسخير كافة الجهود لخدمتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام. شكراً للمتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج الأستاذ عبد العزيز العتيبي. الآن الزملاء ممثلي وسائل الإعلام الكرام، الوقت متاح لطرح أسئلتكم، يرجى فضلا التعريف باسمكم واسم وسيلتكم الإعلامية عند طرح السؤال.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم جبريل، برنامج صحيفة المدينة. سؤالي للمتحدث الأمن لوزارة الداخلية سعادة العميد طلال بن شلهوب. استخدمت وزارة الداخلية وكافة القطاعات الأمنية التابعة لها مختلف المنصات الإعلامية وبلغات مختلفة لنشر التوعية والتثقيف، كيف لامستم أثر ذلك في رفع الوعي والحد من أعداد المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج؟ سؤال على مضض لسعادة متحدث وزارة الصحة الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي. استخدمت الوزارة في حج هذا العام الريبورت الجراحي، حدثنا عن أبرز الخدمات التي يقدمها ضمن المنظومة الصحية في حج هذا العام، وشكرا لكم.

0: المؤشرات أكدت انخفاض عدد المخالفين لتعليمات وأنظمة الحج. اليوم الحملة ليست حملة وزارة الداخلية فقط، حملة كافة الأجهزة. واليوم الحاج النظامي الذي يأتي من آخر الدنيا يجب أن يلقى كافة الخدمات المتاحة له، فما يأتي من يخالف هذه الأنظمة. لذلك نحن نقول اليوم متواجدين اليوم على كافة مداخل العاصمة المقدسة والمشاعر لنؤكد على هذه الحملة، حملة لا حد بتصريح وضبط كل من يخالف أو تسول له نفسه أنه يخالف أنظمة تعليمات الحج بشكل أو بآخر. اليوم التقنيات الأمنية المعززة بالذكاء الاصطناعي تخدم رجل الأمن وتعزز أداءه في ضبط المخالفين، كذلك غرف العمليات. التجانس والتكامل مع كافة الأجهزة الحكومية في هذه الحملة ميدانيا وإعلاميا، الجميع شاهد أثرها في انسيابية الدخول، كذلك قلة مخالفات الافتراش، قلة مخالفات التسول، قلة أشياء كثيرة المخالف يقوم بها. وهدف هذه الحملة هو هدف رئيس، وهو سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان. شكرا لك
1: أستاذ عبد العزيز، تفضل. شكرا لسؤالك. ومن ضمن مرتكزات رؤية 2030 وأهدافها في برنامج تحول القطاع الصحي تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزز هذه الجودة والكفاءة بعمل العمليات الجراحية بالروبوت الجراحي اللي بيكون فيه تدخلات جراحية أقل وعمليات جراحية أقل، مما يعكس تجربة مريض أفضل ونسب تشافي أسرع وأعلى وتدخلات جراحية أقل. فبالتالي بتقدم هذه الخدمات في مدن طبية متقدمة مدربين فيها الطاقم الطبي بأعلى معايير ممكنة، وكذلك بمستويات معايير دولية معتمدة.
2: شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الدبياني، صحيفة الشاهد الآن الإلكترونية. سؤالي لسعادة العميد طلال الشلهوب، مع التوسع في استخدام التقنيات الذكية في إدارة الحشود خلال موسم الحج، ما أبرز الإجراءات الأمنية الجديدة التي يتم تطبيقها في حج 1447 للحد من ظاهرة الحج غير النظامي وضمان سلامة ضيوف الرحمن دون التأثير على انسيابية الحركة؟ السؤال الثاني للأستاذ عبد العزيز عبد الباقي، متحدث وزارة الصحة، في ظل الزيادة المتوقعة لأعداد الحجاج وتنوع جنسياتهم، ما أبرز المستهدفات الصحية التي تسعى الوزارة لتحقيقها هذا الموسم؟ كيف سيتم قياس نجاح الخطط الوقائية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة والأوبئة المحتملة؟ شكرا لكم.
0: شكرا لك. وزارة الداخلية رائدة في استخدام التقنية، بداية من منصة أبشر، منصة مقيم، بالتكامل مع الزملاء في سدايا. ولكن نتحدث عن حملة لا حد بتصريح الميدانية. اليوم العمل قوات أبذل الحج تعمل بكافة طاقتها لضبط كل متسول لنفسه مخالف الأنظمة والتعليمات. الخطط ليس فقط على المداخل، حتى في الطرق الترابية والتي قد تؤدي إلى المشاعر المقدسة أو العاصمة، كذلك في المسجد الحرام. لذلك ستشاهد كل رجل أمن مع الأجهزة التقنية تعزز عمله في الميدان لضبط مخالفي أنظمة التعليمات. كذلك ليس فقط في الضبط، لأننا دائما نأخذ كذلك تقديم الخدمات الإنسانية. نؤكد على هذا المنبر أن رجال الأمن قوات أمن الحج ستعمل حتى نهاية مهمتها في ضبط كل من يخالف أنظمة تعليمات الحج، والجميع يشاهد يوميا يتم الإعلان عن ضبط مخالفي أنظمة الحج، كذلك الحملات الحج الوهمية، كذلك من يقوم بنقل المخالفين الذين لا يحملون تصاريح حج، وذلك بالتكامل مع الأجهزة الشريكة في حملة لا حجب للتصريح.
1: شكرا أستاذ عبد العزيز. شكرا لك. ولله الحمد الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولدى المملكة العربية السعودية منظومة متكاملة متقدمة من الأمن الصحي تحمي صحة الإنسان عموما وصحة ضيوف الرحمن على وجه الخصوص. وهذه المنظومة ترتكز على 3 محاور رئيسية. أولها أن يكون الرصد والتنسيق مع الجهات الدولية والتنسيق مع الجهات المرسلة للحجاج للتأكد من سلامة وصحة ضيوف الرحمن. ثانيا التأكد من مؤشرات الوقاية لموضوع منع وفادة الأمراض بالرصد والرصد الوبائي وكشف المبكر للحالات، وكذلك تقييم المخاطر وجاهزية المنشآت الصحية وكوادرها الصحية أبطال الصحة في الميدان بتكون جاهزيتها كذلك.

0: لك عالية للتعامل مع أي طوارئ صحية، ويكون كادر صحي كذلك مدرب على أعلى أساليب التعامل مع الطوارئ الصحية بكافة مستوياتها، وتكون جاهزيتهم عالية بأمن الله لضمان حج صحي وآمن.
1: السلام عليكم، ظافر البكري، قناة العربية. سؤالي للمتحدث وزارة الداخلية، ما هي أبرز الخدمات والمبادرات الأمنية التي تم تنفيذها في موسم حج هذا العام؟
2: شكرا لك أخي ظافر. وزارة الداخلية تعمل ضمن منظومة متكاملة مع كافة الأجهزة الحكومية بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة سمو سيدي وزير الداخلية رئيس أجهزة الحج العليا. لذلك هناك منظومة متكاملة وتقدم خدماتها لكافة حجاجة الحرام. نتكلم على وزارة الداخلية بالتجانس والتكامل مع كافة الأجهزة الحكومية. اليوم يعني ذكر قبل قليل مبادرة طريق مكة، تم إنهاء إجراءاتهم هم في بلدانهم بالشراكة مع الأجهزة الحكومية الأخرى، وترميز أمتعتهم ونقلها إلى دور الإيواء أو السكن الخاصة بهم. لم نكتفي بذلك، كذلك حملة لا حجب تصريح والتقنيات المعزلة. اليوم التقنيات التي تقوم فيها وزارة الداخلية تختلف بمسمياتها، ولكن هدفها واحد، هو حفظ أمن المواطن المقيم وضيوف الرحمن. العمل في وزارة الداخلية والمملكة العربية السعودية ليس اليوم، إنما منذ نهاية موسم العام الماضي، والعمل مستمر. صحيح أن حجاج بيت الله الحرام يصلون في بداية ذو القعدة، ولكن عمل الأجهزة الحكومية كافة تعمل بشكل متواصل على مدار العام. مع كل سنة وأخرى ستشاهدون تقنيات حديثة معزة بالذكاء الصناعي، إدارة غرف عمليات متطورة، إدارة حشود مختلفة، أجهزة تقنية تنهي إجراءاتهم. اليوم رحلة الحج رحلة أمن، منذ أن تطع أرجل الحجاج بيت الله الحرام المملكة العربية السعودية أول ما استقبلهم هم وزارة الداخلية ممثل المدير العام الجوزي، حتى انتقالهم المشاعر المقدسة ستشاهدون رجال أمن متواجدين على كافة المواقع. لذلك رحلة الحج هي رحلة أمن، وستشاهدون كافة الأجهزة الأمنية وقوات من الحج تقدم خدماتها، ليس فقط الأجهزة الأمنية، كذلك إمارات المناطق وإشراف أمراء أصحاب السمو والأمراء المناطق على ما يقع تحت اختصاصهم في منظومة الحج في داخل وزارة الداخلية. شكرا لك.
3: شكرا. مشاهدين الكرام، متحدثي الجهات الحكومية، ننتقل معكم الآن لاستقبال الأسئلة المرئية من ممثلي وسائل الإعلام الدولية من المركز الإعلام الافتراضي VPC بوزارة الإعلام، وهي خدمة لتسهيل مهمة الصحفيين في طرح أسئلتهم. نشاهد السؤال الأول.
4: I'm Sumaira Khan and I'm from Sama Television, Pakistan. My question is for the Interior Ministry of Saudi Arabia. The world is appreciating all the Saudi Arabia's measures regarding modern technology, advanced AI measures that are related to Hajj 2026. So I wanted to know how and to what extent and volume are using this modern technology in securing this huge crowd of pilgrims in Saudi Arabia, and in the years to come, what are your plans to enhance these technological measures more, to advance them and to secure the pilgrims from every angle in every year's Hajj, specifically keeping in view security, health and other matters? Thank you.
3: نترك المساحة لمتحدث وزارة الداخلية للإجابة على هذا السؤال.
2: شكرا لك. المملكة العربية السعودية رائدة في استخدام التقنيات، واليوم احنا في عام الذكاء الاصطناعي. الجميع شاهد في كورونا وجائحة كورونا كيف المملكة العربية السعودية تجاوزت هذه التبعات باستخدام التقنية. احنا طوعنا التقنية لخدمة في كورونا، وعملنا على تطبيق توكلنا، وعملنا على تطبيقات أبشر، ولم يضطر أي مواطن مقيم أو زائر إلى مراجعة أي جهاز حكومي. لذلك المملكة رائدة في استخدام التقنية، والكل يشاهد منصة أبشر وما تقدم من خدمات مختلفة.

0: الحكومية الاستفادة منها. توكلنا نسك كافة الأجهزة الحكومية بتطبيقاتها المختلفة تقوم على هدف واحد هو خدمة ضيوف الرحمن. عندما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي لدينا اليوم منصة سواهر، منصة بصير، نتكلم عن غرف عمليات ذكية لإدارة الحشود، لإدارة هذه الكثافات المختلفة والتنظيم. مبادرة طريق مكة ليتم منها إجراءات ضيوف الرحمن وهم في بلدانهم، خدمة لا تقدم إلا في المملكة العربية السعودية. حديثك عن وسؤالك عن المواسم الأخرى والقادمة، كل سنة المملكة العربية السعودية تعلن عن نجاح الحج، وبإذن الله نعلن عن نجاح الحج هذه السنة والسنوات القادمة. اليوم احنا شرفنا بخدمة ضيوف الرحمن، ولذلك اليوم خدمتهم على رأس أولويات القيادة. من شاهد حضر العام الماضي للمشاعر المقدسة وحضر هذا العام سيشاهد الاختلاف العام، يوم عن يوم يختلف المواقع والتقنيات، كذلك مواقع استقبال حجاج بيت الحرام. لماذا؟ لأن القيادة على رأس أولوياتها خدمة ضيوف الرحمن. المملكة رائدة في إدارة الحشود وتعلم العالم، لا يوجد في العالم أجمع مناسبة مثل الحج في العالم كله. لذلك عملنا في وزارة الداخلية على خطط تشغيلية وتنظيمية مع لمنسوبيها وقوات أمن الحج بمنظومة وزارة الداخلية، كذلك التكامل والتجانس مع الأجهزة الحكومية تحت لجنة الحج العليا برئاسة سمو سيدي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
1: شكرا لمتحدثي الجهات الحكومية، شكر موصول كذلك لممثلي وزارة الإعلام وسائل الإعلام من قدموا هذا اليوم لهذا الإيجاز، شكر كذلك لجميع المشاهدين الأعزاء، إلى اللقاء.
2: إذن مستمعينا استمعنا إلى الإحاطة الإعلامية لحج هذا العام بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبد المحسن الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والمتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام. إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذن مستمعينا، متحدث وزارة الصحة تحدث عن التعامل مع 28 حالة إجهاد حراري للحجاج وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، وتماثلت جميعها للشفاء وهم الآن يكملون مناسكهم بصحة وعافية. أيضا قال أن الفرق الإسعافية تعاملت مع أكثر من 76 ألف حالة إسعافية. عدد حالات التنويم في المستشفيات تجاوزت 4000 حالة. استقبال ما يقارب أيضا 120 ألف اتصال واستفسار صحي عبر مركز الاتصال 937، وإجراء 222 عملية قسطرة قلبية و13 عملية قلب مفتوح وأكثر من 318 عملية جراحية. بالنسبة لمتحدث منظومة النقل في موسم الحج، يقول أكثر من 100 خطة تشغيلية متكاملة لخدمة الحجاج، بلغت نسبة الامتثال في تنفيذها 100%. أضاف أنه أكثر من 3 ملايين مقعد القدوم والمغادرة عبر 100 ناقل جوي تمت أيضا، وصدور أول تصريح تشغيلي لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية في المشاعر المقدسة بالطائرات بدون طيار. أيضا أضاف متحدث وزارة الصحة، يقول أقسام الطوارئ استقبلت أكثر من 28 ألف مراجع، 41 ألف حاج استفاد من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة، وتم استقبال أكثر من 4000 مراجع في العيادات الخارجية. أيضا أضاف المتحدث لوزارة الصحة، يقول حتى 8 من ذي الحجة المنظومة الصحية قدمت أكثر من 1,095,000 خدمة لضيوف الرحمن. والمنظومة الصحية خلال حج هذا العام ركزت أيضا على تعزيز مفهوم الاستطاعة الصحية عبر تطبيق اشتراطات صحية وبرامج وقائية وتوعوية تسهم في حماية الحجاج والحد من المخاطر الصحية. عودة إلى العميد طلال الشلهوب متحدث وزارة الداخلية، حيث أكد على أن أمن وسلامة الحجاج هي من أولوياتنا ونتشرف بخدمتهم، وقال أنه انخفاض أعداد المخالفين

0: لأنظمة وتعليمات الحج لهذا العام، ونؤكد استمرار قوات أمن الحج في أداء مهامها لتنفيذ التعليمات والتعامل بحزم مع المخالفين. إذن ما زلنا معكم مستمعينا في هذه التغطية وهذا البث المباشر المشترك لإذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى، حيث تمتزج السكينة بخشوع القلوب وتكتمل صورة الإيمان في مشهد تتوحد فيه الوجوه والغايات. ننتقل الآن إلى الزميل سعيد مشهور الذي يتواجد في الميدان لينقل لنا صورة مباشرة من قلب الحدث ويطلعنا على حركة ضيوف الرحمن. سعيد، مساء الخير لك الميكروفون.
1: مساء الخير محمد، وكل عام وأنتم بخير،
0: بخير.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل من الحجاج حجهم وتنقلاتهم. وحقيقة أتواجد الآن في مشعر عرفات استعدادا للنقل المباشر غدا بإذن الله تعالى من هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد. وضيفي هو الأستاذ فيصل العيافي، نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة. الأستاذ فيصل يعطينا هذه المعلومات عن استعدادات الإذاعة وهذا الموقع الذي نقف فيه الآن استعدادا للنقل المباشر غدا بإذن الله تعالى. الله يحييكم معنا يا أستاذ فيصل، وأنت نائب الرئيس لشؤون الإذاعة، حدثنا عن اهتمام منسوب هذا الجهاز، جهاز الإذاعة الإعلامي، في هذا الحج المبارك.
2: حياك الله أخوي سعيد، وحيا الله مستمعينا الكرام في هذا اليوم المبارك، يوم التروية، وإحنا نقف في مشعر عرفات، وحجاج بيت الله الحرام يستعدون إن شاء الله يوم الغد للوقوف بعرفة في يوم الحج الأكبر. هذا اليوم العظيم الذي يباهي الله سبحانه وتعالى فيه ملائكته بحجاج بيت الله الحرام. كما ذكرت، حقيقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بشكل عام تحرص مثل باقي قطاعات المملكة، القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وحتى القطاعات في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى، لخدمة ضيوف الرحمن والاستعدادات. حقيقة نحن نتحدث عن بداية من انتهاء الموسم الماضي، ومعظم القطاعات في المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم خدماتها المتنوعة والمختلفة لخدمة ضيوف الرحمن. هيئة الإذاعة والتلفزيون حريصة على مواكبة الحدث، على توعية ضيوف الرحمن، على تقديم الرسائل الإعلامية لهم، على نقل توجيهات القطاعات المختلفة، سواء كانت قطاعات أمنية أو قطاعات صحية وباقي القطاعات. اليوم نحن في عرفة، غدا إن شاء الله يوم الوقوف بعرفة. الإذاعات في المملكة العربية السعودية في يوم عرفة تقدم بث مباشر مشترك كافة القطاعات، ويشارك معنا أيضا إذاعات الدول العربية وأي إذاعة تنضم لهذا البث للاستفادة من المنظومة الخدمات تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون.
1: أستاذ فيصل، طبعا وأنا كأحد منسوبي هذا القطاع، أنتم مستعدون من قبل رمضان، نسأل الله لكم التوفيق ولنا جميعا في خدمة حجاج بيت الله الحرام. استعدادكم على هذا المدى كيف هو، وأيضا تنسيق مع بعض يعني ضيوف الإذاعة أو متحدثين الوزارات؟
2: طبعا
1: الوزارات من الدول المشاركة في الحج.
2: حقيقة الاستعدادات ليست من رمضان، وإنما هي من انتهاء موسم حج العام الماضي.
1: صحيح.
2: طبعا هناك باقة من البرامج التي تقدمها إذاعات المملكة العربية السعودية، بداية من شهر ذي القعدة، من خلال مواكبة توافد حجاج بيت الله الحرام للمشاعر المقدسة ودخولها أراضي المملكة العربية السعودية، سواء كانت المنافذ البرية أو الجوية أو حتى البحرية. تستمر هذه التغطية وتزيد كثافتها كلما اقتربنا من شهر ذي الحجة. مع بداية شهر ذي الحجة تبدأ دورات برامجية خاصة بالحج، سواء في إذاعة الرياض أو إذاعة جدة، إذاعة القرآن الكريم، إذاعة نداء الإسلام، أيضا إذاعة راديو السعودية باللغة الإنجليزية والإذاعات الدولية. هذه البرامج صممت لتقديم التوعية، لتقديم التوجيه، لتقديم الرسائل الإعلامية لتردنا من القطاعات المختلفة، سواء كما ذكرت أمنية أو صحية إلى آخره. كل هذه القطاعات

0: دورنا في الإذاعات هي إيصال رسالتها.
1: طبعا هذا هذه المنظومة منظومة الإذاعة إذاعات السعودية هنا في المشاعر المقدسة تستقبل أيضا بعض الزوار الإعلاميين من الدول الإسلامية أو العربية. تحدثنا أيضا عن هذه الاستقبال وعن أيضا التعاون معهم لنقل هذه الرسائل إلى العالم أجمع.
0: طبعا هي اعتادت وزارة الإعلام حقيقة على استضافة عدد من الإعلاميين للمشاركة في تغطية نقل شعائر الحج في كل عام. هذا العام أيضا هناك عدد من الإعلاميين التي استضافتهم أو استضيفهم وزارة الإعلام وصلوا بحمد الله تعالى من وقت مبكر، الآن يتواجدون إما في عرفة هنا أو في بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم. سيبدأون إن شاء الله في إيصال رسائلهم وتقديم برامجهم وتغطياتهم المختلفة من خلال قنواتهم.
1: سؤالي الأخير، أنت تقول أنكم تبدأون في آية الإذاعة والتلفزيون، خصوصا الإذاعة والتلفزيون أيضا، ولكن نتحدث عن الإذاعة من نهاية الحج للسنة القادمة. هناك أيضا تفادي بعض أخطاء أو هناك أي تركيز على مواضيع معينة أم ماذا؟
0: طبعا الحمد لله في كل عام نحرص أن تكون لدينا دروس مستفادة من العام السابق، ويمكن هذا الملاحظ لله الحمد يعني في كل عام، ولا لا أتكلم عن هذه الدول لكن كافة القطاعات حقيقة التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن تطور من خدماتها من آلياتها من طرق تعاملها أيضا في مع كل حالة من الحالات التي يمر بها حجاج بيت الله الحرام. لهذا السبب هذا الاستعداد المبكر الذي تحرص عليه القيادة حقيقة يمكن من أعلى مستوى بالتوجيه بأنه الاستعدادات لتقديم خدمة مميزة تليق بهذا البلد العظيم لحجاج بيت الله الحرام.
1: الحمد لله رب العالمين جعلنا خدام لبيت الله الحرام وأيضا خدمة للدين وللقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين، ونحن جميعنا طاقم واحد نسعى دائما للكمال بإذن الله تعالى، وهو الكمال البشري أو الإعلامي بشكل عام. الأستاذ فيصل العيافي مساعد نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بشؤون الإذاعة، شكرا جزيلا على هذا الوقت، وأعرف والله شغلك واهتمامك، ولكن ضروري أن نوضح للعالم هذه الجهود بداية من هذه الليلة لاستقبال غدا ضيوف الرحمن. شكرا لك أستاذ فيصل.
0: شكرا لكم، نتمنى لحجاج بيت الله الحرام حج مبرور، ويسعدنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون لتقديم كل الخدمات التي يحتاجها زملائنا الإعلاميين من كافة القطاعات المختلفة سواء في داخل المملكة أو خارج المملكة، ممن حضروا أو ممن لم يتمكنوا من الحضور، أيضا هناك باقة من الخدمات التي تقدم للجميع.
1: شكرا جزيلا أستاذ فيصل، عودة إليكم محمد. ونحن على صراحة على يعني خلال مدة الحج بالدقيقة نسعى بأن نقدم جميع ما يخص ضيوف الرحمن وأن ننقل لهم وننقل للعالم أجمع هذا الحدث العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
2: شكرا زميلي سعيد مشهور، نتمنى لك التوفيق أيضا في هذه التغطية الجميلة، نتمنى لك التوفيق دائما. إذن ما زلنا معكم مستمعينا في سياق هذا البث المشترك من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم.
1: في موسم تتجلى فيه معاني العطاء والتفاني، ومع توافد ملايين الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء مناسكهم، تتكامل جهود مختلف الجهات لتقديم خدمات نوعية تيسر على ضيوف الرحمن رحلتهم الإيمانية وتمنحهم تجربة أكثر راحة وطمأنينة. شركة زمازمة تواصل دورها في خدمة الحجاج وتقديم مياه زمزم المباركة عبر منظومة تشغيلية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الذكية بما يواكب مستهدفات تطوير منظومة الحج، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة خلال موسم حج 1447 للهجرة. وحول جهود شركة الزمازمة خلال موسم حج هذا العام وما تشهده خدمات السقاية من تطور وتحديث، يسعدنا أن نرحب بضيفنا مباشرة عبر الهاتف رئيس تطوير الأعمال بشركة الزمازمة الدكتور محمد سرحان للحديث عن هذه الجهود والتطورات والخطط المستقبلية. أهلا بك دكتور محمد، مساء الخير.
2: حياكم الله، مساكم الله بالخير والعافية، الله يعطيكم الصحة والعافية ويقويكم والسامعين جميعا.
1: يا هلا وسهلا فيك، سعداء جدا بإطلالتك معنا، شكرا لحضورك. دكتور، حدثنا عن أبرز أدوار شركة الزمازمة خلال موسم حج 47 وما الخدمات التي تقدمونها لضيوف الرحمن.
2: حياكم الله يا سيدي، الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا شركة الزمازمة اليوم مهنة سقاية الحجاج بماء زمزم ليست مجرد خدمة تشغيلية، بل هي امتداد لمهنة تاريخية أصيلة ارتبطت بخدمة ضيوف الرحمن عبر عقود طويلة وحظيت بعناية الدولة يدها الله منذ تأسيس هذه البلاد. اليوم طال عمرك هذا الاهتمام مترجم تنظيميا من خلال نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج الذي حافظ على مهنة سقاية الحجاج بماء زمزم ونظمها ضمن منظومة خدمات الحج، وأكد بصورة واضحة على اختصاص شركة الزمازمة بسقاية الحجاج. فالشركة اليوم شركة الزمازمة تعتبر امتداد تنظيمي ومهني لرسالة السقاية، وتقدم خدماتها للحجاج من مختلف الجنسيات منذ وصولهم إلى مكة المكرمة وحتى مغادرتهم عبر منظومة تشغيلية ولوجستية متكاملة تشمل إيصال عبوات ماء زمزم إلى مساكنهم مع التركيز على جودة وكفاءة إيصال الخدمة.
1: جميل. طيب، يعني يشهد موسم الحج هذا العام تطور في مستوى الخدمات الذكية كما نعلم، يعني وفي تكامل رقمي واضح أيضا مع مختلف الجهات. هذا انعكس على آلية تقديم خدمات السقاية وتوزيع المياه خاصة مياه زمزم أتحدث؟
2: ما في شك طال عمرك، اليوم التحول الكبير في منظومة الحج تحت يعني مظلة نسك، كثير من الجهود الفردية من الشركات أصبحت اليوم منظمة تحت مظلة كبيرة. فبالتالي اليوم إحنا كزمازمة نعتمد بشكل كبير على الأنظمة وعلى منصة نسك في متابعة العقود وإدارة الطلبات وتبع عمليات التوصيل والاستفادة من بيانات الاستعداد المبكر وربطها بالعمليات التشغيلية ميدانيا بصورة لحظية وبكل ما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة.
1: طب إيش الخطط التشغيلية والاستعدادات الميدانية اللي وضعتوها في الشركة لضمان وصول الخدمة بكفاءة وجودة عالية للحجاج؟
2: طبعا شركة الزمازمة عندها خطط تشغيلية لوجستية متكاملة تشمل التخزين والنقل والتوزيع وإدارة القوى العاملة، والشركة يعني تعمل على تعزيز قدراتها والاستفادة من الخبرات التراكمية على أكثر من 90 عام ورفع كفاءة التنسيق مع الشركاء والجهات ذات العلاقة لضمان استمرار الخدمة واستدامتها الحمد لله.
1: طب في طريقة معينة تقيسون فيها رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة دكتور؟
2: والله طال عمرك يعني المؤشرات اللي نعتمد عليها مؤشرات سرعة إيصال الخدمة، كفاءة التوزيع، الالتزام بالجدول الزمني المحدد، والحمد لله يعني المؤشرات هذا العام ممتازة. وإحنا كل ما حتى وإن كانت تأتينا رسائل ومقاطع فيديو شخصية بتعبر عن رضا الحجاج وامتنانهم، والله ما نجير هذا الشكر والامتنان إلا لولاة أمرنا ودولتنا ولكافة العاملين في الحج.
1: جميل. طيب أخيرا أختم معك بسؤال أخير دكتور محمد، وش أبرز الخطط والمشروعات المستقبلية اللي تعمل عليها شركة الزمازمة لتطوير خدماتها في المواسم المقبلة بإذن الله؟
2: طبعا الزمازمة كجهة راعية لمهنة السقاية لا يتعارض هذا مع عمل التطوير، ننظر للمستقبل باعتباره مرحلة تطوير مستمر. فالشركة اليوم تزود من حلولها الرقمية واللوجستية وتتكامل بشكل أفضل مع القطاعات الأخرى، إن شاء الله ننتقل إلى نموذج التنسيق مع الحجاج الأفراد لإيصال الخدمات لهم بشكل مباشر مشيئة الله.
1: رئيس تطوير الأعمال بشركة الزمازمة دكتور محمد سرحان، شكرا جزيلا، نتمنى لكم دائما التوفيق ووفقكم الله دائما بهذه الجهود المباركة.
2: مرحبا بكم سيد، الله يعطيكم العافية.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم.
1: مستمعين، أعلنت الهيئة العامة للطرق عن عبور أكثر من 79 ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم 7 ذي الحجة، ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447، وإلى رفع كفاءة التنقل على شبكات الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة. تصدر مدخل مشعر عرفات الطريق أو الطرق عفوا من حيث عدد المركبات العابرة ب 17592 مركبة، يليه طريق الأمير محمد بن سلمان ب 13714 مركبة، ثم طريق الليث ب 13054 مركبة. أيضا شهد طريق الطائف مكة المكرمة عبر السيل الكبير عبور 10241 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات العابرة عبر طريق مكة المكرمة جدة بحرة 7365 مركبة، وطريق الهجرة 7346 مركبة، إلى جانب أيضا طريق مكة المكرمة الطائف عقبة الهدى والذي شهد عبور 6350 مركبة، وطريق مكة المكرمة جدة المباشر الذي شهد عبور 3599 مركبة. وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج.
0: إن الحمد والنعمة

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم
1: مستمعينا، جهز أحد المصانع من مكة المكرمة مليون أكلة محلية إندونيسية للحجاج القادمين من جاكرتا. يأتي ذلك ضمن مهام المصنع الذي أسسته إحدى شركات الطواف في توفير الأطعمة ذات المذاق المألوف للحجاج القادمين من

مختلف الجنسيات، ويجري تصنيع الوجبات بأدق المعايير الصحية لضيوف الرحمن، ويتم تقسيم الوجبات وفق احتياجات الحجاج، ويستهدف الحجاج أيضا القادمين من جنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوروبا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة لننقل لكم من هناك وعلى الهواء مباشرة أذان صلاة العشاء.

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء من المسجد الحرام بمكة المكرمة.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا يليق لك لبيك الله.
1: تواصل المملكة مستمعين تسخير تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن عبر منظومة تقنية متكاملة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتسريع الإجراءات وتعزيز سلامة الحجاج. وتبرز الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تبرز كأحدى الجهات المحورية التي تقود هذا التحول من خلال حلول ومنصات ذكية تدعم مختلف القطاعات خلال الموسم. للحديث عن أبرز جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في موسم حج هذا العام، يسرنا أن نرحب بضيفنا المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الدكتور ماجد الشهري. دكتور ماجد، مساك الله بالخير، يا هلا وسهلا فيك.
2: مساك الله بالخير، طال عمرك.
1: طبعا سعداء أول شيء بحضورك معنا، شكرا لحضورك. ولكن في البداية دكتور ماجد، وش أبرز ملامح خطة سدايا التقنية خلال موسم حج هذا العام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدأنا في الاستعداد لهذا العام منذ نهاية عام 1446 هجرية. دائما مع كل موسم حج جديد نبدأ الاستعداد للعام القادم. هناك الكثير من الدروس، هناك الكثير من التقنيات الحديثة التي يمكن أن تضاف لبرنامج السنة القادمة. اليوم لدينا في سدايا مجموعة من المنصات الوطنية التي تساهم في تقديم وتمكين تقني لجهات حكومية أو تمكين مباشر لحجاج بيت الله الحرام. على سبيل المثال، اليوم تصريح الحج موجود في منصة توكلنا، يستطيع كل حاج أو كل عامل في موسم الحج من الحصول على هذه التصاريح بشكل آني عبر منصة توكلنا. يستطيع بدلا من الحصول عليها بالطرق التقليدية أو استخدامها في منصة أخرى، يجدها في توكلنا كخدمة من أكثر من 1000 خدمة موجودة في هذه المنصة. أيضا هناك منصات تقدم خدماتها للجهات الأمنية والتي تعمل على تنظيم موسم الحج. هذه الخدمات، هذه المنصات مثل منصة بصير ومنصة سواهر التي تعتمد على تحليلات متقدمة وتقدم خدماتها المختلفة عبر خوارزميات تم تطويرها لدينا في المملكة العربية السعودية. هذه الخوارزميات تساهم في إدارة الحشود لدينا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، أعداد هائلة في موقع أو مواقع محدودة. هذه الخوارزميات بنيت بشكل أساسي لخدمة هؤلاء المستخدمين، وتم تطويرها من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية. كل هذه الخبرات المتراكمة طبعا هي نتاج خبرات سابقة ونتاج تطوير نعمل عليه في سدايا لتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية.
1: جميل. يعني بصير وسواهر هذه تتابع الحشود في في في في المشاعر المقدسة.
2: يعني هذه تساهم، طبعا هي لا تتابع، وإنما تساهم لرجال الأمن أن يراقبون الحشود في مواقع مختلفة، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو أيضا في المشاعر المقدسة في مسجد نمرة وغيرها من المواقع في الجمرات. تساهم في تنظيم وعمليات حتى استباقية قبل أن يحدث الزحام. تستطيع هذه المنصات أن تتنبأ بالأوقات اللي ممكن يزداد فيها الازدحام أو يقل فيها الازدحام. فهناك الكثير من السيناريوهات التي نعمل على تطويرها وتقدم بشكل مباشر للعاملين من رجال الأمن والمنظمين للحشود والمستفيدين من هذه الخدمات.
1: طيب دكتور ماجد، بالنسبة لمركز عمليات مكة الذكية ودوره في متابعة الأنظمة والمنصات التقنية خلال موسم الحج على مدار الساعة، يا ريت تحدثنا عن هذا المركز لو سمحت.
2: طبعا احنا في سدايا من المهم ان نكون بالقرب من المستخدمين في المشاعر المقدسة، لهذا لدينا مركز العمليات موجود. ايضا لدينا مركز متنقل ايضا، لانه لا نستطيع يعني التواجد في كل مكان، فناخذ البيانات وناخذ المنصات الى حيث يجب ان تكون بالقرب من صناع القرار وقيادات سدايا. احيانا هناك تحليلات مختلفة نستطيع أن نقدمها عبر هذه السيناريوهات المعتمدة لدينا في المنصات. طبعا سدايا دائما تحاول أن تستفيد من كل التقنيات الحديثة. اليوم لدينا في منصة تصير هناك الكثير من السيناريوهات التي نعمل عليها كتجربة في منصة ابتكارية خاصة بمنصة تصير. هذه المنصة نجرب عليها الحالات الجديدة للاستخدام، ونجرب مدى إمكانية استفادة هذه الحالات لما يتم عمله في الحج من مراقبة ومتابعة للزحام وغير ذلك.
1: طيب أخيرا ودي أسألك بس عن الخدمات الرقمية مثل تطبيق توكلنا وأيضا مبادرة طريق مكة، كيف انعكست هذه الخدمات الرقمية على تجربة ضيوف الرحمن وعلى تسير رحلتهم منذ المغادرة من بلدانهم وحتى أداء المناسك أيضا؟
2: طبعا احنا في المملكة العربية السعودية الحمد لله نعيش حالة متقدمة من الوعي باستخدام الذكاء الاصطناعي. اليوم كل مواطن في المملكة العربية السعودية يتعامل مع التقنية بشكل سلس ومرن ومتمرس. اليوم احنا في عام 2026 اطلقنا على هذا العام عام الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، فبالتأكيد التوقعات تكون عالية لكل من يزور المملكة العربية السعودية سواء في موسم الحج او خارج موسم الحج. هذه النماذج التي تفضلت بها قبل قليل وذكرتها هي أمثلة عملية لكيف ممكن الذكاء الاصطناعي أن يقدم خدماته لخدمة الإنسان، لدعم العاملين في مجالات حيوية مثل موسم الحج، وأيضا تطوير حلول مستقبلية إن شاء الله.
1: أشكرك جزيل الشكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا دكتور ماجد الشهري، موفقين دائما.
2: حياك الله. حياك الله. في أمان.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك.
1: إذن ما زلنا معكم مستمعينا في هذا البث المشترك لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى. مع مساء يوم التروية تتجه أنظار العالم إلى المشاعر المقدسة، حيث لا تتجلى فقط عظمة التنظيم والخدمات، بل تظهر كذلك منظومة من القيم والمعاني التي تصنع مشهدا إنسانيا فريدا، قيم تتجسد في الانضباط والمسؤولية والتكافل والعمل بروح واحدة لخدمة ضيوف الرحمن. للحديث عن كيف أصبحت المشاعر المقدسة نموذجا لوطن يصنع القيم ويقدم الخدمات في صورة حضارية متكاملة، ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي. أهلا وسهلا بكم دكتور، ومساك الله بالخير.
2: حياك الله ومساك الله بالسعادة والرضا وحج مبرور إن شاء الله لحجاج بيت الله الحرام.
1: حياك الله، سعيد جدا.

0: الخدمات الضخمة تعمل على مدار الساعة. برأيكم كيف تتحول هذه الخدمات إلى قيم تمارس وتترجم أيضا على أرض الواقع؟
1: حياك الله أخي الكريم، وسعيد كل السعادة أن أكون ضيفا خفيفا بإذن الله عبر أثير هذه الإذاعة. نتحدث حول منظومة حج هذا العام المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل الجهود بالتوفيق والسداد. المملكة العربية السعودية عبر منظومتها التشريعية والتنفيذية أخذت على عاتقها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزائرين. والمشاهد اليوم لهذه الخدمات وهي تنطلق في صورة تقنية عالية الجودة ومنظومة بشرية عالية الكفاءة والتدريب والتأهيل، يرى أن تلك الخدمات إنما هي انعكاس لرؤية خادم الحرمين الشريفين الذي تسمى باسم خادم الحرمين الشريفين تشريفا لفخامته وجلالته بهذا المسمى الذي يقدم من خلاله أنموذجا وطنيا لأبناء وبنات هذا الوطن المبارك في خدمة الحاج والمعتمر، ليأتي أبناؤه من المواطنين والمواطنات فيتنافسون في تقديم هذه الخدمة. اليوم ونحن في المشاعر المقدسة نشاهد هذه الخدمات والتقنيات تحولت إلى صورة مشرقة ونموذجا رائعا يعكس قيم المواطن السعودي وجمال روحه وطيب قلبه وطيب نفسه. اليوم تتجسد على صعيد المشاعر المقدسة قيم الإيثار والتعاون والمسؤولية والمحبة والتواضع والتعظيم لله سبحانه وتعالى ولشعائره. هذه القيم بمنظومتها الرائعة تتجسد تحت عنوان كبير اسمه قيم الحج. هذه القيم التي مهما تحدثنا عنها فلن نوفيها حقها، ولكن ما نراه اليوم من أفعال وممارسات يقدمها أبناء وبنات هذا الوطن المبارك على أرض الميدان تجسد هذه القيم واقعا عمليا، يعكس للعالم أجمع حقيقة المملكة العربية السعودية وطيب معدن المواطن والمواطنة في المملكة العربية السعودية.
0: طيب، ينظر طبعا إلى الحج بوصفه تجربة إنسانية كبرى تجمع ملايين البشر في مكان واحد. وش أبرز القيم اللي تظهر وتتشكل في هذا المشهد الاستثنائي دكتور مسفر؟
1: أول هذه القيم قيمة التعظيم لله سبحانه وتعالى. تجد أن الحاج منذ أن تطأ قدمه المملكة العربية السعودية يشاهد قيمة التعظيم حاضرة جلية في أول استقبال.

0: يحدوه قيمة التعظيم لله سبحانه وتعالى، ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم الوافد إليه. من أعظم القيم كذلك قيمة الإنسانية، والتي يتجلى فيها مسؤوليات وتصرفات أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، فتجد تلك الإنسانية تتجسد في شاب وشابة يقود حاجا وحاجا، فيدله على مقر إقامته بنفس رضية وابتسامة مشرقة. تجد هذه القيمة تتجلى في أبطال الصحة وهم يستقبلون الحجاج والمعتمرين في المستشفيات والمشافي الصحية، يحملونهم بأكف الراحة، يدعمونهم ويقدمون لهم كل خدمة حتى يؤدوا مناسك الحج والعمرة بكل سلاسة وبكل راحة. يجسدها رجال الأمن وهم عيون حارسة يقفون بكل مسؤولية وكل أمانة في حفظ الحاج والمعتمر في كل مناحي المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وفي نقاط ومنافذ الدخول للمملكة العربية السعودية، إيمانا منهم بأن هذا الحاج والمعتمر هو وافد الرحمن وهو ضيف الرحمن، ومن حقه أن يعيش بكل سلاسة وكل أمن يؤدي هذه المناسك. فهم يحملون رسالة، وهي أن أمن الحاج والمعتمر خط أحمر لا يقبل التفاوض حوله، ومن تسول له نفسه المساس بهذا الحاج والمعتمر فسيكون له رجال الأمن بمنظومتهم المتكاملة رادعا وموقفا لأي نشاط قد لا قدر الله ينوي القيام به.
1: طيب العمل التطوعي أصبح يمكن أحد المشاهد البارزة في موسم الحج، كيف ترون دور المتطوعين في تعزيز الصورة الإنسانية والوطنية أيضا لهذه الرسالة؟
0: التطوع قيمة نبيلة، ومن نبالة هذه القيمة إدراك سمو سيدي ولي العهد حفظه الله تعالى لمضامينها ودلالاتها، والذي جعل دفعه لأن يكون هذه أيقونة التطوع هي أحد المعالم الرئيسية في رؤية المملكة العربية السعودية، بأن يكون لدينا 1,000,000 متطوع في 2030، مما دفعنا إلى أن نتجاوز هذا الرقم ونحن اليوم في 2026. هذه المنظومة الرائعة من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية، سواء كانوا من أبنائنا وبناتنا في الجامعات، أبنائنا وبناتنا في التعليم العام وفي التعليم الفني والتقني، أبنائنا وبناتنا في من منسوبي الصحة الذين يأتون فيتنافسون في تقديم هذه الخدمات تطوعا لله سبحانه وتعالى، وحرصا منهم أن يسهموا ضمن هذه المنظومة المتكاملة في خدمة الحاج والمعتمر. دعني أقول لك أخي الكريم وللمستمعين أن الشعب السعودي اليوم من شرورة إلى رفحة ومن المنطقة الشرقية إلى جدة، كل أسرة سعودية تسهم في خدمة الحج، سواء بصورة مباشرة من خلال مشاركة أبنائها في المنظومات الصحية أو التعليمية أو الأمنية، أو في مشاركة أبنائها وبناتها المتطوعين والمتطوعات.
1: نعم. طيب خليني أختم معك بسؤال دكتور يوسف، يعني أخيرا كيف يقاس نجاح الحج اليوم إذا ما اعتبرنا أننا تجاوزنا إدارة الحشود وتأثير الذكاء الاصطناعي على منظومة الحج وغيرها من الجهود الكبيرة لكل قطاعات الدولة؟
0: اليوم قياس أثر الحج ونجاحه اليوم يتجاوز نجاحنا في إدارة الحشود، لأن هذه نجاحات تجاوزناها في السنوات الماضية، بل أصبحنا أنموذجا عالميا للعالم يقتدي بنا فيها. اليوم نحن نتجاوز ذلك لنقدم للعالم صورة ابتكارية إبداعية ريادية في تقديم الخدمات والمنتجات في أفضل صورة وأرقى حال. اليوم يقاس أثر الحاج بالصورة الثقافية التي نعكسها عن المملكة العربية السعودية، التي تتناغم فيها كافة القطاعات لتقدم لوحة تذكارية عن ثقافة المملكة العربية السعودية، تلك الثقافة

0: الثقافة الناصعة التي تجعل الإسلام الوسطي المعتدل رايتها ومنهجها الذي تنطلق منه. نجاح الحج اليوم يتجاوز ذلك في القيم الإنسانية التي يراها من هم خارج هذا البلاد، من هم خارج هذه البلاد، ممن لم يتمكنوا من زيارة هذه المشاعر المقدسة، والذي يجعلهم يتلهفون لزيارة المملكة العربية السعودية وزيارة هذه المشاعر المقدسة ليروا جانب من هذا. اليوم نجاح الحج اليوم المملكة العربية السعودية تجاوزت لغة الأرقام وتجاوزت لغة المؤشرات. نحن اليوم نقدم صور ابتكارية، صور إبداعية، صور ثقافية رائعة. اليوم الحج هو أكبر تجمع ثقافي على مستوى العالم، ترى في قيم المجتمع السعودي، ترى في ثقافة المجتمع السعودي، ترى في أصالة المجتمع السعودي، ترى في كل ما من شأنه أن ترى في خصائص ومميزات المجتمع السعودي. هذا النجاح المبهر اليوم هو الذي يجعل العالم تشرب أعناقهم إلى أن يطلعوا على التجربة السعودية. ولذلك من المهم جدا ومن الرائع، وأنا أدعو في ختام هذه المشاركة كافة القطاعات المشاركة اليوم، حبذا عندما تعود بعد أن يتم الله عز وجل عليهم النجاح في مشاركة الحج، أن تخرج التقارير في إبراز المكاسب الغير مادية في نجاح حج هذا العام، لنعمل جنبا إلى جنب مع الهيئة العامة للإحصاء ومع وزارة الحج في كم هي القيم التي أبرزناها للمملكة العربية السعودية، كم هي الفعاليات الثقافية التي دشنت وأبرزت ومورست داخل هذه المشاعر المقدسة، سواء كانت من فعاليات داخل المخيمات، سواء كانت من فعاليات داخل حافلات النقل أو وسائل النقل. كل هذه لا شك أنها لا تقل أهمية عن مؤشرات النجاح والإنجاز.
1: جزاك الله خير عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي، شكرا لك، إلى اللقاء.
0: شكرا لك، ونجاح نجاح الحج مبكرا إن شاء الله
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن مستمعينا وصلنا إذن إلى ختام هذه التغطية المباشرة، هذا البث المشترك لإذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد متعب الحربي وشاكر السيالي، ومن الإخراج زميل أحمد الشيخي، ومن التقديم محدثكم محمد الزهراني. إلى اللقاء.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

ام على هواك. في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعونا في الحج، والذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الدكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى، والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز زيد والمستمعين الكرام.
0: بداية دكتور، أنا أود التعرف على كرسي الملك سلمان وما أبرز أهدافه ورسالته العلمية.
1: كرسي الملك سلمان حفظك الله هو أحد الكراسي البحثية التي تعنى بتوثيق التاريخ والحضارة، غير أن هذا الكرسي يمتاز بأنه يعني يشرف بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويعبر أيضا عن اهتماماته التاريخية المعروفة والمشهورة. أيضا تم إنشاء هذا الكرسي الحقيقة بموافقة خادم الحرمين الشريفين حينها عندما كان أميرا لمنطقة الرياض، والحقيقة يعني هذا الكرسي يعني اهتمامه يقتصر على خدمة تاريخ مكة المكرمة وحضارتها عبر العصور، العصور القديمة والعصور الإسلامية والعهد السعودي الزاهر الذي حققت المملكة العربية السعودية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين عامة نقلة حضارية وتطور غير معهود عبر العصور التاريخية.
0: للكرسي عدد من الإصدارات البحثية، ما أبرز هذه الإصدارات دكتور؟
1: الحقيقة الكرسي غني بتاريخ وآثار وتراث وحضارة مكة المكرمة من جميع الجوانب السياسية والإدارية والحضارية، وذلك أيضا عبر العصور المتعاقبة. يعني نحن تقريبا نشرنا نشرنا على الصحيح 25 كتابا ونحو 60 بحثا، وهناك عدد من الأبحاث في طريقها إلى النشر. ويستمر الحقيقة الكرسي في عطائه إلى جانب فعالياته الثقافية والعلمية كالمؤتمرات أو الندوات أو الجلسات الحوارية والمشاركة في المناسبات الوطنية بالطرح التاريخي المعبر عن ما تقدمه هذه الدولة المباركة للحرمين الشريفين وللوطن عامة.
0: كيف تسهم هذه الدراسات في إثراء المعرفة حول المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؟
1: ارتبطت الحقيقة الدراسات البحثية في كرسي الملك سلمان بالعناية بتوثيق تاريخ عمارة المسجد الحرام وعمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ولا شك أن ما قدم ويقدم من المنظومة الحج في العهد السعودي الزاهر ليس هناك مجالا لمقارنته بما تم في العصور التاريخية السابقة. لقد تمت نقلة حضارية في العهد السعودي نلحظها الحقيقة في العناية بالكعبة المشرفة صيانة وحفظا وترميما وكسوة، وأيضا في عمارة المسجد الحرام من خلال ثلاث توسيعات تاريخية كبرى، التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية والتوسعة السعودية الثالثة التي نشهد إن شاء الله خواتيم اتمامها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. إلى جانب الحقيقة يعني العناية بالبنية التحتية والمرافق الخدمية، وفوق ذلك وقبله وبعده هو حفظ الأمن الراسخ المستتب في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة وعلى أرض الوطن السعودي عامة، يجدها المواطن ويجدها الزائر للحرمين الشريفين من الحجاج والزوار والمعتمرين منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة العربية السعودية في منافذها سواء البرية أو البحرية أو الجوية وصولا إلى الحرمين الشريفين. الكتب التاريخية التي قدمها الكرسي كانت متنوعة، منها الإداري ومنها العمراني ومنها الآثاري ومنها التراثي، ولدينا كتب تحدثت عن آثار مكة المكرمة وتحدثت عن آثار تراث مكة المكرمة وأيضا عمارتها. والحقيقة أن العناية بالمواقع التاريخية والعناية بمواضع النسك ومن حيث التوثيق التاريخي ومن حيث الحقيقة عناية من الجهات المعنية الآن في الحرمين الشريفين كالهيئة الملكية في مكة المكرمة والمشاعر مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والهيئة الملكية في المدينة المنورة تسعى الآن للحقيقة إبراز القيمة الروحية والدينية والمعرفية لهذه المواقع المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمناسك وبالتاريخ، التاريخ المكي والتاريخ المدني، وهذا الحقيقة وأيضا تنميتها وتأهيلها وجعلها مقصدا معرفيا وسياحيا لقاصدي الحرمين الشريفين. لا شك أن هذا يثري المعرفة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يثري المعرفة بالمناسك، يثري المعرفة بأحكام المناسك، يثري المعرفة بمسار الحاج والمعتمر من المنافذ وحتى العودة إلى البلدان، وليزداد الذين آمنوا إيمانا.
0: طيب بالحديث عن هذه النقطة تحديدا، تحدث هنا عن تاريخ مكة، كيف تناولت أبحاث الكرسي تاريخ مكة عبر العصور؟
1: التاريخ هو توثيق لحركة الإنسان وفاعليته على وجه الأرض، فحينما نرصد تاريخ مكة المكرمة فنحن نرصد تاريخ مكة المكرمة منذ نشأتها على الأرض، وكما قيل بأن أول ما خلق الله من الأرض مكة المكرمة، إلى جانب الارتباط بنشأة البيت الحرام في مكة المكرمة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كما نؤكد على ما نص عليه القرآن الكريم بالأذان بالحج، وأن مكة المكرمة وبيت الله الحرام أصبح مقصدا ومحجا ومعتمرا ومتعبدا وقبلة للمسلمين. ثم نتكلم الحقيقة عن الحياة البشرية في هذه المدينة المقدسة عبر العصور، من عهد إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، مرورا بجرهم، مرورا بخزاعة، مرورا بقريش، ثم نشأت الدولة الإسلامية والدول الإسلامية المتعاقبة في مكة المكرمة، ثم إغلال هذه المدينتين المقدستين بظل الدولة السعودية المباركة التي اتخذت العقيدة الإسلامية عقيدة لها والتشريع الإسلامي شريعة لهذا الوطن، وجعلت الحقيقة الأماكن المقدسة من أولى أولوياتها وأهم اهتماماتها، ولذلك تجد أن الحرمين الشريفين في رعاية القيادة السعودية رعاية تامة واهتماما عظيما وسخاء في الإنفاق، حتى أصبحت الحقيقة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتين ذكيتين تقدم الخدمات العصرية والتجربة النوعية لحجاج بيت الله الحرام والزائرين قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك للمعتمرين وللمتعبدين في هاتين المدينتين المقدستين. نحن في كرسي الملك سلمان نبذل جهودنا في رصد هذا الحراك التاريخي وهذا التطور وهذه الخدمات المتنامية، وبفضل الله الآن لدينا الحقيقة جهود في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حتى أصبحت الحقيقة خدمات تقوم على الذكاء الاصطناعي وعلى الرقمنة وعلى التكنولوجيا، ويسرت ومن خلال المنصات والتطبيقات والأساور الذكية والروبوتات، وأصبحت الحقيقة الخدمات تيسر على الحاج وعلى المعتمر وعلى الزائر أداء المناسك وأن يؤدي نسكه في أمن وسلام وطمأنينة ويسر. وكما وجدنا وكما تلاحظون أنتم والمستمعين الكرام بأن المملكة العربية السعودية بدأت تقدم خدماتها للحجاج من أوطانهم، فتقدم يعني الطريق إلى مكة، مشروع الطريق إلى مكة ومشروع منصة نسك الحقيقة يعني تعتبر قاسمان مشتركان في تقديم تجربة نوعية في خدمة ضيف الرحمن إلى أرض الحرمين الشريفين وفي ظل دولة مباركة هي المملكة العربية السعودية.
0: بالحديث عن ضيوف الرحمن، كيف يمكن لهذه الأبحاث دكتور أن تدعم تجربة ضيوف الرحمن معرفيا وثقافيا؟
1: الكرسي يتحدث عن مواضع النسك ومواضع التعبد، الكعبة المشرفة بعناصرها، الحجر الأسود، كسوة الكعبة المشرفة، معناصر الكعبة المشرفة في عمومها، مقام إبراهيم، الصفا، المروة. يتحدث عن منى وعن عرفات وعن مزدلفة. لدينا كتابا عن المشاعر المقدسة وتاريخها عبر العصور. الكرسي يطرح مساحة للباحثين في العمل على مشاريع العلمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه البحوث وهذه الدراسات لا شك أنها حينما يستفاد منها من خلال بعض الجهات الرسمية في تأهيل المواقع التاريخية أو يعني إبراز البعد الديني والروحي والتاريخي الدال على عمق هذه المشاعر وهذه المدن المقدسة وقيمتها الدينية وقيمتها الروحية، وأيضا العناية العظيمة من الدولة بالحرمين الشريفين، تجعل الحقيقة الإنسان القاصد لهذين الحرمين الشريفين يستشعر الروح الإيمانية ويستشعر الروح التاريخية ويزداد معرفة إلى معرفته بعقيدته وبدينه وبحجه وعمرته وبأحكامها وبمواضع النسك فيها وما يؤدي، فهي تقدم صورة لرحلة الحاج والمعلومات المرتبطة بمواضع الحج ومواضع العمرة وأيضا المواقع التاريخية التي ممكن يزورها فيعيش حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعيش حياة الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش عبق التاريخ ويعيش عطر روحانية الديار المقدسة في تجربة دينية روحانية يعود منها أكثر إيمانا وأعمق حبا لهذا الوطن وشكرا لقيادته على ما تقدمه للإسلام وللمسلمين وللمسلمين والديار المقدسة.
0: دكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف، شكرا لك، كنت ضيفا معنا في برنامج مبدعون في الحج.
1: أشكرك على الاستضافة ودام حفظ هذا الوطن من الله سبحانه وتعالى وليحفظ الله حجاج بيت الله الحرام، ونحن قد بدأنا نستقبل في هذه الديار وفود الحجاج لعام 1447.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً. حج أخضر.
2: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الجميل طهر البدايات. اليوم رح نتكلم عن بعض من المقتطفات من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المقتطفات النبوية من حج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحاج هذه الرحلة التحرر والتطهير الداخلي. الحاج كان لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممتلئ بالقيم العظيمة والجميلة، كان أولها التواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع بشكل ملفت في الحج، فكان الناس ينظرون إلى تواضعه وكان ينفذ هذا التواضع. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه رحيما بالناس وكان رفيقا بهم، بل أنه كان دائما يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، كان يسهل على المؤمنين، كان رؤوفا رحيما بهم حتى في مناسك الحج، لأنه هذا النسك العظيم وهذا الركن العظيم يحتاج كثير من الصبر والجهد. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان دائما هادئا، يريد أن يعلم الناس الهدوء، كان حتى لا يضرب الدابة، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة. هذا الهدوء والاطمئنان والتحرك بشكل منظم مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج. يريد الناس أن يحجوا دائما بهدوء، يحجون دائما بأدب وسكينة واحترام وروية، لا يريد أن يتصارخ الناس أو يتخاصمون أو يتجادلون، فالحج ليس كذلك. أيضا في خطبة الوداع، هذه الخطبة العظيمة التي امتلأت بالقيم وامتلأت بالجماليات، ولعل أعظم ما يتوارده الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا الفقد العظيم. هذه الخطبة التي تحدث عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه أيضا فيها جانب من المساواة والتعليم للناس، وأن الحاج هذه الشعيرة العظيمة هي رحلة للتعلم. أيضا في الطهارة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يشير إلى أنه الحاج عندما تؤدي هذا النسك العظيم بهذه التطبيقات الرائعة يخرج كيوم ولدته أمه، هناك مكافأة، هناك جائزة تنتظرك، فقط اصنع ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقط افعل ما فعله السلف الصالح. حتى أن السيدة عائشة أمنا أم المؤمنين الحميراء حبيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من أعظم من نقل علم مناسك الحج عن النبي، وكانت تجيب النساء وتفقههن وتقول الحج ليس فقط للرجال، بل المرأة إن حجت بعقل وقلب فزادت إيمانا، فهذا هو الحج المبرور. الحج تاج العبادات، الحج تاج العبادات. وكان عبد الله بن عباس في الحج كان معلما، يجلس في مكة يفسر القرآن ويشرح مناسك الحج ويحل مشاكل الحجيج. فالحج في كثير من هذه التفاصيل العظيمة. في التربية كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يربي أصحابه حتى في الحج، بل أنه ما كان يقول شيء إلا يفعله بحذافيره، صلوا كما رأيتموني أصلي. حتى أنه في الحج كان يحضر الحجام ويحضر، هذه التفاصيل التي كان يصنعها النبي صلى الله عليه وآله أو كان يقولها كان يصنعها نعم أمام الصحابة حتى يرون ويؤمنون. وهذه من الجماليات العظيمة في الذكر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى الذكر كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، حتى في نهاية الحج، حتى في الختام، حتى عندما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الركن قال: ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. فهذا الحج، هذه الشعيرة، هذا الركن العظيم، هذا الجانب الملهم الممتلئ بالمشاعر والروحانيات والإيمانيات، هو عبارة عن رحلة إيمانية تحولية تساعد الإنسان أن يكون شخص مختلف، يكون شخص آخر مختلف. كان عمر الخطاب رضي الله عنه من تواضعه إذا رأى الكعبة بكى يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذه كلمة حينا ربنا بالسلام، ما فإذا حييتم بتحية وتحيتهم فيها سلام، حتى أنه في الجنة كأنه يناجي ربه، يعني يا رب أدخلنا الجنة وحينا بالسلام، يعني في الجنة حينا بالسلام. هذه الجماليات العظيمة. والله إن مشروع الحج هو مشروع إصلاح كامل للذات وللإنسان، لعقله، لأفكاره، لسلوكاته، لتصرفاته. لأن الحاج هذه نقطة تغير وتحول، هي أنت تنفصل عن الواقع بواقع آخر جميل عظيم روحاني رباني سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرحه للناس حتى يستطيعون أن ينتهوا من هذا النسك العظيم. من استطاع إليه سبيلا، ليس كل الناس تستطيع، ولكن إذا قيد لك الله أمرا وإن استطعت وإن فعل فقدمه على أجمل خطى، قدمه على أجمل شكل. كان عبد الله بن عمر يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء أثناء الحج، حتى إذا وقف النبي في مكان وقف فيه، وإذا دعا بدعاء دعا به. قيل عنه: ما حج ابن عمر إلا ودموعه لا تتوقف، وكأن كل نسك عنده ذكرى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محدثكم الدكتور عبد الله با عثمان، سأتحدث اليوم عن الذبح الشرعي، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة أيام الحج، وبعد أيام ستكون هذه الأيام مشهودة بالخير والفلاح والنجاح، وسيكون هناك أيضا أيام ذبح قد كتبها الله على المسلمين في الحج.

هل للحج أو هل للذبح الشرعي المعروف إعجاز علمي وسبق علمي؟ سأتحدث اليوم عن النص الشرعي، ثم تحدث عن دلالة النص، ثم بعد ذلك أتحدث عن الحقيقة العلمية، ثم بعد ذلك أتحدث عن هذا السبق العلمي.

الذي سبق العالم بقرون فيما يتعلق بفوائد الذبح الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ودلالة النص في معنى كلمة أنهره أي أساله وصبه بكثرة. قال العلماء: في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الزكاة ما يقطع ويجري الدم. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء والوذجين وأسال الدم حصلت الزكاة، وأجمع أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم والبقر الذبح. أما الحقيقة العلمية فالذبح الشرعي يطيب اللحم بتصفية الحيوان من الدم وما به من مواد ضارة، ويمنع وصول الدم للمخ بما يفقد الحيوان الوعي بعد ثوان من الذبح، ومع إهراق الدم فلا يحس الحيوان المذبوح بالألم،

وفي بعض البلدان يقتل الحيوان بطرق خاطئة كالخنق بالغاز أو الصعق بالكهرباء أو بإطلاق الرصاص، وهذه الطرق تبقي الدم في جسد الحيوان الذي يشكل مرتعا خصبا تنمو فيه الجراثيم المختلفة، مما ينعكس على لون اللحم فيصبح مائلا للزرقة. وثبت أن طريقة الذبح الإسلامي هي الأحسن بلا شك، لأن ضغط الدم فيها ينخفض بالتدريج إلى أن تتم التصفية الكاملة للدماء، بينما الطرق الأخرى تؤدي إلى شلل أعضاء الحركة في الحيوان، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم فيجعل الحيوان يعاني من الألم والعذاب من 5 إلى 10 دقائق حتى يتوقف القلب. وبعد سلخ الجلد تظهر الأوردة منتفخة لاحتقانها بالدم، مما يجعل اللحم عرضة للتفسخ وعرضة أيضا لنمو الجراثيم، لذلك يسارعون إلى وضعه في الثلاجات لمدة 24 ساعة في درجة حرارة قدرها 4 درجة مئوية، بينما اللحوم التي تذبح مع ذكر اسم الله فإنها مباشرة تعرض في محل الجزار طول النهار وتبقى سليمة تماما لخلوها من هذه الدماء المشبعة بالسموم والبكتيريا. أما أوجه الإعجاز العلمي والسبق العلمي في ذلك، فالذبح الشرعي يفقد الحيوان الوعي في ثواني قليلة مع إهراق الدم، والجهاز العصبي والحبل الشوكي لا يزال متصلا بكل أجهزة الجسم، فيقوم الجهاز العصبي بإصدار إشارات إلى القلب وإلى العضلات وإلى الأحشاء وإلى جميع الخلايا الموجودة في جسم الحيوان لإرسال الدماء إلى الدماغ مباشرة، وهنا تتحرك هذه الأنسجة والخلايا والأحشاء والعضلات في جميع أجزاء الجسم حركات تشنجية تقوم من خلالها بدفع الدم إلى القلب الذي يقوم بدوره بضخه إلى الدماغ، ولكن الدماء تندفع خارج جسم الحيوان بدلا من الصعود إلى المخ، وبذلك نضمن خروج الدم من جسد الحيوان كاملا أو شبه كامل، وذلك بسبب الأوردة المقطوعة في الرقبة. وهكذا يظل الجهاز العصبي يعطي إشارات وأجهزة الجسم ترسل الدماء فتخرج خارج جسم الحيوان حتى يتم تصفية جسم الحيوان من الدماء الموجودة فيه، ويسكن الحيوان تماما ويطيب لحمه، وبهذا يتم التخلص من الدم وما يحتويه من سموم وبكتيريا ونقص في الخلايا المناعية والخلايا الدم البيضاء، وأيضا يتخلص الدم فيه من المواد الضارة بصحة من يأكله. أما الفكرة الشائعة عند الغرب بأن الحيوان يحس ويتألم عند ذبحه بهذه الطريقة، فقد ثبت علميا أن هذا الكلام خاطئ تماما، لأنه بمجرد أن يتم قطع الأوردة الدموية يصاب الحيوان بالإغماء لقطع توصيل الدم إلى الدماغ، وبذلك يفقد الإحساس نهائيا. ولذلك الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك على أنه على كل شيء شهيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: اصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: حج أخضر.
2: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر.

0: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
1: كيف يمكن تحريك أكثر من مليوني إنسان من بقعة إلى أخرى في بضع ساعات دون تداخل أو تعثر؟ هذا السؤال هو اللغز الهندسي الذي فككت شفراته المملكة عبر منظومة نقل هي الأضخم عالمياً. أهلاً بكم في حلقتنا الرابعة، نبض الشرايين.

تعتمد هندسة النقل في الحج على ثلاث ركائز أساسية: قطار المشاعر، الحافلات الترددية، وإدارة الحشود البشرية. قطار المشاعر المقدسة ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو مترو ذكي يعمل بطاقة كهربائية بالكامل، يربط بين 9 محطات رئيسية في منى وعرفات ومزدلفة. في كل ساعة ينقل هذا القطار قرابة 72 ألف راكب بدقة تفوق الثواني، مما يغني المشاعر عن آلاف الحافلات ويحافظ على نقاء البيئة. أما نظام الحافلات الترددية فهو يمثل شرايين الحياة التي لا تتوقف. تم تصميم مسارات معزولة تماماً لهذه الحافلات لا تتقاطع مع مسارات المشاة، مما يضمن تدفقاً مستمراً كشلال من النور. وبفضل التوأم الرقمي يراقب المنظمون في غرف العمليات حركة كل حافلة عبر الأقمار الصناعية لضمان التزامها بالجداول الزمنية المحددة.

ونصل إلى المحطة التي أذهلت المهندسين حول العالم، منشأة الجمرات، هذا المشروع العظيم الذي أنهى حقبة التدافع إلى الأبد، لم يعد مجرد جسر بل منشأة عملاقة تتألف من 5 طوابق صممت بعبقرية لتستوعب أكثر من 300,000 حاج في الساعة الواحدة. هنا تلتقي الهندسة المعمارية بالأمن الحيوي، حيث تتدفق الحشود في اتجاه واحد لا يعرف الارتداد عبر مسارات مبردة برذاذ الماء ومراقبة بأنظمة استشعار حرارية وكاميرات ذكية تحلل الكثافة وتوجه المسارات آلياً. باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تحليل تدفق البشر في صحن المطاف ومنطقة الجمرات. الكاميرات الذكية ترصد الكثافة، وإذا وصل الرقم إلى حد معين تصدر المنظومة تنبيهاً آلياً لتغيير مسارات التدفق ومنع التكدس. إنها هندسة تحول الزحام إلى انسياب والارتباك إلى نظام في مشهد تنظيمي يدهش العالم بأسره.

0: حينما يتحرك الملايين كجسد واحد، فاعلم أن وراء ذلك عقلاً هندسياً سعودياً سهر ليضمن أن يصل كل حاج إلى مقصده بيسر وأمان. إن نجاح المملكة في إدارة هذه الشرايين اللوجستية المعقدة من الجسور المعلقة إلى الأنفاق الذكية ليس إلا حجر الزاوية في بناء أعظم وأشمل. فإذا كان هذا هو واقع الأرض اليوم، فكيف ستصيغ رؤية المملكة مستقبل الحج؟ وكيف ستتحول المشاعر المقدسة إلى مدن ذكية ومستدامة تسبق عصرها؟ في حلقتنا القادمة والأخيرة نغادر الحاضر لنستشرف الغد، حيث تلتقي هندسة الاستدامة بنبض الذكاء الاصطناعي في رحلة نحو رؤية الغد.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في برنامج شرف لنا. نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرف لنا، الذي نسلط فيه الضوء على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صور لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم عبر المنافذ البرية والجوية وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين. في هذه الحلقة المميزة سنتعرف على الخدمات التي تتشرف جمعية هدية الحاج والمعتمر من خلال برامجها النوعية بتقديمها لضيوف الرحمن، والتي تجسد الشعار الذي نحمله بكل فخر.

0: خدمتهم شرف لنا. من خلال البرنامج يسعدنا أن نلتقي بالمهندس تركي الحتيرشي الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. أهلا وسهلا بكم مهندس تركي، نرحب بك في برنامج شرف لنا عبر أثير إذاعة جدة FM.
1: الله يحييكم، الله يبارك فيكم، شكرا لكم على الاستضافة.
0: طبعا في البداية نود أن تعرف أسادة المستمعين والمستمعات بجمعية هدية الحاج والمعتمر وما هي أهدافها.
1: هي أول جمعية سعودية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن، تأسست منذ 17 عاما ولازالت الحمد لله تقدم مجموعة من الخدمات والبرامج التي تساهم في تسهيل أداء النسك لضيوف الرحمن، ونحن نتكامل الحمد لله مع عدد من الجهات الحكومية وعدد من الجهات الخيرية والقطاعات الخاصة في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل خدمة لضيف الرحمن حتى يكون في أعلى رضا بإذن الله تعالى. الجمعية لديها أهداف متعددة، من ضمنها إثراء تجربة ضيف الرحمن والابتكار والتطوير في الخدمات المقدمة لضيف الرحمن وعدد من الأهداف الأخرى.
0: ما هي الرسالة التي تحملها الجمعية مهندس تركي، وكيف تسهم في تجسيد قيم الضيافة والكرم مع ضيوف الرحمن؟
1: نعم، الحمد لله الجمعية رسالتها تعظيم المنافع الإيمانية والتنموية في رحلة الحاج والمعتمر والزائر عبر منظومة مستدامة من الخدمات المبتكرة والشراكات التكاملية والقدرات المؤسسية. الجمعية أخذت على عاتقها أهمية إبراز دور الخيري والمجتمعي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أدوار الحكومية الحمد لله، يعني تقدم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، ومن ضمن الخدمات هي كرم الضيافة والاستقبال. الحمد لله الجمعية موجودة في استقبال ضيوف الرحمن من المنافذ الحدودية إلى المطارات إلى مراكز التفويج ووصول إلى الحرمين الشريفين، كلها الجمعية تساهم، تكون متواجدة في هذه الأماكن بتقديم خدمات الضيافة وإبراز الضيافة السعودية لضيوف الرحمن عند قدومهم.
0: يعني هذه الخدمات تقدم في موسم الحج بشكل مستمر ودائم؟
1: يعني بشكل مكثف حقيقة في موسم الحج، لكن بقية العام طوال العام تقدم، وفي المواسم تكون أكثر يعني تقديم، مثل موسم رمضان أو موسم الحج أو موسم العمرة. ما شاء الله العمرة طوال العام.
0: نعم.
1: لكن يكون فيه حضور للجمعية في المواقع بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأمنية.
0: تحدثنا عن أبرز المبادرات التي تقدمها الجمعية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.
1: نعم، الحمد لله الجمعية تقدم عدد من المبادرات التي تصب في أهدافها الرئيسية، من ضمنها برنامج العناية والرعاية الشاملة لضيوف الرحمن، تشمل موضوع السقيا والإطعام والإرشاد والتوجيه وخدمة رعاية الأطفال، خصوصا يعني لدينا مركز لرعاية الأطفال التائهين في المدينة المنورة، وكذلك لدينا يعني أساور للأطفال مسلم في مكة المكرمة، كذلك المركز الرئيسي في مكة ولدينا فرع في المدينة يقدم خدمات الجمعية. نعم، هذه واحدة من البرامج الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الديني ضيوف الرحمن، مثل تعليمهم القرآن وتقديم الفتوى بالترجمة والتنسيق لغات متعددة. الحمد لله الجمعية لديها مترجمين بأعداد كبيرة ينزلون الميدان لضيوف الرحمن، أكثر من 60 لغة تقدم يعني لضيوف الرحمن، تعرفون تنوع وتعدد جنسيات ضيوف الرحمن ولغاتهم، وبالإضافة إلى برنامج إثراء تجربة ضيف الرحمن من خلال المعارض وتقديم الضيافة السعودية وإبرازها وبعض المعارض التاريخية والثقافية التي تعرف ضيوف الرحمن على الخدمات التي تقدمها المملكة والأثار التاريخية الموجودة في مكة والمدينة، بالإضافة إلى برنامج تيسير أداء النسك والشعائر الدينية ومثل الكفارات وغيرها من الأعمال التي يحتاجها ضيف الرحمن لإتمام نسكه.
0: كيف تستعدون ميدانيا لموسم الحج، وما هي أبرز المحطات أو المواقع التي تتواجدون أو تعملون فيها؟
1: طيب، نبدأ بالمواقع. الحقيقة الجمعية متواجدة بجوار الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المشاعر المقدسة ومراكز تفويج ووصول الحجاج دخولهم إلى مكة المكرمة بتنسيق مع وزارة الحج والعمرة. الحقيقة يعني الحمد لله الجمعية موجودة، وبعض المواقع يعني تقدم الخدمة خلال أداء الحجاج مناسكهم في المشاعر المقدسة في أكثر من 70 موقع في المشاعر المقدسة.
0: نعم.
1: تقدم خدمة السقيا والإطعام والهدايا في هذه المواقع، ويشاركنا عدد من الجمعيات والجهات التي تساهم والأوقاف التي تساهم في تقديم الخدمة لضيف الرحمن في هذه المواقع.
0: تواكب الجمعية التطورات التقنية أو توظف مثلا الحلول الرقمية الذكية في تسهيل الخدمات وتوسيع نطاقها للحجاج؟
1: نعم الحمد لله.

0: لله الجمعية لديها حاليا أطلقت سوبر آب، تطبيق شامل لمجموعة من الخدمات التي يحتاجها ضيف الرحمن، سواء في المواقع تحديد المواقع أو معرفة إكمال النسك مثل الكفارات والنيابة وغيرها من الاحتياجات من الأضاحي والهدي والفدية وعدد من الاحتياجات التي يحتاجها ضيف الرحمن، ممكن من خلال الجوال يدخل على التطبيق ويأخذ الخدمة التي يحتاجها. يعني هذه خدمة جديدة هذا العام إن شاء الله بإذن الله راح تطلق في هذا
1: بإذن الله. كل التوفيق لكم. لو نتكلم عن حجم الكوادر العاملة لديكم في الموسم، هل تعتمدون المتطوعين بشكل كبير؟
0: نعم الحمد لله، يعني التطوع أمر يسري في يعني حب التطوع في المجتمع، الحمد لله المجتمع السعودي
1: ما شاء الله،
0: ونحن نستثمر هذا الأمر وسواء من الشباب والفتيات في يعني استقطابهم في خلال موسم الحج، سواء بالعمل التطوعي الميداني أو العمل التطوعي في داخل المكاتب حسب الاحتياج، والحمد لله يعني يأتينا أعداد كبيرة نصل إلى 2000 متطوع خلال موسم الحج، بالإضافة إلى الجمعية أنها تنسق مع المركز الوطني وتطوع في المركز الوطني لاستقبالهم وتيسير تصاريح لهم من خلال تواجد الجمعية في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية في مكة والمدينة.
1: السؤال الأخير، كيف يتفاعل المجتمع معكم؟ يعني هل هناك فرص للتطوع أو للمساهمة في مشاريع الجمعية خلال موسم الحج؟ وهل توجد شراكات فاعلة بينكم وبين الجهات المختلفة مثلا الحكومية أو القطاعات الخاصة لتطوير هذه الخدمات؟
0: نعم الحمد لله يمكن يتفاعل المجتمع والمستمعين يعني من خلال المشاركة في التطوع والتسجيل في منصة التطوع في الجمعية لدى الجمعية، اختيار الفرصة المناسبة لهم حسب احتياجهم وظروفهم ومهاراتهم وقدراتهم، كذلك المساهمة من خلال التبرع متجر الجمعية هدية الحاج والمعتمر، أو كذلك من خلال القدوم للمكتب الجمعية. طبعا الحمد لله الجمعية لديها شراكات كبيرة مع عدد من الجهات، سواء الجهات على رأسها مقام عمارة منطقة مكة المكرمة تقدم مجموعة من المبادرات الابتكارية التي يعني تساهم في تخفيف الأثر الحرارة لضيوف الرحمن المبادرات الابتكارية، وكذلك بعض الجهات الحكومية والأمنية مثل الدفاع المدني وغيرها، طبعا على رأسها وزارة الحج يعني والعمرة هي الجهة المشرفة على الجمعية، وشركة كيدانا والهيئة الملكية بمكة والمشاعر، هذه عدد من الجهات يمكن لعلنا يعني نسينا بعضها، لكن كلها الحمد لله تتكامل في تقديم أفضل خدمة لضيف الرحمن خلال الموسم بإذن الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا فيه مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لتخدم ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر ضيفنا المهندس تركي الحترشي الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرفا ومن البذل عادة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: حج اخضر.
4: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
2: حج أخضر.

0: مؤشرات الرؤية. حسب المؤشرات المالية في التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حجز 4.9 تريليون ريال، مع تسجيل النمو المضطرد في الأنشطة غير النفطية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني والقيمة المضافة الإجمالية.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان.

0: واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محدثكم الدكتور عبد الله باعثمان، سأتحدث اليوم عن الذبح الشرعي، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة أيام الحج، وبعد أيام ستكون هذه الأيام مشهودة بالخير والفلاح والنجاح، وسيكون هناك أيضا أيام ذبح قد كتبها الله على المسلمين في الحج.

هل للحج أو هل للذبح الشرعي المعروف إعجاز علمي وسبق علمي؟ سأتحدث اليوم عن النص الشرعي، ثم تحدث عن دلالة النص، ثم بعد ذلك أتحدث عن الحقيقة العلمية، ثم بعد ذلك أتحدث عن هذا السبق العلمي الذي سبق العالم بقرون فيما يتعلق بفوائد الذبح الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ودلالة النص في معنى كلمة أنهره أي أساله وصبه بكثرة. قال العلماء: في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء والوذجين وأسال الدم حصلت الذكاة، وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم والبقر الذبح. أما الحقيقة العلمية فالذبح الشرعي يطيب اللحم بتصفية الحيوان من الدم وما به من مواد ضارة، ويمنع وصول الدم للمخ بما يفقد الحيوان الوعي بعد ثوان من الذبح، ومع إهراق الدم فلا يحس الحيوان المذبوح بالألم،

0: وفي بعض البلدان يقتل الحيوان بطرق خاطئة كالخنق بالغاز أو الصعق بالكهرباء أو بإطلاق الرصاص، وهذه الطرق تبقي الدم في جسد الحيوان الذي يشكل مرتعا خصبا تنمو فيه الجراثيم المختلفة، مما ينعكس على لون اللحم فيصبح مائلا للزرقة. وثبت أن طريقة الذبح الإسلامي هي الأحسن بلا شك، لأن ضغط الدم فيها ينخفض بالتدريج إلى أن تتم التصفية الكاملة للدماء، بينما الطرق الأخرى تؤدي إلى شلل أعضاء الحركة في الحيوان، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم فيجعل الحيوان يعاني من الألم والعذاب من 5 إلى 10 دقائق حتى يتوقف القلب. وبعد سلخ الجلد تظهر الأوردة منتفخة لاحتقانها بالدم، مما يجعل اللحم عرضة للتفسخ وعرضة أيضا لنمو الجراثيم، لذلك يسارعون إلى وضعه في الثلاجات لمدة 24 ساعة في درجة حرارة قدرها 4 درجة مئوية، بينما اللحوم التي تذبح مع ذكر اسم الله فإنها مباشرة تعرض في محل الجزار طول النهار وتبقى سليمة تماما لخلوها من هذه الدماء المشبعة بالسموم والبكتيريا. أما أوجه الإعجاز العلمي والسبق العلمي في ذلك، فالذبح الشرعي يفقد الحيوان الوعي في ثواني قليلة مع إهراق الدم، والجهاز العصبي والحبل الشوكي لا يزال متصلا بكل أجهزة الجسم، فيقوم الجهاز العصبي بإصدار إشارات إلى القلب وإلى العضلات وإلى الأحشاء وإلى جميع الخلايا الموجودة في جسم الحيوان لإرسال الدماء إلى الدماغ مباشرة، وهنا تتحرك هذه الأنسجة والخلايا والأحشاء والعضلات في جميع أجزاء الجسم حركات تشنجية تقوم من خلالها بدفع الدم إلى القلب الذي يقوم بدوره بضخه إلى الدماغ، ولكن الدماء تندفع خارج جسم الحيوان بدلا من الصعود إلى المخ، وبذلك نضمن خروج الدم من جسد الحيوان كاملا أو شبه كامل، وذلك بسبب الأوردة المقطوعة في الرقبة. وهكذا يظل الجهاز العصبي يعطي إشارات وأجهزة الجسم ترسل الدماء فتخرج خارج جسم الحيوان حتى يتم تصفية جسم الحيوان من الدماء الموجودة فيه، ويسكن الحيوان تماما ويطيب لحمه، وبهذا يتم التخلص من الدم وما يحتويه من سموم وبكتيريا ونقص في الخلايا المناعية والخلايا الدم البيضاء، وأيضا يتخلص الدم فيه من المواد الضارة بصحة من يأكله. أما الفكرة الشائعة عند الغرب بأن الحيوان يحس ويتألم عند ذبحه بهذه الطريقة، فقد ثبت علميا أن هذا الكلام خاطئ تماما، لأنه بمجرد أن يتم قطع الأوردة الدموية يصاب الحيوان بالإغماء لقطع توصيل الدم إلى الدماغ، وبذلك يفقد الإحساس نهائيا. ولذلك الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك على أنه على كل شيء شهيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة، والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج. يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً، والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط، والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى، الحاج الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر، لمراجعة علاجاته بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
3: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم، هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
2: نحن الذين بنت مكة بأيديهم صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم. هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم. خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم. واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج، حيث نلتقي بضيف يذكرنا بالماضي الجميل الذي عاش فيه. معنا في هذا اللقاء سعادة الأستاذ محمد جميل خشيفاتي، هو رجل أعمال وأيضا يعمل في أعمال الحج. أستاذ محمد، أولا لو تعطينا فكرة عن ذكرياتكم أنتم في مرحلة الطفولة.
1: أولا أشكر أستاذ وليد على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد بما نقول وأن نفي الموضوع حقه بإذن الله
0: إن شاء الله. أستاذ محمد، إحنا نبغى نسأل، طبعا مرحلة الطفولة مرحلة جميلة بالنسبة لسكان مكة بالذات، استقبالهم للحجاج وللمعتمرين في ذلك الوقت، يا ريت لو تقول لي يعني كيف كان احتكاككم أنتم مع الوالد في هذه المهنة، مهنة خدمة الحجاج والطوافة.
1: أولا أستاذ الكريم، هذه المهنة سبحانه وتعالى اختارنا من دون الأرض كلها، هذه المهنة لا توجد إلا في مكة المكرمة.
0: نعم.
1: والحمد لله نحن منذ نعومة الأظافر بدأنا في خدمة الحجاج مع الوالد رحمة الله.

0: عليه. أتذكر هذا الكلام يمكن له أكثر من 55 سنة ونحن نخدم في الحجاج بفضل الله سبحانه وتعالى. كانت الخدمة تختلف عن الآن بشكل كبير جدا، كانت تعتمد على العلاقات الشخصية بين المطوف والحجاج.
1: نعم.
0: كان المطوف بعد ما ينتهي الحج يسافر إلى البلاد اللي بده يجيب منها حجاج. أيوة نعم. ويقعد هناك 3 شهور 4 شهور يتنقل بين الحجاج وبين القرى وبين المدن وبين العوائل اللي يعرفها ويعمل علاقات جديدة. وكان لما يوصل الحجاج مطار جدة أو ميناء جدة الإسلامي كان يسموه السؤال. كان ينزل الحاج من الطيارة يجي على مكتب الوكلاء ويقول أبغى المطوف فلان.
1: نعم.
0: اختار المطوف. كان كل مطوف له وكيل في جدة ولو زمزمي في مكة.
1: طيب احنا عشان نوقف عند هذه الامور لابدنا كمان يعني نعرفها للمستمع الكريم. الزمزمي بالنسبه لكم يعني ايش كان وضعكم مع اول الوكيل؟ يا ريت تقول لي كيف كان
0: الترابط اللي بينهم. نعم. الترابط. المطوف هو الاساس.
1: نعم.
0: تمام. المطوف لازم يكون له وكيل في جده يستقبل له حجاجه وينهي اجراءاتهم ويرسلهم لمكه بالحافلات. لما يوصلوا الحجاج يستقبلهم المطوف ويسكنهم ويراعيهم ويشوف ظروفهم وامورهم وينزل الحرم. في زمزمي مسؤول في الحرم، كانوا يعني حتى في ابواب معينه كل باب في زمازمه معينين. فالزمزمي ده يستقبل الحجاج في الحرم ويشربهم زمزم من الدوارق وهذه الاجراءات، وفي نفس الوقت يرسل لهم زمزم على البيت على السكن حقهم. هذه العلاقه اللي تربط المطوف بالوكيل والزمزمي.

0: أستاذ محمد، وأنتم مع الوالد في مرحلة الطفولة صقلتم في هذا المجال، يعني مجال الخدمة الحجاج. أستاذ أنا بدي أوقف هنا، يعني بدي نتكلم إنه بهذه المراحل الأولى له في مرحلة الطفولة عندما يأتوا الحجاج إلى أرض المملكة هنا المملكة العربية السعودية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، يستفيدوا من الثقافات، يستفيدوا من اللغات.
1: هو اللي استفدنا أولا دعوة سيدنا إبراهيم، فهذه هي الأساس في الإطار العام لخدمة الحجاج. طبعا أنا بدأت يمكن بقول لك عمري 10-11 سنة مع الوالد، في الأول على خفيف، بعدين بدأت أنزل أطوف الحجاج ونستقبل الحجاج، نطلعهم غرفهم، كان السكن في نفس البيت أو نستأجر بيوت الجيران. تمام، نفرش البيت قبل ما يجوا الحجاج بالطراريح أيامها كانت، وما أعرف إيش. كانت الوالدة رحمة الله عليها هي اللي تطبخ وجبة القدوم حق الحجاج، وكل جنسية نخدمها، إحنا كنا نخدم أكثر شيء المغاربة. كانت تطبخ لهم الحريرة والأكلات حقتهم عشان يستقبلهم أول وجبة، لأنه يجي الحاج تعبان وجيعان فيستقبل بوجبة دسمة جيدة طبخ بيت. ونبدأ نأخذهم على الطواف والسعي ويرجعوا، وطبعا إحنا مرابطين في البيت 24 ساعة، حاج ضاع، حاج رجع، حاج مريض، حاج إلا هو، كل الخدمات تتعلق بخدمة الحاج. ومن هنا تتكون العلاقة الوطيدة بين الحاج والمطوف وأبناء المطوف. كان يعني أنا أتذكر من المواقف الحلوة والجميلة إنه أحيانا يجي حاج يفقد فلوسه في الحرم، فقد الحزام حقه اللي فيه فلوسه، ويجي يبكي وتعبان وحالته، فيجي الوالد يقول له ليه زعلان أنت؟ إلا فقدت كله مع السلامة عليه، إيش تحتاج؟ هذه فلوس.
0: الله.
1: تمام؟ ويعيش الحاج وخلص وكل شيء. طبعا الوالد لما يروح هناك ما يطلب، لكن اللي دفعه هنا لو ريال حياخدوا 10 من يعني كرم الحجاج.
0: تمام؟
1: ويستقبلوا ويرحبوا، ما يسكن في فندق، ما يأكل ويشرب على حسابه، كله على حساب الحجاج اللي يعرفهم واللي حيجوا مستقبلا عنده. فكانت العلاقة رابط قوي جدا جدا جدا. وصداقات، يعني نحن عندنا إلى الآن صداقات من حجاج من 40-45 سنة ممتدة، حتى عائلية
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: إلى الآن لما يجوا عمرة ولا يجوا حج يسكنوا عندنا. أنا بدي أسألك سؤال أستاذ وليد.
0: فضل.
1: الآن لو مسؤول في الدولة قل لك يا أستاذ وليد عندي ضيف جاي استقبله وقوم بالواجب معه، طبعا أنت حتروح تنفض البيت وترتب أمورك والدبايح والدنيا وما أعرف، يستقبل الضيف هذا، فما بالك بضيف الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: هذا الضيف جاي لله سبحانه وتعالى، جاي يؤدي ركن من أركان الإسلام الركن الخامس. فإذا لم نكن نحن الصدر اللي يستقبل هذا الحاج باحترام وتقدير وحب وإخلاص وتفاني في خدمته، فلا نحن ما نستحق هذا المكانة.

0: نعم. بس كنتم تقوموا بأعمال يعني تساعدوا فيها الوالد بالنسبة للطوافة، بالنسبة لل، ما هي الأعمال اللي كنتم تقوموا
1: بها؟ كل الأعمال اللي تتخيل الخدمة الحاج، ما كان في يعني عمل جماعي. يعني مثلا أعطيك مثال، نطلع ناخذ قطعة أرض في عرفة،
0: نعم،
1: ونطلع الخيام وننصب الخيام ونفرش الخيام ونروح على مينا كذلك نفس الشيء، ناخذ قطعة أرض قبل ما يبدأ التوزيع، هذا كلام،
0: نعم،
1: تمام، تاخذ المكان وتنصب الخيام حقتك وتقعد، وبعدين لما يجي وقت التصعيد تروح الشركات حقت النقل وتجيب الحافلات. وكان السرة يعني احيانا السرة ياخذ معك يوم عشان تدخل الحافلات لمنطقة الشامية او منطقة باب العمرة. وكان حال يعني غريب، لكن الحمد لله الان الدولة عزها الله حقيقة اللي بيصير لا يمكن ان نصفه. كنا الان تحولت الامور، بدت البداية بعد العمل الفردي انه صدر مرسوم ملكي وتحول عمل 405، تحولت الطوافة الى مؤسسات جماعية وتخصصت بالجنسيات. يعني مثلا كانت في 6 مؤسسات، مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية اللي هم عندهم حجاج جامعة الدول العربية 22 دولة،
0: نعم،
1: تخدمهم هذه المؤسسة في جنوب شرق آسيا، أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والأشياء دي، جنوب آسيا الهند وباكستان وأفغانستان، شمال أفريقيا المغرب من ليبيا إلى موريتانيا، تبعنا هذول تبع الدول العربية، في مؤسسة إيران خاصة، وفي مؤسسة أفريقيا غير الناطقين بالعربية،
0: نعم،
1: اللي هم السنغال ومالي وكده. بدأ العمل الجماعي والدولة بتنظر بمنظار شامل للأمر ده من 1405 إلى قبل 5 سنوات 6 سنوات لما صدر الأمر الملكي الكريم بتحويل المهنة إلى شركات مختصة. وحقيقة صدر الأمر وتحولت الأمور إلى حوكمة ورسملة وأنظمة وقوانين تحكم وتطوير. نحن الآن بنشتغل بالتقنية،
0: كله
1: بالتقنية الآن، وحقيقة تقنية على أعلى مستوى حتى في أدق الأمور للحاج. الآن الحاج بيحمل بطاقة اسمها بطاقة نسك، هذه من يوم ما يوصل إليني غادر كل معلوماته فيها، دخول السكن، دخول المخيمات، دخول الباصات، كله بهذه البطاقة. لا قدر الله حصل له أي شيء، سهل جدا التعرف عليه، وسهل جدا معرفة سكنه، وسهل جدا معرفة مخيمه، وسهل جدا بكل الأمور. مجرد قارئ يقرأ الباركود اللي على البطاقة، كل معلومات الحاج تنزل، متى وصل، فين سكن، متى يغادر، كله في البطاقة موجودة. هذه حتى الحالة الصحية
0: برضو موجودة فيها،
1: موجودة فيها، فبطاقة يعني جبارة
0: والدولة مخصصة هذه بس للحاج، فترة الحج،
1: فترة الحج، تمام. والدولة يعني حقيقة بذلت الغالي والنفيس في سبيل إخراج هذه البطاقة بهذه القوة. والآن وزارة الحج والعمرة أنشأت إدارة خاصة لتطبيق هذا النظام ومتابعته والإشراف عليه بدقة وبحذافير، يعني ما في أي تجاوز وما في أي تفاوت. لازم الحاج يستلم بطاقته وتكون فيها كل معلوماته
0: كاملة.
1: أيوة، أضف إلى ذلك نحن الآن بنعيش في طفرة حقيقة في الخدمات. كان زمان الحاج الخيمة مقربعة مقطعة حنبل في الأرض، أنا أتذكر اسمه حنبل كان،
0: أيوه، حنبل حنابلي،
1: أيوه، وطراحة كذا ما أعرف إيش. لا، ما في ذا الكلام. لا، أنت بتتكلم في مخيمات مفروش على أعلى مستويات، خدمات، أكل، بوفيهات، أشياء. حقيقة وزارة الحج والعمرة، معالي الوزير ومعالي النائب أدوا دور كبير جداً.

0: نعود أيضا إلى المرحلة السابقة. إحنا يعني عشان هو من ذاكرة الحج فلا بد أن نختم. كنا زمان يعني نفتكر لما كان الحاج يرجع إلى بلدانهم كانوا يحملوا بهدايا, والآن يعني الحمد لله كل شيء تمام, بس أول كان كيف يتحصلوا على هذه الأمور؟
1: أنا أتذكر عن نفسي
0: طبعاً.
1: في سن مبكر جدا كنت أروح أشتري صور حجمها كده 40x60 للحرم والكعبة وحجر الأسود وجبل الرحمة وجبل المدريش, وأوقف عند باب الحرم لبيعها. فيجي الحاجة وأتذكرها كانت الصورة بنص ريال أو بريال ذيك الأيام, وكانوا حول الحرم المحلات السجاجيد والصبع والساعات والملابس اللي يحتاجوها الحجاج في المسعى في باب العمرة في سويقة في جياد, حول الحرم كله كان حول الحرم. الآن انتشرت الأسواق والمولات وتغيرت الأوضاع 100%, فكان الحجاج يشتروا ويجمعوا, وأحيانا ما عنده شنطة نأمن له شنطة, كلك بالعلاقات الشخصية. ترى المعلومات أستاذ وليد

0: كان العمل يرتبط ارتباط قوي جدا بالعلاقة الشخصية.
1: سبحان الله. بالروحانية.
0: بالروحانية وحب.
1: يا ريت تدينا موقف كذا جميل كان لكم أنتم في مرحلة الطفولة وأنتم تزورون الحجاج.
0: والله شوف، أولاً نحن بالحج خاصة أبناء مكة اكتسبنا كثير من الثقافات والعادات والتقاليد. يعني الآن في عندنا جنسيات كذا معينة متقاربة في الشكل وفي اللون. لكن نحن نقدر نميزها إنه ده الجنسية الفلانية وده الجنسية الفلانية وده الجنسية الفلانية. ليش؟ من واقع الخبرة. في نفس الوقت اكتسبنا يعني ما نقول لغات لكن نقدر نتجاوب. يعني أنا عن نفسي بالتركي أقدر أتجاوب، بالأندونوسي أقدر أتجاوب، بالباكستاني أقدر أتجاوب. يعني كثير من الأشياء هذه اكتسبناها من خدمة الحج. في نفس الوقت المواقف الحلوة، أنا ما أقول المضحكة، لا هي حلوة. كنت أنا صغير يمكن عمري 11-12 سنة، وصلونا حجاج باكستانيين مجموعة يمكن حوالي 50-55 شخص. فأبوي قال لي أنزل يا ولدي طوفهم. نحن في باب العمرة، جبل الهندي باب العمرة، فنازل بهم من باب العمرة، كان بين الحرم والشارع. فأنا عشان وقفتهم بدي نعبر الشارع وأشوف السيارات، لأنه هذه مسؤوليتي أنا، أوديهم وأرجعهم، اللي يضيع أنا أروح أدور عليه.
1: كم عددهم كانوا؟
0: 55 شخص، ما أنساهم.
1: 11 سنة ما شاء الله تبارك الله.
0: ففي ذاك الأثناء مر واحد أعرفه فسوالي سلام، قلت له عليكم السلام، كل الحجاج قالوا عليكم السلام.
1: جميل.
0: ومرة كمان أستاذ وليد حجاج سودانيين،
1: نعم،
0: زحمة الطواف يوم 5-6 في الحجة، زحمة وأنا صغير قصير والحجاج كلهم ما شاء الله طوال. فواحد حجي سوداني شالني حطني على كتفه وأنا أطوفه. اكتسبنا الأشياء أو تعلمنا الأشياء اللي نقدر نجاوب الحاج فيها البسيطة.
1: نعم.
0: في أمور الدين، في أحكام الدين، في أحكام الحج، في الإحرام، في ما أعرف إيش. فالحمد لله هذه كلها اكتسبناها من واقع خدمة الحجاج، لأنه هذا شرف الله كرمنا به.
1: نعم أستاذ محمد، والله يعني الحديث معك جميل وبجمال أخلاقك ووجودك معنا هنا في الاستديو، صراحة سعداء والله باللقاء بك عبر إذاعة جدة من برنامج من ذاكرة الحج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: حج أخضر.
4: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
2: حج أخضر.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
2: مستمعين الأعزاء، لموسم الحج عظمة وجلال كبير، جعل نجوم الغناء يبدعون في تقديم أغاني تعبر عن فرحة الحج ومشاعر الحجاج المليئة بالسعادة والبهجة. ولعل من أجمل الأغاني الدينية التي تعيش في وجدان الناس أغنية يا رايحين للنبي الغالي للفنانة المميزة ليلى مراد. نأخذكم اليوم في رحلة شوق على كلمات هذه الأغنية وجماليات لحنها وعذوبة صوتها.

رائعة فنية تعيش في وجدان الجمهور وتصبح جزءا من وعيه وذكرياته. وهكذا الحال مع الأغنية الرائعة لقيثارة الغناء العربي ليلى مراد، والتي يتكرر ذكراها كل عام خلال موسم الحج. ففي هذه الأغنية الشهيرة توجه ليلى مراد رسالة إلى الحجاج، مضمونها التهنئة بذهابهم إلى بيت الله الحرام، وتتمنى وجودها معهم، وذلك من خلال أغنية يا ريحين للنبي الغالي. تلك الأغنية التي تذاع من عام إلى آخر عبر جميع القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، لتصبح هي الشعار الرسمي للعيد. ولا يرجع نجاح هذه الأغنية لكونها بصوت ليلى مراد فقط، إنما أيضا بسبب تأثر مطربتها وحبها.

عام 1953، وهو العام الذي كانت تقوم فيه بتصوير فيلم ليلى بنت الأكابر. فعندما بدأت في تصوير الفيلم ومع قرب حلول موسم الحج، أرادت وقف التصوير حتى تتمكن من السفر لأداء مناسك الحج، ولكن إدارة الاستوديو رأت أن ذلك قد يتسبب في خسائر مادية فرفضت طلبها، ودفعها ذلك إلى الطلب من الكاتب أبو السعود تأليف أغنية تعبر كلماتها عن مدى شوقها لزيارة بيت الله وتضمينها ضمن أحداث الفيلم، ورحب القائمون على الفيلم بطلبها. وأسندت الحين الأغنية للموسيقار كمال الطويل، وكانت نتيجة لقاء هذا الثلاث العظيم أغنية كلماتها أقوى تعبيراً عن مشاعر الشوق والتطلع لزيارة بيت الله الحرام وآداء شعائر الحج.

وتعد هذه الأغنية واحدة من أشهر الأغنيات التي ارتبطت بموسم الحج، ولا تمر تلك المناسبة إلا وتقوم الإذاعات والقنوات التلفزيونية بعرضها، حيث تعتبر أغنية يا رايحين للنبي الغالي من أشهر أغاني الفنانة ليلى مراد، كما أنها تعتبر واحدة من أعذب الأغاني الدينية كما يصنفها البعض، لأنها تجسد مشاعر مناسك الحج. وذكر بعض المؤرخين أن أغاني الحج كانت موضة في سينما تلك الأيام وأفلامها، وحققت نجاحا لافتا، وكانت نور الهدى أول من فعلتها في فيلمها أفراح في عام 1950، فغنت من كلمات حسن توفيق ولحن عبد العزيز محمود أغنية مبروك يا حاج عقبالنا. وفي العام التالي 1951 غنى محمد الكحلاوي في فيلمه الصبر جميل أغنية عن الحج من ألحانه وكلمات كمال محمد، وتفاعل الجمهور وقتها مع تلك الأغاني ورددها في موسم الحج، مما حفز ليلى مراد لأن تدخل على الخط وتقدم في فيلمها الجديد أغنية تنافس بها الكحلاوي ونور الهدى، فكانت أغنيتها التي صارت الأشهر والأجمل عن الحج منذ أن غنتها عام 1953. ونجحت الأغنية ورددها الناس مع ليلى مراد بصوتها الملائكي وصدقها في الأداء، خاصة بعد أن اعتزلت الفن والحياة العامة. إلى هنا مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام رحلتنا من ألحان ومشاعر. استمعنا بكل حب على كلمات أغنية يا رايحين للنبي الغالي وعذوبة لحنها وجماليات معناها. نلتقيكم في حلقة جديدة ولحن جديد من ألحان ومشاعر.

للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة

0: انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصاً في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالباً عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة أو العطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، والذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الدكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى، والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز زيد والمستمعين الكرام.
0: بداية دكتور، أنا أود التعرف على كرسي الملك سلمان وما أبرز أهدافه ورسالته العلمية.
1: كرسي الملك سلمان حفظك الله هو أحد الكراسي البحثية التي تعنى بتوثيق التاريخ والحضارة، غير أن هذا الكرسي يمتاز بأنه يعني يشرف بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويعبر أيضا عن اهتماماته التاريخية المعروفة والمشهورة. أيضا تم إنشاء هذا الكرسي الحقيقة بموافقة خادم الحرمين الشريفين حينها عندما كان أميرا لمنطقة الرياض، والحقيقة يعني هذا الكرسي يعني اهتمامه يقتصر على خدمة تاريخ مكة المكرمة وحضارتها عبر العصور، العصور القديمة والعصور الإسلامية والعهد السعودي الزاهر الذي حققت المملكة العربية السعودية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين عامة نقلة حضارية وتطور غير معهود عبر العصور التاريخية.
0: للكرسي عدد من الإصدارات البحثية، ما أبرز هذه الإصدارات دكتور؟
1: الحقيقة الكرسي غني بتاريخ وآثار وتراث وحضارة مكة المكرمة من جميع الجوانب السياسية والإدارية والحضارية، وذلك أيضا عبر العصور المتعاقبة. يعني نحن تقريبا نشرنا نشرنا على الصحيح 25 كتابا ونحو 60 بحثا، وهناك عدد من الأبحاث في طريقها إلى النشر، ويستمر الحقيقة الكرسي في عطائه إلى جانب فعالية الثقافية والعلمية كالمؤتمرات أو الندوات أو الجلسات الحوارية والمشاركة في المناسبات الوطنية بالطرح التاريخي المعبر عن ما تقدمه هذه الدولة المباركة للحرمين الشريفين وللوطن عامة.
0: كيف تسهم هذه الدراسات في إثراء المعرفة حول المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؟
1: ارتبطت الحقيقة الدراسات البحثية في كرسي الملك سلمان بالعناية بتوثيق تاريخ عمارة المسجد الحرام وعمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولا شك أن ما قدم ويقدم من منظومة الحج في العهد السعودي الزاهر ليس هناك مجالا لمقارنته بما تم في العصور التاريخية السابقة. لقد تمت نقلة حضارية في العهد السعودي نلحظها الحقيقة في العناية بالكعبة المشرفة صيانة وحفظا وترميما وكسوة، وأيضا في عمارة المسجد الحرام من خلال 3 توسيعات تاريخية كبرى، التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية والتوسعة السعودية الثالثة التي نشهد إن شاء الله خواتيم إتمامها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. إلى جانب الحقيقة يعني العناية بالبنية التحتية والمرافق الخدمية، وفوق ذلك وقبله وبعده هو حفظ الأمن الراسخ المستتب في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة وعلى أرض الوطن السعودي عامة، يجدها المواطن ويجدها الزائر للحرمين الشريفين من الحجاج والزوار والمعتمرين منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة العربية السعودية في منافذها سواء البرية أو البحرية أو الجوية وصولا إلى الحرمين الشريفين. الكتب التاريخية التي قدمها الكرسي كانت متنوعة، منها الإداري ومنها العمراني ومنها الآثاري ومنها التراثي، ولدينا كتب تحدثت عن آثار مكة المكرمة وتحدثت عن آثار تراث مكة المكرمة وأيضا عمارتها. والحقيقة أن العناية بالمواقع التاريخية والعناية بمواضع النسك ومن حيث التوثيق التاريخي ومن حيث الحقيقة عناية من الجهات المعنية الآن في الحرمين الشريفين كالهيئة الملكية في مكة المكرمة والمشاعر المدينة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والهيئة الملكية في المدينة المنورة تسعى الآن للحقيقة إبراز القيمة الروحية والدينية والمعرفية لهذه المواقع المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمناسك وبالتاريخ، التاريخ المكي والتاريخ المدني، وهذا الحقيقة وأيضا تنميتها وتأهيلها وجعلها مقصدا معرفيا وسياحيا لقاصد الحرمين الشريفين. لا شك أن هذا يثري المعرفة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يثري المعرفة بالمناسك، يثري المعرفة بأحكام المناسك، يثري المعرفة بمسار الحاج والمعتمر من

0: المنافذ وحتى العودة إلى البلدان، وليزداد الذين آمنوا إيمانا.
1: طيب بالحديث عن هذه النقطة تحديدا، تحدث هنا عن تاريخ مكة، كيف تناولت أبحاث الكرسي تاريخ مكة عبر العصور؟
0: التاريخ هو توثيق لحركة الإنسان وفاعليته على وجه الأرض. فحينما نرصد تاريخ مكة المكرمة، فنحن نرصد تاريخ مكة المكرمة منذ نشأتها على الأرض، وكما قيل بأن أول ما خلق الله من الأرض مكة المكرمة، إلى جانب الارتباط بنشأة البيت الحرام في مكة المكرمة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كما نؤكد على ما نص عليه القرآن الكريم بالأذان بالحج، وأن مكة المكرمة وبيت الله الحرام أصبح مقصدا ومحجا ومعتمرا ومتعبدا وقبلة للمسلمين. ثم نتكلم الحقيقة عن الحياة البشرية في هذه المدينة المقدسة عبر العصور، من عهد إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، مرورا بجرهم، مرورا بخزاعة، مرورا بقريش، ثم نشأت الدولة الإسلامية والدول الإسلامية المتعاقبة في مكة المكرمة، ثم إغلال هذه المدينتين المقدستين بظل الدولة السعودية المباركة التي اتخذت العقيدة الإسلامية عقيدة لها والتشريع الإسلامي شريعة لهذا الوطن، وجعلت الحقيقة الأماكن المقدسة من أولى أولوياتها وأهم اهتماماتها. ولذلك تجد أن الحرمين الشريفين في رعاية القيادة السعودية رعاية تامة واهتماما عظيما وسخاء في الإنفاق، حتى أصبحت الحقيقة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتين ذكيتين تقدم الخدمات العصرية والتجربة النوعية لحجاج بيت الله الحرام والزائرين قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك للمعتمرين وللمتعبدين في هاتين المدينتين المقدستين. نحن في كرسي الملك سلمان نبذل جهودنا في رصد هذا الحراك التاريخي وهذا التطور وهذه الخدمات المتنامية، وبفضل الله الآن لدينا الحقيقة جهود في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حتى أصبحت الحقيقة خدمات تقوم على الذكاء الاصطناعي وعلى الرقمنة وعلى التكنولوجيا، ويسرت ومن خلال المنصات والتطبيقات والأساور الذكية والروبوتات، وأصبحت الحقيقة الخدمات تيسر على الحاج وعلى المعتمر وعلى الزائر أداء المناسك وأن يؤدي نسكه في أمن وسلام وطمأنينة ويسر. وكما وجدنا وكما تلاحظون أنتم والمستمعين الكرام بأن المملكة العربية السعودية بدأت تقدم خدماتها للحجاج من أوطانهم، فتقدم يعني الطريق إلى مكة، مشروع الطريق إلى مكة ومشروع منصة نسك الحقيقة يعني تعتبر قاسمان مشتركان في تقديم تجربة نوعية في خدمة ضيف الرحمن إلى أرض الحرمين الشريفين وفي ظل دولة مباركة هي المملكة العربية السعودية.
1: بالحديث عن ضيوف الرحمن، كيف يمكن لهذه الأبحاث دكتور أن تدعم تجربة ضيوف الرحمن معرفيا وثقافيا؟
0: الكرسي يتحدث عن مواضع النسك ومواضع التعبد، الكعبة المشرفة بعناصرها، الحجر الأسود، كسوة الكعبة المشرفة، معناصر الكعبة المشرفة في عمومها، مقام إبراهيم، الصفا، المروة، يتحدث عن منى وعن عرفات وعن مزدلفة. لدينا كتابا عن المشاعر المقدسة وتاريخها عبر العصور. الكرسي يطرح مساحة للباحثين في العمل على مشاريع العلمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه البحوث وهذه الدراسات لا شك أنها حينما يستفاد منها من خلال بعض الجهات الرسمية في تأهيل المواقع التاريخية أو يعني إبراز البعد الديني والروحي والتاريخي الدال على عمق هذه المشاعر وهذه المدن المقدسة وقيمتها الدينية وقيمتها الروحية، وأيضا العناية العظيمة من الدولة بهذه بالحرمين الشريفين، تجعل الحقيقة الإنسان القاصد لهذين الحرمين الشريفين يستشعر الروح الإيمانية ويستشعر الروح التاريخية ويزداد معرفة إلى معرفته بعقيدته وبدينه وبحجه وعمرته وبأحكامها وبمواضع النسك فيها وما يؤدي، فهي تقدم صورة لرحلة الحاج والمعلومات المرتبطة بمواضع الحج ومواضع العمرة وأيضا المواقع التاريخية التي ممكن يزورها فيعيش حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعيش حياة الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش عبق التاريخ ويعيش عطر روحانية الديار المقدسة في تجربة دينية روحانية يعود منها أكثر إيمانا وأعمق حبا لهذا الوطن وشكرا لقيادته على ما تقدمه للإسلام وللمسلمين وللمسلمين والديار المقدسة.
1: دكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف، شكرا لك، كنت ضيفا معنا في برنامج مبدعون في الحج.
0: أشكرك أخي على الاستضافة ودانا حفظ هذا الوطن من الله سبحانه وتعالى وليحفظ الله حجاج بيت الله الحرام، ونحن قد بدأنا نستقبل في هذه الديار وفود الحجاج لعام 1447.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: حج أخضر.
1: ضمن جهود التخفيف من الإجهاد الحراري، جرى تطوير منظومة الرذاذ في المشاعر المقدسة عبر أكثر من 6000 عمود رذاذ حديث تعمل على تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة في مواقع تجمع الحجاج.
0: حج أخضر.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
2: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

في الحج مو كل القلق يكون من التعب، في قلق أعمق، قلق السؤال: هل عملي صحيح؟ هل نسكي مكتمل؟ هل أخطأت بدون ما أنتبه؟ وهنا يبدأ نوع آخر من الاحتياج، احتياج ما يرى لكن يثقل القلب. حلقتنا اليوم سؤال يطمن قلبك وفتوى تيسر الطريق.

0: تأملوا معي. في ساحة من ساحات الحرم بعد صلاة العشاء، الحركة أخف لكن الوجوه ما زالت تحمل انشغالها. وقف حاج يتردد، يمسك كتيب صغير، يقلب صفحاته ثم يوقف، واضح إنه يبحث عن إجابة لكن ما لقى له جواب. قرب من أحد مراكز الإرشاد، جلس أمام عالم، سأله سؤال بسيط: لو أخطأت في السعي إيش أسوي؟ السؤال قصير لكن اللي وراه رحلة قلق كاملة. العالم ما جاب مباشرة، ابتسم أول، وهذا في علم الإرشاد تعتبر بداية تفريغ التوتر، ثم قال له: طمن، الأمر أيسر مما تتصور. وبدأ يشرح له بهدوء وبلغة يفهمها، ما استخدم تعقيد ولا مصطلحات ثقيلة، بس وضح وقرب وسهل. اللي صار هنا مو مجرد فتوى، هذا إعادة بناء للطمأنينة. في الدراسات النفسية يقال يعني إن الإنسان حين يواجه غموض في الأمور المصيرية ارتفع لديه مستوى القلق حتى لو كان كل شيء حوله مستقر. وفي الحج النسك مسألة مصيرية لأنها عبادة العمر، عشان كذا هنا دور الجهات الدينية، مو بس إجابة على الأسئلة بل إدارة هذا القلق وتحويله إلى سكينة. نشوف العلماء والمفتين ومرشدي الحملات ينتشروا في الحرم، في المشاعر ومراكز الاتصالات، يردوا على آلاف الأسئلة يوميا، أسئلة قد تتكرر لكن لكل سائل هي مختلفة، لأنها تمس قلبه، تمس نسكه، تمس عبادته. خلونا نروح لمشهد ثاني. حاج كبير في السن وقف عند أحدهم وقال: أنا نسيت، هل رميت اليوم أو أمس؟ السؤال بسيط لكن وراه خوف كبير. العالم ما صحح له مباشرة، سأله بهدوء ورجع معاه الأحداث لين وصل الإجابة بنفسه، ثم قال له: حجك صحيح ولا تشيلها. في علم الإرشاد الشرعي هذا يعرف بالتيسير المبني على الفهم، يعني مو بس تعطي الحكم بل توصله بطريقة تزيل القلق وتبني الثقة، خصوصا إحنا في الحج بلغات مختلفة ومرجعياتهم مختلفة. في برنامج تأملات ننتبه إنه الطمأنينة مو بس شعور جسدي، في طمأنينة شرعية، طمأنينة تجي لما الإنسان يعرف إنه هو على الطريق الصحيح، هو جاي دافع شقى عمره عشان يؤدي عبادة الحج، ركن من أركان الإسلام، فحابب يطمن إنه هو على الطريق الصحيح. في الحج ممكن تنسى زحام أو تعب لكن ما تنسى لحظة كنت فيها محتار ولقيت إجابة، بس ما أعطتك معلومة، بس أعطتك راحة. في الختام لو تأملنا هذا الدور رح نلقى إنه ما تقدم المملكة العربية السعودية في الجانب الديني خلال الحج يتجاوز فكرة الإرشاد إلى بناء منظومة متكاملة من علماء ومفتين ومرشدين ومراكز توجيه وقنوات متعددة تعمل جميعا لهدف واحد، إنه يؤدي الحاج نسكه بعلم وبطمأنينة وبلا حرج. فشكرا لوطن جعل التيسير منهجا، وشكرا لكل عالم وكل مفتي وكل مرشد اختار إنه يكون صوت طمأنينة في لحظة سؤال. في تأملات نكتشف إنه بعض الإجابات ما تغير الفعل فقط، تغير ما نشعر به بعده. لكن إذا كانت الكلمة تطمئن القلب، فكيف تتحرك الأرض نفسها لتسهل الطريق؟ كيف تختصر المسافات وتدار الملايين من الأعداد بدقة مذهلة؟ في الحلقة القادمة نقترب من مشهد آخر بعنوان طريق يتسهل لك وحين تتكلم الأرض حب. وألتقيكم، أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان، في حلقة جديدة من برنامج تأملات.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد الطواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة فعلته السيدة هاجر عندما سعت بينهما 7 مرات لطلب الماء لابنها، كما في حديث البخاري قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والسعي كما تقدم ركن من أركان الحج والعمرة، 7 أشواط لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.
1: مناسك الحج على جدة FM.
2: أخي الحاج، صفة السعي: لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى يكمل 7 أشواط ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته، ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل. وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي كذلك. ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا والمروة في الأشواط المفروضة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، ولا يشترط الرقي عليهما، بل يكفي أن يلصق عقبيه بهما أو ما في حكم ذلك من كرسي أو محمل. واليوم يكفي المرور فوق أوائل الصفا وأوائل المروة، لأن الأرض أصبحت مستوية، وهذا فرض عند الجميع. ومن شروط السعي أن يكون السعي بعد الطواف صحيح ولو نفلا. ومن حج مفردا إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعده سعي الحج، فإذا جاء يوم النحر وأراد طواف الإفاضة لم يكن عليه سعي، لأنه قدمه بعد طواف القدوم. وفي رواية عن أحمد: لو سعى قبل الطواف ناسيا أجزأه. هذا بالنسبة للحاج المفرد الآفاقي، فإنه يشرع له طواف القدوم. أما المكي المفرد ومثله المتمتع الآفاقي فليس لهما طواف قدوم، لأنهما يحرمان بالحج من مكة، فلا يقدمان السعي عند الجمهور إلا عند المالكية، فيمكن لهما أن يطوفا نفلا ويسعيا بعده ويلزمهما دم. أما عند الحنفية فيمكن لهما أن يفعل ذلك ولا شيء عليهما. ومن شروط السعي الترتيب بين الصفا والمروة، بأن يبدأ بالصفا فالمروة حتى يختم سعيه بالمروة اتفاقا بينهم. فلو بدأ بالمروة لغى هذا الشوط واحتسب الأشواط ابتداء من الصفا، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وقوله صلى الله

0: الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. والنية في السعي شرط لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. والقارن كالمفرد يسعى سعيا واحدا ويطوف طوافين، وأما المتمتع فيطوف ويسعى للعمرة ثم يحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد إحرامه للحج. ومن طاف طواف الإفاضة ولم يكن قدم سعي الحج فإنه لا يحل له النساء حتى يأتي بالسعي، حتى لو رجع إلى بلده، لأن السعي ركن، ولا شيء عليه بتأخير السعي مهما طال الأمد، ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد.
1: مناسك الحج على جدة اف ام.
0: من أحكام السعي أن يمشي بنفسه، هي سنة في السعي، فلو سعى راكبا لغير عذر صح سعيه ولا يلزمه شيء. أيضا من أحكام السعي إكمال الأشواط في السعي، ولا يتحقق السعي إلا بذلك، فكل هذه الأشواط السبعة ركن، لا يجوز أن تنقص ولو خطوة. ومن أحكام السعي الموالاة بين الطواف والسعي، فإن هذا سنة، فلو فصل بينهما بفاصل طويل بغير عذر فقد أساء، ويسن له إعادة الطواف ولو لم يعد لا شيء عليه اتفاقا. ومن أحكام السعي أنه ينوي، فلو مشى بين الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة هاربا أو باعا أو متنزها، ولم ينوي أنه سعي، لم يجز سعيه. ويستحب أن يسعى على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاس، ولو خالف صح سعيه. فلو حاضت المرأة بعد الطواف صح سعيها وهي حائض، ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها لما حاضت: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصعود الرجل على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يستقبل الكعبة سنة وليس بواجب، والدعاء عند صعود الصفا والمروة سنة وليس بواجب. والسعي الشديد للرجال بين الميلين الأخضرين، وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن، هو سنة في الأشواط السبعة، ويكون فوق الرمل ودون العدو، والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك. والموالاة بين أشواط السعي سنة، بحيث لا يفصل بين الأشواط فاصلا طويلا، ولا كراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة كما في الطواف، بل هو هنا أولى. ويباح في السعي ما يباح في الطواف، بل هو أولى، ومن ذلك الكلام المباح الذي لا يشغله، والأكل والشرب والخروج منه لأداء مكتوبة أو صلاة جنازة كما تقدم. ويكره البيع والشراء والحديث إذا كان شيء منها على وجه يشغله عن الحضور ويدفعه عن الذكر والدعاء أو يمنعه عن الموالاة. ويكره تأخير السعي عن وقته المختار تأخيرا كثيرا من غير عذر بإبعاده كثيرا من الطواف. ولم يثبت في الحديث تخصيص كل شوط بأدعية أو أذكار، ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والأدعية في السعي كله، فإن ذلك مقصود عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
3: ضمن مشاريع البنية التحتية المستدامة، تم تنفيذ أرضيات مطاطية صديقة للبيئة على مسارات المشاة في مزدلفة لتسهيل حركة الحجاج وتقليل الإجهاد أثناء التنقل بين المشاعر، وكذلك التوسع في مشاريع الاستراحات والمرافق الخدمية المظللة، بما يسهم في راحة الحجاج وتقليل أثار الحرارة المرتفعة أثناء أداء المناسك.
1: حج أخضر.

0: من مؤشرات الرؤيا. يوثق التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 ارتفاع معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة ليصل إلى 35% بنهاية العام، وهو ما يعكس نجاح الأطر التنظيمية والتشريعية في دمج الكوادر النسائية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
1: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة اف ام.
2: نرحب بكم مستمعين في سلسلة حلقات البرنامج الوثائقي أول بيت، والذي يعنى بسرد تفاصيل من تاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومحيطها.

يعود تاريخ كسوة الكعبة لما ذكر عن عدنان بن إد، وهو واحد ممن كسوها. وقيل أن تبع الحميري ملك اليمن هو أول من كساها في الجاهلية بعد أن زار مكة، وهو أول من صنع للكعبة بابا ومفتاحا. وبعد تبع الحميري كساها الكثيرون في الجاهلية، حتى آلت الأمور إلى قصي بن كلاب الجد الرابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي قام بتنظيمها بعد أن جمع قبائل قومه تحت لواء واحد، وعرض على القبائل أن يتعاونوا فيما بينهم.

وجاء أبو ربيعة عبد الله بن عمرو المخزومي، وكان تاجرا ثريا، فأشار على قريش أن اكسوا الكعبة سنة وأنا أكسوها سنة، فوافقت قريش. وظل كساء الكعبة بالتناوب بين قريش والمخزومي حتى مات، فتوارثت قريش العمل المبجل حتى فتح مكة. ويعد كساء الكعبة الشريفة من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام. والكسوة الشريفة للكعبة المشرفة كساء من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن بخيوط من ماء الذهب، ارتبط به تاريخ المسلمين، وبرع في صناعته أمهر العاملين في هذا المجال، وتسابقوا لنيل شرف تنفيذه. وتأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها شعيرة إسلامية

واتباع لما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده. وفي العام التاسع الهجري بعد فتح مكة، كسى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية، وكانت نفقاتها من بيت مال المسلمين. وفي عهد الخلفاء الراشدين كساها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بالقباط والبرود اليمانية، ثم كساها عثمان بن عفان رضي الله عنه بكسوتين فوق بعضهما، فكان هذا العمل الأول من نوعه في الإسلام.

0: بدأت المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه صناعة كسوة الكعبة عبر دار خاصة بمحلة أجياد أمام دار وزارة المالية العمومية بمكة المكرمة في عام 1346 للهجرة، وتعد أول حلة سعودية تصنع في البلاد. وتواصل الاهتمام من أبناء المؤسس في العناية بصناعة الكسوة وتطويرها، حيث انتقل مصنع كسوة الكعبة عام 1397 للهجرة إلى مبناه الجديد بأم الجود، وجهز بأحدث المكائن المتطورة في الصناعة، وظلت حتى الآن تصنع في أبهى صورها.
1: تصنع كسوة الكعبة المشرفة من الحرير الطبيعي، حيث تستهلك الكسوة الواحدة 670 كيلو جراما من الحرير، وتبطن الكسوة من الداخل بقماش من القطن الأبيض السميك، وعلى ظاهر الكسوة نقوش منسوجة بخيوط النسيج الأسود على طريقة الجاكار، عليها عبارات لا إله إلا الله محمد رسول الله وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم ويا حنان يا منان. ويحيط بالكعبة المشرفة حزام يتكون من 16 قطعة، طوله 47 مترا وعرضه 95 سنتيمترا، ويثبت على الكعبة على ارتفاع 9 أمتار عن الأرض، عليه آيات قرآنية مطرزة بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.
2: جدة FM على هواك.
3: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية. لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
4: لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: مستمعين الأعزاء، لموسم الحج عظمة وجلال كبير جعل نجوم الغناء يبدعون في تقديم أغاني تعبر عن فرحة الحج ومشاعر الحجاج المليئة بالسعادة والبهجة. ولعل من أجمل الأغاني الدينية التي تعيش في وجدان الناس أغنية يا رايحين للنبي الغالي للفنانة المميزة ليلى مراد. نأخذكم اليوم في رحلة شوق على كلمات هذه الأغنية وجماليات لحنها وعذوبة صوتها.

غالباً ما تأتي الإبداعات كنتاج لتفاعل الإنسان مع أحداث فعلية مر بها وأثرت تأثيراً عظيماً فيه وفي حياته، فتكون الحصيلة رائعة فنية تعيش في وجدان الجمهور وتصبح جزءاً من وعيه وذكرياته. وهكذا الحال مع الأغنية الرائعة لقيثارة الغناء العربي ليلى مراد، والتي يتكرر ذكراها كل عام خلال موسم الحج. ففي هذه الأغنية الشهيرة توجه ليلى مراد رسالة إلى الحجاج، مضمونها التهنئة بذهابهم إلى بيت الله الحرام، وتتمنى وجودها معهم، وذلك من خلال أغنية يا رايحين للنبي الغالي. تلك الأغنية التي تذاع من عام إلى آخر عبر جميع القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، لتصبح هي الشعار الرسمي للعيد. ولا يرجع نجاح هذه الأغنية لكونها بصوت ليلى مراد فقط، إنما أيضاً بسبب تأثر مطربتها وحزنها الحقيقي بعدم تمكنها من السفر إلى الحج عام 1953، وهو العام الذي كانت تقوم فيه بتصوير فيلم ليلى بنت الأكابر. فعندما بدأت في تصوير الفيلم ومع قرب حلول موسم الحج، أرادت وقف التصوير حتى تتمكن من السفر لأداء مناسك الحج، ولكن إدارة الاستوديو رأت أن ذلك قد يتسبب في خسائر مادية فرفضت طلبها، ودفعها ذلك إلى الطلب من الكاتب أبو السعود تأليف أغنية تعبر كلماتها عن مدى شوقها لزيارة بيت الله وتضمينها ضمن أحداث الفيلم، ورحب القائمون على الفيلم بطلبها. وأسندت الحين الأغنية للموسيقار كمال الطويل، وكانت نتيجة لقاء هذا الثلاثي العظيم أغنية كلماتها أقوى تعبيراً عن مشاعر الشوق والتطلع.

وتعد هذه الأغنية واحدة من أشهر الأغنيات التي ارتبطت بموسم الحج، ولا تمر تلك المناسبة إلا وتقوم الإذاعات والقنوات التلفزيونية بعرضها، حيث تعتبر أغنية يا رايحين للنبي الغالي من أشهر أغاني الفنانة ليلى مراد، كما أنها تعتبر واحدة من أعذب الأغاني الدينية كما يصنفها البعض، لأنها تجسد مشاعر مناسك الحج. وذكر بعض المؤرخين أن أغاني الحج كانت موضة في سينما تلك الأيام وأفلامها، وحققت نجاحاً لافتاً، وكانت نور الهدى أول من فعلتها في فيلمها أفراح في عام 1950، فغنت من كلمات حسن توفيق ولحن عبد العزيز محمود أغنية مبروك يا حاج عقبالنا. وفي العام التالي 1951 غنى محمد الكحلاوي في فيلمه الصبر جميل أغنية عن الحج من ألحانه وكلمات كمال محمد، وتفاعل الجمهور وقتها مع تلك الأغاني ورددها في موسم الحج، مما حفز ليلى مراد لأن تدخل على الخط وتقدم في فيلمها الجديد أغنية تنافس بها الكحلاوي ونور الهدى، فكانت أغنيتها التي صارت الأشهر والأجمل عن الحج منذ أن غنتها عام 1953. ونجحت الأغنية ورددها الناس مع ليلى مراد بصوتها الملائكي وصدقها في الأداء، خاصة بعد أن اعتزلت الفن والحياة العامة. إلى هنا مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام رحلتنا من ألحان ومشاعر، استمعنا بكل حب على كلمات أغنية يا رايحين للنبي الغالي وعذوبة لحنها وجماليات معناها. نلتقيكم في حلقة جديدة ولحن جديد من ألحان ومشاعر.

0: الآن على هواك. لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: حج أخضر.
2: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر.

0: مؤشرات الرؤية. كشفت بيانات تقرير إنجازات الرؤية لعام 2025 عن منح تراخيص لأكثر من 700 شركة دولية لممارسة أعمالها من خلال مقراتها الإقليمية في مدينة الرياض، وذلك في إطار برنامج جذب المقرات العالمية لتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي دولي.
1: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في برنامج شرف لنا. نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرف لنا، الذي نسلط فيه الضوء على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صور لخدمة ضيوف الرحمن، وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم عبر المنافذ البرية والجوية وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين. في هذه الحلقة المميزة سنتعرف على الخدمات التي تتشرف جمعية هدية الحاج والمعتمر من خلال برامجها النوعية بتقديمها لضيوف الرحمن، والتي تجسد الشعار الذي نحمله بكل فخر: خدمتهم شرف لنا. من خلال البرنامج يسعدنا أن نلتقي بالمهندس تركي الحترشي، الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. أهلا وسهلا بكم مهندس تركي، نرحب بك في برنامج شرف لنا عبر أثير إذاعة جدة FM.
3: الله يحييكم، الله يبارك فيكم، شكرا لكم على الاستضافة.
2: طبعا في البداية نود أن تعرف أسادة المستمعين والمستمعات بجمعية هدية الحاج والمعتمر وما هي أهدافها.
3: هي أول جمعية سعودية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن، تأسست منذ 17 عاما ولازالت الحمد لله تقدم مجموعة من الخدمات والبرامج التي تساهم في تسهيل أداء النسك لضيوف الرحمن، ونحن نتكامل الحمد لله مع عدد من الجهات الحكومية وعدد من الجهات الخيرية والقطاعات الخاصة في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل خدمة لضيف الرحمن حتى يكون في أعلى رضا بإذن الله تعالى. الجمعية لديها أهداف متعددة، من ضمنها إثراء تجربة ضيف الرحمن والابتكار والتطوير في الخدمات المقدمة لضيف الرحمن وعدد من الأهداف الأخرى.
2: ما هي الرسالة التي تحملها الجمعية مهندس تركي، وكيف تسهم في تجسيد قيم الضيافة والكرم مع ضيوف الرحمن؟
3: نعم، الحمد لله الجمعية رسالتها تعظيم المنافع الإيمانية والتنموية في رحلة الحاج والمعتمر والزائر عبر منظومة مستدامة من الخدمات المبتكرة والشراكات التكاملية والقدرات المؤسسية. الجمعية أخذت على عاتقها أهمية إبراز دور الخيري والمجتمعي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أدوار الحكومية الحمد لله يعني تقدم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، ومن ضمن الخدمات هي كرم الضيافة والاستقبال. الحمد لله الجمعية موجودة في استقبال ضيوف الرحمن من المنافذ الحدودية إلى المطارات إلى مراكز التفويج ووصول إلى الحرمين الشريفين، كلها الجمعية تساهم تكون متواجدة في هذه الأماكن بتقديم خدمات الضيافة وإبراز الضيافة السعودية لضيوف الرحمن عند قدومهم.
2: يعني هذه الخدمات تقدم في موسم الحج بشكل مستمر ودائم؟
3: يعني بشكل مكثف حقيقة في موسم الحج، لكن بقية العام طوال العام تقدم، وفي المواسم تكون أكثر يعني تقديم، مثل موسم رمضان أو موسم الحج أو موسم العمرة. ما شاء الله العمرة طوال العام.
2: نعم.
3: لكن يكون فيه حضور للجمعية في المواقع بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأمنية.
2: تحدثنا عن أبرز المبادرات التي تقدمها الجمعية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.
3: نعم، الحمد لله الجمعية تقدم عدد من المبادرات التي تصب في أهدافها الرئيسية، من ضمنها برنامج العناية والرعاية الشاملة لضيوف الرحمن، تشمل موضوع السقيا والإطعام والإرشاد والتوجيه وخدمة رعاية الأطفال، خصوصا يعني لدينا مركز لرعاية الأطفال التائهين في المدينة المنورة، وكذلك لدينا يعني أساور للأطفال مسلم في مكة المكرمة، كذلك المركز الرئيسي في مكة ولدينا فرع في المدينة يقدم خدمات الجمعية. نعم، هذه واحدة من البرامج الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الديني ضيوف الرحمن، مثل تعليمهم القرآن وتقديم الفتوى بالترجمة والتنسيق لغات متعددة. الحمد لله الجمعية لديها مترجمين بأعداد كبيرة ينزلون الميدان لضيوف الرحمن، أكثر من 60 لغة تقدم يعني لضيوف الرحمن، تعرفون تنوع وتعدد جنسيات ضيوف الرحمن ولغاتهم، وبالإضافة إلى برنامج إثراء تجربة ضيف الرحمن من خلال المعارض وتقديم ضيافة السعودية وإبرازها وبعض المعارض التاريخية والثقافية التي تعرف ضيوف الرحمن على الخدمات التي تقدمها المملكة والأثار التاريخية الموجودة في مكة والمدينة، بالإضافة إلى برنامج تيسير أداء النسك والشعائر الدينية ومثل الكفارات وغيرها من الأعمال التي يحتاجها ضيف الرحمن لإتمام نسكه.
2: كيف تستعدون ميدانياً لموسم الحج؟ وما هي أبرز المحطات أو المواقع التي تتواجدون أو تعملون فيها؟
3: طيب، نبدأ بالمواقع. الحقيقة الجمعية متواجدة في جوار الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المشاعر المقدسة ومراكز تفويج ووصول الحجاج دخولهم إلى مكة المكرمة، تنسيق مع وزارة الحج والعمرة. الحقيقة يعني الحمد لله الجمعية موجودة، وبعض المواقع يعني تقدم الخدمة خلال أداء الحجاج مناسكهم في المشاعر المقدسة، في أكثر من 70 موقع في المشاعر المقدسة.
2: نعم.
3: تقدم خدمة السقيا والإطعام والهدايا في هذه المواقع، ويشاركنا عدد من الجمعيات والجهات التي تساهم والأوقاف التي تساهم في تقديم الخدمة لضيف الرحمن في هذه المواقع.
2: تواكب الجمعية التطورات التقنية أو توظف مثلا الحلول الرقمية الذكية في تسهيل الخدمات وتوسيع نطاقها للحجاج؟
3: نعم، الحمد لله الجمعية لديها حاليا أطلقت سوبر آب، تطبيق شامل لمجموعة من الخدمات التي يحتاجها ضيف الرحمن، سواء في المواقع تحديد المواقع أو معرفة كمال النسك مثل الكفارات والنيابة وغيرها من الاحتياجات من الأضاحي والهدي والفدية وعدد من الاحتياجات التي يحتاجها ضيف الرحمن، ممكن من خلال الجوال يدخل على التطبيق ويأخذ الخدمة التي يحتاجها.
2: نعم،
3: يعني هذه خدمة جديدة هذا العام إن شاء الله بإذن الله تطلق في هذا
2: بإذن الله. كل التوفيق لكم. لو نتكلم عن حجم الكوادر العاملة لديكم في الموسم، هل تعتمدون المتطوعين بشكل كبير؟
3: نعم، الحمد لله يعني التطوع أمر يسري في يعني حب التطوع في المجتمع، الحمد لله المجتمع السعودي
2: ما شاء الله،
3: ونحن نستثمر هذا الأمر وسواء من الشباب والفتيات في يعني استقطابهم في خلال موسم الحج، سواء بالعمل التطوعي الميداني أو العمل التطوعي في داخل المكاتب حسب الاحتياج، والحمد لله يعني يأتينا أعداد كبيرة نصل إلى 2000 متطوع خلال موسم الحج، بالإضافة إلى الجمعية أنها تنسق مع المركز الوطني والتطوع في المركز الوطني لاستقبالهم وتيسير تصاريح لهم من خلال تواجد الجمعية في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية في مكة والمدينة.
2: السؤال الأخير، كيف يتفاعل المجتمع معكم؟ يعني هل هناك فرص للتطوع أو للمساهمة في مشاريع الجمعية خلال موسم الحج؟ وهل توجد شراكات فاعلة بينكم وبين الجهات المختلفة مثلا الحكومية أو القطاعات الخاصة لتطوير هذه الخدمات؟
3: نعم، الحمد لله يمكن يتفاعل المجتمع والمستمعين يعني من خلال المشاركة في التطوع والتسجيل في منصة التطوع في الجمعية لدى الجمعية، اختيار الفرصة المناسبة لهم حسب احتياجهم وظروفهم ومهاراتهم وقدراتهم، كذلك المساهمة من خلال التبرع متجر الجمعية هدية الحاج والمعتمر، أو كذلك من خلال القدوم للمكتب الجمعية. طبعا الحمد لله الجمعية لديها شراكات كبيرة مع عدد من الجهات، سواء الجهات على رأسها مقام عمارة منطقة مكة المكرمة، قدم مجموعة من المبادرات الابتكارية التي يعني تساهم في تخفيف الأثر الحضارة لضيوف الرحمن، المبادرات الابتكارية، وكذلك بعض الجهات الحكومية والأمنية مثل الدفاع المدني وغيرها، طبعا على رأسها وزارة الحج يعني والعمرة هي الجهة المشرفة على الجمعية، وشركة كيدانا والهيئة الملكية بمكة والمشاعر. هذه عدد من الجهات، يمكن لعلنا يعني نسينا بعضها، لكن كلها الحمد لله تتكامل في تقديم أفضل خدمة لضيف الرحمن خلال الموسم بإذن الله.
2: إذا إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا فيه مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لتخدم ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر ضيفنا المهندس تركي الحترشي الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرفا ومن البذل عادة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
1: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

إذا هوى متوجها لا يبتغي إلاك، وأحس أن القلب سارع خطوتي عجلا ويسمع.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإبداع.

0: إنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
2: كيف يمكن تحريك أكثر من مليوني إنسان من بقعة إلى أخرى في بضع ساعات دون تداخل أو تعثر؟ هذا السؤال هو اللغز الهندسي الذي فككت شفراته المملكة عبر منظومة نقل هي الأضخم عالمياً. أهلاً بكم في حلقتنا الرابعة نبض الشرايين.

تعتمد هندسة النقل في الحج على ثلاث ركائز أساسية: قطار المشاعر، الحافلات الترددية، وإدارة الحشود البشرية. قطار المشاعر المقدسة ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو مترو ذكي يعمل بطاقة كهربائية بالكامل، يربط بين 9 محطات رئيسية في منى وعرفات ومزدلفة. في كل ساعة ينقل هذا القطار قرابة 72 ألف راكب بدقة تفوق الثواني، مما يغني المشاعر عن آلاف الحافلات ويحافظ على نقاء البيئة. أما نظام الحافلات الترددية فهو يمثل شرايين الحياة التي لا تتوقف. تم تصميم مسارات معزولة تماماً لهذه الحافلات لا تتقاطع مع مسارات المشاة، مما يضمن تدفقاً مستمراً كشلال من النور. وبفضل التوأم الرقمي يراقب المنظمون في غرف العمليات حركة كل حافلة عبر الأقمار الصناعية لضمان التزامها بالجداول الزمنية المحددة.

ونصل إلى المحطة التي أذهلت المهندسين حول العالم، منشأة الجمرات، هذا المشروع العظيم الذي أنهى حقبة التدافع إلى الأبد. لم يعد مجرد جسر، بل منشأة عملاقة تتألف من 5 طوابق صممت بعبقرية لتستوعب أكثر من 300,000 حاج في الساعة الواحدة. هنا تلتقي الهندسة المعمارية بالأمن الحيوي، حيث تتدفق الحشود في اتجاه واحد لا يعرف الارتداد عبر مسارات مبردة برذاذ الماء، ومراقبة بأنظمة استشعار حرارية وكاميرات ذكية تحلل الكثافة وتوجه المسارات آلياً. باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تحليل تدفق البشر في صحن المطاف ومنطقة الجمرات. الكاميرات الذكية ترصد الكثافة، وإذا وصل الرقم إلى حد معين تصدر المنظومة تنبيهاً آلياً لتغيير مسارات التدفق ومنع التكدس. إنها هندسة تحول الزحام إلى انسياب والارتباك إلى نظام في مشهد تنظيمي يدهش العالم بأسره.

0: حينما يتحرك الملايين كجسد واحد، فاعلم أن وراء ذلك عقلاً هندسياً سعودياً سهر ليضمن أن يصل كل حاج إلى مقصده بيسر وأمان. إن نجاح المملكة في إدارة هذه الشرايين اللوجستية المعقدة من الجسور المعلقة إلى الأنفاق الذكية ليس إلا حجر الزاوية في بناء أعظم وأشمل. فإذا كان هذا هو واقع الأرض اليوم، فكيف ستصيغ رؤية المملكة مستقبل الحج؟ وكيف ستتحول المشاعر المقدسة إلى مدن ذكية ومستدامة تسبق عصرها؟ في حلقتنا القادمة والأخيرة نغادر الحاضر لنستشرف الغد، حيث تلتقي هندسة الاستدامة بنبض الذكاء الاصطناعي في رحلة نحو رؤية الغد.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
3: تواصل منظومة الحج تطوير خدمات المياه والبرادات الحديثة ومرافق الشرب داخل المشاعر المقدسة لضمان توفير بيئة صحية وآمنة ومستدامة لضيوف الرحمن.
1: حج أخضر.

0: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
1: نحن الذين بنت مكة بأيديهم صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم. هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم. خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم. واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج، حيث نلتقي بضيف يذكرنا بالماضي الجميل الذي عاش فيه. معنا في هذا اللقاء سعادة الأستاذ محمد جميل خشيفاتي، هو رجل أعمال وأيضا يعمل في أعمال الحج. أستاذ محمد، أولا لو تعطينا فكرة عن ذكرياتكم أنتم في مرحلة الطفولة.
1: أولا أشكر أستاذ وليد على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد بما نقول وأن نفي الموضوع حقه بإذن الله
0: إن شاء الله. أستاذ محمد، إحنا نبغى نسأل، طبعا مرحلة الطفولة مرحلة جميلة بالنسبة لسكان مكة بالذات، استقبالهم للحجاج وللمعتمرين في ذلك الوقت، يا ريت لو تقول لي يعني كيف كان احتكاككم أنتم مع الوالد في هذه المهنة، مهنة خدمة الحجاج والطوافة.
1: أولا أستاذ الكريم، هذه المهنة سبحانه وتعالى اختارنا من دون الأرض كلها، هذه المهنة لا توجد إلا في مكة المكرمة.
0: نعم.
1: والحمد لله نحن منذ نعومة الأظافر بدأنا في خدمة الحجاج مع الوالد رحمة الله عليه. أتذكر هذا الكلام يمكن له أكثر من 55 سنة ونحن نخدم في الحجاج وبفضل الله سبحانه وتعالى. كانت الخدمة تختلف عن الآن بشكل كبير جدا، كانت تعتمد على العلاقات الشخصية بين المطوف والحجاج.
0: نعم.
1: كان المطوف بعد ما ينتهي الحج يسافر إلى البلاد اللي بده يجيب منها حجاج، أيوة نعم، ويقعد هناك 3 شهور 4 شهور يتنقل بين الحجاج وبين القرى وبين المدن وبين العوائل اللي يعرفها ويعمل علاقات جديدة. وكان لما يوصل الحجاج مطار جدة أو ميناء جدة الإسلامي كان يسموه السؤال، كان ينزل الحاج من الطيارة يجي على مكتب الوكلاء ويقول أبغى المطوف فلان.
0: نعم.
1: يختار المطوف، كان كل مطوف له وكيل في جدة ولو زمزمي في مكة.
0: طيب احنا عشان نوقف عند هذه الامور لابد ان كمان يعني نعرفها للمستمع الكريم. الزمزمي بالنسبه لكم يعني ايش كان وضعكم مع الوكيل؟ يا ريت تقول لي كيف كان
1: الترابط اللي بينهم. نعم. الترابط، المطوف هو الاساس.
0: نعم.
1: تمام. المطوف لازم يكون له وكيل في جده يستقبل له حجاجه وينهي اجراءاتهم ويرسلهم لمكه بالحافلات. لما يوصلوا الحجاج يستقبلهم المطوف ويسكنهم ويراعيهم ويشوف ظروفهم وامورهم وينزل الحرم. في زمزمي مسؤول في الحرم، كانوا يعني حتى في ابواب معينه كل باب في زمازمه معينين، فالزمزمي ده يستقبل الحجاج في الحرم ويشربهم زمزم من الدوارق، وهذه الاجراءات. وفي نفس الوقت

0: أستاذ محمد، وأنتم مع الوالد في مرحلة الطفولة صقلتم في هذا المجال، يعني مجال الخدمة الحجاج. أستاذ أنا بدي أوقف هنا، يعني بدنا نتكلم إنه بهذه المراحل الأولى له في مرحلة الطفولة عندما يأتي الحجاج إلى أرض المملكة هنا المملكة العربية السعودية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، يستفيدوا من الثقافات، يستفيدوا من اللغات.
1: هو اللي استفدنا أولا دعوة سيدنا إبراهيم، فهذه هي الأساس في الإطار العام لخدمة الحجاج. طبعا أنا بدأت يمكن بقول لك عمري 10-11 سنة مع الوالد في الأول على خفيف، بعدين بدأت أنزل أطوف الحجاج ونستقبل الحجاج، نطلعهم غرفهم، كان السكن في نفس البيت أو نستأجر بيوت الجيران. تمام، نفرش البيت قبل ما يجوا الحجاج بالطراريح أيامها كانت، وما أعرف إيش. كانت الوالدة رحمة الله عليها هي اللي تطبخ وجبة القدوم حقة الحجاج، وكل جنسية نخدمها، إحنا كنا نخدم أكثر شيء المغاربة. كانت تطبخ لهم الحريرة والأكلات حقتهم عشان نستقبلهم أول وجبة، لأنه يجي الحاج تعبان وجيعان فيستقبل بوجبة دسمة جيدة طبخ بيت. ونبدأ نأخذهم على الطواف والسعي ويرجعوا، وطبعا إحنا مرابطين في البيت 24 ساعة، حاج ضاع حاج رجع حاج مريض حاج، إلا هو كل الخدمات تتعلق بخدمة الحاج. ومن هنا تتكون العلاقة الوطيدة بين الحاج والمطوف وأبناء المطوف. كان يعني أنا أتذكر من المواقف الحلوة والجميلة إنه أحيانا يجي حاج يفقد فلوسه في الحرم، فقد الحزام حقه اللي فيه فلوسه، ويجي يبكي وتعبان وحالته، فيجي الوالد يقول له ليه زعلان أنت؟ إلا فقدته كله مع السلامة عليه، إيش تحتاج؟ هذه فلوس.
0: الله.
1: تمام؟ ويعيش الحاج ويخلص وكل شيء. طبعا الوالد لما يروح هناك ما يطلب، لكن اللي دفعوا هنا لو ريال حياخدوا 10 يعني كرم الحجاج.
0: أيوة
1: تمام؟ ويستقبلوا ويرحبوا، ما يسكن في فندق، ما يأكل ويشرب على حسابه، كله على حساب الحجاج اللي يعرفهم واللي حييجوا مستقبلا عنده. فكانت العلاقة رابط قوي جدا جدا جدا وصداقات. يعني نحن عندنا إلى الآن صداقات من حجاج من 40-45 سنة ممتدة، حتى عائلية
0: ما شاء الله
1: إلى الآن لما يجوا عمرة ولا يجوا حج يسكنوا عندنا. أنا بدي أسألك سؤال أستاذ وليد.
0: فضل.
1: الآن لو مسؤول في الدولة قل لك يا أستاذ وليد عندي ضيف جاي استقبله وقوم بالواجب معه، طبعا أنت حتروح تنفض البيت وترتب أمورك والدبايح والدنيا وما أعرفش، استقبل الضيف هذا، فما بالك بضيف الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: هذا الضيف جاي لله سبحانه وتعالى، جاي يؤدي ركن من أركان الإسلام الركن الخامس. فإذا لم نكن نحن الصدر اللي استقبل هذا الحاج باحترام وتقدير وحب وإخلاص وتفاني في خدمته، فنحن ما نستحق هذا المكانة.
0: بس كنتم تقوموا بأعمال يعني تساعدوا فيها الوالد بالنسبة للطوافة، بالنسبة لل... ما هي الأعمال اللي كنتم تقوموا بها؟
1: كل الأعمال اللي تتخيل لخدمة الحاج، ما كان في يعني عمل جماعي. يعني مثلا أنا أعطيك مثال، نطلع نأخذ قطعة أرض في عرفة، ونطلع الخيام وننصب الخيام ونفرش الخيام، ونروح على مينا كذلك نفس الشيء، نأخذ قطعة أرض قبل ما يبدأ التوزيع هذا الكلام. تمام، تأخذ المكان وتنصب الخيام حقتك وتقعد، وبعدين لما يجي وقت التصعيد تروح الشركات حقت النقل وتجيب الحافلات. وكان السرة يعني أحيانا السرة يأخذ معك يوم عشان تدخل الحافلات لمنطقة الشامية أو منطقة باب العمرة. وكان حال يعني غريب، لكن الحمد لله الآن الدولة عزها الله حقيقة اللي بيصير لا يمكن أن نصفه. كنا الآن تحولت الأمور، بدت البداية بعد العمل الفردي إنه صدر مرسوم ملكي وتحول عمل 405، تحولت الطوافة إلى مؤسسات جماعية وتخصصت بالجنسيات. يعني مثلا كانت في 6 مؤسسات، مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية اللي هم عندهم حجاج جامعة الدول العربية 22 دولة تخدمهم هذه المؤسسة، في جنوب شرق آسيا أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والأشياء دي، جنوب آسيا الهند وباكستان وأفغانستان، شمال أفريقيا المغرب من ليبيا إلى موريتانيا، تبعنا هذول تبع الدول العربية، في مؤسسة إيران خاصة، وفي مؤسسة أفريقيا غير الناطقين بالعربية اللي هم السنغال ومالي وكده. بدأ

0: كله بهذه البطاقة. لا قدر الله حصل له أي شيء، سهل جدا التعرف عليه، وسهل جدا معرفة سكنه، وسهل جدا معرفة مخيمه، وسهل جدا بكل الأمور. مجرد قارئ يقرأ الباركود اللي على البطاقة، كل معلومات الحاجة تنزل، متى وصل، فين سكن، متى يغادر، كله في البطاقة هذه. حتى الحالة الصحية
1: برضو موجودة فيها.
0: موجودة فيها. فبطاقة يعني جبارة.
1: والدولة مخصصة هذه بس للحاج، فترة الحج.
0: فترة الحج. إيه؟ تمام. والدولة يعني حقيقة بذلت الغالي والنفيس في سبيل إخراج هذه البطاقة بهذه القوة. والآن وزارة الحج والعمرة أنشأت إدارة خاصة لتطبيق هذا النظام ومتابعته والإشراف عليه بدقة وبحذافير، يعني ما في أي تجاوز وما في أي تفاوت. لازم الحاج يستلم بطاقته وتكون فيها كل معلوماته
1: كاملة.
0: أيوة. أضف إلى ذلك نحن الآن بنعيش في طفرة حقيقة في الخدمات. كان زمان الحاج الخيمة مقربعة مقطعة حنبل في الأرض، أنا أتذكر اسمه حنبل كان.
1: أيوة حنبل حنابلية.
0: أيوة. وطراحة كده ما أعرف إيش. لا ما في ذا الكلام. لا أنت بتتكلم في مخيمات مفروش على أعلى مستويات، خدمات، أكل، بوفيهات، أشياء. حقيقة وزارة الحج والعمرة معالي الوزير ومعالي النائب أدوا دور كبير جداً.

0: نعود أيضا إلى المرحلة السابقة. إحنا يعني عشان هو من ذاكرة الحج فلا بد أن نختم. كنا زمان يعني نفتكر لما كان الحاج يرجع إلى بلدانهم كانوا يحملوا بهدايا, والآن يعني الحمد لله كل شيء تمام, بس أول كان كيف يتحصلوا على هذه الأمور؟
1: أنا أتذكر عن نفسي
0: طبعاً
1: في سن مبكر جدا كنت أروح أشتري صور حجمها كده 40x60 للحرم والكعبة وحجر الأسود وجبل الرحمة وجبل المدريش, وأوقف عند باب الحرم نبيعها. فيجي الحاجة وأتذكرها كانت الصورة بنص ريال أو بريال ذيك الأيام, وكانوا حول الحرم المحلات السجاجيد والسبع والساعات والملابس اللي يحتاجوها الحجاج في المسعى في باب العمرة في سويقة في جياد حول الحرم, كله كان حول الحرم. الآن انتشرت الأسواق والمولات وتغيرت الأوضاع 100%, فكانوا الحجاج يشتروا ويجمعوا, وأحيانا ما عنده شنطة نأمن له شنطة, كلك بالعلاقات الشخصية. ترى المعلوماتك أستاذ وليد كان العمل يرتبط ارتباط قوي جدا بالعلاقة الشخصية,
0: سبحان الله, بالروحانية
1: بروحاني وحب.
0: يريد تدينا موقف كذا جميل كان لكم أنتم في مرحلة الطفولة وأنتم تزورون الحجاج.
1: والله شوف, أولا نحن بالحج خاصة أبناء مكة اكتسبنا كثير من الثقافات والعادات والتقاليد, يعني الآن في عندنا جنسيات كذا معينة متقاربة في الشكل وفي اللون, لكن نحن نقدر نميزها إنه ده الجنسية الفلانية وده الجنسية الفلانية وده الجنسية الفلانية. ليش؟ من واقع الخبرة. في نفس الوقت اكتسبنا يعني ما نقول لغات لكن نقدر نتجاوب, يعني أنا عن نفسي بالتركي أقدر أتجاوب, بالإندونيسي أقدر أتجاوب, بالباكستاني أقدر أتجاوب, يعني كثير من الأشياء هذه اكتسبناها من خدمة الحج. في نفس الوقت المواقف الحلوة, أنا ما أقول المضحكة, لا هي حلوة. كنت أنا صغير يمكن عمري 11-12 سنة, وصلونا حجاج باكستانيين مجموعة يمكن حوالي 50-55 شخص, فأبوي قال لي أنزل يا ولدي طوفهم, نحن في باب العمرة جبل الهندي باب العمرة, فنازل بهم من باب العمرة كان بين الحرم والشارع, فأنا عشان وقفتهم بدي نعبر الشارع وأشوف السيارات لأنه هذه مسؤوليتي أنا أوديهم وأرجعهم, اللي يضيع أنا أروح أدور عليه.
0: كم عددهم كانوا؟
1: 55 شخص ما أنساهم,
0: 11 سنة ما شاء الله تبارك الله.
1: ففي ذاك الأثناء مر واحد أعرفه فسوالي سلام, قلت له عليكم السلام, كل الحجاج قالوا عليكم السلام.
0: جميل.
1: ومرة كمان أستاذ وليد حجاج سودانيين,
0: نعم,
1: زحمة الطواف يوم 5-6 في الحجة زحمة, وأنا صغير قصير والحجاج كلهم ما شاء الله طوال, فواحد حجي سوداني شالني حطني على كتفه وأنا أطوفه. اكتسبنا الأشياء أو تعلمنا الأشياء اللي نقدر نجاوب الحاج فيها البسيطة,
0: نعم,
1: في أمور الدين, في أحكام الدين, في أحكام الحج, في الإحرام, في ما أعرف إيش. فالحمد لله هذه كلها اكتسبناها من واقع خدمة الحجاج, لأنه هذا شرف الله كرمنا به.
0: نعم أستاذ محمد, والله يعني الحديث معك جميل وبجمال أخلاقك ووجودك معنا هنا في الاستديو, صراحة سعداء والله بالله.

0: بك عبر إذاعة جدة من برنامج من ذاكرة الحج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعونا في الحج، والذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الدكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى، والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز زيد والمستمعين الكرام.
0: بداية دكتور، أنا أود التعرف على كرسي الملك سلمان وما أبرز أهدافه ورسالته العلمية.
1: كرسي الملك سلمان حفظك الله هو أحد الكراسي البحثية التي تعنى بتوثيق التاريخ والحضارة، غير أن هذا الكرسي يمتاز بأنه يعني يشرف بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويعبر أيضا عن اهتماماته التاريخية المعروفة والمشهورة. أيضا تم إنشاء هذا الكرسي الحقيقة بموافقة خادم الحرمين الشريفين حينها عندما كان أميرا لمنطقة الرياض، والحقيقة يعني هذا الكرسي يعني اهتمامه يقتصر على خدمة تاريخ مكة المكرمة وحضارتها عبر العصور، العصور القديمة والعصور الإسلامية والعهد السعودي الزاهر الذي حققت المملكة العربية السعودية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين عامة نقلة حضارية وتطور غير معهود عبر العصور التاريخية.
0: للكرسي عدد من الإصدارات البحثية، ما أبرز هذه الإصدارات دكتور؟
1: الحقيقة الكرسي غني بتاريخ وآثار وتراث وحضارة مكة المكرمة من جميع الجوانب السياسية والإدارية والحضارية، وذلك أيضا عبر العصور المتعاقبة. يعني نحن تقريبا نشرنا نشرنا على الصحيح 25 كتابا ونحو 60 بحثا، وهناك عدد من الأبحاث في طريقها إلى النشر، ويستمر الحقيقة الكرسي في عطائه إلى جانب فعاليته الثقافية والعلمية كالمؤتمرات أو الندوات أو الجلسات الحوارية والمشاركة في المناسبات الوطنية بالطرح التاريخي.

0: التاريخي المعبر عن ما تقدمه هذه الدولة المباركة للحرمين الشريفين وللوطن عامة.
1: كيف تسهم هذه الدراسات في إثراء المعرفة حول المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؟
0: ارتبطت في الحقيقة الدراسات البحثية في كرسي الملك سلمان بالعناية بتوثيق تاريخ عمارة المسجد الحرام وعمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ولا شك أن ما قدم ويقدم من المنظومة الحج في العهد السعودي الزاهر ليس هناك مجالا لمقارنته بما تم في العصور التاريخية السابقة. لقد تمت نقلة حضارية في العهد السعودي نلحظها الحقيقة في العناية بالكعبة المشرفة صيانة وحفظا وترميما وكسوة، وأيضا في عمارة المسجد الحرام من خلال 3 توسيعات تاريخية كبرى: التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية والتوسعة السعودية الثالثة التي نشهد إن شاء الله خواتيم اتمامها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمير محمد بن سلمان. إذ لا جانب الحقيقة يعني العناية بالبنية التحتية والمرافق الخدمية، وفوق ذلك وقبله وبعده هو حفظ الأمن الراسخ المستتب في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة وعلى أرض الوطن السعودي عامة، يجدها المواطن ويجدها الزائر للحرمين الشريفين من الحجاج والزوار والمعتمرين منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة العربية السعودية في منافذها سواء البرية أو البحرية أو الجوية وصولا إلى الحرمين الشريفين. الكتب التاريخية التي قدمها الكرسي كانت متنوعة، منها الإداري ومنها العمراني ومنها الآثاري ومنها التراثي، ولدينا كتب تحدثت عن آثار مكة المكرمة وتحدثت عن آثار تراث مكة المكرمة وأيضا عمارتها. والحقيقة أن العناية بالمواقع التاريخية والعناية بمواضع النسك ومن حيث التوثيق التاريخي ومن حيث الحقيقة عناية من الجهات المعنية الآن في الحرمين الشريفين كالهيئة الملكية في مكة المكرمة والمشاعر مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والهيئة الملكية في المدينة المنورة تسعى الآن للحقيقة إبراز القيمة الروحية والدينية والمعرفية لهذه المواقع المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمناسك وبالتاريخ، التاريخ المكي والتاريخ المدني، وهذا الحقيقة وأيضا تنميتها وتأهيلها وجعلها مقصدا معرفيا وسياحيا لقاصدي الحرمين الشريفين. لا شك أن هذا يثري المعرفة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يثري المعرفة بالمناسك، يثري المعرفة بأحكام المناسك، يثري المعرفة بمسار الحاج والمعتمر من المنافذ وحتى العودة إلى البلدان، وليزداد الذين آمنوا إيمانا.
1: طيب بالحديث عن هذه النقطة تحديدا، تحدث هنا عن تاريخ مكة، كيف تناولت أبحاث الكرسي تاريخ مكة عبر العصور؟
0: التاريخ هو توثيق لحركة الإنسان وفاعليته على وجه الأرض، فحينما نرصد تاريخ مكة المكرمة فنحن نرصد تاريخ مكة المكرمة منذ نشأتها على الأرض، وكما قيل بأن أول ما خلق الله من الأرض مكة المكرمة، إلى جانب الارتباط بنشأة البيت الحرام في مكة المكرمة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كما نؤكد على ما نص عليه القرآن الكريم بالأذان بالحج، وأن مكة المكرمة وبيت الله الحرام أصبح مقصدا ومحجا ومعتمرا ومتعبدا وقبلة للمسلمين. ثم نتكلم الحقيقة عن الحياة البشرية في هذه المدينة المقدسة عبر العصور من عهد إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، مرورا بجرهم، مرورا بخزاعة، مرورا بقريش، ثم نشأت الدولة الإسلامية والدول الإسلامية المتعاقبة في مكة المكرمة، ثم إغلال هذه المدينتين المقدستين بظل الدولة السعودية المباركة التي اتخذت العقيدة الإسلامية عقيدة لها والتشريع الإسلامي شريعة لهذا الوطن وجعلت الحقيقة الأماكن المقدسة من أولى أولوياتها وأهم اهتماماتها. ولذلك تجد أن الحرمين الشريفين في رعاية القيادة السعودية رعاية تامة واهتماما عظيما وسخاء في الإنفاق، حتى أصبحت الحقيقة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتين ذكيتين تقدم الخدمات العصرية والتجربة النوعية لحجاج بيت الله الحرام والزائرين قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك للمعتمرين وللمتعبدين في هاتين المدينتين المقدستين. نحن في كرسي الملك سلمان نبذل جهودنا في رصد هذا الحراك التاريخي وهذا التطور وهذه الخدمات المتنامية، وبفضل الله الآن لدينا الحقيقة جهود في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حتى أصبحت الحقيقة خدمات تقوم على الذكاء الاصطناعي وعلى الرقمنة وعلى التكنولوجيا، ويسرت ومن خلال المنصات والتطبيقات والأساور الذكية والروبوتات، وأصبحت الحقيقة الخدمات تيسر على الحاج وعلى المعتمر وعلى الزائر أداء المناسك وأن يؤدي نسكه في أمن وسلام وطمأنينة ويسر. وكما وجدنا وكما تلاحظون أنتم والمستمعين الكرام بأن المملكة العربية السعودية بدأت تقدم خدماتها للحجاج من أوطانهم، فتقدم يعني الطريق إلى مكة، مشروع الطريق إلى مكة ومشروع منصة نسك الحقيقة يعني تعتبر قاسمان مشتركان في تقديم تجربة نوعية في خدمة ضيف الرحمن إلى أرض الحرمين الشريفين وفي ظل دولة مباركة هي المملكة العربية السعودية.
1: بالحديث عن ضيوف الرحمن، كيف يمكن لهذه الأبحاث دكتور أن تدعم تجربة ضيوف الرحمن معرفيا وثقافيا؟
0: الكرسي يتحدث عن مواضع النسك ومواضع التعبد، الكعبة المشرفة بعناصرها، الحجر الأسود، كسوة الكعبة المشرفة، معناصر الكعبة المشرفة في عمومها، مقام إبراهيم، الصفا، المروة. يتحدث عن منى وعن عرفات وعن مزدلفة. لدينا كتابا عن المشاعر المقدسة وتاريخها عبر العصور. الكرسي يطرح مساحة للباحثين في العمل على مشاريع العلمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذه البحوث وهذه الدراسات لا شك أنها حينما يستفاد منها من خلال بعض الجهات الرسمية في تأهيل المواقع التاريخية أو يعني إبراز البعد الديني والروحي والتاريخي الدال على عمق هذه المشاعر وهذه المدن المقدسة وقيمتها الدينية وقيمتها الروحية، وأيضا العناية العظيمة من الدولة بالحرمين الشريفين، تجعل الحقيقة الإنسان القاصد لهذين الحرمين الشريفين يستشعر الروح الإيمانية ويستشعر الروح التاريخية ويزداد معرفة إلى معرفته بعقيدته وبدينه وبحجه وعمرته وبأحكامها وبمواضع النسك فيها وما يؤدي. فهي تقدم صورة لرحلة الحاج والمعلومات المرتبطة بمواضع الحج ومواضع العمرة وأيضا المواقع التاريخية التي ممكن يزورها فيعيش حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعيش حياة الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش عبق التاريخ ويعيش عطر روحانية الديار المقدسة في تجربة دينية روحانية يعود منها أكثر إيمانا وأعمق حبا لهذا الوطن، وشكرا لقيادته على ما تقدمه للإسلام وللمسلمين وللمسلمين والديار المقدسة.
1: دكتور أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة الأستاذ الدكتور عبدالله الشريف، شكرا لك، كنت ضيفا معنا في برنامج مبدعون في الحج.
0: أشكرك أخي على الاستضافة، ودانا حفظ هذا الوطن من الله سبحانه وتعالى، وليحفظ الله حجاجنا.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
3: تواصل منظومة الحج تطوير خدمات المياه والبرادات الحديثة ومرافق الشرب داخل المشاعر المقدسة لضمان توفير بيئة صحية وآمنة ومستدامة لضيوف الرحمن.
1: حج أخضر.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة FM.
2: نرحب بكم مستمعين في سلسلة حلقات البرنامج الوثائقي أول بيت، والذي يعنى بسرد تفاصيل من تاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومحيطها.

يعود تاريخ كسوة الكعبة لما ذكر عن عدنان بن إد، وهو واحد ممن كسوها. وقيل أن تبع الحميري ملك اليمن هو أول من كساها في الجاهلية بعد أن زار مكة، وهو أول من صنع للكعبة بابا ومفتاحا. وبعد تبع الحميري كساها الكثيرون في الجاهلية، حتى آلت الأمور إلى قصي بن كلاب الجد الرابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي قام بتنظيمها بعد أن جمع قبائل قومه تحت لواء واحد، وعرض على القبائل أن يتعاونوا فيما بينهم.

وجاء أبو ربيعة عبد الله بن عمرو المخزومي، وكان تاجرا ثريا، فأشار على قريش أن اكسوا الكعبة سنة وأنا أكسوها سنة، فوافقت قريش. وظل كساء الكعبة بالتناوب بين قريش والمخزومي حتى مات، فتوارثت قريش العمل المبجل حتى فتح مكة. ويعد كساء الكعبة الشريفة من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام. والكسوة الشريفة للكعبة المشرفة كساء من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن بخيوط من ماء الذهب. ارتبط به تاريخ المسلمين، وبرع في صناعته أمهر العاملين في هذا المجال، وتسابقوا لنيل شرف تنفيذه. وتأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها

شعيرة إسلامية، واتباع لما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده. وفي العام التاسع الهجري بعد فتح مكة، كسى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية، وكانت نفقاتها من بيت مال المسلمين. وفي عهد الخلفاء الراشدين كساها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بالقباط والبرود اليمانية، ثم كساها عثمان بن عفان رضي الله عنه بكسوتين فوق بعضهما، فكان هذا العمل أول من نوعه في الإسلام.

0: بدأت المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه صناعة كسوة الكعبة عبر دار خاصة بمحلة أجياد أمام دار وزارة المالية العمومية بمكة المكرمة في عام 1346 للهجرة، وتعد أول حلة سعودية تصنع في البلاد. وتواصل الاهتمام من أبناء المؤسس في العناية بصناعة الكسوة وتطويرها، حيث انتقل مصنع كسوة الكعبة عام 1397 للهجرة إلى مبناه الجديد بأم الجود، وجهز بأحدث المكائن المتطورة في الصناعة، وظلت حتى الآن تصنع في أبهى صورها.
1: تصنع كسوة الكعبة المشرفة من الحرير الطبيعي، حيث تستهلك الكسوة الواحدة 670 كيلو جراماً من الحرير، وتبطن الكسوة من الداخل بقماش من القطن الأبيض السميك، وعلى ظاهر الكسوة نقوش منسوجة بخيوط النسيج الأسود على طريقة الجاكار، عليها عبارات لا إله إلا الله محمد رسول الله وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم ويا حنان يا منان. ويحيط بالكعبة المشرفة حزام يتكون من 16 قطعة، طوله 47 مترا وعرضه 95 سنتيمترا، ويثبت على الكعبة على ارتفاع 9 أمتار عن الأرض، عليه آيات قرآنية مطرزة بأسلاك الفضة المطلية بالذهب، ولباب الكعبة ستارة هي آية في الروعة والجمال، كتب عليها عبارات وآيات قرآنية وكلمة الإهداء. صنعت هذه الكسوة في مكة المكرمة وأهداها إلى الكعبة المشرفة خادم الحرمين الشريفين تقبل الله منه.
0: ويتم استخدام خيوط من الذهب والفضة في تطريز كسوة الكعبة، ويصل عدد قطع المذهبات 54 قطعة على الكعبة، وتتم حياكة وتطريز الثوب في قسم تطريز المذهبات بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك باستخدام 120 كيلوغراما من المذهبات و100 كيلوغرام من الفضة المطلية بماء الذهب و760 كيلوغراما من الحرير. كما يتم تطريز الآيات القرآنية والزخارف بخيوط الفضة المطلية بماء الذهب، وذلك بعد وضع الخيوط القطنية بكثافات مختلفة فوق الخطوط المطبوعة على القماش الأسود، ومن ثم يقوم صناع الكسوة بعمل

0: البرز والحشو والقبقبة بالقطن، إذ يتم إنتاج 17 قنديلا وأربع صمديات تحمل سورة الإخلاص وتوضع في أركان الكعبة، وست عشرة قطعة لحزام الكعبة، وسبع قطع أسفل الحزام والكنارين والعرق وحلية الميزاب، إضافة إلى الستارة الخارجية للباب.
1: اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة، وزد من عظمه من ولاة أمرنا وقاصد الحرمين تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا يا رب العالمين. قبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: وتشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة على حياكة وتطريز وتجهيز ثوب الكعبة المشرفة عبر ثمانية أقسام والكثير من الآلات الحديثة، ويصل عدد العاملين على صناعة ثوب الكعبة المشرفة إلى 220 صانعا وإداريا، فيما تشمل الأقسام الثمانية: التحلية والمصبغة والمختبر والنسيج الآلي والطباعة وتطريز المذهبات وتجميع الثوب واستبداله.
2: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
4: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
4: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محدثكم الدكتور عبد الله باعثمان، سأتحدث اليوم عن الذبح الشرعي، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة أيام الحج، وبعد أيام ستكون هذه الأيام مشهودة بالخير والفلاح والنجاح، وسيكون هناك أيضا أيام ذبح قد كتبها الله على المسلمين في الحج.

هل للحج أو هل للذبح الشرعي المعروف إعجاز علمي وسبق علمي؟ سأتحدث اليوم عن النص الشرعي، ثم تحدث عن دلالة النص، ثم بعد ذلك أتحدث عن الحقيقة العلمية، ثم بعد ذلك أتحدث عن هذا السبق العلمي الذي سبق العالم بقرون فيما يتعلق بفوائد الذبح الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ودلالة النص في معنى كلمة أنهره أي أساله وصبه بكثرة. قال العلماء: في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء والوذجين وأسال الدم حصلت الذكاة، وأجمع أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم والبقر الذبح. أما الحقيقة العلمية فالذبح الشرعي يطيب اللحم بتصفية الحيوان من الدم وما به من مواد ضارة، ويمنع وصول الدم للمخ بما يفقد الحيوان الوعي بعد ثوان من الذبح، ومع إهراق الدم فلا يحس الحيوان المذبوح بالألم،

0: وفي بعض البلدان يقتل الحيوان بطرق خاطئة كالخنق بالغاز أو الصعق بالكهرباء أو بإطلاق الرصاص، وهذه الطرق تبقي الدم في جسد الحيوان الذي يشكل مرتعا خصبا تنمو فيه الجراثيم المختلفة، مما ينعكس على لون اللحم فيصبح مائلا للزرقة. وثبت أن طريقة الذبح الإسلامي هي الأحسن بلا شك، لأن ضغط الدم فيها ينخفض بالتدريج إلى أن تتم التصفية الكاملة للدماء، بينما الطرق الأخرى تؤدي إلى شلل أعضاء الحركة في الحيوان، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم فيجعل الحيوان يعاني من الألم والعذاب من 5 إلى 10 دقائق حتى يتوقف القلب. وبعد سلخ الجلد تظهر الأوردة منتفخة لاحتقانها بالدم، مما يجعل اللحم عرضة للتفسخ وعرضة أيضا لنمو الجراثيم، لذلك يسارعون إلى وضعه في الثلاجات لمدة 24 ساعة في درجة حرارة قدرها 4 درجة مئوية، بينما اللحوم التي تذبح مع ذكر اسم الله فإنها مباشرة تعرض في محل الجزار طول النهار وتبقى سليمة تماما لخلوها من هذه الدماء المشبعة بالسموم والبكتيريا. أما أوجه الإعجاز العلمي والسبق العلمي في ذلك، فالذبح الشرعي يفقد الحيوان الوعي في ثواني قليلة مع إهراق الدم، والجهاز العصبي والحبل الشوكي لا يزال متصلا بكل أجهزة الجسم، فيقوم الجهاز العصبي بإصدار إشارات إلى القلب وإلى العضلات وإلى الأحشاء وإلى جميع الخلايا الموجودة في جسم الحيوان لإرسال الدماء إلى الدماغ مباشرة، وهنا تتحرك هذه الأنسجة والخلايا والأحشاء والعضلات في جميع أجزاء الجسم حركات تشنجية تقوم من خلالها بدفع الدم إلى القلب الذي يقوم بدوره بضخه إلى الدماغ، ولكن الدماء تندفع خارج جسم الحيوان بدلا من الصعود إلى المخ، وبذلك نضمن خروج الدم من جسد الحيوان كاملا أو شبه كامل، وذلك بسبب الأوردة المقطوعة في الرقبة. وهكذا يظل الجهاز العصبي يعطي إشارات وأجهزة الجسم ترسل الدماء فتخرج خارج جسم الحيوان حتى يتم تصفية جسم الحيوان من الدماء الموجودة فيه، ويسكن الحيوان تماما ويطيب لحمه، وبهذا يتم التخلص من الدم وما يحتويه من سموم وبكتيريا ونقص في الخلايا المناعية والخلايا الدم البيضاء، وأيضا يتخلص الدم فيه من المواد الضارة بصحة من يأكله. أما الفكرة الشائعة عند الغرب بأن الحيوان يحس ويتألم عند ذبحه بهذه الطريقة، فقد ثبت علميا أن هذا الكلام خاطئ تماما، لأنه بمجرد أن يتم قطع الأوردة الدموية يصاب الحيوان بالإغماء لقطع توصيل الدم إلى الدماغ، وبذلك يفقد الإحساس نهائيا. ولذلك الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك على أنه على كل شيء شهيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: حج أخضر. فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
4: حج أخضر.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد الطواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال

0: لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.
1: مناسك الحج على جدة FM.
0: أخي الحاج، صفة السعي. لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى يكمل 7 أشواط ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل. وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي كذلك. ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا والمروة في الأشواط المفروضة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، ولا يشترط الرقي عليهما، بل يكفي أن يلصق عقبيه بهما أو ما في حكم ذلك من كرسي أو محمل. واليوم يكفي المرور فوق أوائل الصفا وأوائل المروة، لأن الأرض أصبحت مستوية وهذا فرض عند الجميع. ومن شروط السعي أن يكون السعي بعد الطواف صحيح ولو نفلا. ومن حج مفردا إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعده سعي الحج، فإذا جاء يوم النحر وأراد طواف الإفاضة لم يكن عليه سعي لأنه قدمه بعد طواف القدوم. وفي رواية عن أحمد: لو سعى قبل الطواف ناسيا أجزأه. هذا بالنسبة للحاج المفرد الآفاقي، فإنه يشرع له طواف القدوم. أما المكي المفرد ومثله المتمتع الآفاقي فليس لهما الطواف قدوم، لأنهما يحرمان بالحج من مكة، فلا يقدمان السعي عند الجمهور إلا عند المالكية، فيمكن لهما أن يطوفا نفلا ويسعيا بعده ويلزمهما دم. أما عند الحنفية فيمكن لهما أن يفعل ذلك ولا شيء عليهما. ومن شروط السعي الترتيب بين الصفا والمروة، بأن يبدأ بالصفا فالمروة حتى يختم سعيه بالمروة اتفاقا بينهم. فلو بدأ بالمروة لغى هذا الشوط واحتسب الأشواط ابتداء من الصفا، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. والنية في السعي شرط لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. والقارن كالمفرد يسعى سعيا واحدا ويطوف طوافين، وأما المتمتع فيطوف ويسعى للعمرة ثم يحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد إحرامه للحج. ومن طاف طواف الإفاضة ولم يكن قدم سعي الحج فإنه لا يحل له النساء حتى يأتي بالسعي، حتى لو رجع إلى بلده، لأن السعي ركن، ولا شيء عليه بتأخير السعي مهما طال الأمد، ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد.
1: مناسك الحج على جدة FM.
0: من أحكام السعي أن يمشي راكبا لغير عذر صح سعيه ولا يلزمه شيء. أيضا من أحكام السعي إكمال الأشواط في السعي، ولا يتحقق السعي إلا بذلك، فكل هذه الأشواط 7 ركن لا يجوز أن تنقص ولو خطوة. ومن أحكام السعي الموالاة بين الطواف والسعي، فإن هذا سنة، فلو فصل بينهما بفاصل طويل بغير عذر فقد أساء، ويسن له إعادة الطواف ولو لم يعد لا

0: شيء عليه اتفاقا. ومن أحكام السعي أنه ينوي، فلو مشى بين الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة هاربا أو باعا أو متنزها، ولم ينوي أنه سعي، لم يجز سعيه. ويستحب أن يسعى على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاس، ولو خالف صح سعيه. فلو حاضت المرأة بعد الطواف صح سعيها وهي حائض. ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها لما حاضت: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصح وصعود الرجل على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يستقبل الكعبة سنة وليس بواجب. والدعاء عند صعود الصفا والمروة سنة وليس بواجب. والسعي الشديد للرجال بين الميلين الأخضرين، وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن، هو سنة في الأشواط السبعة، ويكون فوق الرمل ودون العدو، والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك. والموالاة بين أشواط السعي سنة، بحيث لا يفصل بين الأشواط فاصلا طويلا، ولا كراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة كما في الطواف، بل هو هنا أولى. ويباح في السعي ما يباح في الطواف، بل هو أولى. ومن ذلك الكلام المباح الذي لا يشغله والأكل والشرب والخروج منه لأداء مكتوبة أو صلاة جنازة كما تقدم. ويكره البيع والشراء والحديث إذا كان شيء منها على وجه يشغله عن الحضور ويدفعه عن الذكر والدعاء أو يمنعه عن الموالاة. ويكره تأخير السعي عن وقته المختار تأخيرا كثيرا من غير عذر بإبعاده كثيرا من الطواف. ولم يثبت في الحديث تخصيص كل شوط بأدعية أو أذكار، ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والأدعية في السعي كله، فإن ذلك مقصود عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: من كرم الله تعالى على عباده أن خص بعض الأيام بمزيد من الفضل والأجر المضاعف. أيام معلومات مع عبد العزيز العضيلة وأكرم عمر، إخراج حسين بحا.
3: يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة ترتقي الروح أعلى مقامات القرب، وتفتح السماء أبوابها على مصراعيها، وتنتشر ملائكة الرحمة في أرض عرفات. إنه يوم عرفة سيد الأيام وخير أيام الدنيا، يوم أقسم الله في كتابه فقال: وشاهد ومشهود. وقال أهل التفسير: الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، هو اليوم الذي يعتق فيه من النار، أكثر يوم الذي يباهي الله فيه بأهل الموقف ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين. يقف الحجاج في عرفات خارج حدود الحرم في سهل منبسط، امتداده نور وساعته رجاء وحدوده رحمة. يقفون من بعد الزوال حتى غروب الشمس، لا شغل لهم إلا الدعاء والذكر والانكسار بين يدي الله. في عرفة لا طواف لا سعي لا رمي، فقط قلب خاشع ولسان ذاكر ويد مرفوعة ودمعة صادقة. هناك حيث يتجلى الله لعباده تجليا يليق بجلاله، وهناك تغفر الذنوب وترفع الدرجات وتسجل لحظة الميلاد الروحي من جديد.

0: شريك لك.
1: ولغير الحجاج لا يحرمون من فضل هذا اليوم العظيم، ففيه صيام يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يوم الدعاء، يوم البكاء، يوم الرجاء. في عرفة

يرد سائل ولا يخيب داع ولا ينسى منكسر. تتراكم الأصوات وتتعالى التضرعات وتلهج الألسن بكل اللغات، ويجمعهم جميعا لحن واحد: يا رب. كل ما في يوم عرفة يدعو للتأمل. الشمس في كبد السماء، والريح تسكن فجأة، ووجوه الحجاج شاخصة، والقلوب بين الخوف والرجاء. لا أحد هناك يعلو على أحد، الكل عبيد، الكل فقراء، الكل يرجون عتقا من النار ونظرة من العزيز الغفار. عرفات ليست مجرد مكان بل مقام، ومن لم يقف بعرفات لم يدرك الحج، كما في الحديث: الحج عرفة. فهو الركن الأعظم والركيزة الكبرى، واللحظة التي تتجلى فيها عظمة النسك وجمال التوحيد.

ولك أن تتأمل في ساعة الغروب حين تمتد الظلال على أرض عرفات وتبدأ الشمس بالانحدار، تهتز الأرواح وتدمع العيون وتعلو الأصوات بالبكاء، كأنها لحظة وداع الدنيا، كأنها مشهد من مشاهد يوم العرض الأكبر، لكن برحمة، بلا خوف، بلا حساب. يا من تسمع الآن، إن لم تكن حاجا فقلبك يستطيع أن يهاجر إليهم، أن يقف معهم، أن يدعو دعاءهم ويذرف دمعتهم. ادعو وابكي وتطهر، فالله ينظر إلى الجميع ويكتب القبول لمن شاء، لا لحجاج فقط بل لكل من أخلص. يوم عرفة ليس مجرد يوم، بل هو فرصة وربما لا تتعلم.

0: اللهم اجعلنا من المقبولين في عرفات، ومن المرحومين في لحظاته، ومن المعتوقين في ساعاته. اللهم اكتب لنا حجة في العمر أو حجة في القبول، واغسل قلوبنا بماء هذا اليوم العظيم يا أرحم الراحمين.
1: من كرم الله تعالى على عباده أن خص بعض الأيام بمزيد من الفضل والأجر المضاعف. أيام معلومات مع عبد العزيز العضيلة وأكرم عمر، إخراج حسين بحّة.

أخي الحاج، التزامك بعدم حمل أمتعتك عند أدائك شعائر الحج يضمن سلامتك وسلامة إخوانك الحجاج بإذن الله تعالى. جدة FM تتمنى لكم حجاً مبروراً.

تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.

0: خير البشر.
1: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.

اف ام على هواك. تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية. أخي الحاج، التزامك بعدم حمل أمتعتك عند أدائك شعائر الحج يضمن سلامتك وسلامة إخوانك الحجاج بإذن الله تعالى. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا. لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.

حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك. أخي الحاج، لا تنشغل عن الطاعة، فهي أيام معدودات، فاستثمرها وعد لبيتك بحج مبرور وسعي مشكور. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا. لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عددا من الإجراءات للحصول على التصريح.

0: اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
1: هيئة الإذاعة والتلفزيون تقدم حجة الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الحج هو القصد والذهاب إلى مكان معظم، فالله سبحانه وتعالى أمر سيدنا خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام أن يؤذن وأن ينادي في الناس بالحج بعد إعادة بناء الكعبة البيت العتيق، وبعد النبي إبراهيم على مدى 2600 عام حج البيت العتيق مئات الآلاف من البشر. وفي السنة العاشرة للهجرة بعد عام الوفود وبعدما دخل الناس في دين الله أفواجا حج الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ومعه 100,000 لا يحملون سلاحا وإنما يحملون رسالة الرحمة إلى جميع البشر في هذه الحجة اللي هي حجة الإسلام وتسمى حجة الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم سن سنن وشرائع وأنظمة تتعلق بالبشر وبالحيوان وبالشجر وبالبيئة وبكل شيء في هذه الحجة العظيمة التي هي الركن الخامس من الإسلام لمن استطاع إليها سبيلا. كما أذن خليل الرحمن عليه السلام بالحج نادى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في السنة العاشرة للهجرة نادى أنه سيحج، فتوافدت قبائل الجزيرة العربية إلى طيبها الطيبة من أجل أن يأتموا به ويقتدوا به في هذه الحجة المباركة التي هي حجة الإسلام. من هذا المكان وعلى بعد خطوات قليلة بدأت حجة الإسلام التي هي حجة الوداع وإليه انتهت. وصلت هذه القبائل إلى المدينة المنورة إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، حيث حجرات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحيث منبره حيث كان يصعد ويخطب أفصح العرب، وحيث